0: الأكلة الكافية، ومعناها عندنا التراث المادي واللامادي في ولاية الكيف ثري لدرجة أنه معناها ما تتوقعوش على بالك.
1: ثم ناس باش تسمع المصطلح أول مرة وثم اللي يعرفوه، جمعية الماء صناعة الجدود هكا؟
0: جمعية تثمين صناعة الجدود أي بالكيف.
1: أعطيني عليها فكرة.
0: جمعية تثمين صناعة الجدود هي وليدة الحدث هذا في حد ذاته، اللي احنا لاحظنا اللي كونه الموروث متاعنا قاعد يندثر بداية تنسى. حبينا احنا كجمعية معناها فتحنا الجمعية هذه باش نعملوا فيها دورات تكوينية للصغار وللكبار، باش نحاولوا نوصلوا لهم ونورثوهم الموروث متاعنا هذايا في في في في دورات تكوينية، باش يتعلموه باش هما يزيدوا يعدوه للي بعدهم، كي يتداولوه هما وينتجوه بيديهم ويلقوا رواحهم مغروسين في وسطك التراث هذاك، دونك معناها فاسيلمون انهم يوصلوه حتى لصغيراتهم وصغيرات صغيراتهم، دونك اكيد التراث نتاعنا ما يموتش.
1: باهي، اليوم اخترتوا انكم تكونوا ايضا موجودين في القصبه في اطار ايضا شهر التراث، في اطار الاحتفال بالموروث المادي ولا مادي في جهه الكيف، شنو اخترتوا بالضبط انكم تحضروه للزايرين؟
0: باهي، احنا هنا اخترنا باش نعملوا عرض للصناعات التقليديه بشراكه مع مندوبيه الصناعات التقليديه، باش نبينوا المنتوج المتواجد اللي عند الحرفيات. ثاني حاجه جبنا السيده نجاة غرياني اللي هي خرجت كتاب الاخير اللي يحكي على حاجه من الكيف، دونك الحاجه هذه هي موجوده متواجده بحذانا باش تحكي لنا الحكايه هذه، وبعد تحب تهزهم تعمل بهم فيزيت غيال على الشيء اللي حكيته في وسط الكتاب نتاعها. هي ديجا من الكتاب هذا وبعض الناس اللي شريوا الكتاب لقينا اقبال شيء كبير على ولايه الكيف، والعباد حبوا الكيف زاد من خلال هالكتاب هذا، هذاك علاش احنا حبيناها تكون متواجده، وعلاش ليه هي معناها في حد ذاتها مع الناس هذوما، ما دام هي وصلت لهم المعلومه تنجم توصل لهم تزيد تحببهم في الكيف اكثر واكثر. مع احنا زدنا حضرنا لهم البرزقان، والبرزقان في الكيف معناها معروف في الكيف البرتغال اللي هو اكله من التراث نتاعنا، كنا نحتفلوا به كل سنويا كل نهار 14 ماي. البرتغال هذا جاي زاد هو من تقاليدنا من تجدودنا اللي هما كانوا في من 18 افريل ل 18 ماي يبدو في زازان الصوف نتاع، وبعد نهار 18 ماي يبدو في الحصاد، هو احتفال اخر نهار في الزازان ويبدو في الحصاد. دونك يذبحوا هاك العلوش، هو العلوش شنو؟ ما هو احنا بلاد فلاحيه ولا لا؟ والكسكسي مش احنا بلاد فلاحيه وننتجوا في الكسكسي ولا لا؟ دونك هذوما الاثنين من بلادنا، واحنا نزكو ونعطوهم البن، والبرزقان يجيب الزبده العربي ويجيب الحليب العربي، دونك ريت هذوما الكل خلاصه من جهتنا من بلاد الفلاحيه هذه من الوراث. لكن ثم زاد حاجه اخرى اللي الناس ما تفطنتلهاش، هو احنا الفاكهه ماهيش نتاعنا، لكن احنا المراه الكافيه فنانه حبت تقدم البلا في ابهى حله زادته الفاكهه، دونك هذه سي اون فالوريزاسيون ولا لا؟ دونك هكا العباد حبت البلا الكافي وحبت الذوق، واللي ذوقه راه يرجع له فاسيلمون.
1: وثم اليوم بعض الزوار خارج مدينه الكيف اللي جاوا بالذمه للبرزقان، لانه وقت حكيتي على الاكله عندها ناس تحبها وتحب تذوق برزقان الكيف في شهر ماي.
0: اي عندنا برشا زوار جايين ديجا كلموني كلهم اتصلوا بيا وحبوا يجوا يفطروا بحذانا، وهما اليوم توجدوا صاي بحذانا لهنا وباش يفطروا بحذانا البرزقان ان شاء الله. والكلهم كانوا فما ناس كانوا خايفين، فما عباد وصلت لهم معلومه اللي كونوا البرزقان قوي برشا دونك ما ينجموش ياكلوا، فما ناس عربنوا باش يعملوا معناها حبوا يعملوا لي كوموند بتاعهم كل دو في بلا، كي وصلوا للكيف قالوا لنا ليه بطلنا نحبوا كل واحد دول بلا بتاعه، تلمو معناه ضاقوا شوية معناه ولو الناس كلها يحبوا بلا واحد، كل واحد والبلا بتاعه. معناه ريت راو كي تقدم البلا في حلته الأصلانية راو وحده وحده يفرض وجوده، خير من اللي نزيفوه بحاجات خايبة شوية، نمشوا للزبدة اللي هي مارغارين، نمشوا لحاجات أخرى، دونك هذايا اللي يبعد علينا شوية معناه تبعد الموروث يفقد النكهه نتاعو. احنا نحبوا نحافظوا عليه كما هو. هذيك علاش انا قلت لك راهو حتى في الدورات التكوينيه مع الوليدات الصغيرين والكل، احنا باش نوروه لهم هذا، نحبوه يرسخ كما هو، مش باش نمشوا الحاجه اللي الله غير نعرفوا ظروف الناس بالحق تولي هي الفاسيليتي في ديارها تعمل حاجه اللي اقل سوم والكل، لكن هذيك في الديار على حسب امكانيات. اما الاصلاني هو هذا.
1: ممتاز. سيدي نادية، هل أنه أكلة البرزقان وثلاثة ضايم شق مناسباتي معناها فقط خلال شهر طولات تحتفلوا بيه وتوقفوا غادي؟ وانا تقولون لي بما أنه الكاف مليانة برشة تظاهرات، كما نحكوا على سكة جاز مهرجان بمخلوف، بعض التظاهرات الأخرى الدينية أيضا والمناسبات، ينجم يكون أيضا ترويج البرزقان مش بالضرورة مختصر بشهر طولات.
0: طبيعة هو مش مختصر، هو احنا نحتفلوا به، هو احتفالي في شهر التراث موجود النهار 14 مايو، لكن راهي الزوار قاعدة تجينا من كل شيرة وفي كل وقت. احنا الناس وصلوا يعملوه حتى في الافراح راهو نتاعهم، احنا يستدعونا في تونس نمشوا لهم ونعملوا لهم البرزقان باش ياكلوه في افراحهم. معناها البرزقان مش مختصر على شهر التراث كاو، معناها الناس نجم تاكلوا في كل وقت راهو.
1: حاجة مزيانة برشا، يعطيك الصحة، مشكورة برشا على رحلتك معنا عبر موجودة ذات كيف.
0: يعيشك بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة اللي كنتوا بحذينا بالحق وحضرتوا وحضرتوا التظاهرة هذه معناها وغطيتوها بالكامل، بارك الله فيكم.
1: شكرا ليك، نرجعوا سيدياتنا، نرجعوا أمامنا بعد رحلتنا في محطة خارجية مباشرة من فضاء القصبة في إطار الاحتفال بشهر التراث ومعرض الصناعات التقليدية ومهرجان مايو السنة في دورة 36 لانطلاق من نهار 15 في تواصل إلى حدود هذا اليوم 17 مايو 2026.

0: بس اللي ديني اللي كنت ننساها بأحلى وأحلى بالتقدير بتبيع بالصناعات حرفية وجميلة برشا في مدينة الكيف. تقطير أعشاب ظهر لي كنا نصور ونمشي عين سلطان ونمشي غابات فرنان فرنانة وبنين طير وعين دراهم وعين صبح وشتاتة ونفزة ونمروا على الغابات باش نعرفوا التقطير. اليوم لقينا في الكيف التقطير، حبينا نعرفوا الشخصية والأيد الجميلة اللي تعمل التقطير.
1: ألف شكر ليك بيخسي على الاستضافة، مرحبا بكم. صحيح هو موجود في عند راهم وبنمتير، أما حبيت أقولك راهو تختلف، هما عندهم نباتاتهم وخاطر عندهم مناخهم وعندهم البيئة اللي تنبت، معناتها شنية النباتات اللي تنبت غاديكا. ما زاد رانا في الكيف عنا الشمس وعنا الجبال متاعنا، وبالعكس عنا موروث كبير من النباتات اللي ما هيش موجودة في عند راهم، ما هيش موجودة في طبرقة. وأكبر دليل على ذلك الزعتر متاعنا اللي ما مستحيل تلقاه في بلاصة أخرى، الكليل اللي مستحيل تلقاه في بلاصة أخرى، برشا نباتات موجودة في الكيف ما هيش موجودة في حتى بلاصة أخرى، لخاطر احنا مناخنا نوعا ما سبيسيال شوية، شمسنا مولي ما شاء الله، كيف كيف التساقطات والأمطار اللي موجودة تخلي بالطبيعة متاعنا وبالبيئة متاعنا فافورابل لنمو وانتشار، معناتها برشا نباتات قد يكون احنا ما كناش نعطيو فيهم في أهمية قبل، ما فماش فالوريزاسيون صحيح، أما إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله باش نخدموا أكثر على الموروث متاعنا الغابي خاصة والغطاء النباتي اللي موجود في بلادنا. نحبوا نعرفوا بالكيف وبالكنوز، خليني نقول الكنوز اللي موجودة في ولاية الكيف بالنسبة للنباتات الغابية ولا حتى النباتات اللي احنا نزرعوا فيهم واللي في ما بعد يقع التثمين متاعهم، نستخرجوا منهم الزيوت ونستخرجوا منهم المياه المقطرة، والزيوت هذوكم زاد رانا نستعملوهم ونصنعوا بهم بعض مواد التجميل اللي تكون 100% ناتوريل وبيولوجية زادة، اللي مؤخرا فما برشا عزوف على مواد التجميل اللي تكون كيميائية واللي قد تسبب بعض الأضرار الجلدية. دونك رانا في الكيف عنا ما نقولوا وعنا دي برودوي خلينا نقولوا ذات جودة عالية، وقد حتى التجم تكون موجودة حتى في الأسواق العالمية.
0: به من بكري نقرأ في برشا أسماء، ما أعطينا شنو التقطير، نوعية الأعشاب اللي تقطروا فيها، خاف نقرأ في برشا أسماء ومكونات مختلفة، ثم اللي فهمته ثم اللي فهمتهاش، خلينا نعرفه معك بلقيس.
1: أنا ساعة نبدأ من الزراعة مش كان من التقطير. دونك موجودة عندي مستغلة أرض على وجه الكراء نستغل فيها، هي موجود فيها عدة نباتات عطرية كما الخزيمة، عندي ثلاثة أنواع متاع خزيمة، عندي العطرشية، عنا الميليس، عنا النعناع الفلفلي، عنا المردقوش، عنا الكليل زيدة اللي هو مش جبل أما عودنا معناتها نقلناه وزرعناه في الضيعة اللي موجودة متاعنا، وفيما بعد النباتات متاعنا اللي موجودين في الضيعة متاعنا هذوكم يقع الاستغلال متاعهم وتثمينهم. دونك نستخرجوا المياه المقطرة كما الخزيمة كما العطرشية، وديجا العطرشية متاعنا شاركنا في الكونكور دي برودوي دو تيغواغ مع لابيا ونفسنا بها عدة ولايات ومتحصلة على الميدالية الفضية، هذاك دليل على جودة العطرشية اللي موجودة في الكيف. هناك نقولوا راهو العطرشية متاع الكيف يعني مسقية بالماء الحلو اللي في عدة ولايات ما عندهمش الماء الحلو اللي احنا موجود اللي موجود عنا، كيف الأراضي الخصبة اللي موجودة في الكيف اللي في بلايس أخرى زادة كيف ما نلقاوش نفس نوع متاع التربة ونفس النوع متاع المناخ. هذاك الواش الحمد لله توج هالمنتوج هذايا كبرودوي دو تيروار، معناتها منتوج محلي وخذاء الميدالية الفضية.
0: به تو نمشي لعملية الترويج، ترويج تم في المعارض، تم أيضا بصفة شخصية فردية، وإلا تم عبر جمعيات.
1: والله هو المشروع في حد ذاته تمول على طريق برنامج إرادة للشباب ضمن معناتها تحت إشراف إدارة التنمية الجهوية لهنا اللي في الكيف، مانيش وحدي فما عدة مشاريع أخرين زادة مولوهم الحقيقة يحاولوا أنهم هما يشاركونا في المعارض كيف نخضعوا معناتها التقطير، خاطرني أنا زادة حرفية في التقطير. دونك نقدم تحية لمندوبية الصناعات التقليدية اللي زادة تعاوننا وتحضرنا في المعارض كيف كيف. بما اني انا مرا والبروجي نتاعي عنده معناتها لاسبي فلاحي دونك ناخذ عزيده دائره الاحاطه بالمراه الريفيه اللي ديما تعاوننا واللي موفرت لنا نقطه بيع لمنتوجات المراه الريفيه اللي تابعه للمندوبيه الجهويه للفلاحه بالكيف اللي غاديك يتم معناتها ترويج للمنتوجات نتاعنا. تعاوننا في التسويق تحضرنا في المعارض. هو الحقيقه ديما العمل يكون بالاشتراك مع كافه مؤسسات الدولة وهيكل المساندة كما نقولوا مركز الأعمال وإلا غيره. معناتها الهيكل اللي موجودة الحقيقة نخاف ننسى ما نحبش نسمي نخاف لا ننسى. ما هم مشكورين الكل، الكلهم قاعدين يدعموا فينا قاعدين يشجعوا فينا. كل ما فما فرصة متاع معرض يحضرونا ويشاركونا. مشكورين الناس الكل. بالطبيعة ما ننسوش التسويق الرقمي كما السوشيال ميديا الكل كيلكو سوال فيسبوك والا معناتها الانستغرام ولا غيره. نحاولوا ان احنا نكونوا موجودين على مواقع التواصل الاجتماعي بامكانياتنا معناتها حسب الامكانيات اللي عندنا. واحنا مازلنا مبتدئين ان شاء الله نطمحوا ان احنا نوصلوا للاسواق العالميه وان شاء الله معناتها نزيدوا نعرفوا اكثر برواحنا وبالمنتوج نتاعنا ان شاء الله.
0: ربي يبارك فيك. شكرا برشا بلقيس. في النهايه بطبيعه الناس تحب تعرف بلقيس وفين موجود.
1: ايه صحيح. انا بلقيس الهاني على باز مهندسه فلاحيه وتويك قاعده نكمل في مرحله الدكتوراه في المدرسه العليا بالفلاحه بالكيف. البارسيل نتاعي والا الارض اللي انا نستغل فيها هي تتبع لبلديه الزعفران من الكيف الشرقيه. غاديكا عنا البارسيل اللي احنا زارعين فيها وفي نفسها فما عنا لوكال غاديكا اللي احنا نقطروا فيه واللي يستحق اي حاجه بتبيعها. نخدموا توسكي ليفريزون ونوصلوا معناتها العباد الكل. دونك اللي حاجته يحب يجي يشوف كيفاش تصير عمليه التقطير مرحبا بيه. يشم الروايح سور بلاس باش يلقى النباتات موجودين وباش يلقى معناتها عمليه التقطير والا لاتولي خلينا نقول ورشه التقطير موجوده زاد كيف كيف سور بلاس. مرحبا بالناس الكل.

0: نحن في مدينة سيقا أو سيكا فينيلا أو شق بانيليا أو الكيف من فترة نوميدية رومانية عثمانية وصول الفترة المعاصرة. نحن في مدينة استقلت بنوعية معينة من السياحة، سياحة داخلية، سياحة بينية، سياحة جوار. مدينة مترامية في الواقع بين أريافها الجميلة والسياحة البديلة، بين مواقع رومانية كما التيبيروس، مواقع جيولوجية متميزة كما أثيوغرتا، إضافة أيضا إلى تثمين سياحة حضارية داخل مدينة كيف وخاصة منها الجزء الشرقي. مسالك سياحية جميلة تجمع من القصبة إلى البازيليك وصول أبو مخلوف، وأيضا متحف العادات والتقاليد. نحن في الكيف أيضا ليس فقط في إطار تراثي فقط بل أيضا ثقافي، لأنه سيكا جاز و24 ساعة مسرح ومهرجان أبو مخلوف ظهرت مايو كلها تجعل الكيف مستقطبة سياحية. هذا مش خلينا نمشي شوي بكلة أسوار اللي قاعدة تزيد وتشتغل في ربوع ولاية الكيف بصفة خاصة، حبينا نكونوا موجودين معنا في هذا الفضاء، فضاء لقاء الأحد. مرحبا بك.
1: عاشك، نشكر إذاعة الكيف على الاستضافة هذه وعلى اللفتة الكريمة هذه للتعريف بولاية الكيف أكثر. معنا هذه بلادنا وإحنا اللي لازمنا نخدموها، لازمنا نقدموا بها. إحنا كوكالات أصفار قاعدين ننشطوا، قاعدين ماناش قاعدين، معناها إحنا في الباز نتاعنا إنه نخدموا على الوتلة صحيح، ونخدموا على التوريزم، ونخدموا على السياحة، فهمتني، ورحلات، ما أكثر من هذا دونه. إحنا قاعدين نستقطبوا معناها في السياح توا للكيف، قاعدين نتعاملوا مع ديار الضيافة اللي موجودين عندنا في الكيف لهنا، نتعاملوا مع الوتلة اللي عندنا، قاعدين فهمتني نعرفوا أكثر بالمنتوج اللي عندنا، بالسياحة الداخلية اللي عدنا، فهمني، عدنا احنا في كيف الحمد لله معناها عدنا مخزون كبير ياسر من المعالم الأثرية والمناطق اللي السياحة تشجع السياحة الداخلية، كيف قلعة سنان، كيف ميتيوغورتا في قلعة سنان، كيف التيبيراس في الداماني، كيف القصبة والمعالم الموجودة في كيف لهنا. خدمنا سابقا مع دي جروب يجونا من جميع أنحاء تونس، فهمني، وخارج تونس أيضا. قاعدين معناها ناخذوا في دي جروب، نقوموا بأنه بتوجيههم معناها وبالإرشاد متاعهم لهنا في الكيف، في المعالم متاعنا، فهمني، ونعملوا بهم في جولات في القصبة وغيرها، ونخرجوا حتى للمعتمديات. هذا على غرار معناه انه قاعدين نشجعوا معناها في الاقامه لهنا اللي عدنا من اعز ما فما توا من ديار الضيافه اللي موجوده، ما شاء الله عدنا معناها مخزون كبير ياسر، عدنا كيف الوتله واللي حتى الاسوام معناها في المتناوب مقارنه بالجهات الاخرى. قاعدين نستقطبوا معناها في السياح حتى من الجزائر الشقيقه، مكثريتهم معناها قاعدين يتصلوا بينا، عباد تحب تجي لهنا وتحب تقيم معناها وتحب تعمل دوره. عدنا مرشدين سياحيين قاعدين نتعاملوا معاهم، وقاعدين معناها نقدموا معناها بولايتنا، فهمتني، من حسن الى احسن.
0: هذه اهداف ذكرتها جميله برشا. تو نمشوش على ارض الواقع، نعرف مليح في تظاهرات كما هذه، كما مهرجان مايو، كما مهرجان مسرح، كما سيكا جاز، كما مهرجان بمخروف، كما عديد التظاهرات اللي تقع في الكيف، كما اليوم كيف في طابة جيكرتا. ثم عملية تنسيق مع الجمعيات والمؤسسات العمومية والخاصة حول تاريخ تظاهر، يعني هم برشا وكالة أسوار خنعرف الخدمة نتاعها. وكالة أسوار تشتغل قبل تظاهر بمدة كبيرة باش نجم تبرمج الرحلات نتاعها، باش نجم تبرمج الحجوزات، وإلا أنتم ما تكتشفوا التظاهرات فقط وقتها أنتم تشتغلوا.
1: احنا الحمد لله معناها كوكالة أصفار معناها في الكيف احنا فتنا مرحلة انه نتعاملوا مع الجمعيات. احنا تو دي سبونسور رسمي مع اي مع المهرجانات، مهرجان مايو احنا سبونسور معناها فيه، فهمني، نقوموا بدعم المهرجان اولا. ثانيا قاعدين معناها عدنا فروعنا متاع الوكالة متاعنا اللي موجودين في الجهات الاخرى في الولايات الاخرى، قاعدين ننسقوا مع بعضنا معناها في الجهات الاخرى، نذكر صفاقس، تونس، قفصه، سيدي بوزيد، فهمني، وهما من غاديك مع التنسيق معنا. احنا قاعدين معناها نجيبوا في سياح، معناها مش سياح، هما ما يسموه سياح، زوار، فهمتني، الولايه الكيف كيف اليوم معناها عندنا زوز كيران جونا معناها بالتنسيق معاهم احنا، فهمني، حضرنا لهم معناها مع شكون باش يتعاملوا في البرزقان، حضرنا لهم حتى ما يحبش البرزقان ويحب رستوران معناها حضرنا لي من اعز الرستورانات، عندنا شركائنا حقيقه اللي نتعاملوا معاهم، عدنا شكون اللي مشي بيت، وعدنا شكون اللي مشي يروح، كيف نظمنا لهم الاقامه والاعاشه في الليل، فهمني، هذا كله داخل معناها في اطار عروض نقدموها احنا كامله للزوار نتاعنا. هو شنو يحب احنا نقوموا له بكل شيء، نحضروا له كل شيء، يجي مرحبا به، يروح فرحان. يحب نحضروا له حاجات معينه وهو مش يكمل الباقي، كيف احنا ورغبه الزوار، واحنا فهمني هو شنو يحب بالضبط.
0: الحد اكتشفنا انه احسن زائر مدينه كيف هي ساحه جوار من ولايات اخرى، وان لي ريفينونت اللي هم يحبوا الكيف يسكنوا خارج تونس بالطبيعه هم قاعدين يجوا. لكن مقابل ذلك ثم محدوديه تاع السياحه البينيه، نقصد بها السياحه الجزائريه لمثل هذه التظاهرات.
1: بالنسبه لنا احنا معناها صحيح، معناها عدنا زوار، عدنا وكالات اصفار اصلا جتنا من جندوبه، من سليانة، من بيجه، جونا قبل المهرجان حبوا ينسقوا معنا للتعامل، جو عندهم هما الجروب، جونا اصلا للتنسيق. فمن اخر مره تقابلنا احنا وكاله اصفار في جندوبه وديجا جو اليوم الصباح لهنا جابوا كار، احنا حالين ايدينا للناس كل، بالنسبه لنا احنا موجود، العبيد تحب تجي. اما يبقى هذا زيادة انه فما عبيد المناطق الاثريه نتاعنا مربوطه بالسبت ولا حد هي اللي تلقى فيها ايفينمون، مي على غراء معناها الكم الهائل نتاع العبيد اللي تحب تجي بالسبت ولا حد ما عدناش قادرين انه نوفروا لهم، على خاطر تتوا كيفاش تخرج كار من جندوبه مثلا ولا من صفاقس ولا من اللي هو فهمني، مش تلقى طلب اخر، ما عادش من كثره الطلبات على ولايه كيف خاصه في الفتره هذه فهمني، بحكم انه احنا ديجا نتزامنوا زوز مهرجانات فرد وقت فهمني، مهرجان في قلعة سنين ومهرجان في كيف فهمني، نلقوا انه الطلب كبير ياسر، وخاصة زوار من الجزائر الشقيق سبت وحد كم هائل اللي يتصلوا بنا لتوفير الإقامة، خاصة يطلبوا خاصة الإقامة فهمني، واحنا موجودين ديما في الطلب.
0: باهي توا انت حكيت حاجة مزيانة في نفس الوقت حكيت ضغوطات، يبدو انه من الضغوطات اللي تعيشها مدينة كيف احيانا هي ضغوطات موسمية، ضعف نسب الإيواء بحكم ضعف الأسرة المطلوبة، في نفس الوقت دور الضيافة عندها بطبيعة جزئية تخدم بها، شروط تخدم بها، ونعرف منيح دور الضيافة بمفهوم عائلة أو زوز. داش الفكرة تطرح مع مندوبية السياحة وكالات الأصفار أنه ندخل مرحلة أخرى اللي هي التخييم، اللي ربما يحل برشا مشاكل، خاصة أنه التخييم عندنا مناطق غابية جميلة برشا، عندنا مناطق مرخص فيها، نجم ندخل المرحلة ذيك إذا كان كما عندنا في أرتيبيروس كما عندنا في قلعة سنين نوصل مرحلة التخييم وإن شاء الله بروجي المو في الليس.
1: هذه معناها محليها كلامك، ديجا أنت جيتني في صلب الموضوع، احنا حاليا قاعدين نحضروا اتصلنا بكهف الفنون والتيبيروس قاعدين ننسقوا معاهم ان شاء الله عن قريب جدا، وتو نوجه لكم الدعوة معانا إنه احنا مش نقوموا بالتخييم وبالتعريف بالمناط بالاثار اللي عدنا في الكيف لولاد الكيف الساعه، خلينا نبدو بولادنا، خاطر تو تجي لهنا الكيف فما عباد ما تعرفش التيبيروس، فما عباد ما تعرفش مائده يوغورته، فما عباد من الدهماني ما تعرفش القصبه، فما عباد من القلعه ما تعرفش القصبه. احنا تو حاليا قاعدين نحضروا في برنامج وعقريبا جدا قريبا جدا قبل ما تسخن الدنيا باش ننطلقوا فيه، هو التبادل هذا انه نهزوا عباد من كيف تخيم في الدهماني في التيبيروس، ونهزوا عباد تخيم في القلعه، ونجيبوا عباد تخيم في الكيف. عندنا هو التيران موجود، مي الاراده احنا بقينا معزولين على بعضنا، الاراده نتاعنا احنا معناها انه نتفتحوا على بعضنا احنا لهنا فهمني، هي اللي ماهيش موجوده، واحنا ان شاء الله قد معناها قاعدين نستعدوا للشيء هذا وقاعدين ننسقوا ونحبوا نقدموا بالشيء هذا كيف الولايات المجاوره فهمني، خلينا نبعدوا من جو يا جاينا الصيف مش نمشوا الناس كل للبحر، خلينا نستغلوا الفتره هذه بتاع انه الطقس مازال مش سخون برشا، خلينا نجيبوا العباد للكياف لهنا، خلي العباد تجي، وبحكم كيف ما حكيت انت الوتله وكذا في الدهماني ما عندناش اوتيل، في القلعه ما فماش اوتيل، مش نلتجئوا اوتوماتيكمون للتخييم فهمني، شتولي العباد نوفروا لها التخييم فهمني، نوفروا لي طونت ونوفروا الماتريال ونوفروا الدنيا الكل، وتقوم التخييم والعباد خل تخرج تستمتع، ونخرجوا زياده من منطلق ريستوران بلا دجاج بلا كذا، نخرجوا من منطلق اجا اشوي وحدك هاو الكانون هاو الفحم فهمني، ونعيشوا الحياه حلوه مع بعضنا.
0: حاجه مزيانه لاحظنا وكالات اصفار كيما في صنف A ولا صنف B مركزين على المواقع المعروفه في سيري كارت توريستيك تاع الكيف. في بلايص في عين درام وبنتير وبابوش وغيره، نجحوا انهم يخلقوا مسالك اخرى ثانويه بيئيه ايكولوجيه تنجم كيف الزائر يتفاجئ بها، لانه ثم لي ريفونونت يقول لك انا نعرف التيبيروس ونعرف بيت الغرطه ونعرف القصبه ونعرف بومخروف ونعرف المتحف. سطوش الان مع الادلاء المحليين في الكيف بالتعاون بالطبيعه مع بعض وكالات اسفار ان تخلقوا مسالك سياحيه اخرى اضافيه اضافه المسالك الكلاسيكيه اللي تعود عليها السياحه.
1: والله شوف هو اش تكذب عليك، لا خاطر احنا بطبيعتنا ديما ما نحبو صار ريسك، ديما نلتجئ انه نمشوا للبلايص اللي تكون محميه حفاظا على سمعتنا احنا وحفاظا على الزائر اللي جانا، فهمني؟ هذاك علاش احنا ديما فهمني نلتجئ معناها للتي بيراس، نلتجئ لمايتي غورتا، نلتجئ فهمتني للقصبه، فهمني؟ هذه وهو ديجا معناها هذه حتى فهم عباد تطلب فيها خصيصا، فهمني؟ اما كاكتشاف مناطق اخرى مازلنا ان شاء الله في القريب نشوفوا الموضوع هذا وان شاء الله فهمتني نتطوروا فيه.
0: حكيت بكري انكم انتم سبونسورينغ واكسيونير مع بعض التظاهرات، فكرتوش نخرجوا شويه من الروتين نمشوا للرياضه؟ نعرفوا نبيل كيف في الرابطه الثانيه ان شاء الله العام الجاي، سي كاف الباسكيت، ثم فكره جديده انه ايضا وكاله الاسفار تشتغل على كيبات كوره اللي هي ايضا جزء من السياحه.
1: هي كانت احقاقا للحق، انا خممت في الموضوع هذا من عام ناوي، فهمني؟ كاش ندخل معناها مستشهر في الجمعيات، هي راي معناها الفكره بها يا ياسر، وانا ديجا ولد النادي الرياضي بالدهماني، فهمني؟ والكيف والاولمبيك معناها هي معناها كيبتنا الام، معناها ما هذا ما ننكروش، فهمني؟ مي احقاقا للحق معناها حاليا في الوضع اللي احنا نعيشوه في الكيف، فهمني؟ الوضع المادي خاصه ما سمحش لينا انه معناها واش نلتجئوا للنقطه هذه. هذا ما يعنيش انه ان شاء الله العام الجاي مش نكونوا موجودين مع ايكيب ولا زوز في ولايه كيف، خاصه اولمبيك كيف.
0: يعطيك الصحه، انت يعطيك الصحه، مشكور برشا. في مناطق سياحيه كبيره قاعدين يخدموا في صيف على سي بي سي، يبيعوا ليزاك سي بي سي في تبرقه، في الحمامات، في جربه، في غيره، حتى في المناطق الداخليه. الان عندنا بعض المسابح في تجروين، في دهماني، في كيف، ثم فكرة أيضا أنكم تدخلوا المنظومة هذه وتبيعوا ليزابونمون دي بي سي.
1: بالنسبة لنا احنا راهو احنا كوكالة أصفار بابنا محلول للناس الكل، مي احنا زادة شوف في كوكالة أصفار عندنا البرودوي الخاص بينا، فهمني؟ البرودوي البرانسيبال نتاعنا اللي هو العمرة، فهمني؟ بالنسبة ليزابونمون هذوما والدنيا هذه والدنيا الكل نعرف، أنا ندور ونشوف ونعرف إيش عندنا في الكيف، مي راو زاده هما يلزمهم معناها يلتجئوا لينا شوي، خاطر احنا شوف قديش واش ننسقوا، فهمني؟ ماذا بينا احنا ونوجه دعوه انا من خلال اذاعه الكيف للجميع، لاي انسان عنده اي برودوي يحب يسوقه مهما كان عن طريق وكاله اصفار، احنا راو كوكاله اصفار رانا ندعموا ولاد بلادنا وندعموا الشباب اللي موجود معناها اللي عنده طموح من هكا في اي حاجه، ونعاونوهم باللي نقدروا عليه، وراو المكسب نتاعنا ماهوش مادي، رانا ماناش طامعين المكسب مادي، رانا طامعين المكسب انه احنا بالحق نخدموا خدمه نظيفه للولايه هذه.
0: يعطيك الصحة، مشكور برشا. هذه بالطبيعة حابين ننوع فقرات، إن شاء الله حظ سعيد. وكالات الأصفار قاعدين يخدموا رغم الضغوطات والصعوبات، نعرفوا مليح، والمنافسة أيضا في بلادنا. نمشوا استديوهاتنا، نرجعوا أنغامنا بعد نوصل الرحلة الختامية دائما في منوعة إيقاع الأحد.

وهكا نوصل أصدقائي لختام الرحلة في منوعة القاع الحد هذا اليوم اللي اخترناها نكون في الفضاء القاسم، اخترناها نكون في مدينة القيف في إطار تغطية فعاليات مهرجان مايو بمدينة القيف اللي انطلق يوم 15 نهار الجمعة وتواصل إلى حدود هذا اليوم. طقس في الواقع نجم نقولوا مزيان ما يرهقش برشا الناس اللي تطلع للفضاء القاسم، أجواء احتفالية جميلة مع الصناعات التقليدية، تنشيط أيضا الأطفال، مطعم خاص بأكلات البرزقان، ندوات علمية، زوار قاعدين يجوا تقريبا من الكاف من أيضا المدن المجاورة، ثم حتى من الخارج يجوا يكتشف هذا الفضاء الجميل برشا. رحبوا بكل زوار مدينة الكاف، شكرا للناس اللي رافقونا وعاونونا في تغطية الحضارة بصفة مباشرة عبر مدينة الكاف. شكرا لكم انتم السادة المستمعين اللي تابعتونا منذ الساعة 11. شكرا زميلي خير الدين قرفي في الاستوديو البث المركزي، شكرا زميلي عباس جوابلية في المحطة الخارجية ونقل صوت من هذا الفضاء، شكرا زميلي علي اليوسفي ايضا اللي رافقنا بالصورة والصوت. نجم تتابعوا ايضا مختلف البورتاجات على الصفحة الرسمية لإذاعة الكاف. نتقابل ان شاء الله الاحد الجاي دائما في منوعات ايقاع الاحد. دمتم في امان الله، شهر طيبة، الى اللقاء.

0: مع فتحي الرايس.
1: أهلا وسهلا بكم، أحديثكم كبير. نذكر التحقوا بينا في الاستماع، أحديثكم كبير يبدأ معكم، يتواصل الرحلة من ناحية الوقت قصيرة، ولكن من ناحية المعنى والحديث نقولوه هو كبير بأتم على الكلمة، كبير في المعاني بتاعه، كبير في التلقائية بتاعه، فيه الكثير من الحكمة وفيه الكثير من الثمار. نذكر هذا المساحة هذه مفتوحة لأبائنا أمهاتنا المسلمين بدرجة أولى، أكيد ثم تفاعل وثم تواصل وثم انفتاح، والغاية باش نستفيد، هذيك هي الغاية القصوى في نهاية الأمر. عاد اليوم شنو حديثنا الكبير؟ اليوم باش نحكو على الوهرة، على الهمة. الوهرة لها ناسها، الوهرة خاصة في جزء كبير منها. نعرف الوهرة وهرة العقل، والإنسان ثم عنده وهرة في ملامح ولو حتى ما يتكلمش، ولكن ثم وهرة تعطيها الحطة اللبسة. يكفي باش نحكوا على وقت معين، الكبوس، الجبة، الفرملة، القشابية، الحولي، الحزام، سبع كوات، الخلخيل. باختصار هذه الكل فيها اللي البعض من أبائنا من أمهاتنا مازالوا التو يلبسوا اللبسة هذه محافظين عليها. ثم البعض اللي تركها، أكيد يقول لك اللبسة هذه مش بتاع كل يوم وسهل ياسر اليوم باش تغير، لأنه مش تلبس لبسة عادية، حتى في الفلوس أرخص برشا وأسهل برشا ونجم تلقيها كل يوم وثم حويش حسين. في كل الحالات هذه هي الوهرة لها ناسها، اللبسة بنمسه باليوم. هذا هو موضوعنا اليوم في حديثكم الكبير. لكن قبل هذه خاص كل يسمعوا فينا في الوقيت هذا، باقة يتدخل فيها بين الشعر، بين المغنى، بين غيره، نسمعوا ثم العودة باش يكون حاضر معنا عم صالح بعد شوية. رجعين.
2: أمي الجنة وأمي الغاية، وأمي هي طير البرني وبنت الناس، تشيل شقاية تهز نصف الحمل الكلة. أمي ما تحمل شبكاية ولا تحمل حد يغيرني، وبنت الناس بكل دراية في فرحي وغضبي تسيرني. أمي هذيك وصفة فيها
3: الغاية. وتعالي داية وبالحريه

0: أهلا وسهلا بكم، يا مرحبا بكم. نذكر تحقوا بينا في الاستماع. حديثنا اليوم على الوهرة، الهمة، الحطة. ثم ناس معينين مهما تكون الدنيا، سواء متغشين ولا فرحانين، لما حالة في العادة ما يتغشوش، ديما ما شاء الله حاطين الحطة، زاهين، ماخذين الدنيا بضحكة، مش معدلين عليها خلاص. الأكثر من هذا كونوا في لبستهم ثم احتفالية بالحياة. يا سيدي الدنيا ذي راي بالنسبة لي ما تعني له شيء. ثم البعض تلقاه الجبة، الكبوز، ثم البعض تلقاه ديما ما شاء الله أنيق، وديما أكل اللبسة المحددة ونظيفة محلاها، واللي في ثم البعض حتى المشموم والكليلة والضحكة. باختصار هذه هي الهمة وهذه هي الحطة، يعني مربوطة بنفسيتنا أكثر من هذا. عم صالح من أكثر الناس اللي نعرفهم ديما أنيق. عم صالح وديما يضحك وما على بلوش بالدنيا ذي. عم صالح أهلا وسهلا، يا مرحبا.
1: مرحبا بك.
0: شنو أحوالك عم صالح؟
1: مرحبا، عايز الله يا رب.
0: الحمد لله. عم صالح من عرفته ديما ما شاء الله أنيق يضحك.
1: الله يبارك لك.
0: في القهوة تقعد في القهوة يتلموا بيك الأحباب ولا صحيح؟
1: هاك الكل، هاك الوعرة بيك، هاك اللمة، هاك نعم الطريق.
0: إيما توني حاجة أخرى يا عم صالح، كان مجيش هاك الضحكة وهاك الوهرة ما يجوكش، ما يكلموكش راهو في العادة.
1: كيف تتفق لقولك؟ والله البلاصة اللي ما نمشيش لها كاين ريسيرشي يقولوا عم صالح ونور. الحمد لله يا رب.
0: هذا راهو إذا حبوك الناس ارتاح.
1: إي
0: والحب راهو على كل وهرة واللبس.
1: إي كيفاش تقول عن الوهرة واللبس
0: وقد كوي. تو شكون عم صالح في العيلة اللي طلعت له؟ ثم الوالد ثم غيره كان هكا ديما في لبسته في وهرته
1: في لبسته في ضحكته في خيره في تسامحه وصفاته.
0: ديما ما شاء الله ديما يضحك وزاهي ولاباس
1: الحمد لله.
0: شكون عم صالح زاد البعض اللي عرفتهم زاد ديما هكا ما شاء الله سوا في لبستهم ثم البعض؟
1: اللبسه اللي قديمه نحكي لك عليها.
0: اي
1: اللبسه اللي قديمه كالنبي وكل حسين لقطن، فهمت؟ وكل وهره كيفاش وكعام لك الخلخيل اللبسه تبان المرأة تبان والرجل تبان تاك الجبة والبرنوط والأسبية كل الحالات. انت فتحي
0: الرجل يبان
1: وتلقاه حاط الحادثة فتحي العهد القديم ومتكي على مربك ومسوهنا حتى شيخ.
0: لا عجبتني في كلمة الرجل يبان والمرأة تبان، مش لبس الشركة ولت كيف يعني ساعات.
1: لا ماري.
0: ثم بلاصة عم صالح مشيت لها أكيد اللي هي قبلي والجنوب عندهم التوى لبسة خاصة بصفة عامة،
1: لبسة خاصة حتى في الوهرة حتى في الماكلة في فرعم في كذا القعدة عربي وتسال عن الناس الكل تبكي عن الناس الكل
0: وديما كل الحاجة يحط على راسه والعمامة ولا حاجة
1: العمامة كالكشتة كيف بتاع فلسطين عند الكشتة خاصة ما شاء الله عليهم وهرة وهد أهل عشر وعلى نظافة
0: شاي مسخانة في الصحراء ذيك ما بطبيعتها تبرد.
1: لا ذاك هم من التسعة ما عادوش ياخذوا ناس معلوم.
0: أما في الليل يسهروا.
1: في الليل يسهروا تبرد في الليل.
0: تبرد في الليل، الصحراء معروفة تبرد في الليل. إي لها لبستها.
1: إي
0: عم صالح شكون تسلم عم صالح؟
1: أخوي نسلم على بناتي عندي أميمة قصدة ربي دماني.
0: ربي يجيبها في الصواب يا رب.
1: الله يسرك وهدى في قطر ان شاء الله جيت عيد بحذانا
0: ما شاء الله ان شاء الله ان شاء
1: الله منى الكبيره في قربه عيد بحذانا ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: وتحيه لكل الفريق ونادي العبيدي الكردني تحيه لكل الفريق بتاعكم وكل الناس الباهين والله يرحم سي عصام الجمعه اللي فاتت ما سمعت الا بعد فاتت الحصه
0: نعرف الله يرحمه العبيدي في بالي وهو الارى يرحمه يرحم مروه
1: صح رحمت على المرحومه الاولى
0: اي مروه الله يرحمها صديقتي
1: الله يرحمهم كل ما وجوه ما تكلبش الله غالب ربي حفكاك
0: حكمة المولى سبحان حكمة المولى
1: تحيه لسناء وبنت ياسمين في تونس
0: اي
1: ولعائلتي ولعائلتك انت كامله ويرحم امك.
0: شكرا. يرحم والديك عايشك عم صالح تحيه
1: كبيره. ونايف يا ربي سيدي.
0: يا ربي سيدي ان شاء الله باذن الله كان موجوده ولا مبرمجوها شكرا
1: يا هي ولا بالله يا احمد يا اخوي
0: البريده بالله يا احمد يا اخوي ان شاء الله.
1: تربح.
0: ان شاء الله يا عم صالح تربح عايشك يبارك لك شكرا جزيلا اهلا وسهلا بكم بعد شويه تدخلوا معنا على 78 227 160 على الوهره والحطه واللبسه رجعين أهل وسهلا حكاية طويلة رجعين

0: وسهلا بيكم. يقول لك فلان عنده الريشة. يقول لك ما شاء الله إنسان مهر مهر في العادة، خاصة مواهر ذي في الذاكرة الشعبية. يقول لك مواهر بك الكبوس وك اللحفة حسيلو. هي منظومة كاملة، واللبسة تعكس النفسية بتاعنا، تعكس شخصيتنا، تعكس عاداتنا، تعكس تقاليدنا، كيفاش نفكر وكيفاش نخمم وكيفاش نخزر للدنيا. هذيك هي في كل الحالات. ساعات تخزر الإنسان من هيئته تلخص الكثير، وإن كان ساعات ثم ناس يوصلوا مرحلة بالتواضع تلقيه مادي يلبس عليه، ولكن الغالب يلبس عادي ما يكسرش راسه في الهيئة. باختصار في كل الحالات اليوم الموضوع متاعنا هو الوهرة، اللبس، الحطة، هالحكاية هذه، كل واحد كيف يشوفها من منطلق اللي عايش فيه. ناخذ أول مكالمات. يا أهلا، يا مرحبا. ما يهمش، هاي مرحبا بيكم مكالمة. مرحبا، أهلا وسهلا.
1: أهلا بيك.
0: اش احوالك؟
1: عالسلامة. لاباس؟
0: صح، لاباس.
1: عايشك العائلة؟ لاباس
0: والله الحمد لله والشكر لله.
1: ويا فتحي تحية ليك والفريق التقني كل مرحبا. كل عمال إذاعتك كيف بربي والرحمة على سامي السنة لي برشا، راني ما تحصلش عليك مع الأخرى.
0: عايشك.
1: ومروة جدعوني والله تأثرت برشا والله غير الله يرحمها.
0: حكمة ربي سبحانه.
1: وربي يبقى عليكم أنتم الستر.
0: عايشك إن شاء الله أجمعين يا رب. ربي يبقى الستر على الجميع. والله عايشك. شنو أحوالك؟
1: عايش ربي
0: صون. الحمد لله والشكر لله. ايوه الوهره واللبسه والحط. شكون في العيله خاصه نحكي على الوالده؟ ما ينذكر حيه، ما زلت موجوده؟
1: الله يرحمها.
0: اما ما زلت الحمد لله تتلم وتعيش على ذكراها؟ الحمد لله.
1: انا عايش ديما على ذكراها وذكرى الوالد وذكرى خيرتي والناس كل
0: في بالي. للي ماتت محافظه على على لبستها. اي
1: تلبس معناها عرب. تحب الوهرات تلبس العرب.
0: اي
1: تلبس روبة، تلبس جيبيت، تلبس شميس. معناها امراه عديمه برشا، امراه حره، امراه يعني اللي هي بروحها واللي هي بدارها واللي هي بينا نحن، وعلمتنا الدنيا كلها وربتنا هي والوالد.
0: الحمد لله
1: ربي يرحمها.
0: امين يا رب.
1: وهم ديما في القلب،
0: ديما في القلب
1: ما ننسوهمش خلاص.
0: اكيد
1: ما ننسوش كل اللي مات واللي عزاز علينا برشا.
0: اي الوالد زاد اكيد ربي يرحمه.
1: الوالد والوالده وعندي خيرتي وعنا ونرحم على صاحبتي عزيز علي برشا، توفت عندها بريسك 40 يوم.
0: الله يرحمها.
1: ليش وترحم.
0: الحمد لله.
1: اخويا فتحي الوهره دي هي الوهره. أي. راهي. واحد مدى بيها يعيش حياته، مدى بيها يلبس، مدى بيها حتى مش أطار حتى المناسبات.
0: اي.
1: مدى بيها يخرج اللي هو قاعد فيها. مثلاً يبدأ واحد أوفاه معناها كلي عنده حاجات مأثرة فيه ولا مرض ولا حاجة. هذه معناها حاجة بيه وما تبيه ديما الإنسان يبدل شوي من الطبيعة متاعه من حياته. ديما وربي إن شاء الله الناس الكل إن شاء الله ديما تبدأ بيه والناس كل تبدأ فرحة. أخويا فتحي
0: إن شاء الله
1: تبدأ ديما الناس كل متوهرة وديما لابسة وديما
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله أمة محمد كله وتونسنا الخضرة كلها والشعب التونسي وكل
0: عايشك. على شكون تسلمي اليوم؟ اي
1: نسلم بربي خويا فتحي. تحيه كبيره للدكتور اشرف سيد الكيف.
0: اي
1: تحيه ليه برشا برشا برشا برشا، راجل عظيم برشا وراجل دكتور باهي.
0: تحيه.
1: المره اللي فاتت في ذاك الكيف وقابلته الجمعه اللي تعدت الجمعه دي صار الكيف انسان طيب برشا كما تشوفوا رواحكم.
0: ربي
1: وقلت له تسمعني تسمعني ونسلم عليك برشا على عائلتك وربي كثر من امثاله انسان برشا.
0: امين يا رب.
1: قايم بالواجب بتاعه مع الناس الكل.
0: امين.
1: ربي يا ربي يفرحوا ان شاء الله يفرحكم ويفرح الناس الكل.
0: ان شاء الله يا رب.
1: تحياتي لكم انتم وتحياتي لعبد الحفيظ الحكيمي امي جميله وعائلته الكل. راجل عظيم برشا وما ديما يتفكرني في مناسبة الكل مسكين يعطيه ألف صحة. تحية للمانع وعائلته والواعر كيف وعائلته وعبد الستار علوي عم الطاهر المحين دي فتحية عبيدي كل الأصدقاء المهم ما يقولوش عايشوش على
0: نسيتنا
1: والله يرمي كل الأصدقاء نسلم عليهم الكل كل كل راني نحبهم برشا. وسي عماد الأستاذ ونسلم على عائل
0: أي
1: خاصة أختي نعيمة وخويا رضا وخويا الحبيب وعائلاتهم وصغيراتهم ونسلم عليكم الكل ونسلم على اللي يحبني برشا كيف توجاني خويا بحري وكل عمال إذاعة الكيف، راني نحبكم برشا.
0: عايشك شكرا.
1: نحب غنية معناها تحية شكر لكم، غنية مثلا حتى شوية مقطع كيف نهديه لجميع الطب
0: إن شاء الله حسين. إن شاء الله
1: وربي يبارك لك خويا فتحي.
0: عايشك يبارك لك صح. شكرا
1: لكم.
0: شكرا عايشك. مرحبا أهلا وسهلا مرحبا بكم يا أهلا.
2: سلام.
0: يا مرحبا يا مرحبا.
2: ايه زارتنا البركة.
0: انت محل كل البركة صديقي.
2: وينك المشتوق؟
0: الغزواني طول يا سي.
2: الغزواني طول يا سيدي.
0: سي جلول.
2: اخوي الغالي.
0: اخوي وينك يا اخوي؟
2: انت ام وياكم لا سلمتوا علي كان الواعر يسلم علي.
0: والله والله جل من لا يسوي يا اخوي عندك الحق. الكمال لله.
2: مش ملحقي مش ملحقي باش نعذرك.
0: لا انت عندك حق تعذرت هذا حديد.
2: والعذاري قلت زياد
0: يا اخوي عندك الحق تعذر وجل من لا يسوي الكمال لله. الكمال
2: اخوي ياسين مكتوب.
0: اي
2: والله متأثر شوية على أخونا الله يرحمه.
0: الله يرحمه. الله يرحمه عصام أكيد.
2: وشفت الفئة تنشارك ما جيتش نشارك.
0: نعم.
2: بالمناسبة رفاق الورغي كيش تبكي وأنا كيف تبعتها.
0: أي.
2: الحق قلب إن شاء الله ترحم عليه.
0: الله يرحمه.
2: إن شاء الله ربي يصبر عيلته.
0: أمين.
2: والصغيرات و...
0: أمين.
2: وكل أصحاب أصدقاء الكل أنت عائلات كيف.
0: شكرا إن شاء الله.
2: واكو ودايم ربي.
0: أكاو. زيد ربي سبحانه.
2: يا عاشر يا ابو معاشر ولا بد من الفرقة. عليك هي كما قال العفريت الايام كيف الريح خوي.
0: الايام كيف الريح في البرية.
2: حتى شيء خوي. لا بس عليك
0: الحمد لله. والله الحمد لله. الحمد لله تو الامور في فرنانة لا باس الربيع على محل بدا يدخل على الصيف يعطي على الصيف هكا ولا
2: كاين دخلنا في جزء من الصيف.
0: اي جزء من الصيف. بدات الدنيا تمشي من الخضرة للاصفرار شوي.
2: شيء خلاص.
0: اي اما لبس
2: بيضربها المنجور وكذا
0: الحمد لله. الحمد لله الحمد لله.
2: ما تسلت يا ولا اطيع محمر ريانا واش يدينا ولا بيدينا.
0: ذيك ذيك الايام كما قلنا كيف الريح.
2: ايام كيف الريح في البريمة كما قال العفريت خوي الغالي.
0: ايوه الحمد لله. ايوه الوهر لها ناس هاسي.
2: اسم الوهر الوهر اسماني الوهر انت زي شبت على الجبة
0: والبطول
2: ونسيت الحريام ونسيت الملح ونسيت الونيسة ونسيت افهمتني ولا لا الحجر ونسيت الخلخال بورة طلين فوق الحنة.
0: الله الله الله الله.
2: وكل بلاد ورطالة صح.
0: اي كل بلاد ورطالة.
2: يا ذاك هو هذه الدنيا خويا
0: غالي.
2: ديما الهمة بيها وديما نظافة بيها وديما ان شاء الله ربي يقدرنا باش نسيسوا بعضنا.
0: امين.
2: بشوي بشوي سوى كان من الكياس وانت ماشي.
0: صحيح.
2: وخاصة في الطرقات.
0: اي اي اي.
2: ان شاء الله ربي
0: يبقي الستر ان شاء الله.
2: يبقي الستر ان شاء الله ويعديها على خير الناس كلها.
0: امين.
2: ونلموا بعضنا فاعلين ونساعدوا بعضنا فان كانت ناس كاينة شادة وكاين نهاية الدنيا ياسر ياسر
0: أسعار أي موجود. صحيح.
2: ما نحكي لك
0: كيف. صحيح.
2: يعني شيء شيء شيء نار. صحيح. نار نار نار.
0: احنا نقولوا احنا نقولوا قناعة به للناس كل.
2: أنا والله شيء ما عاد خلت شوية في
0: أي
2: خلت شيء وياك يا رب يا لكم مرحبا على الحال.
0: صحيح كل شيء يتعدى
2: كل شيء يتعوض البشر ما يتعوضش.
0: صحيح. صحيح صحيح صحيح.
2: خويا ما نطولش عليك الوقت مرحبا. على قده.
0: مرحبا بيك
2: خويا بالمناسبة نسلم على عدولة الخماسي.
0: اي.
2: وهنا مدفعي بالمناسبة نقول لك اسفتيني اسفتيني ياك الليلة كبكت وش اسمها وكنت في زرت على اخونا المرحوم الله يرحمه
0: الله ونعمه. الله يرحمه.
2: ونترحم على اخونا شو اسمه اللي كان قبل اللي يجيب كل الغاز على الغاز المشرقي عبد الحق. يرحم على عبد الحق المشرقي وبالمناسبة بالله نسلم على عائلتك.
0: اي الله يرحمه.
2: ونسلم على صاحبي الواعي نقول له اخويا ان شاء الله نسمع صوتك اخي الواعي.
0: اي اي.
2: ونسلم على رفاق الخماسي هذيك وحدها خاص ونقولها مشكوره وهذيك الحنانه وهذيك بالحق النساء ويرحم والدين الجابك وان شاء الله ربي يشدك بصحتك ويوصلك ما تتمني.
0: امين يا رب.
2: هذه من عند جلول الغزواني ان شاء الله تطلع في ان شاء الله تطلع في الاستماع.
0: ان شاء الله يا ربي.
2: سلم على كل أجماعة فرنان الكول بدون استثناء.
0: أي.
2: وسلم عليك الحاج هاي بحذايا.
0: سلم عليها وربي خليها.
2: تسلمي على العائلة وعلى المدام وعلى الأولاد وعلى إذاعة الكيف الكل.
0: عايشك ربي خليها لك وربي يلمكم في العيد على خير إن شاء الله.
2: الله يلم شملك ويرحم
0: والديك
2: ربي يسلمنا على إذاعة الكيف الكل.
0: شكرا صديقي.
2: بدون استثناء وعلى أهل الكيف العالية.
0: شكرا صديقي يعطيك الصحة. أهلا وسهلا.
2: صباح الخير أخي، مع السلامة أخي الرئيس، ربي معك يا غالي، مع السلامة.
0: لك التحقوا بنا في الاستماع مكلمة أخرى. يا مرحبا يا أهلا.
3: أهلا وسهلا سي فتحي.
0: مرحبا يا سي عادل.
3: دائما وابدا عم واجي ذاك كيف
0: اسمحوا لك
3: نسمع فيك.
0: صح لاباس؟
3: والله لاباس الحمد لله. انت
0: الحمد لله والشكر لله.
3: لاباس
0: والله ربي يبقي الستر.
3: وانت زوج باهي؟
0: والله نحمدوه الحمد لله.
3: سي فتحي برجولية من الاخر منور لينا الاذاعه
0: خويا، منور بوجودك وبالوالده ربي يخليها.
3: ممكن اسمعكم انت في البرنامج حتى نحن.
0: ربي يسر ربي يسر. الوالده شاده روحها الحمد لله.
3: والله الى بيت نسلم عليك.
0: يسلمك ويسلمه وربي يخليه.
3: وربي يبقى عليه ستر دائما.
0: ربي يخليها ان شاء الله.
3: راهو مسلم عليك ودائما كل حصه في البرنامج.
0: هذيك راس المال.
3: هذيك راس المال.
0: كل شيء يمشي ويجيك انا ذيك. ربي يخليها عايشك يرحم والديك.
3: دائما رحم بيما دائما حتى خاطي البرنامج.
0: يا ربي يسرك.
3: بالطبع رحم ليك على والدك.
0: يرحم والديك.
3: ولا سي فتحي لك
0: يرحم والديك.
3: البرنامج وديما
0: وقت
3: البرنامج تاع الليل مكتوب من عروض.
0: اي ان شاء الله ان شاء الله.
3: وقت الناس في البرنامج ديما الناس انا
0: ديما
3: نستفاد منه في حاجاتك.
0: اي اي
3: اي دائما وابدا غسين على على الجبة ولا
0: اي الوهرة واللبسة والحطة
3: خاصة تقريبا تعرف كنت قلت واحد مثلا لبس عليا يلبس لبسة عادية مثلا.
0: اي ثم
3: موجود راه موجود
0: موجود موجود.
3: واحد مثلا نقولوا نحن ناس مشوا لبيان زوالي يلبس يقول يلبس اللي يجي ويلبس مهموش وياكل عادي يقول خلنا ناكل اليوم ونلبس
0: نعيش اليوم وغدوه ايش عندنا فيه؟ كان جد جد مرحبا.
3: اي
0: وانت سي عادل من النوع اللي تفكر كان في اليوم وخليه على الله غدوه ولا تحسب شويه ولا تمشي كان حسبة ربي؟
3: والله خلاه واحد يخدم ودنا واللي يجيبه يقول له خلاه على ربي
0: يرحم والديك. هاو صحيح.
3: واحد مقتنع واحد خوك هذا مقتنع مالت عمليه سي فتحي
0: اللطف علي
3: يخدم واحد
0: يعطي
3: مده مثلا دنياني مني مني مخليه على ربي وحمد
0: لله
3: لاباس
0: الحمد لله. شفت
3: والله
0: الحمد لله
3: في ربي واحد في قلتين نتاع البرلوس ناس كانت البرلوس كانت الجبه وكان السفاري قبل كانت السفاري تاع بكري.
0: اي
3: السفاري موجود وكابوس. نحن عن صحيح في شوية تقاليد نتاعنا في الشمال الغربي رميل.
0: اي شوية من اي صحيح.
3: اذا قاعد كنت قلت لك الزمن كبار شوية شبيب تاع تو ما تلبسش فيه باش تلبس كابوس ولا جبه واحد ما تلبسوش.
0: صحيح.
3: ولا يجوش كبار شوية مثلا نحن في حتى معناها اذا صلاة الجمعة ولا حاجة
0: اي خاصة نهار الجمعة.
3: ولا عندنا في الجنوب سي فتحي انا ريتها قبل موجودة.
0: لا والى يومنا هذا.
3: خاصة في جربة وجربة الواحدة موجودة.
0: موجود والى يومنا هذا.
3: يا سي فتحي بالله تحيي لامي مسعوده.
0: اي ربي يخليك.
3: تحيي لخويا كمال مريض ان شاء الله ربي يشفيه.
0: ربي يشفيه ان شاء الله.
3: لا اله الا محمد رسول الله. تحيي امنا زينه.
0: اي.
3: الناس مخبر وخونا الواعر حمام البياض تحيي ليه وعائلته. خاطر احنا ديما راهو نقعدوا في برنامجك انت سي فتحي وبرنامج زميلك هنا في هجيز وقواف نهار السبت.
0: اي. اي.
3: خاطر ديما دائما حتى انا البرنامج هذاك ديما فيا.
0: اي صحيح.
3: تبني تعرف البرنامج ذا الاثنين ما تقدرش. قديم عندي قريب الاربع سنين
0: ما شاء الله. اي ما شاء الله.
3: وبعد جيت معك انت سي فتحي البرنامج نتاعك انت.
0: اي ما نبرتك وطبيعتك وكذا سير او الشخص حتى ما تشوفش بالوجه ما
3: روحي.
0: اي
3: استنى في البرنامج وين جيت ما كما ذبي نتحسن ونصب قاسه من بالي.
0: نعرف والله
3: نعرف. لا ماشي ما نطبوش ولا عادي نحب
0: نعرف ربي يسر.
3: ديما الاذاعه دائما وابدا كان قلت الاذاعه ما متاسست مع 7/11/91
0: اي ما شاء الله
3: والله في رسمه فيها فانا تم شكون اللي الخدمه فيها انت مذكرها مش شكون خدم فيها شكون اللي مزيان وشكون مشى.
0: اوه
3: هذا الحي ربي يرفع ويمات ولا
0: حي الله يرحمه اكيد امين يا رب.
3: نحن خويين رانا
0: ربي يسر
3: خويين وربي يسر والله في فتح قلت مش خاص كان جيب هذيك مقابل
0: ان شاء الله. مرحبا مرحبا يا اخوي
3: والله كنت اتصلت مثلا برقمك وخلي
0: رقمك. مرحبا ان شاء الله ان شاء الله يا اخوي مرحبا بيك ونشرفوا بيك
3: ان شاء الله ان شاء الله نتقابلوا
0: ان شاء الله في ساعه سعيده وتبدا الوالده حيه ولاباس ان شاء الله.
3: يا اخويا وبلاه يا الزغواني تحيه لي وقال ما يحيونيش.
0: سي جلول. اي
3: سي جلول تحيه لي.
0: انا قلنا له جل من لا يسهو يا سي جلول كمل لله.
3: ريت نحن ضام يجينا نتراسل في الاذاعه ماذا بين نسلموا
0: على بعض. اي اي سلامه مالا.
3: واحد ما يتغش من البين
0: بالضبط بالضبط.
3: بويا سي فتحي يا خوي وربي وصلك وربي يوفقك وخويا
0: ان شاء الله اجمعين. شكرا شكرا جزيلا يعطيك الصحه صديقي. عايشك اهلا وسهلا. مواصلين معاكم يا اهلا. يا مرحبا.
4: الو
0: يا مرحبا بيك.
1: تحية ليك في فتح ليك ولكل كم فريق التقني.
0: رفيق شنو أحوالك؟
1: الحمد لله. وينك لاباس الغالي؟ وين العائلة كل الفريق الكل؟
0: عايشك يسلك الخير.
1: كل سنة تكونوا بألف صح وألف خير يا رب.
0: عايشك يبارك لك.
1: يا عايشك. خويا فتحي أمان تحية باركة.
0: أي تفضل. مش عارف قصة المكالمة، مرحبا بك تعاود تطلب. ذاك التحقوا بينا في الاستماع 78 227 160، هذا هو الرقم اللي يجمعنا. الموضوع متاعنا نحكوا على الوهرة، نحكوا على الهمة، نحكوا على اللبسة، نحكوا على الاحتفالية بالحياة. وإن كان راهو ساعات مواصلين ناخذوا مكالمة أخرى. أهلا وسهلا. يا مرحبا. يا أهلا.
4: أهلا سي فتحي.
0: مرحبا بك سعيمات.
4: تحية مسائية طيبة يا أخويا.
0: يا أخويا تحية ليك، شنو أحوالك؟
4: نحييك ونحيي الفريق التقني جنود الخفال معاك.
0: شكرا نزار.
4: ونحيي كل مستمعي إذا كاس.
0: مرحبا.
4: ومنورين بكم.
0: منور بوجودك.
4: موهرين موهرين بكم.
0: موهر بحضورك.
4: الاشتقاق نتاعنا من الوهرة.
0: أي هذا المعجم اللي نحكوا فيه.
4: اليوم نحن عاملين الكبوس ومعكرين وحاطين المشموم وحاطين حتى نهار الخميس ساعتين الثلاث ان شاء الله ربي يدوم.
0: امين.
4: هي الفائده مش في المظهر الخارجي.
0: يعطيك الصحة. الفائده في القلب.
4: هي الفائده في المعنى نتاعها.
0: معنى صح.
4: الفائده في المحتوى. وانا نعرف الاستاذ فتحي الرايس لو بعمره لا يطرح موضوع بصفه اعتباطيه. معناتها مجانية غرافيتمون بالسوري. يعني راهي ديما هادفة. خاطر أنت تمشي ديما للعمق.
0: عايشك.
4: والعمق نتاع اليوم فتحي يحب يحيي لينا التراث.
0: بطريقة غير مباشرة هذيك هي.
4: تحب تحيي لينا الهوية.
0: هذه الهوية يعطيك الصحة.
4: وأنا نحب نوظف الهوية وشنو
0: يعطيك الصحة. هذيك هي بيت
4: القصيد. نحب المستمعين نتاعنا يسمع كلمة هوية. راهي الهوية هي الأرض. الهوية هي اللغة. الهوية هي اللبسة متاعنا. اللي تعطينا الأصالة. الهوية هي الماكلة متاعنا والمعون اللي طيبها. الهوية متاع هي اللغة اللهجة نتكلموها. هذيك كل الهوية. نحن للأسف خرجنا منها شوية. بعدنا. ولينا نقلدوا في حوايج خطيتنا بكل صدق
0: للاسف.
4: احنا يا حبذا لو نتمسكوا بالاصاله نتاعنا ونمشوا لحضاره اخرى نواكبوها ماشي
0: بالضبط
4: اما ننطلقوا من اللي عندنا صح.

0: عليه
1: أي.
0: في العهد القديم
1: أي.
0: يلبس سلف جنب يلبس
1: أمورك
0: اللي يعمل ما تجيش للإدارة لابس جنبه كابوس
1: ما يقبلوكش
0: ليه مش ما يقبلوكش ردك على روحك كل تلقى غيرك في جنبه وكذا واحد غير يشوفوني يصوروني يا لهنا وليش نحن ذي لباس تقليدي هذايا ما يكونش عندنا ذاك الاصل بتاعنا والله انا ناسف ساعات نشوفه انسان مسن فات عمر معين ومازال يلبس في سروال جين محذوق ومازال يلبس في حاجه كذا
1: صحيح
0: احنا اصلتنا راي المراه كي تكبر
1: اي
0: عندها لا عندها كذا قول معايا انت
1: الحولي الملحفه السوريه
0: ايوه
1: أي.
0: والراجل
1: جبة.
0: عنده جبة وعنده القميص السروال العربي وعنده يقول لك ما نعليش راس يلبس اينا عنده ولد ده يرحمه
1: الله يرحمه
0: يقول لك علولي راس يا تعالى راس وما تعيد
1: اي
0: ما فوق راس وذيك الكبوس هذاك اشتي فيه فراو
1: اي
0: واللي فيه وهرة ذاك وصل سوى معي تو الجبة في أمريكا الناس قلت نجم تلبسها
1: لا
0: نجم تشريها الجبة
1: بالضبط صافي
0: جبة الحرير
1: اي خامة
0: برشا أنواع على فيها وعندها فنانينها وعندها وعندها وعندها مش لعب راهو
1: مش لعب
0: الجبة ولا البلغة في الرجل
1: تلقاها
0: ملقبة باش تتنفس راهي فيها حكمة ذيك الكل ولا عملوها راهم فنانين
1: فنانين
0: نحن خرجنا مشينا للتقليد الأعمى نلبسوا في حوايج نتاع الغالب قال شنو أنا نتبع في التطور وهذا وهنا نحن ولاد اليوم وهنا يبلغ ولاد اليوم وشي حاجة ما تطلعش عليك عيب عيب شي عيب روزي
1: وما تمشيش مع عمرك
0: مش مع عمرك مش لبس بتاع واحد عمره 15 سنة 20 سنة بتاع ولدي عيب تلبس حاجة محزوقة عيب تلبس حاجة خفتني عيب تلبس حاجة باش تكون محترم تلبس حاجة واسعة تلبس حاجة كذا باش تكون مؤقر باش طالب مش يكون معقد خاطر كيفاش نقولوا نحن يرحم الصغير ويوقر الكبير
1: بالضبط
0: كيفاش تفقر وانت كبير
1: بهيك لبستو
0: راهو بالكلام كيفاش تحترمه وانت تحترمه ولا لبستو
1: هي
0: بدا خير على الموضوع منين باش توقر وانت منين باش تحترمه هاي
1: سيدي
0: كان قاعد في القهوه مشيت هز في الفيت في الشارع
1: يا هذا ما على
0: الغاب
1: كان قاعد في الدار يقلقوا بي حتى عيلته
0: يا ودي هذا الكلام كان ندخل معاك في العباية قطاع والعباية كان نضحك الغدوة سمع وين ماشي بكي أنا ومش بتاعي شيء وذا بيدي باسين حاجة معينة سوى أنت لك عيش خلي الناس تعيش مرحلتها قبلك أنت مش تعيش مرحلة أخرى حافظ على أسرتك أحييها تراث كذاك الهوية نتاعك اساسا مش بيهم هما الغرب وقت اللي جو هنا فهمت اذا كيزوجوا باش يمشي لك لك البلاد العربي نشوفهم وقتتني فتره خدمت في السياحه ما انت برشلونه في الصيف واحد صدقني جوك البلاد العربي اذا كيزوج على الكابوس يلوج على الجلبه وكذا يحب يعمل بها تصويره يعني حاجه به ونحن عندنا كل يوم نستعملوها
1: ولا مره عملنا بها تصوير
0: وش يعملنا بها تصوير عدينا وشفناها برك بس لا بها تصوير عيب يقول
1: عيب عيب ويحشم بها يقول لك تيز يزي
0: والله خليني نمشي مير في الحي اليوم وإلى أخويكم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها أنا أحب نحي الأخت عايشة اليعقوبي اللي حيتني تو على الطاير كيما نحيي بقية الخويان الكل بكل صدق معناتها دون استثناء خاطر هي ذكرت اسمي اما الباقي ما نحبش في العادة في صلاح الحرباوي الأخت الرفيقة اللي قص عليها التليفون أنا بلغنا لها التحية وهي وصلت والأمور واضحة
1: لبس لبس
0: وكل المستمعين و ونترحموا على اللي ماتوا
1: اكيد
0: من جيد نحن عنا ماذا غير بالدوعة فراق وربي يرزق بالصبر ويرزقنا
1: امين يا
0: رب وهذه هي سنة الحياة وتستمر الحياة
1: تستمر.
0: وان شاء الله نحن كما عشنا الاطراح الجمعة اللي فاتت ان شاء الله المستقبل نعيش والافراح وعلى لا
1: ان شاء الله
0: نسمعوا نجاحات نسمعوا تربيات نسمعوا افراح نسمعوا هذيك سنة الحياة بنسعى المتناقضات او صفة
1: صحيح صحيح
0: الخير الفرح والحزن وينقضي الحزن ويجي الفرح وتستمر الحياة.

0: يا سيدي، ونصبحكم على
1: شكرا
0: خير يا
1: يعطيك
0: الكل،
1: صح، يبارك
0: وانا
1: فيك،
0: ديما من المساهمين في فتحي ولو
1: بارك
0: في
1: الله
0: القليل،
1: عليك. لا
0: ولا
1: بالعكس،
0: القليل
1: لا شنو هو قليل،
0: حبيبي.
1: الكثير، ونعرف هذا من التواضع نتاعك. شكرا
0: لا
1: يعطيك
0: ربي
1: الصح،
0: يستر، العفو في فتحي
1: شكرا
0: سيدي،
1: يعطيك
0: وزيدتكم
1: الصح،
0: سعيدة،
1: يبارك لك.
0: وراني فكيت بلاصة
1: بالعكس
0: المسلمين، ونحب
1: الاستفادة باينة.
0: نحيي بي عثمان الصداع،
1: اي اي هذاك زاد عنده
0: حيي
1: ما يحكي على
0: تحية
1: الوهر.
0: كبيرة من الأعماق، وإن شاء الله ما تغشش عليه، خاطر فكيت في بلاصته.
1: لا لا لا لا، شكرا
0: وزيدتكم
1: جزيلا،
0: سعيدة،
1: مرحبا،
0: بارك
1: عايشك
0: فيك.
1: عايشك. عم عثمان وسلواعر وغيره برشا افتقدناهم اليوم، واكيد نستنوا مكالماتهم، ومازال مازال عندنا شوي وقت، مش برشا، ما مازال 3 دقائق نهايتها بزوز مكالمات. اهلا يا مرحبا.
2: ديك اخويا فتحي، بربي سامحني، وتحيه لبنتي ايناس اللي عطتني تليفونها خاطرني معناها قصال،
1: تفضلي،
2: سامحني.
1: مرحبا مرحبا بيك.
2: يعيشك، بربي تحيه كبيره للسي عماد اللي كان يتكلم توا،
1: اي اي
2: وتحيه لي كبيره برشا، والعم جلول، وتحيه كبيره برشا للدكتور اشرف دخيل، بالحق خويا فتحي هذاك طبيبي، معناها بالحق كل يسمع الانسان وينصحه ويعطيها دواء، معناها نقول له الف الف الف شكر لك، ان شاء الله يكون في الاستماع، وللدكتور خالد الصياحي ايضا، وبربي تحيه خويا فتحي امان الدكتور ما تربخوش هكا، معناها تحيه لي كبيره، خاطر عاوني معناها في ما بين قوسين، سامحوني باش نذكر، عاوني معناها في فمي الكل، تحيه لي كبيره برشا،
1: تحيه
2: وتحيه
1: كبيره،
2: لي عاوني معناها في حكايه فمي، الله يرحم بهم الناس الكل.
1: شكرا، وان شاء الله ربي يرحم
2: يعني
1: والديه. مرحبا، ان شاء الله
2: عايشك،
1: لاباس، شكرا
2: كنت
1: جزيلا،
2: متالق على الدوام، والى اللقاء.
1: الى اللقاء، شكرا، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. نذكر التحقوا بنا في الاستماع، اخر مكالمه ناخذوها على 78 227 160، نعرف البعض يطلب امر 78 227 160، هذا الخطر نطلبوا عليه. الله غالب، اخر مكالمه، اهلا وسهلا يا مرحبا.
3: اهلا سلام،
1: اوه
3: لكن تحرور تحرور اذا حس فتح الراي.
1: اهلا وسهلا، اش احوالك
3: اخوي؟ تعرف
1: الوالد لاباس،
3: عندي مستمع كريزا الحكيمي، انا من نبدا نطلب نطلب نطلب، وهو يطلب يطلب، وما اكيد ما هزيتش عليه التليفون خاطر نقول له باش نتواصل مع فتح الراي.
1: يا خويا
3: وانا حييناه ونحيي اولاده وكل، خاصه ايهاب وسمر وامل.
1: الوالده لاباس، البيه الفايده،
3: تحييك برشا برشا،
1: ربي يخليه، ربي يخليه.
3: وشنو احوالك فتح
1: الراي؟ والله نحمد ونشكره، الحمد لله والشكر لله، ربي يبقي
3: اكيد
1: الستر.
3: الوقت دهمنا، خلينا نحيي اعز الناس، منير زندوب وكل اسرته، ومريومه رساز العصفورتين، واريز المحيمدي بن دراهم صاحب الانامه الذهبيه، خايف من المحيمدي ان شاء الله يكون يسمع فينا، تحيي العم ساهر المحيمدي، الواعي المناعي، عيشوشه سكري الزويني، مبروك الغزواني، محمد بن يونس الفارسي، منجي زرزوره، يحييك برشا، تحيي ثنائي المحبه، ايمان حناشي هنا مدفعي، والعائلة الراي فردا فردا، الوالدة أم جميلة تبعت
1: كل ربي يخليها، ربي يخليها الوالدة، وربي يخليها، وإن شاء الله ديما نومين فيها
3: بالحفيظ. النزارة
1: أكيد أكيد، شكرا جزيلا. الغالب هذه آخر مكالمة، ما يهمش، نتقابلوا في فرصة أخرى، ونذكر ديما في كل الحالات أحسن ما نختمه، ترحموا على صديقنا زميلنا عصام واختنا مروه وكل من مر من امام هذا الميكرو الحي، ربي يخليه، واللي مات ان شاء الله ربي يرحمه، وان شاء الله جاي خير في كل الحالات. اهلا وسهلا، وصلنا الى ختام هذه الرحله، نلتقي في مواعيد لاحقه، الى اللقاء.

أين الملوك وأبناء الملوك؟ من كانت تخر له الأذقان إذعانا؟ ساحت بهم حادثات الدهر فانقلبوا مستبدلين من الأوطان أوطانا. خلوا مدائنا كان العز مفرشها، واستفرشوا حفرا غبرا وقيعانا. يا راكذا في ميادين الهوى مرحا، ورافلا في ثياب الغي نشوانا. مضى الزمان وولى العمر في لهب، يكفيك ما قد مضى قد كان ما كان.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. موجز الدعاء، تحية وسلام.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قولوا بسم الله، قولوا يا الله.

اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، ونعوذ بك من شره وشر ما فيه، نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

وتقول القصة: رجل أراد أن يبيع بيته وينتقل إلى بيت أفضل. ذهب إلى أحد أصدقائه وهو رجل أعمال وخبير في أعمال التسويق، طلب منه أن يساعده في كتابة إعلان لبيع البيت. كان الخبير يعرف البيت جيدا، فكتب وصفا جميلا مفصلا له، أشاد فيه بالموقع الجميل والمساحة الكبيرة، ووصف التصميم الهندسي الرائع، ثم تحدث عن الحديقة وحمام السباحة إلى غير ذلك من جماليات المنزل.

وقرأ كلمات الإعلان على صاحب المنزل الذي أصغى إليه بكل إعجاب وقال: أرجوك أعد قراءة الإعلان. وحين أعاد المهندس الكاتب القراءة صاح الرجل: يا له من بيت رائع، لقد ظللت فيه طوال عمري وظللت أحلم باقتناء منزل كهذا، إنه بيتي. ولم أكن أعلم أنني أعيش فيه إلا أن سمعتك تصفه وتمدحه، ثم ابتسم قائلا: من فضلك لا تنشر الإعلان، فبيتي غير معروض للبيع.

وأنت تسمعني، أحصي البركات التي أعطاها الله لك واكتبها واحدة واحدة، وستجد نفسك أكثر سعادة مما قبل. إننا ننسى أن نشكر الله تعالى لأننا لا نتأمل في البركات ولا نحسب ما لدينا، ولأننا نرى المتاعب فنتذمر والبركات فننسى. قال أحدهم: إننا نشكو لأن الله جعل تحت الورود أشواك، وكان الأجدر بنا أن نشكره لأنه جعل فوق الأشواك ورود. يقول آخر: تألمت عندما وجدت نفسي حافي القدمين، ولكنني شكرت الله كثيرا حالما وجدت آخر ليس له قدمين.

كم من شخص تمنى لو أنه يملك مثله؟ سيارتك، بيتك، جوالك، شهادتك، وظيفتك، إلى غير ذلك من متاع الحياة الدنيا. كم من الناس يمشون حفاة وأنت تقود سيارة؟ كم من الناس ينامون في الخلاء وأنت في بيتك؟ كم من شخص لا يستطيع قراءة هذا الكلام ولا سماعه؟ كم من شخص لا يرى هذا الواقع ويدركه؟ كم من شخص لا يسمع أمه وأخوانه وهم حوله وبالقرب منه؟ كم وكم وكم؟ ألم يحن الوقت لأن نقول يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا ما رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأجمع من كل تلك الحكم قوله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم.

اللهم اغفر لنا ما مضى، اللهم اغفر لنا ما نحن عليه، اللهم اغفر لنا ما هو آت. ويا رب وأنت الغفور الرحيم أرحم الراحمين أكرم الأكرمين، اغفر لنا كل زلة، واغفر لنا أننا لم نشكرك على كل النعم. وأنت أنت القريب، وأنت أنت المجيب.

أبكاها زوجها فنظرت إليه وهو يداعب طفلته وقالت له: ماذا ستفعل لو أن رجلا تزوجها فأبكاه؟ قال: سأقتله، هذه ابنتي حبيبتي. قالت والدموع قد ملأت عينيها: أنا أيضا لي أب يحبني. وسأل زوج زوجته: لماذا لا تتجسسين علي أو تحاولي ولو مرة معرفة رقمي السري ومعرفة أرقام هاتفي أو حاسوبي؟ قالت له: ببساطة، لأنني أعلم أنه كما تدين تدان، وما تفعله من أخطاء وراء ظهري سيفعل شخص آخر بك أو بابنتك وبأختك ما فعلته، وثانيا ما تفعله الله أعلم به، فإن أخطأت فقد ظلمت نفسك، وأخطأت في حق الله قبل أن تخطئ في حقك.

اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. وهذه حكم من حكم لقمان لابنه. يا بني، إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك. ويا بني، إياك والدين، فإنه ذل النهار هم بالليل. ويا بني، نقل الصخور من مواضعها أيسر من إفهام من لا يفهم. يا بني، الرفق رأس الحكمة. يا بني، لا تتعلم ما لا تعرف حتى تعمل بما تعلم. يا بني، حملت الحديد فلم أجد أثقل من جار السوء، وذقت المرارة كلها فلم أذق أشد من الفقر. يا بني، إذا أردت أن تؤاخي رجلا فأغضبه قبل ذلك، فإن أنصفك عند غضبه فهو صديقك، وإلا فاحذره.

ويا بني، إن كنت في بيوت الناس فاحفظ بصرك، وإن كنت في مجلس فاحفظ لسانك، وإن كنت في صلاة فاحفظ قلبك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. كثر الله فوائدكم ونفع بكم. اللهم أمين. ورب القريب ورب المجيب.

اللهم اغفر لي ولوالديها ولمن ظلمت ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة لا تنتهي أبد الدهر، وسلم سلاما جميلا من القلب نابعا منذ بداية الخلق إلى يوم القيامة.

أعزائي المستمعين، عطروا أيامكم وساعاتكم ولحظاتكم بالصلاة على الحبيب المصطفى، فهي نور وغفران ذنب وقضاء حاجة. دمتم في حفظ الحفيظ الستار الغفار الرحمن الرحيم. إلى السلام.

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما علي.
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما علي.
2: النصوص اللآلئ النصوص اللآلئ تقديم مفصل لأمهات الكتب العربية والكونية وشرح لمتونها ورصد لأثرها في الأدب والفكر. النصوص اللآلئ الكتابة وحدها سبيل إلى الخلود والكتاب المبدعون وحدهم لا يموتون.
3: مستمعين الكرام مرحبا بكم في حصتنا النصوص اللآلئ. مستمعين الكرام في هذه الحصة رأينا أن نعود إلى الشاعر الفلسطيني المعروف العربي الكبير الاستثنائي محمود درويش، ولكن في مجموعة له يعرفها بعضكم أو أكثركم ربما، ولكن لم تتح لنا فرصة قراءة نصوصها اللآلئ. هذه المجموعة هي لا تعتذر عما فعلت، وطبعا سنرى تجربة محمود الفذة في هذه القصائد التي كتبت في التسعينات ربما أو في بدايات هذا القرن، في العقد الأول من هذا القرن. هو قدم محمود درويش لها ببيت مشهور لأبي تمام، ثم بيت آخر أو جزء من بيت للوركا، وسمه هكذا توارد خواطر أو توارد مسار. ولكن الغريب هو قال لا أنت أنت ولا الديار ديار أبو تمام. أنا في الحقيقة فيما أذكرها لا أنت أنت ولا الديار ديار، معنى لا أدري محمود درويش هنا هل لأنه ذكر أثبت الاسم أبو تمام، إذن هو قرأ أن الخطاب موجه إلى المرأة. أنا أعرف هذه القصيدة لأني أنا أيضا وظفتها في نص قديم لي في كتابي مخطوط تنبكتو، ولكن أعرفها لا أنت أنت ولا الديار ديار، وقصيدة مشهورة لأبي تمام في بعض مقدماته. ثم جملة لوركا والآن لا أنا أنا ولا البيت بيتي، ولا شك هو توارد خواطر لأن لوركا لا يمكن أن يكون قد قرأ شيئا لأبي تمام، لا أدري إلا إذا كان مترجما إلى الإسبانية، وهذا لا يستغرب لأن المستشرقين الإسبان الأفداد نقلوا كثيرا من الشعر العربي القديم إلى الإسبانية. على كل لا ندري، هذا موضوع آخر لا نخوض فيه. القصيدة تفتتح بنص في شهوة الإيقاع، وهنا لابد أن نذكر وأن نلفت الانتباه إلى أن محمود درويش ظل يصر طوال تجربته الشعرية الفذة المتميزة على أن يكون شاعرا يكتب داخل الأوزان، داخل الأوزان أي داخل الإيقاع العربي المأثور أو ما نسميه على قلق التسمية قصيدة التفعيلة، ولكن لا نخوض في هذا. إذن هو الشاعر يعنى بهذا الجانب، يعني يصر على هذا الشكل ويواصله بالرغم من أنه كان يتقبل بعض الشعراء أو نصوص الشعراء الذين يكتبون قصيدة النثر، معنى أشاد ببعضهم ونوه ببعضهم في حوار قديم له، وأذكر ذكر منهم أمجد ناصر، وأمجد ناصر بالفعل شاعر متمكن كتب الموزون، ولكنه صرف فيما بعد كل طاقته الشعرية إلى قصيدة النثر. إذن سلمادي يمكن نقرأ نبدأ بهذه القصيدة يختارني الإيقاع.
4: شكرا.
3: نبدأ بها.

0: دار.
1: شكرا سي المنصف، وجدد الترحيب بالسادة المستمعين والسيدات المستمعات. وكما تفضلت بالذكر، كتابه الشعري لا تعتذر عما فعلت صدر سنة 2004 بدءا عن دار رياض الرئيس، ثم صدر من جديد في أعماله الكاملة،
0: الأعمال الكاملة المجلدات الثلاثة. نعم. بالفعل
1: صحيح. أيضا أحببت، لأننا سنقدم هذه المجموعة، أحببت أن أذكر أنها تتضمن أقساما. هناك أولا 47 قصيدة أو نصا، لأن يعني هناك اختلافات سنرى لاحقا، ثم نصوص أخرى، طريق الساحل، لا كما يفعل السائح الأجنبي، بيت من الشعر، بيت الجنوبي، وكحادثة غامضة، وليس للكردي إلا الريح. في النصوص 47 هناك نص شكرا لتونس المنصف، هي كما تفضلت بالذكر تبتدئ ب يختارني الإيقاع، وتنتهي بنص أتذكر السياب، أتذكر السياب. نقرأ النص الأول، نص أراه بديعا جدا وسنسعى إلى تحليله. يقول: يختارني الإيقاع يشرق بي، أنا رجع الكمان ولست عازفه، أنا في حضرة الذكرى، صدى الأشياء تنطق بي فأنطق، كلما أصغيت للحجر استمعت إلى هديل يمامة بيضاء تشهق بي، أخي أنا أختك الصغرى، فأذرف باسمها دمع الكلام، وكلما أبصرت جذع الزنجلخت على الطريق إلى الغمام. الزنجلخت هذا نوع من الشجر كما الكلتوس عنا التي يوجد في الشوارع. نعم. إذن كلما أصغيت للحجر استمعت إلى هديل يمامة بيضاء تشهق بي، أخي أنا أختك الصغرى، فأذرف باسمها دمع الكلام، وكلما أبصرت جذع زنزلخت على الطريق إلى الغمام، سمعت قلب الأم يخفق بي، أنا امرأة مطلقة، فألعن باسمها زيز الظلام، وكلما شاهدت مرآة على قمر رأيت الحب. زيز الظلام، زيز هناك أنوماتوبي، هذه محاكاة لصوت الصرصار الحس ذاك، الصوت ذاك. أنا امرأة مطلقة، فألعن باسمها زيز الظلام، وكلما شاهدت مرآة على قمر رأيت الحب شيطانا يحملق بي، أنا ما زلت موجودا، ولكن لن تعود كما تركتك، لن تعود ولن أعود، فيكمل الإيقاع دورته ويشرق بي.
0: هذا ماذا يختارون الإيقاع؟ إذن الإيقاع بالمعنى الواسع للكلمة
1: طبعاً،
0: وليس
1: طبعاً
0: بالمعنى العروضي
1: طبعاً.
0: طبعاً هو الشعر عادة كما يعرف في أبسط تعريفاته كوهان يقولها فيما أذكر، يقول هي الكلمة موقعة، هذا هو الشعر. طبعاً. معنى الكلمة هي كل هذه الكلمات، هي كلمات تجري على ألسنتنا بكل يسر وسهولة ونرددها، ولكن ما يفعله الشعراء الكبار، ما هو ما يفعله الشعر، هو أنه الكلمة يضفي عليها، الكلمة هي اللغة زمنية، ولكن يجعلها بنية، هذا هو الإيقاع تقريبا. وظيفة الإيقاع بالفعل هو جعل الكلمة هذا الحاضر الزمني، الحاضر الذي يفلت منا دائما، لأن نحن كائنات زمنية في نهاية الأمر، يمكن أن نستحضر الماضي، ويمكن أن نستشرف المستقبل الغد وبعد قليل كما نقول عادة، ولكن اللحظة التي نحن فيها عادة لا يمكن أن نمسك بها، لأنها دائما إلى زوال. الكلمة تكون حيث لا تكون، هذا الكلمة دائما تنتمي إلى الماضي، هذا طبيعة اللغة. إذن ما يفعله الشعر هو يقولها، مش العبارة ليس للمالديني، هو يجعل الحاضر حاضرا، يقول الذي يجعله هو الإيقاع، يقول الإيقاع يجعل الحاضر حاضرا، عن حضور الحاضر بعبارته الفلسفية في نص صعب لا يمكن طبعا أن نتوسع فيه في حصة كهذه. إذن في هذا السياق يمكن أن تقرأ قصيدة محمود درويش الإيقاع، ومحمود درويش وفي لإيقاع اللغة العربية، هذا ليس تعصبا منه، هذا لأن محمود درويش بالفعل قارئ جيد للتراث العربي، ويعرف أن عبقرية هذه اللغة في إيقاعاتها، وأن إيقاعاتها مجال رحب الكتابة الشعرية. ولاحظ هذه النصوص بالفعل هذه قصيدة تفعيلة، ولكنها لا تشبه السياب في شيء، لا تشبه أدونيس في شيء، نعم. في شعره الموزون لا سامي مهدي لا ما نكتبه نحن، لها نبرتها المختلفة بالرغم من أنها داخل بنية الإيقاع العربي.
1: نعم.
0: هذا الإيقاع الوزن هو هنا
1: الكامل.
0: الكامل، وهو البحر المفضل، بحر محمود درويج سميته أنا أيضا. نعم. سميته بحر محمود درويج.
1: هو سي المنصف، أنا هذه القصيدة اشتغلت بها مرات عديدة تروقني للأسباب التي ذكرتها، ولكن حتى لبنيتها ولطريقة بنائها وتشكيلها. سي المنصف، هو ماذا فعل؟ هو الإيقاع في هذا النص هو قدر، لم يختر الشاعر الإيقاع، هو اختاره الإيقاع، يختارني الإيقاع، وهذا الاختيار وصل إلى درجة أن الإيقاع صار يشرق يغص بدرويش، بمحمود درويش، ويشرق
0: بالذات الشعرية، لا نقول محمود درويش
1: طبعا، هذا
0: بالذات الشعرية،
1: بالذات الشاعرة يشرق بها، والشرق نوع من الترديد، أنا يذكرني هذا لا شفاني الدمع إلا بالشرق، فكل إنسان عيني بالغرق وعيني،
0: أنا ذكرني بالمتنبي، شرقت بالدمع حتى كاد يشرق بي. نعم. ولكن إذا يشرق به هو أخذ العبارة وأعاد توظيفها. نعم. وهو شعر ومحضروش يحب المتنبي، معروف هو حبه للمتنبي وتوظيفه للمتنبي.
1: ثم لاحقا سي المنصف، هو كيف أن هذا الإيقاع يمتد كما تفضلت بالذكر في الزمان، هو رجع الكمال، هو لا يعزف ولكنه كأنه نتيجة له. ثم سنلاحظ في هذه القصيدة، وهذا ما هو الطريف في هذه القصيدة سي المنصف، هو أنه ينشئ فيها أو يبنيها على هيئة مشاهد، لأن الإيقاع له صدى، صدى الأشياء تنطق بي. هناك هديل حمامة يقول تشهق بي أخي، يعني مضمون هذه الشهقة الأولى أخي أنا أختك الصغرى، مضمون الشهقة الثانية أنا امرأة مطلقة، مضمون الشهقة يعني أو الشرقة الرابعة أنا ما زلت موجودا ولكن لن تعود، يعني الرجل يعني اشتغل في هذا النص، بناه بناء قائما على الدور، وعلى ليس فقط الدور، على صياغة لولبية، يعني كأن يعني الاتجاه يعود، لا يعود إلى حيث انطلق ولكنه يعود ويتقدم في الآن نفسه. ولهذا قال في النهاية فيكمل الإيقاع دورته ويشرق بمثل ما شرق به في البدء، حينما قال يختار الإيقاع يشرق به. هنا الإيقاع يعني لا يبقى أسلوبا في الكتابة، هو أولا صار في النص موضوعا سي المنصف، يعني الإيقاع صار موضوعه، ويحاول أن يخرجه من فضائه الضيق القائم كما تفضلت بالذكر على البعد العروضي، ويجعله يفيض على الأشياء، يتصل بالحجر، كلما أصغيت للحجر استمعت إلى هديل يمامة، يجعله يفيض على المشاعر الإنسانية، دمع الكلام، يعني جعله متصلا بصياح الحيوانات، يتحدث على زيز الظلام، يعني صوت أو غناء الصراصير، يعني النص في الحقيقة يمكن استثماره من هذه الجهات المختلفة، ويدل على أن الإيقاع حاضر على وجوه شتى في هذه المجموعة. وعلى كل، هو القسم الأول من لا تعتذر عما فعلت سماه في شهوة الإيقاع.
0: أيوة، لأن القصيدة هو أدار أكثر هذه القصائد على الكامل تقريبا، ربما كلها لم أتثبت بعد، ولكن أكثرها أداره على الكامل، وبالتالي ربما أراد أن يقدم بهذه القصيدة للإشارة إلى أن الإيقاع هو الذي يختار وليس هو الذي يختار مثل هذا البحر.
1: نعم.
0: قد تكون هذه ربما هي الفكرة التي يومئ محمود درويش إليها من خلال هذه القصيدة.
1: هو درويش فعل أشياء كهذه، له مجموعة شعرية نسيت اسمها، كتبها، المهم هي منشورة في دار تبقال النشر، كتبها بأكملها على متقارب، له اختيارات سي المنصف في إيقاعية أحيانا محمود درويش، بمعنى أنه يلتزم خطا إيقاعيا مخصوصا أو وزنيا مخصوصا في كتاب بعينه. أنت سي المنصف أعجبك نص ثان؟
0: لا كلها تقرأ الحقيقة، ولكن فقط الظل لأني تذكرت لأنه قرأها معنا عندما كنا في لقاء شعري كبير بمدينة الرباط سنة 2003. معنا كان هناك 9 شعراء كنت محظوظا إذ كنت منهم، قرأ هو هذه القصيدة أتذكرها وقصائد أخرى طبعا، قصيدة الظل، وقرأ من لا تعتذر عما فعلت بطبيعة الحال. إذن أقرأها قصيدة الظل، ولكن هو قرأها قراءة جيدة أتذكر، متميزة بالفعل. الظل لا ذكر ولا أنثى، رمادي ولو أشعلت فيه النار، يتبعني ويكبر ثم يصغر، كنت أمشي كان يمشي، كنت أجلس كان يجلس، كنت أركض كان يركض، قلت أخدعه وأخلع معطف الكحلية، قلدني وألقى عنه معطفه الرمادية، استدرت إلى الطريق الجانبية فاستدار إلى الطريق الجانبية، قلت أخدعه وأخرج من غروب مدينتي، فرأيته يمشي أمامي في غروب مدينة أخرى، فقلت أعود متكئا على عكازتين، فعاد متكئا على عكازتين، فقلت أحمله على كتفي فاستعصى، فقلت إذن سأتبعه لأخدعه، سأتبع ببغاء الشكل سخرية أقلد ما يقلدني لكي يقع الشبيه على الشبيه فلا أراه ولا يراني.
1: حلو.
0: وهذا الاشتغال في الظل والظل اشتغل به كثيرون.
1: حلو.
0: في المعروف عند اليابانيين وعند كثير. نعم. وعنده بنفسه ممدوح الدرويش عنده الظل والقصيدة المديح هذا والظل الآلي.
1: نعم.
0: بالفعل معنى هو اشتغل بموضوع الظل في قصائد أخرى غير هذه، ولكن هذه القصيدة بالفعل معنى متميزة بالفعل، لأن الإنسان هو معنى الإنسان هو ظله أيضا. ونعرف كلها الرواية الشهيرة الرجل الذي فقد ظله لغانم، فتح غانم إذا لم تخني الذاكرة، الروائي المصري. والظل مما يروى في الأساطير كيف أن معنى الفكر قد يكون محمود ليش وظفها بطريقته الخاصة لا أدري، ولكنها تحضرني الآن، هو أن إبليس أغرى شخصا بأن يبيعه ظله، قال أعطيك كيسا من الذهب وأعطيني ظلك فقط، فالرجل خدع ومنح ظله لإبليس،
1: فمنح نفسه له،
0: لا منح ظله وظل يمشي الرجل بلا ظل، فكان الناس يرتعبون منه لأنك عندما تسير في الشمس وفي الواحد ولا ظل لك، فأصبح الرجل إذن مرعبا ومخيفا، وإبليس تأنسنا مع الأسطورة جميلة جدا بالفعل. هذه أسطورة لا أدري، أنا قرأتها قد تكون عربية لا أدري، ولكن أعرفها منذ سنوات. فقد يكون محمود درويش لا أدري ربما وظفها بطريقته الخاصة، معنى بالفعل معنى الظل جزء من الإنسان، هو ظلنا ونحن نفقد ظلنا متى؟ عندما ندفن، عندما نموت، عندما نموت يختفي ظلنا، ولا في الليل طبعا عندما ننام لا ظل لنا، ولكن دائما الظل يصاحبنا طوال حياتنا وينتهي ظلنا يموت بموتنا. فبالتالي الظل، لاحظ الجملة الجميلة، إذن عندما اختتم هذه القصيدة قال لكي يقع الشبيه على الشبيه، الإنسان هو ظله، فلا أراه ولا يراني، وهي قفلة ذكية بالفعل. ومحمود درويش الحقيقة أنا دائما أقول هذا رأيي وأزداد حبا له، لا أقول أعجابا، في نصوصه الأخيرة منذ الهدهد ومنذ الجدارية، محمود درويش بدأ يعود إلى ذاته، وأصبحت قضية فلسطين على عدالتها وعلى نبلها بالفعل كأنها خلفية، لم تعد هي التي تقوده، معنى أصبح الشعر هو الذي يقود محمود درويش. إذن كل هذه النصوص تقرأ في سياقها الفلسطيني لا شك، وتقرأ أيضا في سياق هذه الشعرية الحديثة بالفعل المتمكنة، والتي تؤكد أن قصيدة التفعيلة وقصيدة الوزن، أقصد هذا الوزن، هي ما زالت تتسع لشتى التجارب.
1: صحيح.
0: وهذا طبعا يعود إلى خصائص وإلى لطائف اللغة العربية التي سبق أن ذكرناها سي المهدي في حصص غير هذه.
1: نعم، هو يعني لعل من القصائد النصوص التي فيها هذه المراوحة بين شأن إنساني محلي خاص يتصل بفلسطين وبين الانفتاح على عالم إنساني رحم المنصف يتصل بالذات بقطع النظر عن خصائصها المحلية. نصه الشهير الذي أنشده غير مرة المنصف: أما أنا فأقول لاسمي. أم يقول أما
0: في لا تعتذر أيضا طبعا, طبعا لأنه أردنا أن نقص هذه الحصة
1: لا تعتذر فقط. يقول: أما أنا فأقول لاسمي دعك مني. يخاطب اسمه مثل ما خاطب ظله,
0: لأن الاسم هو ظل أيضا. نعم. أكثر من ظل الاسم.
1: أما أنا فأقول لاسمي دعك مني وابتعد عني, فإني ذقت منذ نطقت واتسعت صفاتك. خذ صفاتك وامتحن غيري, حملتك حين كنا قادرين على عبور النار متحدين, أنت أنا. ولم أخترك يا ظل السلوقية الوفية. يستعمل عبارة الظل أيضا, كلمة الظل. ولم أخترك يا ظل السلوقية
0: سلوقي الكلب الصيد معروف.
1: وفية اختارك الآباء كي يتفاءلوا بالبحث عن معنى, ولم يتساءلوا عما سيحدث للمسمى عندما يقسو عليه الاسم أو يملي عليه كلامه فيصير تابعه. فأين أنا وأين حكاية الصغرى وأوجاع الصغيرة؟ تجلس امرأة مع اسمي دون أن تصغي لصوت أخوة الحيوان والإنسان في جسدي وتروي لي حكاية حبها, فأقول: إن أعطيتني يدك الصغيرة صرت مثل حديقة. فتقول: لست هو الذي أعنيه, لكني أريد نصيحة شعرية. ويحملق الطلاب في اسمي غير مكترثين بي, وأنا أمر كأنني شخص فضولي, وينظر قارئ في اسمي فيبدي رأيه فيه, أحب مسيحه الحافي. وأما شعره الذاتي في وصف الضباب فلا, ويسألني: لماذا كنت ترمقني بطرف ساخر؟ فأقول: كنت أحاور اسمي, هل أنا صفة؟ فيسألني: وما شأني أنا؟ أما أنا فأقول لاسمي: أعطني ما ضاع من حريتي.

0: حوار هذا آخر أيضا جميل بينه وبين الاسم، كان يحاول الظل فحاور شيئا آخر ووظف ما يمكن أن يقال عن هذا الاسم، يعني بمعنى أنه لم يختره، اختاره الآباء تفاؤلا أنه يعني نوع من الحوار هو يصطحبه ملزما، يعني حوار شعري
1: وربما هو تلميح لهؤلاء الشعراء، لأنه محمود يفعل وأقول بمكر ممتع، مكر هو قد يكون تلميح لأدونيس وغير أدونيس من الذين يرفضون اسم. لا يرفض، لأن يقول لك أنا لم أختر اسمي، أريد أن أكون حر، إذن سأختار اسما لي.
0: نعم.
1: ولكن الشعر الذكي هو لا يختار اسم الآخرين، لأن تختار أدونيس علي عبد سعيد أنت اخترت اسما موجودا. الأذكى ربما هو أن تركب، تنحت اسما، تنحت اسم كما فعل بعض الشعراء الذين نسيت الآن، الشعراء الذين ذكرناهم في بعض الحصص القديمة الذي نحت له اسما، نسيت اسمه، لا أتذكر خصصنا له حسن، لكن الآن ذاكرتي خذلتني لما تسعفني.
0: مثلا ذيك الجن هو جديد،
1: هذا جميل
0: جميل
1: هو اسمه عبد السلام. أما أن تختار اسم أسطوري أو غير أسطوري هذا موجود، إذن كأنك في الحقيقة لم تختر، لأنك اخترت ما اختاره الآخرون. ماذا أقصد؟
0: نعم.
1: محمود درويش، لأنه أنا أعرف هذا الذكاء فيه، لماذا؟ لأني أعرف له نصا آخر أيضا، محمود درويش كان يسخر من الذين يبنون قبورا، قال الموت لي ذكر ووظفتها في قصيدة لي زهرة أوركيد لمحمود درويش، يعني يسخر، قال الذين يريدون كأنهم معنى يوم الخلود يسخر منهم، تبني قبرك وتختاره لكي تخلد بطريقة أو بأخرى، ما يفعله بعض الشعراء. إذن قد يكون هذا إيماء أو تلميحا منه، ربما لا أدري، على كل هذا قراءة النوايا، نوايا الشعر. ولكن مثلا أقرأ هذه القصيدة هكذا، أنا أقرأها لأن فيها إيقاع وفيها إصرار على التقفية، وربما لأن القصيدة هي التي أحيانا تفرض مثل هذه،
0: تدفع إلى
1: يسمى هي لكونترانت، نحن نترجمها الإكراهات، هو الأفضل هي متطلبات، متطلبات الشعر، كونتراند ولا بويزي هو في الفرنسية، هي تعني المتطلبات أفضل من الإكراهات، نحن عادة زملائنا في الفلسفة يترجمون لكونتراند بالإكراهات، لا هي متطلبات، القافية هنا هي
0: حتى ضرورات زد
1: عادة لا أدري، على كل لا دواف على هذا الموتيف، حاجة أخرى المتطلبات شيء آخر مختلف. ماذا سيبقى؟ ماذا سيبقى؟ أنا عندي في المجلد هي القصيدة، هي القصيدة 38،
0: ماذا
1: هي صفحة 93 و200 بعد
0: ترتيبه نفسه جميعا
1: تقريبا، أنا طبعا هذه التي جلبته معي من الأردن أخيرا.
0: نعم.
1: ماذا سيبقى؟ ماذا سيبقى من هبات الغيمة البيضاء زهرة بيلسان؟ ماذا سيبقى من رذاذ الموجة الزرقاء إيقاع الزمان؟ وستتذكر لعلك البيت الذي كتبت عنه منذ في مجلة إبلا منذ مدة غير بعيدة. إذن أعيد قراءتها. ماذا سيبقى؟ هو حوار يمكن أن يكون بين الشعر وذاته،
0: صحيح.
1: ليس بالضرورة بين الشعر والآخر أو بين الذات الشعرية والآخر، هذا لا يهم، هو حوار، على كل قصيدة حوارية. ونحن نحاور أنفسنا دائما، هذا هو طبيعي الإنسان، دائما مزدوج، كائن مزدوج. ماذا سيبقى من هبات الغيمة البيضاء زهرة بيلسان؟ ماذا سيبقى من رذاذ الموجة الزرقاء إيقاع الزمان؟ ماذا سيبقى من نزيف الفكرة الخضراء ماء في عروق السنديان؟ ماذا سيبقى من دموع الحب وشم ناعم في الأرجوان؟ ماذا سيبقى من غبار البحث عن معنى طريق العنفوان؟ ماذا سيبقى من طريق الرحلة الكبرى إلى المجهول أغنية المسافر للحصان؟ ماذا سيبقى من سراب الحلم آثار السماء على الكمان؟ ماذا سيبقى من لقاء الشيء باللا شيء إحساس الألوهة بالأمان؟ ماذا سيبقى من كلام الشاعر العربي هاوية وخيط من دخان؟ ماذا سيبقى من كلامك أنت نسيان ضروري لذاكرة المكان؟ وهي قصيدة أيضا محكمة في بنيتها وفي إيقاعها وحتى تقفيتها بالفعل كما تلاحظ هي تقفية كلها اسمية بالفعل معنى كأنها مسترد إذا صحت لي العبارة لما يمكن أن نسميه الحقيقة الشعرية. الشعراء دائما كأن لديهم حقائق ولكن هنا هو صاغها في شكل حوار سؤال والجواب والجواب طبعا هو يضمر السؤال يعني هو جواب يضمر السؤال ولكن عادة نحن لا نتنبه إليه ماذا سيبقى من هبات الغيمة البيضاء معنى يمكن أن نقول تبقى الشجرة يبقى شيء هو زهرة البيلسان هو تخير أشياء بعينها وطبعا للأسف سلمالي المجال لا يتسع صحيح. لكي نبحث في هذه الأسماء وفي هذه النون التي بالفعل تتكرر وتتردد في كل جملتين تقريبا معنى القصيدة كلها مبنية هكذا بسطرين تقريبا
0: بسطرين كل سطر كل سطرين يمثلان جملة إيقاعية واحدة يعني فيها بنية وزنية واحدة وقفوية واحدة فقط من ناحية التركيب وحتى التركيب يعني في البداية ثمت نصفها الأول استفهام ونصفها الثاني جواب جاء في صيغة اسمية يعني هناك إيقاع
1: تعرف أنا عندي
0: عمل
1: شغل نعم. شغل وبالفعل وهذا سأكتبه قريبا ذكرته الحق في مقال آخر في حياة محمود درويش وأوضحته أيضا بعد وفاته هو أحيانا أن محمود درويش أحيانا يسيء إليه البعض عندما يحشره في زاوية القضية الفلسطينية معنى الشاعر هو طبعا هو شاعر فلسطيني وشاعر قضيته وشاعر بلدي هذا لم مجال للتشكيك فيه ولا مرأة فيه بالفعل ولكن هو نفسه كان يقول الذين يريدون أن يحشروه هكذا في الحقيقة قد يكونوا أحيانا عن حسن طوية هذا وارد جدا وأكثرهم يفعل ذلك في تقديري ولكن البعض عن سوء نية وسوء طوية وهو كان يلاحظ ذلك وذكرت في حصة سابقة ما ذكره لنا في القاهرة منذ سنوات قبيل رحيله بمدة بسيطة كان مغتاظا من شاعر مصري لا أتذكر الآن اسمه قال محمود درويش شاعر كبير في سماء صغيرة قال يقصد بالسماء الصغيرة السماء فلسطين وقارن نجيب محفوظ وما إلى ذلك وكان منزعجا جدا من هذه الصورة قال الذين يريدون حشري في زاوية القضية الفلسطينية في الحقيقة بالفعل شعره أكبر من ذلك أكبر كما كان يقول غسان كنفاني عن نفسه كان يقول أنا أكبر من دولة إسرائيل لماذا لأن دولة إسرائيل ولدت سنة 47 قال أنا مولود في الثلاثينات قال أنا أكبر من وهي جميلة جدا هي الفكرة فيما بعد أخذها صديقنا الصغير لدى أحمد رحمه الله ووظفها في علاقته بموطنه سيدي بوزيد قال أنا أكبر من ولاية سيدي بوزيد لأن سيدي بوزيد لم تكن ولاية عندما ولد صغير لدى أحمد سنة 55 على كل هذه شوارد فقط نذكرها للاستطراف لا غير

0: موسس المهدي دار معاه محمود درويش فيلا تعتذر عما فعلت.
1: من
0: عنوان المجموعة،
1: من نصوصه التي يردد عنوانها عنوان المجموعة لم أعتذر للبئر، يقول فيه
0: أي هذه قصيدة ممتعة بالفعل.
1: نعم هو النص العاشر في هذه المجموعة، لم أعتذر للبئر.
0: لم أعتذر للبئر،
1: لم أعتذر للبئر حين مررت بالبئر، استعرت من الصنوبرة العتيقة غيمة. طبعا هذا النص هو نص مدور،
0: أي مدور
1: حتى يعني يتابعنا الأصدقاء، ولهذا لن
0: لقافية
1: فيه، وهذا يعني أنني لن أقف، حينما أقف لن أقف على السكون.
0: طبعا لا يفترض ألا نقف على السكون،
1: يعني هذا من اقتضاءات قراءة النصوص المدورة. لم أعتذر للبئر حين مررت بالبئر، استعرت من الصنوبرة العتيقة غيمة، وعصرتها كالبرتقالة، وانتظرت غزالة بيضاء أسطورية، وأمرت قلبي بالتريث، كن حياديا كأنك لست مني. ها هنا وقف الرعاة الطيبون على الهواء وطوروا النايات، ثم استدرجوا حجل الجبال إلى الفخاخ، وها هنا أسرجت للطيران نحو كواكبي فرسا وطرت، وها هنا قالت لي العرافة تحذر شارع الإسفلت والعربات وامشي على زفيرك، ها هنا أرخيت ظلي وانتظرت، اخترت أصغر صخرة وسهرت، كسرت الخرافة وانكسرت. جميل، كسرت الخرافة، كسرت الخرافة وانكسرت، ودرت حول البئر حتى طرت من نفسي إلى ما ليس منها. صاحبي صوت عميق، ليس هذا القبر قبرك، فاعتذرت. قرأت آيات من الذكر الحكيم، وقلت للمجهول في البئر السلام عليك يوم قتلت في أرض السلام، ويوم تصعد من ظلام البئر حيا. هذا النص المنصف هو يوظف طبعا عددا من الحكايات التاريخية أو
0: الأسطورية بين مزوجتين. نعم. إذا أرد أو المحفوفة بقداسة، لأن هناك من يعتقد فيها على كل، لكن هذا موضوع آخر نحن لا نخوض فيه.
1: نعم طبعا، لأن البئر هذه حمالة دلالات،
0: بئر يوسف،
1: بئر يوسف،
0: وقد
1: نعم.
0: تكون أيضا المسيح، واضح.
1: نعم
0: كنيسة المهد إشارة إلى ذلك. نعم. لأنه فيه هو أنا زرت كنيسة في بيت لحم منذ نعم. سنة 2000، وكان محمود درويش وقتها معنا في موضوع آخر على كل سبق أن ذكرته. نعم. المعنى يمكن أيضا إشارات إلى ميلاد المسيح، إشارات
1: طبعا هو, إشارة. هو هذا هو، لأنه نهاية المنصف حينما يستعير الآية القرآن، أول هو يقول قرأت آيات من ذكر الحكيم، ثم حينما يستعير صياغة القرآنية حينما يقول السلام عليك يوم قتلت في أرض السلام ويوم تصعد من ظلام، هذه استعارة لما في سورة مريم يوم ولدت ويوم
0: أبعث حيا. نعم. ويوم أبعث حيا هكذا،
1: وهذا على لسان المسيح، يعني
0: لسان المسيح بطبيعة الحال. نعم.
1: والنص هذا يصير يعني هو نص يتحدث عن فلسطين، ولكن بغير
0: ذكر فلسطين،
1: بغير ذكر
0: وبغير فلسطين. المعجم السياسي،
1: بغير
0: الذي
1: المعجم السياسي
0: الذي برع فيه وبرع فيه في سنوات في سنوات شبابه. ربما نعم برع صحيح. فيه في الستينات السبعينات أحمد العربي وما إلى ذلك، قصائد الشهيرة.
1: نعم.
0: والتي هي تبقى خالدة. نعم. لا شك. نعم. ولكن محمود درويش كما قلت تغير تماما في مرحلته الشعرية الثالثة هذه. نعم يعني منذ بالفعل هناك من خاض في هذا الجانب، وأظن هكذا تقريبا.
1: صحيح.
0: وعلى كل هناك قصيدته في القدس المهدي، أنا أذكر أننا ربما قرأناها، ولكن لا أدري على كل، لكنها قصيدة أيضا تلفت الانتباه. في القدس أعني، وهي أيضا مدورة، وكلها كما لاحظنا
1: الكامل.
0: يختارني الإيقاع، أي الكامل تخير، هذا ما أرد، يختارني الكامل، كأنه هذا ما قاله تقريبا، وهو بحر الكامل بالفعل، يجد فيه الشعر بالفعل فسحة إيقاعية كبرى الكامل هكذا، لتتعلق بسواكينه وحركاته وما إلى ذلك مما أشار إليه القدماء أنفسهم.
1: صحيح.
0: والتسمية الكامل هي نفسها تسمية دالة لا شك، كمال البحور كيفاش هي من البحور جمال البحور من البحور الكامل كما مش كمال البحور أو كذا في كتب العروض صفي الدين. في القدس أعني داخل السور القديم أسير من زمن إلى زمن بلا ذكرى تصوبني، فإن الأنبياء هناك يقتسمون تاريخ المقدس يصعدون إلى السماء ويرجعون أقل إحباطا وحزنا، فالمحبة والسلام مقدسان وقادمان إلى المدينة. كنت أمشي فوق منحدر وأهجس كيف يختلف الرواة على كلام الضوء في حجر، أم من حجر شحيح الضوء تندلع الحروب. أسير في نومي وحملق في منامي، لا أرى أحدا ورائي، لا أرى أحدا أمامي، كل هذا الضوء لي. أمشي أخف أطير ثم أصير غيري في التجلي. تنبت الكلمات كالأعشاب من فم أشعيا النبوي، إن لم تؤمنوا لن تأمنوا. أمشي كأني واحد غيري، وجرحي وردة بيضاء إنجيلية، ويداي مثل حمامتين على الصليب تحلقاني وتحملان الأرض. لا أمشي، أطير، أصير غيري في التجلي. لا مكان ولا زمان، فمن أنا؟ أنا لا أنا في حضرة المعراج، لكني أفكر وحده كان النبي محمد يتكلم العربية الفصحى. وماذا بعد؟ ماذا بعد؟ صاحت فجأة جندية، هو أنت ثانية؟ ألم أقتلك؟ قلت قتلتني ونسيت مثلك أن أموت. بالفعل هذه من قصائده التي بالفعل وظف فيها المعرج النبوي،
1: نعم،
0: ولكن بطريقة مستجدة تماما،
1: نعم صحيح.
0: بالفعل زيارة له إلى القدس، مدينته أيضا هي جزء من فلسطينه، ولكن لاحظ كيف عرف أن يشحن هذه القصيدة بمفردات وبمعجم ديني، ولكن بكثير من الاقتصاد الشعري،
1: نعم.
0: معنى ليس بهذا الاسترسال الذي يفسد القصائد أحيانا عندما يوظف الشعراء أو يكثر الشعراء من توظيف الأساطير أو المعاجم القديمة. الشعر يوظف لا شك، والنص هو شعر على شعر، وكل نص هو نص على نص، وكتابة على كتابة، ولكن محمود درويش بالفعل يعرف كيف يقتصد، ماذا يأخذ وعن ماذا يشيح، وما يأخذ وما يترك بالفعل.
1: ولا يقتصر المنصف على المرجع القرآني، هو يحيل مثلا على التوراة
0: طبعا، أشعياء
1: النبوي، يعني فنصوص المقدسة كلها هي منهله و رافده الذي يعود إليه.
0: ولكن كما لاحظنا في حصة سابقة المهدي، هو بالفعل هذه القدرة على تجميع الأزمنة. لاحظ هنا يتكلم النبي محمد في المعراج، البراق كان البراق،
1: نعم،
0: يسيغ أخرى،
1: أيه.
0: صاحت فجأة جندية، إذن العودة إلى الحاضر. لاحظ كأنه انسرح في الماضي، وفي هذا الفضاء الذي يكاد يكون صوفيا، صوفيا بالمعنى الواسع للكلمة، ليس بالمعنى الصوفي المتعارف، معنى يعيدنا بشدة إلى هذا الواقع وإلى هذا الحاضر، معنى هذا الجمع بين الأزمنة المتباعدة،
1: نعم.
0: هذا لا يقدر عليه إلا أفذاذ الشعراء،
1: نعم،
0: عادة.
1: هذه الجندية التي صاحت، صاحت لأنها استمعت إلى أحد يتكلم العربية الفصحى، يعني انتبهت إلى أن الإنسان العربي لم يمت، صح، يعني كان النبي محمد يتكلم العربية الفصحى. وماذا بعد؟ ماذا بعد؟ صاحت فجأة جندية، هو أنت ثانية، ألم أقتلك؟
0: وكأنها كانت تسمع منولوجه الداخل، هو يتحدث إلى نفسه،
1: وكأنها
0: بالفعل سمعته بالفعل مع الصوت الآخر، الآخر الذي هو يمكن أن يكون العدو والصديق أيضا، لأنه بالفعل هو لاحظ هو محمود درويش، لأنه رجل سلام بالفعل، محمود درويش هو يدافع عن قضية، لكن لاحظ كيف يقول عندما يقول يختلف الرواة على كلام الضوء في حجر، أم من حجر شحيح الضوء تندلع الحروب، يعني عندما تقول هذا حائط البراق وهذا حائط المبكى وما إلى ذلك، مما الحروب تندلع أحيانا بما بها هكذا بمعتقدات الناس، أحيانا بالفعل هي تشحذ الحروب وتذكي نار الحرب، هذا يحدث للأسف في تاريخ البشر كله، البشر هكذا، نحن البشر هكذا بالفعل.
1: القصيدة أو المجموع الشعري، الكتاب الشعري لا تعتذر عما فعلت، العنوان أخذ من عنوان قصيدة المنصف هي القصيدة السادسة.
0: أيوة.
1: وينبغي أن نقرأ هذه القصيدة لأنها هي التي وهبت الكتابة عنوانه.
0: أيوة. وإن كان أنا بين قوسين استسمحك، هو محمود درويش ذكر ذلك في حوار له.
1: نعم.
0: العنوان ليس من عنده، هو بالفعل قال كان أصعب شيء
1: هو
0: يعيش هو وضع العناوين. نعم. المجموعات وحتى ربما القصائد. فكان ذكر بعضهم، خيري منصور ذكر ذلك رحمه. نعم. الله، وصديقنا غسان زكتان وآخرون قالوا حين يسألنا، قال فحين نقول له، هو مثلا يقرأ القصيدة يقول لماذا لا تضع هذه الجملة هي عنوان القصيدة. نعم. بالفعل على كل فيما أذكر بعنا بعض عناوين مجموعه، ويعترف بأنها من وضع أصدقائه أو يتخيرونها من قصائده. على كل نقرأها.
1: نعم.
0: هي الآن عنوان يلزمه هو بتابعة
1: عنوان القصيدة وعنوان المجموعة.
0: طبعا عنوان المجموعة الكتاب.
1: أي بالفعل. لا تعتذر عما فعلت، أقول في سري، أقول لآخر الشخصي، ها هي ذكرياتك كلها مرئية، ضجر الظهيرة في نعاس القط، عرف الديك، عطر المريمية، قهوة الأم، الحصيرة والوسائد، باب غرفتك الحديدي، الذبابة حول سقراط، السحابة فوق أفلاطون، ديوان الحماسة، صورات الأب، معجم البلدان، شكسبير، الأشقاء الثلاثة والشقيقات الثلاث، وأصدقاؤك في الطفولة والفضوليون، هل هذا هو؟ اختلف الشهود لعله وكأنه، فسألت من هو؟ لم يجيبوني، همست لآخري، أهو الذي قد كان أنت أنا؟ فغض الطرف والتفتوا إلى أمي لتشهد أنني هو، فاستعدت للغناء على طريقتها، أنا الأم التي والدته، لكن الرياح هي التي ربته. قلت لآخري لا تعتذر إلا لأمك.
0: لأمك بالفعل.
1: جميل.
0: والعنوان بالفعل دال، وهذه القصائد بالفعل. نعم. يمكن أن تجمع في هذه التجربة التي للأسف محمود درويش لم يدرس بعد كما ينبغي، مع لم يدرس، معنى يجب أن ننفض عنه غبار القضية إذا استقامت لي، إذا صلحت لي هذه العبارة، وأن يدرس من هذا المنظور الشعري الإيقاعي، الذات الشعرية، التلفظ، هذه الصياغة، مثلا توظيف للطائف العربي في الالتفات.
1: نعم.
0: العدول. نعم. من المتكلم إلى الغيبة إلى المخاطب، والتي عادة لا يتنبه إليها الشعراء بالفعل، لأن هذا بالفعل من جوهري لطائف العربي ومن جوهري الشعري نفسه.

لا تعتذر عما فعلت. أقول في سري، أقول لآخر الشخصي، ها هي ذكرياتك كلها مرئية، ضجر الظهيرة في نعاس القط، عرف الديك، عطر المريمية، قهوة الأم، الحصيرة والوسائل، باب غرفتك الحديدي، الذبابة حول سقراط، السحابة فوق أفلاطون، ديوان الحماسة، صورة الأب، معجم البلدان، شكسبير، الأشقاء الثلاثة والشقيقات الثلاث، وأصدقاؤك في الطفولة والفضوليون. هل هذا هو؟ اختلف الشهود، لعله وكأنه. فسألت من هو؟ لم يجيبوني. همست لآخري، أهو الذي قد كان أنت أنا؟ فغض طرف والتفت إلى أمي لتشهد أنني هو، فاستعدت للغناء على طريقتها. أنا الأم التي ولدته، لكن الرياح هي التي ربته. قلت لآخري لا تعتذر إلا لأمي.

0: يعني بالفعل نحن نقرأ أكثر ما يمكن، على كل يمكن نقرأ أيضا.
1: تفضل السي مصطفى. مثلا إن عدت وحدك، النص التاسع، إن عدت وحدك قل لنفسك غير المنفى ملامحه، لم يفجع أبو تمام قبلك حين قابل نفسه، لا أنت أنت ولا الديار هي الديار.
0: هو غير الصيغة هنا لكي يستقيم له الوزن.
1: نعم،
0: لكي يستقيم له الوزن. نعم. هي لا أنت أنت ولا الديار ديار، على كل يهمنا هو غير هذا.
1: نكمل هذا. نعم. ستحمل الأشياء عنك شعورك الوطنية، تنبت زهرة برية في ركنك المهجور، ينقر طائر الدوري حرف الحاء في اسمك في لحاء التينة المكسور، تلسع نخلة يدك التي امتدت إلى زغب
0: الإوزة خلف هذا السور. إذن بهذا سي المهدي نختتم حصتنا عن لا تعتذر عما فعلت لمحمود درويش، لأن الحصة انتهت وخلصت.
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء في النصوص اللآلاء.
2: النصوص اللآلاء. النصوص اللآلاء تقديم مفصل لأمهات الكتب العربية والكونية، وشرح لمتونها ورصد لأثرها في الأدب والفكر. النصوص اللآلاء، الكتابة وحدها سبيل إلى الخلود، والكتاب المبدعون وحدهم لا يموتون.
3: إذاعة الكاف،
4: صوتك يا بلادي ديما عالي.
5: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة، فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.

0: هذه الحلقة تقدمها إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. فقيه الفلسفة الدكتور طه عبد الرحمن.
1: كانت المعرفة الروحية أو التزكية فاصلاً في حياتي، فقد كنت أقف عند ظاهر الأشياء وسطحها لا أتعداهم، فأصبحت الآن أطلب معاني الأشياء والقيم التي من ورائها.
0: إذا كانت العبارة لغة العقل، فإن ما وراء العقل لا يدرك إلا بالإشارة، وإن للقيم الأخلاقية منزلة القيم الجمالية، فهو إذن استمتاع ذائقته المنطق. إنه فيلسوف الأخلاق وفقيه الفلسفة المفكر المغربي طه عبد الرحمن، أحد مواليد مدينة الجديدة الساحلية جنوب الدار البيضاء، كبرى مدن المغرب العربي، عام 1944 إبان الاستعمار الفرنسي لبلاده.

0: يخشى علي ألا أتعلم، فكان يدعوني إلى مصاحبته عند بعض الأولياء الصالحين، فكنت يعني موقنا على أني سأتعلم تلك الحروف، سأصل رغم صغار سني إلى ما أراد بي. وهكذا دخلت، كنت في الكتاب عند أبي، وحفظني جزءا كبيرا، ثلثي القرآن 40 حزبا، ودخلت المدرسة وهكذا.
1: ومن جامعة محمد الخامس بالرباط حصل الدكتور عبد الرحمن على إجازة بكالوريوس في الفلسفة، ثم سافر إلى فرنسا لمتابعة دراسته في جامعة السوربون، وحصل فيها على إجازة ثانية في الفلسفة، ثم دكتوراه السلك الثالث عام 1972 في موضوع اللغة والفلسفة. وكانت رسالته في البنيات اللغوية لمبحث الوجود، والتي أشار فيها إلى أن البنيات تتجلى من خلال 3 مستويات، وهي أن تكون اللغة أداة للتعبير عن الوجود، وأن تكون بنية تحدد طبيعة الوجود، بالإضافة لكونها آلية لفهم الوجود. فكانت هذه الرسالة واحدة من الأسباب التي خولته ليكون أحد أبرز الفلاسفة والمفكرين في مجال التدوين الإسلامي العربي منذ بداية 70ات من القرن 20. أستاذ الفلسفة الشرعية ونائب رئيس قسم القضاء والسياسة الشرعية في الجامعة الإسلامية الأمريكية الدكتور عمر جبهجي تحدث عن ذلك قائلاً:
2: طبعا الدكتور له الكثير من المؤلفات تزيد عن 30 مؤلف، منها رسالته رسالة في البنيات اللغوية كتبها بالفرنسية عام 1979، رسالة في المنطق الاستدلالي والحجاجي أيضا كتبت بالفرنسية وهي أطروحته للدكتوراه، كتاب المنطق والنحو الصوري وفي أصول الحوار وتجديد علم الكلام، فقه الفلسفة، الأخلاق، وله كتاب بعنوان سؤال الأخلاق، والحق العربي في الاختلاف الفلسفي، والحق الإسلامي في الاختلاف الفكري، وكتب أخرى كثيرة للدكتور حفظه الله تعالى.
1: كان الدكتور طه من أهل النظر وحملة الحجة ومن العالمين العاملين، فبعد عودته إلى المغرب عين أستاذاً للمنطق وفلسفة اللغة والأخلاق في جامعة محمد الخامس بالرباط، وواصل فيها مساره الدراسي إلى أن حصل على دكتوراه دولة عام 1985 بأطروحة تحت عنوان رسالة في الاستدلال الحجاجي والطبيعي ونماذجه، داعيا بذلك إلى بناء عقل عربي مبدع غير منسلب ومتحرر غير متسيب.
0: اشتغلت بالدراسات المنطقية بالدرجة الأولى، وتخصصت في هذا الباب، وكانت يعني تكويني في هذا الإطار تكوين في المنطق الحديث. ولما أنهيت اختصاصي رجعت إلى وطني وقمت بتدريس هذه المادة، رغم أني ما كنت أجده من صعوبات في يعني تطبيق برنامجي في المنطق داخل الكلية، وخصوصا كان لأول مرة يدرس المنطق الحديث ويعرب في الكلية، وساهمت في ترسيخ تدريس المنطق داخل الجامعة المغربية وفي تعريبه وفي وضع مصطلحات كثيرة.
1: كان الدكتور طه قارئا وباحثا في اللغات المتنوعة، فأجاد 6 لغات منها الفرنسية والإنجليزية

0: الإنجليزية والألمانية، وكتب الشعر والنثر، وكان أصغر عضو باتحاد كتاب المغرب، فقد حصل وهو طالب على بعض الجوائز القيمة عن قصيدة شعرية نافس فيها الأديب الراحل محمد زفزاف. كما كانت له عضوية في كثير من المراكز العلمية والمنظمات والجمعيات والهيئات الاستشارية في الداخل والخارج، وعمل أستاذاً زائراً في العديد من الجامعات العربية كمصر والأردن والعراق والسودان وليبيا والجزائر، وفاقت شهرته الآفاق. أستاذ الفلسفة الشرعية ونائب رئيس قسم القضاء والسياسة الشرعية في الجامعة الإسلامية الأمريكية الدكتور عمر جبهجي تحدث عن ذلك قائلا:
1: من خلال تتبع المنتوج الفكري للفيلسوف طه عبد الرحمن، هناك مجموعة من النقاط الإيجابية ذكرها الباحثون والمستقصون لمنتجه الفكري. من هذه الجوانب الإيجابية طرحه لمفهوم الفلسفة الائتمانية والأخلاق كمحور مركزي. هذا المفهوم، مفهوم الفلسفة الائتمانية أو الأخلاق، طرحه كبديل عن الأطروحات الدينية التقليدية وكبديل عن الطرح العلماني في العالم العربي. وهو يرى من خلال هذه الفلسفة أن الإنسانية اليوم في أمس الحاجة إلى الأخلاق الإسلامية والقيم الإسلامية، وأنها هي المنقذ للعالم من التفلت القيمي الحالي.
0: كتب عشرات المقالات والكتب، وشارك في ندوات ومؤتمرات علمية نوعية في المغرب وفي بلدان عربية وأوروبية، منها ندوة دولية في هولندا عين على إثرها عضوا في الجمعية العالمية للدراسات الحجاجية وممثلها في المغرب، وعضوا في المركز الأوروبي للحجاج، وممثلا لجمعية الفلسفة وتواصل الثقافات التي يوجد مقرها بكولونيا في ألمانيا. كما ترأس فيما بعد منتدى الحكمة للمفكرين والباحثين بالمغرب، وعمل نائبا لرئيس الجمعية الفلسفية العربية التي تتخذ عمان مقرا لها، وشغل منصب رئيس شرفي للجمعية المغربية للبحث في المنطق وتداخل العلوم التي تأسست بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس سنة 1999.
2: الإنسان الأول كان يتكلم لغة الفطرة، وكان يتكلم لغة الوجود، وكان يتكلم لغة الروح. فهذه اللغة هي التي كنت أبحث عنها وطلبت الأسباب التي تمكنني منها، فقمت بترويض روحي بعد الترويض المنطقي، فحصلت من هذه معاني هذه الحدود، ومن وراء هذه الحدود معاني لم تكن تحصل لي لولا هذه التجربة الروحية الشعرية الأصيلة للإنسان الأول التي دخلت فيها بلغة الفطرة ولغة الوجود ولغة الروح.
0: خمسة وثلاثون عاماً قضاها الدكتور طه في الجامعة، ألف خلالها أكثر من 30 كتاباً متنوعاً بين المنطق والفلسفة وتجديد العقل ونقد الحداثة، أذكت مسيرته العلمية الغنية وجعلت منه فيلسوفاً ابن ساعته على حد وصفه. كما شارك في إنجاز دراسات ورسائل جامعية عدة كان لها الأثر الأكبر في رسم طريق للأجيال الناشئة، فنال من خلالها العديد من الجوائز. كما اهتم الدكتور طه أيضاً بإبراز التراث العربي والإسلامي وضرورة العناية به، فسعى لبيان أصوله المنهجية وتوضيح أسباب الحداثة وتبيان حقيقتها وحدودها، فاستطاع أن يميز بين صورة الحداثة وروحها لدى المجتمعات عبر اشتراكها مع باقي الحضارات بما فيها الحضارة الإسلامية، وفقا للعديد من الأساتذة والباحثين الذين تخرجوا من نفس جامعة الدكتور طه، ومن بينهم الدكتور محمد الطاغوس أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق، الذي تحدث عن بعض أفكار الدكتور طه قائلا:
3: طه عبد الرحمن لا شك أنه يمثل أحد أكبر القامات الفكرية في العالم العربي والإسلامي، الذين تناولوا قضية من أبرز القضايا التي شكلت موضوع نقاش المثقفين العرب والنخب الثقافية على مدار وامتداد الجغرافيا العربية، الموضوع الذي كان يثار نهضة العقل العربي وتحديث المجتمعات العربية. عاصر طه عبد الرحمن معظم المشاريع وشارك في السجال والنقاش الذي دار فيها، لكنه تفرد في مشروعه باعتباره مشروعا نقديا يقرأ فيه التجربة العربية في محاولة النهوض والإصلاح والتحديث، كما قرأ التجربة الغربية واستفاد منها، قرأها قراءة نقدية، نقد بالداخل ونقد من الخارج، فجاء مشروعه متكاملا عبر إعادة تفنيد المشروع الغربي والاستفادة منه، وإعادة تفكيك المقاربة العربية وتبيان نقاط الضعف فيها وهفواتها، واقتراح البديل الذي يجمع بين أصيل التجربة الداخلية وإتقان التجربة الغربية، مع استبعاد الهفوات التي وردت في تلك التجربة.
0: ولا يخفى أن ما يتميز به المشروع الفكري والفلسفي لطه عبد الرحمن من بين ما يتميز به اشتغاله في واجهتين: واجهة التراث الإسلامي العربي وامتدادات حقوله ومدارسه ومذاهبه في الحاضر ومناهج دراسته وتقويمه، وواجهة التراث الغربي وامتداداته المختلفة داخل الثقافة الغربية المعاصرة وخارجها. وبالإضافة إلى تموضعه في قلب الثقافة الإسلامية العربية، لم يمنعه من الانخراط الجاد في صميم اهتمامات الفلاسفة المعاصرين، ومن الحضور النقدي في قلب الإشكالات الفلسفية المعاصرة، بل والاشتباك السجالي مع أشهر الفلاسفة والأخلاقيين في قضايا فلسفية وعلمية وأخلاقية كبيرة، وبشكل يظهر استخدامه لنفس الآليات والمناهج والطرائق التي يستخدمها هؤلاء في إنتاج معارفهم الفلسفية، وهو ما تحدث عنه الدكتور محمد الطاغوس أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق، فقال:
3: أدرك العقل البشري أن الواقع على درجة من التعقيد يأبى أن ينحسر في نظرية واحدة كنظرية المنطق التقليدي في صورته الأرسطية أو في صورته الحديثة، فانفسح المجال إلى تعدد المقاربات المنطقية. هذا ما أدركه طه عبد الرحمن، ليدرك معه أن للعقل حدود، وأن الغطرسة الغربية في مشروع حداثتها التي اعتمدت على تصور واحد ووحيد للعقل ما عاد ممكنا، بالتالي أصبح من الإمكان أن ندعو غير العقل المجرد الصلف في نسخته الغربية لأن يدلو بدلو. من هنا كان اهتمامه بالإمكانات والتي يمتلكها الإنسان مع العقل، فجاء مفهوم القلب في صيغته ليجمع في مشروعه الجمع بين إتقان العقل وإحسان القلب.
0: وفي مؤلفه سؤال الأخلاق، مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الصادر عام 2000، والمتبوع بمؤلفه الآخر روح الحداثة المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية، والصادر أيضا بعد 6 سنوات من المؤلف السابق، عالج الأستاذ طه عبد الرحمن إشكالية الحداثة معالجة نوعية تعكس تجربة فكرية مميزة، حيث تعامل مع المفهوم المنقول أي الحداثة تعاملا مغايرا ومخالفا لمعناه المتداول في الفلسفة الغربية، معتبرا أن الإنسان يتحقق بالقيمة الأخلاقية التي هي أسبق على غيرها من القيم، بحيث لا فعل يأتيه إلا ويقع ابتداء تحت التقويم الأخلاقي. الدكتور محمد الطاغوس، أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق، أوضح ذلك قائلا:
3: طور طه عبد الرحمن ضمن هذا المشروع مقاربة لإشكالية النهضة، أراد من خلالها أن يجمع تجربة العقل الغربي بعد تنقيته وتصحيحه وجمعه بسؤال الأخلاق عبر الفلسفة التي أراد لها تلك التسمية الفريدة، الفلسفة الائتمانية. والفلسفة الائتمانية جاءت بوحي من التراث الإسلامي ومن نصه المقدس القرآن، من مفهوم الأمانة. هذا المفهوم تناوله طه عبد الرحمن كبديل للصيغة التي طرحت الحداثة الغربية فيها نفسها، والتي صورت فيها الإنسان على أنه سيد الكون وسيد الطبيعة. لكن التجربة الحداثة الغربية كما أدركها طه عبد الرحمن بيّنت أن تجربة الحداثة التي زعمت تسييد الإنسان أدت إلى إنتاج نقيضها، فدمرت الإنسان بحربين عالميتين. فكان البديل لدى طه عبد الرحمن أن يطرح مفهوم الائتمان، الإنسان ليس سيدا للطبيعة وإنما مؤتمن عليها. وهذا الائتمان والاستخلاف في الأرض أمامه خياران: إما أن يكون يؤدي الأمانة بالعدل، أو يكون خائنا بالظلم. هذا جوهر المشروع الذي قدمه طه عبد الرحمن.
0: ومن هذا المنطلق يعتقد عبد الرحمن أنه بفقدان الأخلاق يختل نظام الحياة، وستبلغ الحداثة الحقيقية متى كانت على درجة متصاعدة من المجاهدة والارتقاء العام في التخلق مع اللهو الذات والغير وجميع الموجودات والمخلوقات. لذلك فإن الإشكالية التي تتمحور حولها هذه الورقة هي حقيقة العلاقة بين الحداثة والأخلاق في تحليلات طه عبد الرحمن، وكيف أعاد تأسيس مفهوم الحداثة على ضوء التفريق بين روحها وواقعها، وهل في هذه الإعادة إبداع أصيل أم تقليد لإبداع دخيل؟ اعتكف الأستاذ طه طيلة حياته العلمية في محراب المعرفة البنائية النقدية، وأنجز عشرات الأبحاث والمؤلفات العلمية النافعة أبان فيها عن جرأة الموقف الفلسفي، وهو ينحت مساراً معرفياً متميزاً وينتفض ضد مظاهر التقليد والتبعية الفكرية، ولا يزال مجتهداً ومبدعاً إلى أن استوى ليكون صاحب رؤية فلسفية أخلاقية تضاهي كبرى الفلسفات الأخلاقية في العالم. الدكتور محمد الطاغوس، أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق.
3: أهم ما طرحه في هذا المجال طه عبد الرحمن هو أنه من أوائل الذين قاربوا تجربة الحداثة الأوروبية وميزوا بين واقع الحداثة وروحها. بمقاربته يرى أن واقع الحداثة لا يعد أن يكون نموذجاً مرتبطاً بسياقات تاريخية واجتماعية. إذا أردنا النهوض في المجتمعات العربية لسنا ملزمين وفق مقاربة طه عبد الرحمن أن نسير في خطى التجربة الحداثية الغربية بالتقليد والاتباع كما فعل كثير من الباحثين الحياة. طه عبد الرحمن يرى أن من حق العقل العربي أن ينتج حداثته الخاصة عبر مقاربته لخصوصية هذا المجتمع وتجربته، وعبر نفيه لكونية الحداثة الغربية. لكل مجتمع حق في أن يبحث في أشكال أنماط تفكيره.
0: قد يتفق مع مواقف الرجل وقد يختلف، غير أنه استطاع أن يشارك باقتدار كبير في إقامة الدرس الفلسفي المغربي والعربي على أسس صلبة تفيد أجيال الباحثين في استئناف عطاءاته ومراجعتها وتوسيعها، جنبا إلى جنب إسهامات أخرى لباحثين متميزين. أستاذ الفلسفة الشرعية في الجامعة الإسلامية الأمريكية الدكتور عمر جبهجي تحدث عن ذلك قائلا:
1: البعض ينتقد الدكتور طه عبد الرحمن بسبب انحيازه الأيديولوجي، فهو ينحاز للمنظومة الإسلامية على حساب المنظومة الفلسفية، وينحاز للفكر الديني على حساب الحياد الفلسفي. من النقود التي توجه لطه عبد الرحمن المبالغة في التشقيقات اللغوية، مما يجعل لغته صعبة الفهم على غير المتخصصين أو غير الممارسين لطه عبد الرحمن أو غير القارئين له، فأسلوبه صعب ومصطلحاته المنحوتة كثيرة جدا.
0: أما الدكتور محمد الطاغوس أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق، فقد دعا إلى الاستفادة من أفكار الدكتور طه في تجارب مماثلة، مؤكدا على ذلك بقوله:
3: من الناحية الشخصية الحقيقة أنا أرى بأن طه عبد الرحمن كان سباقا بالقياس إلى التجارب العربية المماثلة في مقاربة إشكالية العقل العربي والنهوض العربي، في أنه استطاع أن يفهم خلاصة التجربة الغربية ويحدد نقاط ضعفها وينطلق استنادا إلى هذا الفهم لطرح بدائل تأخذ بعين الاعتبار خصوصية العقل العربي والثقافة العربية والحاضنة الإسلامية وجوهرها القرآن، واستنهاض مفاهيمه بأدوات العصر والعلم الذي لم يقدر غيره على إنتاجه. لذلك أرى بأن تجربة طه عبد الرحمن تجربة يجب استلهامها وتطويرها، وأدعو الحقيقة إلى أجيال قادمة تستلهم هكذا مشاريع وتطورها، لأنها بحاجة إلى تعميق أكثر وتطبيق أكثر في أكثر من مجال.
0: وإذا كانت الفلسفة بنت عصرها كما يقولون، فإن الدكتور طه فيلسوف ابن عصره، تأثر بما وصله من معارف ومواقف، وانفتح على فلسفات زمانه، وراجع تراث أمته، واشتبك مع غيره ناظرا ومناظرا، ليستوي رمزا للمناظرة الفلسفية، يستثمر المنجز الفلسفي الراهن، وهو يستحضر مخاضات التدافع بين المدارس الفلسفية في التاريخ. وأخيرا يمكن وصف الدكتور طه عبد الرحمن بأنه فيلسوف إسلامي عربي معاصر أصيل، خطف الخطفة من روح الفلسفة كما هي متداولة بين الفلاسفة، تلقفها تلقف العارف الناقد، واستثمر تلقفه أيما استثمار في مراجعة وتقويم التراث الفلسفي الغربي والعربي على حد سواء. قدمت لكم إذاعة دمشق ضمن سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون، وثائقيا بعنوان الفيلسوف طه عبد الرحمن، بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية إسبو والمؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية لحوض المتوسط كوبي إم. الإشراف العام علاء بارسيلو، محمد شيخ سليمان. الإعداد راميا محمد. التقديم علاء الدين فطراوي. الإخراج إياد سمندر.
4: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرك.

0: إذاعة الكاف،
1: صوتك يا بلادي ديما عالي.
2: إذاعة الكاف، صوت الشمال الغربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصباء، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديماء، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثب، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا محمد. صباح عامر بذكر الله مع إشراقة شمس الصباح. سبحان الذي خلق لنا هذا الجمال. صباحكم بركة من الله وفلاح في العمل وتيسير أمر وطهارة قلب. رب اجعل هذا الصباح صباح خير لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر، واجعل لنا بكل خطوة فيه توفيقا وتيسيرا وأجرا. أحبتي في الله، أذكركم بصيام يوم عرفة، يوم الغد التاسع من شهر ذي الحجة، من أحب الأيام إلى القلوب وأفضلها جزاء وثوابا. ورد أن صومه لغير الحاج يكفر الله به السنة الماضية والباقية، والمراد بذلك تكفير صغائر الذنوب، فقد قال النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. أما الحاج فلا ينبغي أن يصومه حتى يتقوى على الوقوف بعرفة وذكر الله، وهو يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار والمباهاة بأهل الموقف. وقد أفطر النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة. قالت لبابة بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. وفي حين أن الحجاج لا يصومون يوم عرفة، فإن المسلمين الذين لا يؤدون فريضة الحج مدعوون بشدة لصيام هذا اليوم. ويوم عرفة للحجاج وجميع المؤمنين هو أفضل يوم للعبادة والدعاء في كل عام. وقد اتفق الفقهاء جميعا على استحباب وفضل صيام يوم عرفة لغير الحاج، ولم يقل أحد منهم بخلاف ذلك، وصيامه أفضل من صيام غيره من الأيام باستثناء صيام فريضة رمضان، ولصيامه فضل عظيم، فهو يوجب مغفرة الله تعالى، وهو يجبر الخلل الذي قد يحصل في العبادات من خلال صيام التطوع، فالتطوع يعوض النقص في الفرض، والتقرب إلى الله بأحب العبادات إليه وهو الصيام في أفضل الأيام وهو يوم عرفة. كما من شأن صيام هذا اليوم مباعدة المؤمن عن النار، كما أخبر الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أن من يصوم يوما تطوعا يباعد الله وجهه عن النار 70 خريفا.

فكم لله من تدبير أمر طوته عن المشاهدة الغيوب، ومن كرم ومن لطف خفي ومن فرج.

ويوم عرفة أحبتي في الله هو يوم دعاء وابتهال إلى الله تعالى، وحري بالمسلم أن يتعرض لنفحات الله تعالى ورحماته فيكثر من الدعاء، ومن ذلك الدعاء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وفضل الدعاء في هذا اليوم ليس خاصا بمن هم في صعيد عرفة، وإنما يشمل المسلمين جميعا في كل مكان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء يوم عرفة. ومعلوم أن الواقف في عرفة قد اجتمع له فضل الزمان وفضل المكان، كما يستحب في يوم الغد الإكثار من الأعمال الصالحة كالحرص على أداء النوافل والإكثار من ذكر الله تعالى ومن الصدقة في سبيل الله. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضل العمل الصالح في هذه الأيام فقال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ويتفضل الله سبحانه على عباده في يوم عرفة بعدد من الفضائل، إذ يعتق فيه رقاب العباد من النار ويغفر لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من إن يعتق الله عز وجل فيه عبدا أو أمة من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه يوم عرفة، وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام.

اللهم إنا نسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، أن تغفر لنا ذنوبنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، واهدنا لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك، أنت ربنا ونحن عبيدك، ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لبيك اللهم وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، إن بك وإليك، لا منجي ولا ملجأ منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم ربنا لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق، والجنة حق والنار حق. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. أحبتي في الله، اغتنموا فرصة يوم الغد، يوم 9 من ذي الحجة، يوم عرفة، بصيامه لتفوزوا بمغفرة الذنوب والعتق من النار. صباح الرضا بما قسم الله، وحسن الظن بما تخبئه الأيام لنا. أسعد الله صباحكم بكل خير.

0: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. 6 صباحا على موجات إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: ومنها نحييكم في أولى مواعيدنا الإخبارية مع بداية مناسك الحج. يواصل حجاج بيت الله الحرام الوصول إلى مشعر منى، حيث سيقضي الحجاج اليوم الاثنين يوم التروية أولى محطات مناسك الحج، ويعد يوم التروية يوما يقضي فيه حجاج بيت الله الحرام وقتهم في الدعاء والذكر وترديد تلبية الحج، استعدادا للوقوف بصعيد عرفة غدا الثلاثاء، وهو الركن الأعظم من الحج. هذا وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية جاهزيتها ليوم التروية واكتمال استعداداتها الميدانية والتشغيلية لتصعيد ضيوف الرحمن إلى مشعر منى ضمن منظومة متكاملة تعنى بتنظيم انتقال الحجاج إلى مخيماتهم ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة لهم في المشاعر المقدسة بالتكامل مع مختلف الجهات ذات العلاقة. بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، أعلنت شركة تونسية لأسواق الجملة أن السوق فتح أبوابه لتأمين عمليات التزويد، وذلك إلى غاية يوم غد 26 من ماي بصفة استثنائية. الشركة أوضحت أن أبواب السوق ستغلق بداية من منتصف يوم غد 26 من ماي، على أن يعاد فتحها لاستئناف النشاط بصفة عادية عشية يوم الخميس 28 من ماي انطلاقا من الساعة 7:30 مساء وفقا للتوقيت المعتاد. دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة شكري الجبي وعدد من فلاحي الجهة إلى الإسراع في استكمال مسح المسالك الفلاحية والترابية وحواشي الطرقات، خاصة مع قرب انطلاق موسم حصاد الزراعات الكبرى. أكد رئيس الدائرة الجهوية للغابات بسليانة صبري الولاني برمجة تهيئة عدد من المسالك الريفية والقواطع النارية، وذلك في إطار الاستعداد المحكم للتوقي من الحرائق خلال فصل الصيف. انطلقت تونس في دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية توقياً من فيروسي هانتا وإيبولا، عبر القيام ببروتوكول صحي وقائي يشمل المسافرين القادمين من بلدان شهدت بؤراً لانتشار الفيروسين، حسب ما أفاد به المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض دغفوس. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أنه أبلغ ممثليه الدبلوماسيين بعدم التعجل في إبرام اتفاق مع إيران لأن الوقت في صالح واشنطن حسب زعمه. ترامب قال في منشور على منصة التواصل الاجتماعي تروث سوشيال أن الحصار على مضيق هرمز الإيراني سيبقى ساريا ونافذا بالكامل حتى يتم التوصل إلى اتفاق والتصديق عليه وتوقيعه. نهاية الموجز، شكرا على متابعته. الرحلة الصباحية تنطلق الآن مع رفيق الكافي في صباح الخير. صباح النور رفيقة.
2: صباح الأنوار مفيدة. صباح النور مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، معكم وعلى بركة الله ننطلق في استقبال يوم جديد وأسبوع جديد. دائما أملنا أن الخير والبشائر الطيبة تساق لكل مستمعينا وكل أوفيائنا في كل مكان. معكم ننطلق من السادسة إلى حدود 9 ونستقبل هذا اليوم الجديد وهذا الأسبوع الجديد بكل حب على موجات إذاعة الكاف.
3: صباح الخير.

احنا زيد نقولوا يا ربي العمل عليك ديما على ايقاع ربما احتفالاتنا ب ايام عيد الاضحى المبارك واستعداداتنا الترتيبيه كل يوم بيوم. اليوم وصلنا ليوم الترويه اللي ديما فيه نامل انه ان شاء الله ربي يروي حياه كل مستمعينا بالاقدار السعيده الطيبه بالايام الجميله بالامنيات اللي فيها كل خير واللي يبعد فيها عليهم كل هموم الدنيا وضيق الحياة، وإنه يرزقنا أكيد الراحة ولين القلوب والعطاء والسرور ويعطينا فرصة للاحتفاء بأعيادنا بكل حب. وهي فرصة أيضا باش نطلبوا الشفاء التام والرزق الواسع والراحة والنجاح والهداية ولم الشمل وأيضا رد الظلم وتحقيق كل الأمنيات مهما كانت مستحيلة. ربي كريم وإذا أعطى أدهش. المهم أنه الإنسان ديما يكون على إيقاع طلب المعجزات، لأنه المعجزات دائما تبدأ بدعوة صادقة ويقين لا يهتز. وساعات نحس أحلامنا كبيرة أكبر حتى من قدراتنا ومن إمكانياتنا، لكن الأحلام هذه بقدرة القادر وبتسهيل وتيسير المولى سبحانه وتعالى قادر على أنه يعطينا فرصة امتلاكها وتحقيق الأحلام هذه بتيسير منه وبرحمة وأيضا بفضل من المولى سبحانه وتعالى. إن شاء الله ربي يغير كل لحظات الحزن، لحظات الضيق، لحظات الإحباط ولحظات الخسارة ويبدلها بالفرج وأيضا بالطمأنينة والبشرة في كل خطواتنا في سعينا. ساعات الناس تحسها حاملة هموم ربما الرزق، هموم الصحة، هموم النجاح، هموم التوفيق في الحياة في الدروب، لكن ديما ربي يعطينا بعض المفاتيح في بعض الأيام اللي تعتبر هي هدية ونفحات تعترضنا، ولله نفحات ومن بينها نفحات أكيد 10 ذو الحجة بديناها وإن شاء الله تكون فيها دعواتنا مستجابة. اليوم يوم التروية، غدوة يوم عرفة، وإن شاء الله ربي مع الناس الكل ومع كل إنسان، وإن شاء الله كل واحد ودعوته اللي مستقرة معناها في فؤاده وفي روحه إن شاء الله تكون فيها برشا خير ليه ويفرح بها وتستجيب هذه الدعوات ويكون فيها برشا خير وبرشا أمل وبرشا سعادة وبرشا أيام جميلة وأقدار طيبة وسعيدة لكل مستمعينا في كل مكان. معكم في رحلة الصباح الأولى بدينا أكيد بإيقاعاتنا التونسية وما زلنا متواصلين. أصبحنا تونسي بامتياز نعيش فيه في كل ربما سياقه بكل محطاته بكل درجات سعينا في الحياة، كل واحد من موقعه، كل واحد أيضا نشاطه ووظيفته ورسالته في هذه الحياة. إن شاء الله دائما خطوات التيسير للمستمعين الكل، وأهلا وسهلا بكم معنا في رحلة الصباح الأولى على موجات إذاعة الكاف.

0: الكاف.
1: رجعين ومتواصلين معكم ديما في صبحية جديدة على موجات إذاعة الكيف. اليوم كالعادة نعملوا طلع على موقع المعهد الوطني للرصد الجوي في إطلالة أولية قبل ما ناخذوا مصافحتنا المباشرة بعد السبعة. نحاولوا من خلالها مع المعهد الوطني للرصد الجوي نشوفوا توقعات طقس اليوم والأيام القليلة القادمة بإذن الله. مهم جدا باعتباره أنه فترة عيد ونشوفوا معناها أحوال الطقس خاصة للناس اللي تنافي، للناس اللي تتنقل بين المدن، والناس اللي عندها برمجة سبيسيال خاصة بالعيد فيها حركة وفيها تنقلات وفيها عودة من المدن ومن بعض الجهات، واللي هي الحقيقة انطلقت يعني في برشا مناطق، خاصة بديت مع الطلب اللي عديد منهم بدأوا يرجعوا أكيد للجهات متاعهم. بديت عندهم رحلة ربما المراجعة وفترة المراجعة، وفما شكون اللي كمل عند الامتحانات متاع البارسيل الأول. إن شاء الله فما كان النجاح وفما كان التوفيق، وإن شاء الله البقية حظ موفق. اليوم 8 ذو الحجة من 1447 هجري يوم التروية، واللي يتوافق مع 25 ماي 2026. طقسنا في الكيف في سحب عابرة والحرارة بين 15 و29 درجة القصوى، سلينا سحب عابرة وبين 16 درجة والقصوى 31 درجة، في بيجة بين 17 و32 درجة، وجن دوبا 19 درجة و33 درجة هي القصوى. هي الحقيقة معطيات أولية، نحاولوا نزيدوا نفسروها أكثر بعد السبع. بقوا معنا ديما في استقبال يوم جديد على موجات إذاعة الكيف، وديما ديما مع الإيقاع التونسي في صباحنا التونسي.

0: شكلك ما شوكولاته اليوم.
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصه جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك في الكل وبلاش.
1: منصه جسور؟
0: هذه منصه عملتها الوزاره لجمعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسر لتعمل مواقع عاملينها الوزارة لجماعة الباب والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، في فوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باه الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي؟
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: أسعد الله صباحكم. السابعة صباحا على موجات إذاعة الكف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
2: موجز لأهم الأنباء مع بداية مناسك الحج وصلوا حجاج بيت الله الحرام الوصول إلى مشعر منى، حيث سيقضي الحجاج اليوم الاثنين يوم التروية أولى محطات مناسك الحج، ويعد يوم التروية يوما يقضي فيه حجاج بيت الله الحرام وقتهم في الدعاء والذكر وترديد تلبية الحج استعدادا للوقوف بصعيد عرفة غدا الثلاثاء، وهو الركن الأعظم من الحج. هذا وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية جاهزيتها اليوم ليوم التروية واكتمال استعداداتها الميدانية والتشغيلية لتصعيد ضيوف الرحمن إلى مشعر منى ضمن منظومة متكاملة تعنى بتنظيم انتقال الحجاج إلى مخيماتهم ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة لهم في المشاعر المقدسة بالتكامل مع مختلف الجهات ذات العلاقة. كثفت فرق المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تدخلاتها الميدانية في طال الاستعدادات لعيد الإضحى المبارك، مما أسفر عن حجز وإتلاف أكثر من 1200 كيلوغرام من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية غير الآمنة أو مجهولة المصدر. الهيئة أوضحت أن هذه الحملات الرقابية شملت أسواق بيع الأضاحي والدواب ونقاط بيع اللحوم والمنتجات الحيوانية بكامل تراب الجمهورية. تواصل وزارة النقل تنفيذ برنامج استثنائي لتأمين نقل المواطنين بمناسبة عيد الإضحى، حيث خصصت الشركة الجهوية للنقل بباجة اليوم 37 صفرة إضافية وغدا الثلاثاء أكثر من 40 صفرة إضافية إلى بمناسبة عطلة عيد الإضحى. تنظم الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة اليوم يوما تحسيسيا توعويا حول التقصي المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم بمستوصف بمعتمدية ودمليز من ولاية جندوبة. يهدف هذا اليوم إلى نشر الوعي الصحي وتشجيع النساء وتحفيزهن على الفحص المبكر عن بعض الأمراض. يجتمع اليوم في برازافيل بجمهورية الكونغو رؤساء دول وحكومات ووزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية إلى جانب مسؤولين من القطاع الخاص والأوساط المالية والمجتمع المدني في إطار الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية. تنعقد هذه الدورة الحالية التي تتواصل إلى 29 من ماي تحت شعار تعبئة الموارد على نطاق واسع لتنمية بل لتبويل تنمية إفريقيا في عالم يشهد انقسامات. قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إن الولايات المتحدة مستعدة للدخول في محادثات جادة للغاية بشأن البرنامج النووي الإيراني إذا أعادت إيران فتح مضيق هرمز. وأوضح تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن هذه التصريحات توحي بأن واشنطن قد تتبنى نهجا مرحليا وتقبل باتفاق مؤقت لا يتناول البرنامج النووي الإيراني على الفور. نهاية الموجز. شكرا على متابعته، نعود معك مجددا رفيقة.
4: شكرا جزيلا لك مفيدة، وكل عادة نحييك ونحيي كل مستمعينا وكل من التحق بينا توا في الاستماع. خلينا نقول صباح جديد إن شاء الله، كله خير وكله يمن وكله بركة لكل مستمعينا في كل مكان، وكل عادة مع إيقاعاتنا التونسية. يلا قوة الصباح وبرشة برشة أمل وبرشة تفاؤل لكل متابعينا، وإن شاء الله يا ربي العمل عليك، وإن شاء الله ثنية زينة لكل مستعملي الطريق. بالمناسبة المرصد الوطني للسلامة المرورية كان دعاك كافة مستعملي الطريق باش يتقيدوا بجملة من التوصيات في إطار سلامتهم واحتياطات خاصة بتأمين عطلة عيد الأضحى المبارك اللي فيها أكيد حركة مرورية تكون مكثفة، ويلزم الناس تكون حذرة أثناء السياقة وأثناء أيضا الجولان. إن شاء الله ثنية زينة لكم الناس الكل، وإن شاء الله رحلة آمنة للناس الكل اللي قصد ربي واللي بدأ برمجة العيد متاعه على بكري.
5: صباح الخير.

0: صباح الخير.
1: يا عم خميس
2: شاف شاف
1: اطلق هي ويرحم الوالد.
2: هيا شيزك يا عم خميس.
1: اهوا جي. هيا هيا.

0: صباح جديد وصباح الناس أكيد يبدأ مع بعض التفاصيل التي تتعلق بطقس اليوم والأيام القليلة القادمة بإذن الله. صديقنا سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا على الخط. صباح الورد، أهلا وسهلا بك سرحان، مرحبا.
1: نهاركم زين، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي الكاف هذا الصباح.
0: احنا زيدا نحيوك ونتسألوا على طقس اليوم، أهم المؤشرات بالنسبة لليوم.
1: والله في الحقيقة اليوم ما فماش حاجة كبيرة يعني باش تتغير. نواصلوا في الاستقرار، نواصلوا درجات الحرارة اللي لاحظوا اللي كونها في ارتفاع ديما طفيف بمعدل درجة أو درجتين. اليوم نتوقع ما بين 21 و 26 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 27 و 32 درجة ببقية الجهات، ممكن توصل حتى ل 34 بالجنوب الغربي. بالنسبة للطقس يكون صافي إلى قليل السحب، الرياح تتواصل من القطاع الشرقي قوية نسبيا، فمحلين قوية بالجنوب تحديدا بكل من توزر قبلي إلى غاية تطاوين، ممكن نسجل دواوير رملية محلية. غدوة في الفترة الصباحية أجواء مغيمة جزئيا، لكن ظهرا تتشكل الخلايا الرعدية المصحوبة بأمطار في ولايات الكاف، القصرين، قفصة، ثم تتنقل أو تتدرج لتشمل محليا بعض الجهات الشرقية للبلاد، مع إمكانية واردة جدا لتساقط البرد بأماكن محدودة. بالنسبة للحرارة تتواصل في ارتفاع طفيف، حتى الأرقام باش تكون ما بين 24 و 28 درجة قرب السواحل والمرتفعات. هذا يفسر بدور البحر في تلطيف الأجواء، يعني قرب السواحل الأماكن القريبة ياسر من البحر، لكن بقية الجهات بتكون ما بين 29 إلى 34 درجة. يوم العيد إن شاء الله بداية من يوم الأربعاء نواصل نسجل ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، تطقس صافن إلى قليل السحب، رياح من القطاع الشرقي ضعيفة معتدلة، يعني الطقس ملائم جدا لأيام العيد. كذلك يوم الخميس تتواصل الحرارة في ارتفاع. بالنسبة للمعدلات العادية، صحيح تتجاوز المعدلات العادية لكن ليس بالكثير، بمعدل 3 أو 4 درجات في بعض الأماكن، سيما كونه ديما في مناطق الجنوب الحرارة تكون ملفتة للانتباه أكثر، طبيعة كونه الخصوصية الجغرافية لهذه الأماكن، يعني باقي الأماكن صحيح باش تسخن شوي. إن شاء الله نستحفظوا على رواحنا، وفي النهاية كل عام وانتم حيين بخير.
0: شكرا جزيلا لك، يعطيك الصحة سرحان، وكل عام وانت بخير، وشكرا لك على كل التوضيحات متاع معطيات طقس اليوم والأيام القليلة القادمة، حتىش للناس تعيد وتكمل المعايدات متاعها وترجع في أمان الله. ديما احنا نقول إن شاء الله ثنية زينة، خاصة أنه حسب المؤشرات والمعطيات اللي عنا شركة النقل ووزارة النقل بصفة عامة عملت برنامج استثنائي لفائدة نقل المواطنين بمناسبة عيد الأضحى، وتحديدا الشركة الجهوية للنقل ببيجة أمنت سفرات إضافية على خطوطها البعيدة باش تنقل المواطنين، وانطلاقا من اليوم 37 سفرة إضافية، وغدوة إن شاء الله باش تكون بنحو 40 سفرة إضافية حتىش نوصلوا لعطلة عيد الأضحى، اللي إن شاء الله بطبيعة الحال الناس كل تستمتع فيها بطريق آمن وبسفرات مريحة. مازلنا معكم، مازل إيقاعنا التونسي متواصل ديما في صبحية جديدة على راديو الكيف. بعد شوية راجعين مع الصيدليات المناوبة بولاية الشمال الغربي طيلة الأسبوع من 23 ماي ل 29 ماي 2026.

0: ورجعين وكملين أكيد معكم المشوار الصباحي. يلا فكرة على الصيدليات المناوبة خلال الأسبوع انطلاقا من 23 مايو لغاية 29 مايو، طبعا باستثناء يومي الأربعاء 27 مايو والخميس 28 مايو اللي عندهم يعني برمجة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى. في الروحية صيدلية تهنون حسني في مكثر محسن رمضاني، بعرادة محمد بنجاجي، قعفور جلال الدين بن فرحات، لكريم محمد تقية، سليانة محمد، بيرم حمدي، يوسف مفداوي، كسرة عصام بن عطية، برقو أميرة عيادي، جندوبة الجنوبية، مهدي مهدواني، جندوبة الشمالية، محمد أنور بالحارث، بوسيلم، محمد بشير خضراوي، اتبرقة، غسين مجدي، غار الدماء، رضا ضيف لعين درهم، فرح العبدلي، فرنينة، أحسين غزواني، بيلا ريجا، نبر يمن مزي في الكيف المدينة، صيدلية سميرة برسقي، صيدلية أسمى جوادي، محمد يحيى نصر في قلعة سنين، سيف الدين مسعودي، تجروين عبد الجواد، حمروني السرس، بسمة بن ضياف، الدهماني سامي الضاوي، لكسور خالد تيناني، سقية سيدي يوسف أمال بغانمي، في بيج المدينة خديجة الشيخ وعبد اللطيف بوجناح، في نفزة سوفيان الزويغي، سهام القسمي، مجيز الباب، هادي بالهادي تبرسق، محمد علي بن حميدة تستور، رفيق قزم تبار، نادية الشلويتي ودي زرقة، وفراس نصيري سيدي إسماعيل. تمام السابعة ونصف وموعدكم مع عناوين النشرة، تقديم زميلة مفيدة. دائما سليتي على موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: أهلا بكم إلى عناوين نشرتنا القادمة، وفيها تتابعون بإذن الله تواصل توفد حجاج بيت الله الحرام على مشعر منى لقضاء يوم التروية اليوم قبل الوقوف بعرفة غدا الركن الأعظم من الحج. تكثيف التدخلات الميدانية لفرق المراقبة الصحية للمنتجات الغذائية استعدادا لعيد الأضحى المبارك. ندوة جهوية اليوم بالكاف حول دور الخلطات الزراعية والعلفية من أجل سيادة غذائية وصمود أفضل تجاه التغيرات المناخية. يوم تحسيسي وتوعوي بمعتمدية ودمليز من ولاية جندوبة لتشجيع النساء وتحفيزهن على الفحص المبكر عن بعض الأمراض. وبروتوكول صحي ووقائي بنقاط العبور لتفادي نقل عدوى فيروس إيبولا وهانتا. هذه العناوين وأخبار أخرى ترقبوها مفصلة في أولى نشرتنا الإخبارية التي تأتيكم تمام الثامنة صباحا بإذن الله. يومكم سعيد.

0: جمالة ومحبوبة.
1: ورجعنا لكم ومكملين اكيد معكم مشوارنا الصباحي ديما على ايقاع الاستعدادات الخاصه بعيد الاضحى المبارك، وعلى ايقاع ايضا التوصيات ومختلف ربما التوجهات اللي حاولوا من خلالها المختصين في الطب البيطري انهم يكونوا حاضرين لحظه بلحظه على مستوى التوصيات والتحسيس بكل ما يتعلق بشراء الاضاحي والتعامل معها في فتره العيد. برمجة خاصة حبينا ناخذ عليها فكرة مع دكتور مروان نويسري، طبيب بالمندوبية الجهوية للفلاحة بالكيف. دكتور مروان صباح الورد، أهلا وسهلا بك على موجاتنا.
2: صباح الخير أخت رفيق، تحية ليك والعاملين بداية كيف وكيف المستمعين.
1: احنا زيدا نحيوك ونحيو من خلالك كل الأطباء في الاختصاص الطب البيطري اللي هم منتشرين على مستوى الشمال الغربي كل ولاية الكيف تحديدا، بما أنه أنت حاضر معنا اليوم حابين ناخذ فكرة على أهم التوصيات اللي تقدموها في إطار سلامة الأضاحي وفي إطار أنه يتعدينا عيد لباس وآمن بالنسبة للمستهلك في الجهة.
2: شكرا لك أخت رفيق، معناتها حسب معناتها الاستعدادات إطار الاستعدادات المندوبية لعيد الأضحى، قامت المصالح نتاع مندوبية الفلاحة بزيارة ميدانية معناتها لبيعات ورشات التسمين بكافة الولاية تقريبا منذ شهر فيفري، كذلك زيارات ميدانية للأسواق، أسواق الدواب بكل القصور السرس نبر، معناتها أهم الأسواق الأضاحي متوفرة، معناتها زاد المتابعة الصحية القطيعة، معناتها ما تحملش أعراض ظاهرة لأمراض معدية، معناتها في صحة جيدة شوية برك، معناتها الأسواق معناتها تتراوح ما بين 800 ومليون و700، أما بالنسبة للحالة الصحية القطيعة لاباس. بالتوازي زاد الزيارات الميدانية اللي قمنا بها، معناتها كيف الأطباء البياطرة قمنا بأيام تحسيسية وتوعوية بخلايا الإرشاد الفلاحي حول الأضاحي والتوصيات معناتها لسلامة المستهلك، وقمنا بتوزيع زاد مطويات في الغرض. هذا أهم معناتها اللي قمنا به معناتها منذ شهر فيفري. كذلك قامت دائرة الإنتاج الحيوي بإعداد قائمة تاع الأطباء البياطرة المتطوعين، نحب معناتها نقول للمستمعين الكل اللي راهو نهار العيد فما طبيب بيطري في كل معتمدية، معناتها رقم الهاتف تاعو موجود معناتها على صفحة المندوبية زاد صفحة إذاعة الكيف، كل موجود ينجموا يتصلوا بالطبيب معناتها يشكوا في أي حاجة معناتها في الأضحية، حاجة غير طبيعية، تغير اللون الرائحة، ينجموا يتصلوا الأطباء البياطرة على ذمتهم.
1: هذه بطبيعة الحال على امتداد أيام العيد يعني نهار لول والثاني، في أي وقت نجموا يتواصلوا معكم، والقائمات موجودة ومنشورة يعني على الصفحات ومواقع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكيف وغيرها زادة في بيجة سليانة جندوبة وفي تقريبا في تونس الكل. الحاجات اللي ربما تنبه عليها معناها خصيصا دكتور وتحسها يلزم ينتبه لها المستهلك أثناء يعني يعني قيامه بالأضحيات في المدة هذية.
2: أيه أخت رفيق الشكر، معناتها أهم التوصيات كما نقولوا منذ شراء الأضحية، معناتها واحد يعرف يختار الأضحية نتاعو يرد باله ياخذها معناتها ناشطة في صحة جيدة ما فيهاش أعراض معناتها إسهال أو تبدأ تردي بسقاء، فماش أمراض معناتها في الصوف كما كالجرب، فماش إفرازات على مستوى الأنف. زيد التعامل مع الأضحية وقبل بنهار ما يلزمش نعطوها الماكلة، يلزم كان الماء فقط باش تكون معناتها بعد اللحم يكون معناتها سليم، ما يتخزنش فيها الميكروبات والجراثيم. زيد الذبح تو العباد معناتها نذبحوا ان شاء الله بكري، شوفوا النهار سخون يلزم ما نعلقوهاش برشا لبرا ما كثرش من ساعتين، لانه اللحم من المواد الغذائيه السريعه التعفن. وفي ساعه معناتها نقسموا اللحم ونحطوه معناتها اللي باش نستهلكوه في النهار الاول نحطوه في الفريجيدير، واللي على جمعه وجمعتين لان نحطوه في الثلاجه. اهم حاجه انه ننتبهوا لها انه نراقبوا نفحصوا اللحم مليح، لو اللي يذبح ولا الانسان العادي نجم بعينيه يشوف حاجه غير طبيعيه، خاصه الكبده والريه اللي نوصوا عليها، الكبده والريه والقلب يعني نجموا نلقوا فيها اكياس، معناتها كيس مضغوط فيه ماء معناتها ولا ينجم يكون كيس معناتها متحجر. وهذا هو علامة نتاع كيس ماء ينجم يكون الكيس الماء، فما أكياس عادية ما تشكلش خطر، لكن الكيس الماء راهي من أخطر الأمراض المنقولة من الحيوان للإنسان. ما تعديش راهي بالماكلة، نحب نطمن العباد معناتها راهو حتى كان لقيت ولا قدر ما ثقتش به وطيبت وكليت راهو ما يتعديش بالماكلة، لكن يتعدى كي نطيش وقت الكبدة وهذيك نلقوا فيها كيس نطيشوها للكلب والكلب ياكلها، هو يسيبك العظم نتاعو وذيك على الحشيش وعلى الخضره والغلال اللي نحن من بعد كي نجيو نغسلوها واحد تتعدى علينا.
1: واضح، معناها معناها الدائره تبقى معناها في الطبيعه، وهذيك علاش معناها يلزم ينتبه لها اثناء الذبح واثناء معناها اكتشافه للاعضاء كولا دكتور.
2: اي بالطبيعه ما يثبتوا ميه خاصه في الكبده والري، اذا كان يلقى اي حاجه غير طبيعيه راهو لازم تتخلص من الكبده والري والقلب مع بعضهم ثلاثه، وما تطيشيش كيما يجي ما تعطيش للكلب ولا القطوز تعطيشها في البوبال، راه يلزمها تتحرق ولا تتردم وتتغطى باش ما يربش شيء الكلب، وهكا نقصوك السلسله نتاع العدوى هذيك اللي ما بين الكلب والعلوش ومن بعد تتعدى للانسان، معناتها يردوا بهم، واي تغير اي حاجه غير طبيعيه اتصلوا بالطبيب البيطري الموجود في المعتمدية هذيك، وان شاء الله معناتها يجاوبوهم على كل الاستفسارات
1: ان شاء الله. دكتور مروان يعطيك الصحه، شكرا جزيلا ليك على هذه الاطلاله الصباحيه، خذينا معك فكره على تدخلاتكم وايضا المراقبه طيله الايامات اللي فاتوا على مستوى الاسواق نتاعنا ونقاط البيع وتدخلات طبعا المندوبيات الجهويه للتنميه الفلاحيه بالكيف على مستوى النقاط هذيا، خذينا ايضا بعض النصائح للاستهلاك، وان شاء الله يكون عيد آمن وكل صحة للناس الكل، وناس كل توصل تعيد لباس. حبيت نشكرك شكرا خاص، وشكرا أيضا لكل الأطباء المختصص الطب البيطري اللي هما مرابطين يعني على امتداد فترة العيد باش يقدموا نصيحة والإرشاد في أوانها. شكرا لك، يعطيك الصحة، إلى اللقاء،
2: إن شاء الله عيد مبروك الناس الكل،
1: يعيشك كل عام وانت بألف خير. حبيت زيدا نذكر أنه اليوم بمناسبة العيد الوطني للفلاحة وتحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس خيار، ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بالكيف ينسق مع المدرسة العليا للفلاحة بالكيف ندوة جهوية حول دور الخلطات الزراعية والعلفية لتحقيق صمود أفضل تجاه التغيرات المناخية من أجل سيادة غذائية. طبعا الندوة اليوم وشعارها السيادة الغذائية قرار وليس خيار. هذه متابعتنا وما زلنا معكم، ما زلنا متواصلين إقاعتنا، وبعد شوية راجعين مع برقية الرياضة على موجتنا.

0: صوت الشمال الغربي في إمجاز الباب على الذبذبة 102.2.
1: صباح النور، تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا. بداية أسبوع موفقة للجميع. أخبار الرياضة في أولى موعدنا الرياضية لهذا اليوم، والبداية بأخبار المنتخب الوطني التونسي الموجود في مدينة تبرقة في طرابلس. أعدادي المنتخب الوطني التونسي تحضيرا للمونديال اللي باش ينطلق في الأيامات القليلة القادمة. الجامعة البارح كانت أعلنت عن تعزيز الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي بتعيين مورغان في خطة محلل أداء للمنتخبات المنافسة. نذكر 19 لاعب متواجدين حاليا في طرابلس تبرقة. المجموعة باش تكتمل بوصول بقية العناصر خلال الأيام القليلة القادمة. في سياق متصل، تقرر فتح الحصة التدريبية اليوم 28 مايو الجارية من وسائل الإعلام بداية من الساعة 5 بملعب التمرين بمدينة تبرقة. هذه أخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. كأس تونس، ترجي الرياضي التونسي وترجي الجنوب ثنائي باش ينشط نهائي كأس تونس نسخة 2025-2026. انتصار ترجي البارح كان أمام شبيبة تل عمران هدف مقابل صفر، وفوز ترجي جرجيس كان أمام النادي الرياضي صفاقسي في الطيب المهيري البارح هدف مقابل صفر. زوج فرق كما ذكرت باش يلعبوا الدور النهائي لكأس تونس كرة القدم. علامة كاملة لفريق شبيبة تل عمران، الفريق الصاعد الجديد للرابطة الأولى ويتحصل وصل الدورة النصف النهائي لمسابقة الكأس. دورة البراج من سيرافق أمل حمام سوسة وفريق تقدم سقيط الدير للرابطة الأولى لكرة القدم. الملعب الجيبسي النادي الرياضي لحمام الأنف مستقبل قسرين واتحاد تطاوين. نذكر برنامج مقابلة البراج هذا المساء، الملعب الجيبسي اتحاد تطاوين تحكيم لنضال الطيف، والنادي الرياضي لحمام الأنف المستقبل الرياضي بالقسرين. التحكيم باش يكون لأمير لوسيف. هذا بالنسبة لمقابلات البراج الرابطة الثانية لكرة القدم. في رابطة الشمال الغربي بالكاف الجولة السابعة، البارح العروسة الرياضية فازت أمام جمعية سقيط سيدي يوسف 2-1، وانتصار المستقبل كيفي برنوسة أمام نجم تجروين 3-0، وفوز البرقة السوري أمام سيدي برويس 3-1 يخلي الترتيب المستقبل كيفي برنوسة ب 38 نقطة، مطالب بنقطة فيما تبقى من جولات، زوج جولات فقط للصعود للرابطة الثالثة المستوى الثاني. 33 نقطة لفريق جمعية سقيط سيدي يوسف، ويبقى فريق هلال برقو في المركز الأخير. هذا بالنسبة لمقابلات الجولة السابعة لرابطة الشمال الغربي. نبقى دائما مع كرة القدم. ورسميا رئيس الاتحاد المنستيري مسلم سلامة وخلال نقطة صحفية البارح جمعته بأحباء الاتحاد المنستيري يقرر رسميا الانسحاب من رئاسة النادي مع مواصلة مهامه إلى حين انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة وكذلك الجلسة الانتخابية لفريق

80 في النهائي اللي احتضنه توقعات بير شلوف بمدينة نابل. في نهائي رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم، صن داونز الأقوى هذا الموسم قاريا وتعادل البارح مع الجيش الملكي المغربي 1-1، ونتيجة هدف مقابل 0 خلت صن داونز في مقابلة الذهب يتوج بنسخة 2025-2026 لرابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم. هذه برقية الرياضة، خليك مع رفيقة، يوم سعيد للجميع.

0: اسمي.
1: صباح الخير.
2: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها.

0: وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه. تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn، منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين. تلقاوها في المباشر أو مسجلة، كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي؟ وين هي؟
2: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
3: إشهار
4: صاحب مشروع، تاجر، حرفي ولا ترانسبورتور، مؤسسة دعم لتمويل أصحاب المشاريع تقرب لكم في سليانة تفتتح فرعها جديد وتوفر لكم قروض صغرى توصل حتى 40 مليون باش تطور مشروعك وتدور الدولاب. العنوان 66 شارع بنزرت، زورونا على دعم.تن ولا اتصلوا بنا على 70 100 600. دعم 10 سنين 10، وثقتنا كبيرة في المشاريع الصغيرة.
5: أنا قهوتي في الدار، برافا شيكوري بلار، واليوم برافا عملت أحسن فار، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بلار. ومازال جديد، برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أم بودر إي سوليوب. نعملوا قهوة برافا.
6: يحكيوا على علوش مقربت كي العروس، ذيق قعمورة بالهروس، تحرحر فك الحبل ونقز من البركون وخلى الحومة الكل عليه الدور. عرفتوه شكون؟ علوش جودة، انتي زيدة اخلط عليه. ادخل على السيت علوشجودة.com، 10 عليلش للربح من عند جودة، وان شاء الله عيدكم مبروك.
3: اشهار
7: صباح الخير، تمام 8 هنا بإذاعة الكاف.
8: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف،
7: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في نشرتنا الإخبارية الأولى لنهار اليوم. وضمن عناوينها تواصل توافد حجاج بيت الله الحرام على مشعر ميناء لقضاء يوم التروية اليوم قبل الوقوف غدا بعرفة الركن الأعظم من الحج. ندوة جهوية اليوم بالكاف حول دور الخلطات الزراعية والعلفية من أجل سيادة غذائية وصمود أفضل تجاه التغيرات المناخية. ويوم تحسيسي توعوي اليوم بمعتمدية وادي مليز بجندوبة لتشجيع النساء وتحفيزهن على الفحص المبكر عن بعض الأمراض. مستمعينا الكرام، كانت هذه مقدمة النشرة، وإليكم في الحين الأنباء بالتفصيل. مع بداية مناسك الحج لموسم 1447 هجري، يواصل حجاج بيت الله الحرام الوصول إلى مشعر ميناء، حيث سيقضي الحجاج اليوم الاثنين يوم التروية أولى محطات مناسك الحج، وسيقضي الحجاج وقتهم في الدعاء والذكر وترديد تلبية الحج استعدادا للوقوف بصعيد عرفة غدا الثلاثاء، وهو الركن الأعظم من الحج. ويعد يوم التروية محطة رئيسية في رحلة الحاج داخل المشاعر المقدسة، إذ تبدأ فيه مرحلة العمل الميداني المكثف داخل مشعر ميناء، بما يعكس أهمية التكامل بين مختلف الجهود التشغيلية من جميع القطاعات لتهيئة ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة. وفي هذا السياق أدى وزير الشؤون الدينية ورئيس الوفد الرسمي للحجيجة تونسيين أحمد البهالي زيارتين تفقديتين إلى نزلين في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، أين يقيم الحجيج التونسيون. وكان الوزير مصحوبا ببقية أعضاء الوفد الرسمي، واطلع ومرافقوه على سير عمل المرشدين والمرافقين والبعثة الصحية، معربا عن تقديره لما لمسه فيهم من جدية ومسؤولية ووطنية عالية في أداء مهامهم، وموصيا إياهم بمزيد رعاية الحجيج والاهتمام بهم. كثفت فرق المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تدخلاتها الميدانية في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، ما أسفر عن حجز أكثر من 1205 كيلوغرام من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية غير الآمنة أو مجهولة المصدر، وفق ما أعلنته الهيئة في بلاغ أصدرته أمس. وأوضحت الهيئة أن هذه الحملات الرقابية تم تنفيذها بالتنسيق مع مختلف هياكلها الجهوية وبالشراكة مع الصولة والهياكل المتدخلة، وشملت أسواق بيع الأضاحي والدواب ونقاط بيع اللحوم والمنتجات الحيوانية بكامل تراب الجمهورية بهدف ضمان سلامة القطيع المعروض وحماية صحة المستهلك. المنسقة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالكاف منى حمداني تضيف:
9: في إطار الحرص على ضمان السلامة الصحية للأضاحي ومنتجاتها خلال عيد الأضحى المبارك، تضع الهيئة الوطنية للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية فريق من الأطباء البياطرة على ذمة العموم طيلة فترة العيد للإجابة عن مختلف الاستفسارات وتقديم الإرشادات الضرورية، إضافة إلى معاينة الأضاحي والذبائح عبر تطبيق الواتساب. أرقام تاع واتساب ليست كاملة إن شاء الله بحول الله، المواطنين يلقوها على الصفحة الرسمية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية. هذا كما تدعو الهيئة الوطنية كافة المواطنين للاتصال بالرقم الأخضر 80106977.
7: وبمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، أعلنت الشركة التونسية لأسواق الجملة أن السوق فتح أبوابه لتأمين عملية التزويد بداية من يوم أمس وإلى غاية يوم غد الثلاثاء 26 مايو بصفة استثنائية. وأوضحت الشركة أن أبواب السوق ستغلق بداية من منتصف نهار يوم غد الثلاثاء، على أن يعاد فتح لاستئناف النشاط بصفة عادية عشية يوم الخميس 28 مايو انطلاقا من الساعة 7:30 مساء وفقا للتوقيت المعتاد. تواصل وزارة النقل تنفيذ برنامج استثنائي لتأمين تنقل المواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، يتواصل إلى غاية يوم الاثنين غرة جوان، يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية. وخصصت الشركة الجهوية للنقل بباجة سفرات إضافية على خطوطها البعيدة لتأمين تنقل المواطنين في أفضل الظروف، حيث ستؤمن الشركة اليوم الاثنين 37 سفرة إضافية وغدا أكثر من 40 سفرة إضافية، وفقا لما يضيف رئيس دائرة الاستغلال بالشركة محمد علي الغانمي.
10: برمجة ما يقارب عن 37 سفرة إضافية، ويوم الثلاثاء اللي منتظر باش تكون يوم ذروة في حدود 41 سفرة إضافية. ما بعد اللي تكون سفرات متواترة ومنتظمة، البيك نتاعها مش تكون يوم الأحد باعتبار ذاك يوم عودة. الشركة خصت ما يقارب عن 35 سفرة في اتجاه كل من الخطوط تونس وبنزرت وسوسة ومختلف الخطوط الأخرى. زاد كيف أن الشركة وضعت على ذمة الحرفاء فريق عمل يعنى بالتوجيه والإرشاد على مستوى محطة باب سعدون.
7: وفي سياق متصل بقطاع النقل، دعا المرصد الوطني للسلامة المرورية مستعملي الطريق خلال تنقلاتهم إلى التقيد بجملة من التوصيات في إطار الاحتياطات الخاصة بتأمين عطلة عيد الأضحى وما قد تشهده الطرقات من حركية مرورية مكثفة. وفقا لما يضيف رئيس الفرع الإقليمي بالشمال الغربي للمرصد الوطني للسلامة المرورية أيمن لحكيمي،
11: يدعو الفرع الإقليمي الشمال الغربي كافة مستعملي الطريق إلى احترام السرعة القانونية، تجنب الإفراط في السرعة خاصة داخل المدن والمناطق السكنية، أخذ قسط من الراحة قبل السفر وتجنب القيادة في حالة الإرهاق أو النعاس، التأكد من سلامة السيارة قبل التنقل، الفرامل، العجلات، الأضواء، الزيت والمياه، استعمال حزام الأمان لكافة الركاب دون استثناء، احترام مسافة الأمان وتجنب المجاوزة الخطيرة، عدم استعمال هاتف الجوال أثناء السياقة، الانتباه للمترجلين وخاصة الأطفال وكبار السن بمحوط الأسواق وأماكن بيع الأضاحي خاصة، تجنب تحميل السيارة فوق طاقتها أو نقل الأضاحي بطريقة تحجب الرؤية، التحلي بالصبر واحترام إشارات أعوان المرور والتنظيم.
7: في شأن جهوي آخر، ينظم ديوان تربية المشية وتوفير المرعى بالكاف اليوم الاثنين بالتنسيق مع المدرسة العليا للفلاحة بالكاف ندوة جهوية حول دور الخلطات الزراعية والعلفية لتحقيق صمود أفضل تجاه التغيرات المناخية من أجل سيادة غذائية. الندوة يؤسسها عدد من الأساتذة الجامعيين ومختصون وفنيون في المجال الفلاحي إلى جانب حضور طلبة المدرسة العليا للفلاحة وممثلي عدد من الهياكل الفلاحية بالجهة. تنظم الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة يوما تحسيسيا وتوعويا حول التقصي المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم عفى الله الجميع، وذلك اليوم الاثنين 25 مايو بمستوصف بصبع بمعتمدية وادي مليز من ولاية جندوبة. ويأتي تنظيم هذه المبادرة الإنسانية بالشراكة مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري والمندوبية الجهوية للمرأة والأسرة وجمعية المرأة الريفية بجندوبة، وذلك في إطار دعم الطب الوقائي وتقريب الخدمات الصحية من النساء في جميع مناطق البلاد. كما يهدف هذا اليوم إلى نشر الوعي الصحي وتشجيع النساء وتحفيزهن على الفحص المبكر عن بعض الأمراض، ويتضمن البرنامج عيادات من قبل الولادة لمتابعة الحمل والتغذية وإجراء التحاليل والفحوصات الضرورية والتعريف ببرنامج التمكين الاقتصادي للمرأة رائدات، فضلا عن تنظيم جلسة للإحاطة والدعم النفسي. بولاية سليانة أكد رئيس الدائرة الجهوية للغابات صبري الولاني برمجة تهيئة عديد المسالك الريفية والقواطع النارية، وذلك في إطار الاستعداد المحكم للتوقي من الحرائق خلال فصل الصيف.
12: استمرارية 7/7/24 إلى غاية 31 أكتوبر. في حكاية المسالك الغابية والتوقي من الحرائق برمجين السناء 32 كيلومتر مسالك غابية عن طريق المشاريع، وتقريبا 35 كيلومتر قواطع نارية عن طريق المشاريع، ونحن في البرنامج الوطني نتاعنا تقريبا 100 كيلومتر مسح مسالك غابية وتقريبا 100 كيلومتر قواطع نارية. بالنسبة للشاحنات عنا 14 شاحنة غابية موزعين طريق مدروسة. بالنسبة للبلدوزير عنا آلة كاسحة موجودة على الذمة، وعنا حاملة مزنجرات موجودة زادة باش تحمل الآلة الكاسحة تدخل، وعنا زوز موتوغرادير معناها آلات ماسحة موجودين يتدخلوا في المعتمدية الكل بالتنسيق مع التجهيز.
7: انطلقت تونس في دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية توقيا من فيروسي هانتا وإيبولا عبر القيام ببروتوكول صحي وقائي يشمل المسافرين القادمين من بلدان عرفت وشهدت بؤرا لانتشار الفيروسين، حسب ما أفاد به المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض دغفوس. وأوضح دغفوس أن البروتوكول الصحي الذي يقوم على تثبت من سلامة المسافرين قبل الدخول للتراب التونسي، كما خصصت تونس فضاءات للحجر الصحي في حال ثبتت الإصابة، وستتولى تأمين عمليات التنقل من نقاط العبور إلى مراكز الحجر إلى جانب تسخير مشرفين على مراكز الحجر من ذوي الكفاءة العالية. أكدت بلادنا أن احتفالها اليوم الاثنين مع سائر الدول الإفريقية بيوم إفريقيا الذي يوافق هذه السنة الذكرى 63 لإنشاء منظمة الوحدة الإفريقية التي تحولت إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2000 هو مناسبة لاستحضار نضالات وتضحية الأباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية حتى تكون إفريقيا للأفارقة سيدة لقرارها ومتحكمة في مقدراتها وثرواتها الطبيعية وقادرة على فرض مكانتها في النظام الدولي. وعبرت تونس عن التزامها الثابت بتوطيد عرى الأخوة وتوثيق علاقات التعاون مع شقيقاتها في القارة على أسس الاحترام المتبادل والتضامن والشراكة الرابحة والمنفعة المتبادلة. قال وزير الخارجية الأمريكي إن الولايات المتحدة مستعدة للدخول في محادثات جادة للغاية بشأن البرنامج النووي الإيراني إذا أعادت إيران فتح مضيق هرمز، حسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. وأوضح تقرير الصحيفة أن هذه التصريحات توحي بأن واشنطن قد تتبنى نهجا مرحليا وتقبل باتفاق مؤقت لا يتناول البرنامج النووي الإيراني على الفور. وبهذا نأتي مستمعينا الكرام لنهاية هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الكاف، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. تواصل توافد حجاج بيت الله الحرام على مشعر ميناء لقضاء يوم التروية اليوم قبل الوقوف غدا بعرفة الركن الأعظم من الحج. تكثيف التدخلات الميدانية لفرق المراقبة الصحية للمنتجات الغذائية استعدادا لعيد الأضحى المبارك. وندوة جهوية اليوم بالكاف حول دور الخلطات الزراعية والعلفية من أجل سيادة غذائية وصمود أفضل تجاه التغيرات المناخية. ويوم تحسيسي وتوعوي بمعتمدية وادي مليز اليوم بجندوبة لتشجيع النساء وتحفيزهن على الفحص المبكر عن بعض الأمراض. مستمعينا الكرام نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام، دمتم بخير وإلى اللقاء.
13: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجانبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
14: المرصد الوطني لسلامة المرور.
15: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: إشهار
16: عشر على ليش للربح من عند جودة. ألعب على السيت على لوجودة.com واخلط عليه
3: إشهار.

0: إشهار
1: مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فخفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار.
3: تحية متجدة أكيد لكل مستمعينا وقاية الجديد الهايتي كما تعودتوا كل يوم على موجتنا مع علي اليونسي.
2: هاي تيك.
3: صباح النور علي.
4: صباح النور رفيقة، وصباح النور كل السادة المستمعين. أخبار الهاي تيك اليوم على موجات إذاعة كيف نبدأها مع أبل. أبل اللي تعلن على إحباطها لعملية احتيال صارت في المتجر نتاعها لاب ستور عام 2025. تحكي أبل على كونه بلغت القيمة الاحتمالية للتحايل اللي كان ينجم يصير في اللاب ستور ب 2.2 مليار دولار، وذي يجي في إطار تكثيف جهود شركة تعزيز السيكوريتي في الستور نتاعها اللي يضم أكثر من 850 مليون مستخدم أسبوعيا تقريبا في 175 دولة ومنطقة حول العالم. وبينت الشركة في بيان لها وأنه إجمالي المعاملات الاحتيالية اللي أوقفتها في الأعوام الستة اللي فاتوا وصلت ل 11.2 مليار دولار، ومنعت أكثر من 5.4 مليون بطاقة ائتمان مسروقة، وبلوكت تقريبا نحو مليوني حساب بطبيعة دخلوا باش يتحايلوا على المستخدمين. وأكدت الشركة وأنه العمليات نتاع الاحتيال هذية سهلت بعد اكتشاف معناتها وجود لروبو اللي يقوموا بانشاء الحسابات بشكل عشوائي وتلقائي بصفة معناتها يوفر عدد كبير من الحسابات في وقت قياسي. دونك لهنا ابل اكدت وانها تسعى ديما لتحسين سيكوريتي في الستور نتاعها وتخلي المستخدمين يقوموا بتجربة اكثر امان بالنسبة لهم. نعرف الكل انه متجر الاب ستور متجر معناتها تطور برشا في السيكوريتي نتاعو، صعيب برشا وانه تدخلوا ابليكاسيون فيها مشاكل وخاصة مشاكل احتيال. دونك ابل مازال تتواصل في سياستها انها تخلي ستور سيكوريزي على الاخر. من ابل نمشيو لسامسونج. سامسونج المنافس الاول شركة ابل، زوج شركات اللي في الحقيقة هم يتنافسوا لكن عندهم مرشيات مع بعضهم، بما انه سامسونج توفر لكرام شركة ابل وغيره. لكن المرة هذه نحكو على سامسونج في تليفوناتها القابلة للطي، تليفونات بإكران بليابل. واللي حسب اخر المعلومات فانه فما تسميه جديده باش تكون موجوده للتليفونات هذوما في الوقت اللي نستنوا فيه اطلاق السيري الفولد 8 تقريبا حسب التسريبات، وانه الجالكسي زد فولد 8 هو اللي باش يكون اعرض في الحجم، والويت الترا باش يكون هو معناتها الخليفه المباشر للجالكسي زد فولد 7. تفاصيل بالضبط على التسمية مازالت ما هيش واضحة، لكن الأمور متجهة للنحو هذية. من سامسونج نمشي لسوني. سوني اللي تكشف على إصدار جديد من جهاز ما تبش نفسر وتكون الصورة واضحة، الكليماتيزور الشخصي.
3: كل واحد
4: هو الكليماتيزور قابل للارتداء، مكيف قابل للارتداء. ريون بوكت اللي هو باش يكون جهاز سوني بفيرسيون جديده فيها اكثر تطوير على الفيرسيون السابقه، واللي ينجم يكون معناتها يوفر للجسم معناتها نسبه بروده محترمه في البلدان اللي فيها صيف حار والا فيها برشا رطوبه. الاصدار الجديد يجيب تحسينات في طاقة متاع التبريد وكيف كيف تصميم الجهاز اللي بشي يولي أكثر راحة خاصة للناس اللي تلبسوا لفترة طويلة، كيف كيف التحسين في عمر البطارية اللي بشي تولي تشد أكثر شارج وتشد أكثر وقت. نختم أخبارنا مع الديبسيك. الديبسيك اللي تقرروا أنها تقوم بتخفيض أسعار الديبسيك فيكات برو، والخبر اللي جاء انتشار واسع واللي بشي يخلي المنافسة في عالم الذكاء الاصطناعي تطور، خاصة وأنه السعر متاع الفيكات برو والتخفيض فيه ينجم خلي عديد الشركات تراجع أسعارها باش تبقى تنجم تنافس الديب سيك. دونك بعد ما عديد من الشركات رفعت في سعر الاشتراكات وفهم الشركات أصلا عملت نوع جديد متاع اشتراكات، جت ديبسيك وخفضت في الأسعار، الشيء اللي يخلي السوق تنجم تتراجع شوية بصفة عامة حتى مع الفيرسيون الأخرين من الذكاء من نماذج الذكاء الاصطناعي. كانت هذه أخبارنا في هايتك لليوم. نرجع لك رفيقة ويتواصل مشوار في الماتينال.
3: يعطيك الصحة علي. شكرا جزيلا ليك. إن شاء الله نهارك زين وإحنا راجعين أكيد معكم مستمعينا متواصلين. بعد شوية نقطتنا الخارجية الأولى حول أسعار السوق من كيف. أهلا وسهلا بالجميع.
0: إشهار
1: مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.
0: إشهار

0: صوت الشمال الغربي في قلعة سنان على الذبذبة 88.6.
1: إشهار
2: صاحب مشروع، تاجر، حرفي ولا ترانسبورتور، مؤسسة دعم لتمويل أصحاب المشاريع تقرب لكم في سليانة وتفتتح فرعها جديد وتوفر لكم قروض صغرى توصل حتى 40 مليون باش تطور مشروعك وتدور الدولاب. العنوان 66 شارع بنزرت، زورونا على دعم.ان ولا اتصلوا بنا على 70 100 600. دعم 10 سنين 10، وثقتنا كبيرة في المشاريع الصغيرة.
3: مع كل فيمو سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير، مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى، بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة، ومعها هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية، والجارانتي والسيرفيس ابخي فونت مضمونين. هايسنس، فيفي لا كوب دو موند ان غران.
1: إشهار راجعين ومكملين اكيد المشوار الصباحي معكم ديما على راديو الكيف. اهلا وسهلا بكل مستمعينا، وتوكل عاده وجهتنا اسواق مدينه الكيف، قفتنا مع عادل الخميسي. ويلا يا عادل، الكره عندك، شنو باش تملينا القفه اليوم؟ شنو الاسعار؟ شنو الزيادات؟ فماشي حاجات نقصت؟ واكيد اجواء العرض ولا طلب معاك في متابعه على موجاتنا. صباح النور عادل.
4: صح الفل والياسمين رأسي خديجة، حسنتينا أنا عازم لفيد فيها والكتيبة هذه هي معنا علي بالعيد غنت ما فيها حتى الدواء بالنسبة للناس. بالعكس فما أشياء طلعت على العيد، معنا الفلفل اللي كان رجع ب 15-118 ألفين رجع ب 3500-3600 حتى 4000. طماطم حدث ولا حرج، معناها اللي علي علي روحه في وقتنا تو تخدم ب 4500 طماطم، معناها الاسعار غير معقوله. هذا على العيد معناها طرف سلطه مشويه، وكان الناس كهو مش تولي فك عليها حتى السلطه مشويه مش لازم تعملها. بالنسبه للبصل الكرود 2400 كان ب 2000 2100 طلع كيف كيف. بالنسبه للبصل الفول الوحيد اللي تقريبا نخدم من 800 ودينار. بالنسبة للبصل البنقيت 15%، السفناري 15%، الخس ما بين 15% و 2000، البتراف 3000-3500 حتى فما 2500، اللبنة الخضراء مازال في العلالي 9000 فما 8000، الخضروات تخدم 700 معناها وموجودة، مش كما المرليفات ماهوش موجودة، وإنما الخضروات ولات موجودة توا. هذا بالنسبة لما سجلناه. بالنسبة للغلال نسبيا مازالت في العلالي شوية، كان في الدجلة الأسوام موجودة معناها من 4000 اللي نجم الإنسان يقتات منها شوية حتى 10000. بالنسبة للبنان فتشنا 1800، الخوخ 8000، فما ب 6000، فما نوية ب 3500. بالنسبة للشوية اللي عندي هنا سجلت التفاح، بالرغم اللي ماهوش نتاعنا لكن 21400 يتسمى غالي ومشتهي في الفتره هذه. بالنسبه للفريز 6000 الكيلو فما 5500. من اللحوم البيضاء نسبيا ماهيش موجوده بالكميه المتوفره، نسبه لو برجع ب 18000 فما الكبده 20200، الاسكالوب كما عطينا الموجود الفخذ 13200، الفيلون 16000 يسمى غالي، الكركاس يختلف حسب الكاليبر نتاعو من 3500 حتى 7500، والحديث كل الحديث على علوج العيد واللحوم الحمراء بدون منعت للاسوام، لانه هذيك هي الجزاره عندهم حق يقول لك احنا اسوامنا تختلف، التسعيره ماهيش باش تكون حاضره بالنسبه للفتره هذه، والله اعلم وربي عين رب العائله فقط.
1: هذا هو
4: ان شاء الله عيد مبروك.
1: هذا هو، يعطيك الصحه عادل، شكرا لك. اذا هذه فكره على اسواقنا لليوم، على الاسعار، على نسب التزود، وربي يكون في عون الناس الكل. احنا ما زلنا مكملين معاكم، نمشي النغم وبعد شويه نعملوا تنجيز الجندوبه كالعاده في فقره الميكرو تروتوار مع رفقه العبيدي.

0: ما زلنا مواصلين معكم. اهلا وسهلا بكم مستمعينا كالعادة، فقرة الميكرو تروتوار والميكرو ميكرو الإذاعة يتجول في ربوع ولاية جندوبة بعد الكيف، وبعد ما خذينا فكرة على أسعار السوق وعلى الاستعدادات متاع عيد الأضحى فيما يتعلق بطبيعة الحال بالأسعار وأيضا المواد الاستهلاكية. توا مع رفقة باش نشوفوا جانب آخر للعيد. رفقة صباح النور.
1: صباح الفل والياسمين رفيق، نهاركم زين، تحية ليك، تحية لكل مستمعينا، وتحية لكل فريق صباح الخير، وبداية أسبوع موفقة ليكم الناس الكل.
0: احنا زيدا نحيوك ونحيو من خلالك كل مستمعينا في ولاية جندوبة وفي كل مكان دقيقة، على إيقاع يعني استعداداتنا وأجواء العيد.
1: اليوم استعدادات كبيرة وحركية استثنائية على السيختو هو نايمات الكل، ولكن اليوم خطر السوق الأسبوعية بمدينة غندرام أمس كانت فنانة، دونك الحركة تكون أزيد اليوم، معناها حركة كبيرة برشا، وكان ثم التخوف معناها العبيد عندهم مدة توا رفيقة، زعما ثم خضرة جويدة، زعما السوم نتاعها يغلى يزيد شوية، دونك موجود الحقيقة، وبقات محافظة على السوم نتاعها 500 ملي، معناها السبنخ ما ثماش، ولكن السلق والمعدنوس موجود، البصل 15 مية ودينار، الربطة ثم السومة الربطة ب 3000، ثم كيف السنادي 15 مية، ثم تحت شوية من 17 مية، والفلفل والطماطم في 3 دينارات، الفقوس 3 دينارات. نحكي لك على السوق اليوم خاطر أنا بدي خلاص تقضيت معناها رفيقة، دونك شفت الأسعار، و هذه أهم الحاجات اللي قاعدة تتجري معناها توا بالنسبة للعبيد، مع الغلة هي اللي غالية شوي. حركية كبيرة، حركية استثنائية، تعرف معناها مازالوا نهارين على العيد، وذي ثم باشا ناس يقول لك هذاك هو آخر سوق معناها باش نقضي فيه قضياتي، مع يبقى دائما أسعار الأضاحي دائما مرتفعة. ما احنا ما حابينش نخرجوا باشا من أجواء العيد، حابين في الميكروم تاعنا شنو تعمل العائلة التونسية، شنو عاداتها، شنو تقاليدها، كيفاش تكون الأجواء في أول أيام عيد الأضحى المبارك في العائلات. هذا ميكرو لكم انتم، وان شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل. رفيق
0: شكرا لك رفقة. هيت نسمعوا بطبيعة الحال فقرة الميكرو، نشوفوا أهم العادات ولا التقاليد في أولى أيام عيد الأضحى بحسب طبعا فقرة الميكرو من ولاية جندوبة.
2: عيدكم مبروك، نجي ماما مع الحم ضيبوا فريت وسلطة مشوي، نحب العلو قربتون زينو نصور مع نعملو في الليل كسكسي باللحم، طلوع قارب على جدي وجدي.
3: نهار العيد نقوموا بكري نعملوا البخور، تن الجزار يجي يذبح لنا، بعد الذبح نعملوا المشوى، نعملوا العصبانة متاعنا في العشية، نعملوا القلاية نهار كامل، نحن حايسين صغار يبدو فرحانين ويطلوا ويشوفوا نسحبوا نشوى ديكا وضحكوا تفدليك، وتجينا زيارات العشية الناس تزور بعضها تعيد على بعضها، تمشي الجيران قارب
4: نتلموا كله جو فدلتها وضحكوا، نعدوا نهار العيد نذبحوا العلالس، عادات وتقاليد كشمس كل يعني نهار العيد نعملوا شو، نعملوا قلاية الليل نطيبوا عشاء، نحضروا العصبين، نعملوا كل شيء كشمس كل، والحمد لله وإن شاء الله يتعدى خير وسلامات على الأمة الإسلامية كل.
5: شوية تحذيرات قبل بنهار بنهارين، نهار العيد يقع بحل الحية معنا، ونهار اللي بعد العيد تلم فيها العائلة القريب والبعيد والناس كل تعايد بعضها.
0: وبما أنه اللمة العائلية، خلينا ديما نذكر أنه المرصد الوطني للسلامة المرورية ديما يذكر مستعملي الطريق خاصة خلال تنقلاتهم أثناء رحلات العيد باش يتقيدوا بجملة من التوصيات والحذر، خاصة أثناء السياقة في إطار احتياطات خاصة بتأمين عطلة عيد الأضحى المبارك. ونعرف منيح أن الطرقات تشهد حركية مرورية مكثفة، وخاصة يعني في نوعية تضاريس في ولاية جندوبة عند راهم، أيضا كل الولايات عمدون طريق بيجة الكلها فيها برشة تضاريس ومنعرجات، ويلزم يكون فما حذر وتركيز وانتباه أثناء السرعة وأثناء السياقة، وإن شاء الله الناس كل التعدي عيدها وعطلتها بأمان وسلام، والناس كل تكون فرحانة واللمة العائلية تكمل بأجمل اللمات وبأجمل أيضا الأجواء. مازل معكم نمشي والنغم وراجعين.

مش الدنيا كل فلوس. هذه اكيد الغناية تتغنى في المدة هذية، حبينا فقط نسوق بها ربما قيمة انه الناس تتعامل مع بعضها برحمة وايضا بلطف، ونحاول بطبيعة الحال نيسر على بعضنا هذه المناسبات وما تعسر منها ربما من استعدادات

هوية للحماية المدنية بسلينا. هذا اليوم في حدود 9 صباحا يعني بعد قليل، والدعوة مفتوحة لكافة الفلاحة وسواق الآلات الحاصدة لمواكبة فعاليات هذا اليوم. كما تعرفوا مهم جدا اليوم نهتم بالميكنة الفلاحية في إطار وقاية الصبا متاعنا وتجنب الحرائق. إذن هذه آخر متابعتنا، نخليكم أكيد مع مسك ختام منوعة تصبح الخير. غدوة إن شاء الله نتقابلوا في المساء من خلال منوعة نبض المساء على موجات إذاعة الكاف.

0: صباح الخير.
1: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: إشهار.
3: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار، واليوم برافا عملت أحسن فار، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وسومها أقل من بلار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أم بودر إي سوليوب. نعملوا قهوة برافا.
2: إشهار.
4: صباح الخير، تمام التاسعة هنا بإذاعة الكاف.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف،
4: ومنها نحييكم مستمعين الكرام في موجز لأهم الأنباء. مع بداية مناسك الحج لموسم 1447 هجري، يواصل حجاج بيت الله الحرام الوصول إلى مشعر منى، حيث سيقضي الحجاج اليوم الاثنين يوم التروية أولى محطات مناسك الحج، وسيهتمون بالدعاء والذكر وترديد تلبية الحج استعدادا للوقوف بصعيد عرفة غدا الثلاثاء، وهو الركن الأعظم من الحج، ويعد يوم التروية محطة رئيسية في رحلة الحاج داخل المشاعر المقدسة، إذ تبدأ فيه مرحلة العمل الميداني المكثف داخل مشعر منى، بما يعكس أهمية التكامل بين مختلف الجهود التشغيلية من جميع القطاعات لتهيئة ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة. كثفت فرق المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تدخلاتها الميدانية في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، ما أسفر عن حجز أكثر من 1205 كيلوغرام من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية غير الآمنة أو مجهولة المصدر. تواصل وزارة النقل تنفيذ برنامج استثنائي لتأمين نقل المواطنين بمناسبة عيد الأضحى، يتواصل إلى غاية يوم الاثنين غرة جوان، يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية. وفي الأثناء، دعا المرصد الوطني لسلامة المرور مستعملي الطريق خلال تنقلاتهم إلى التقيد بجملة من التوصيات في إطار الاحتياطات الخاصة بتأمين عطلة العيد وما قد تشهده الطرقات من حركية مرورية مكثفة، وفقا لما أفاد به رئيس الفرع الإقليمي بالشمال الغربي للمرصد الوطني لسلامة المرورية أيمن الحكيمية. ينظم ديوان تربية المشية وتوفير المرعى بالكافة اليوم الاثنين بالتنسيق مع المدرسة العليا للفلاحة بالكافة ندوة جهوية حول دور الخلطات الزراعية والعلفية لتحقيق صمود أفضل تجاه التغيرات المناخية من أجل سيادة غذائية. الندوة يؤسسها عدد من الأساتذة الجامعيين ومختصون وفنيون في المجال الفلاحي، إلى جانب حضور طلبة المدرسة العليا للفلاحة وممثلي عدد من الهياكل الفلاحية بالجهة. تنظم الإدارة الجهوية للصحة بجندوب اليوم يوما تحسيسيا وتوعويا حول التقصي المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم، عفى الله الجميع، وذلك بمستوصف بوسبع بمعتمدية وادي مليز بجندوب. ويهدف هذا اليوم إلى نشر الوعي الصحي وتشجيع النساء وتحفيزهن على الفحص المبكر عن بعض الأمراض. انطلقت تونس في دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية عبر القيام ببروتوكول صحي وقائي توقيا من فيروسي هانتا وإيبولا يشمل المسافرين القادمين من بلدان شهدت بؤرا لانتشار الفيروسين، حسب ما أفاد به المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض دغفوس. قال وزير الخارجية الأمريكي إن الولايات المتحدة مستعدة للدخول في محادثات جادة للغاية بشأن البرنامج النووي الإيراني إذا أعادت إيران فتح مضيق هرمز، حسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. وأوضح تقرير الصحيفة أن هذه التصريحات توحي بأن واشنطن قد تتبنى نهجا مرحليا وتقبل باتفاق مؤقت لا يتناول البرنامج النووي الإيراني على الفور. مستمعينا الكرام، موعدنا الإخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله في تمام العاشرة. إلى اللقاء.
0: زوايا الأحداث،
2: زوايا الأحداث،
0: زوايا الأحداث،
6: زوايا الأحداث،
7: زوايا الأحداث.

صباح النور، اهلا وسهلا بكم. تسعة ودرج، بداية اسبوع موفقة للجميع. 25 ماي 2026، العدد الأول مع بداية الأسبوع لزوايا الأحداث، عودة على أهم المواضيع والأخبار نهاية الأسبوع، وكذلك المتابعة لأهم المواضيع. دائما الأولوية للأحداث والمواضيع على مستوى مدن الشمال الغربي. اليوم حديثنا باش يكون على مدرسة الفرصة الثانية بعد المدرسة الأولى اللي موجودة في باب الخضرة في تونس، افتتاح أول فرع جهوي لمدرسة الفرصة الثانية، والمكان باش يكون ولاية باجة. المساحة 800 متر مربع، تكلفة تقريبا 2 مليارات. المنتفعين من 12 ل 18 سنة. طبعا شوية نعرفوا الشركاء، نعرفوا يعني مدرسة الفرصة الثانية شمعناها. كنت تذكروا الأسبوع الفارط وقت لحكينا على التمكين الاقتصادي والإدماج الاقتصادي، البرنامج اللي أطلقته وزارة المرأة، وكانت حاضرة معنا سيدة عايدة نصر المندوبة الجهوية للمرأة والأسرة بولاية سليانة، وحكيت على الوليدات هذوما اللي نحكيوا عليهم اليوم في برنامج آخر أطلقته وزارة التربية، لأنه أطراف مداخلة، لأنه الموضوع يهم أكثر من وزارة التربية، المرأة والتكوين المهني والتشغيل، الصحة، برشا وزارات يزمهم يكونوا حاضرين مع بعضهم حتى ننقذ الفئة هذه من 12 ل 18 سنة. وقت نقول إنه 800 ألف منقطع سنويا عن الدراسة في تونس، مفزع الرقم، يفجع. ذيك علاش ثم عديدة هي البرامج. حكينا على فرصة الإدماج الاقتصادي على مستوى ولاية سليان الأسبوع الفارط. اليوم نحكيه على الفرصة الثانية، المدرسة الجهوية للفرصة الثانية بولاية باجة. تحضيرات للامتحانات الوطنية، وأيام قليلة جدا تفصلنا على مواعيد وطنية هامة، مع تمنية بالحظ السعيد والنجاح والتوفيق لكل الممتحنين. سي فاروق العويشي المدير الجهوي للتربية باش يكون حاضر معانا إن شاء الله بعد لحظات، وحديث على مدرسة الفرصة الثانية، وكذلك استعدادات ولاية باجة، لأنه حضروا معانا تقريبا بقية المديرين الجهويين، سي عبدالله، سي لطفي، وكذلك سي فوزي الرحالي، والتحضيرات الخاصة بالامتحانات الوطنية. بعد شوية في مستوصف بصبع ودمليز تنطلق حملة ويوم تحسيسي لتقصي بعض السرطانات كما الثدي وعنق الرحم. الأطراف كذلك متعدة في هذا اليوم على منطقة حدودية، على 2 معتمديات قرب لبعضهم، مناطق ريفية. اليوم يعني كل النساء الموجودين في المنطقة هذه وفي المناطق المجاورة. دكتور خليل الغنجيت يكون حاضر معنا بعد شوية، المدير الجهوي للصحة بولاية جندوبة، وأكثر التفاصيل على هذا اليوم. التضامن الاجتماعي ودوره في النهايرين اللي مازالوا يفصلونا على عيد الاضحى، ثم تدخلات صارت لي، ثم ناس منتفعين، ناس اللي لا يشدوا صف، لا يمشوا يشكوا، لا حتى شيء، نجموا نوصلوا لهم في النهارين ذوما. إن شاء الله بعد شوي ناخذوا الإجابة. تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف. هذوما تقريبا محاورنا. ما ننساش فقرة المراسلين اللي أمنوها زملائنا، وأخبار الجهات. هذه إذاعة الكيف، 9:09. نسمع نغم أمين في الأخراج، سعاد في التنسيق، شكرا لفتحي في المكالمات الهاتفية، أمين فريق الديجيتال. يوم سعيد وموفق للجميع.

0: راجعين مع تجديد التحية لكل مستمعينا وين ما كانوا. لحظات يلتحق بنا سي فاروق العويشي المدير الجهوي للتربية بولاية باجة، وحديثنا على افتتاح أول فرع جهوي لمدرسة الفرصة الثانية، وكذلك آخر الاستعدادات للامتحانات الوطنية على مستوى ولاية باجة. هذا بالنسبة لأولى الأصوات اللي نسمعوها في زوايا بعد لحظات، وكذلك من ضيوفنا باش يكون دكتور في العياري والحديث على الهيئة الوطنية لسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية وتدخلاتها الميدانية وبلاغها البارح العشية اللي أصدرته، وفيه كمية من الحجوزات بالنسبة للحوم الحمراء والمنتوجات الحيوانية غير الآمنة أو مجهولة المصدر من بين الولايات اللي تم ذكرها، ولاية جندوبة. وبعد شوية الدكتور يعطينا أكثر تفاصيل حول العمليات المراقبة اللي صارت على مستوى ولاية جندوبة، يعني على مستوى ولاية الكيف سليانة وكذلك بيجا المدة الفارطة الكل يدخلوا معنا يعني المشرفين على مكاتب الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية. 9:21 دقيقة على موجات إذاعة الكيف، هذه زوايا حتى 11. نذكر طقس اليوم الاثنين يتميز بظهور ضباب محلي في الصباح، ثم يكون الطقس عامة صافي إلى قليل السحب، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 21 و26 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 27 و32 درجة ببقية الجهات، توصل حتى 34 درجة بمناطق الجنوب الغربي. رايح من القطاع الشرقي قوية نسبيا، محليا قوية بالجنوب مع دواوير رملية وضعيفة معتدلة ببقية المناطق، والبحر هذا إلى قليل الاضطراب وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. افتتاح أول فرع جهوي للمدرسة الفرصة الثانية في ولاية باجة، هنا نحكي على فئة معينة كما ذكرت. نواصل في هذا الموضوع التعريف به، لأنه الأسبوع الفارط تحكينا على دور وزارة المرأة والأسرة وكبار السن من خلال إطلاق عديد البرامج الاقتصادية اللي تهم العائلات اللي ولادها مهدين بالانقطاع عن الدراسة أو انقطعوا أصلا على الدراسة. وزارة المرأة أطلقت برنامج فيما يخص التمكين الاقتصادي لهذه العائلات، وحكينا على برج وكسرة مع سيدة المندوبة الجهوية للمرأة والأسرة بولاية سليانة. اليوم نواصلوا حديثنا كما ذكرت منذ الأسبوع الفارط، لأنه عديدة هي الأطراف المداخلة. وقت اليوم نطلقوا حملة من أجل إنقاذ هالفئة هذه من 12 إلى 18 سنة في تونس اللي ينقطعوا سنويا 100,000 عن الدراسة. سي فاروق العويشي صباح النور، أهلا وسهلا بك، تحية لكل مستمعينا في ولاية باجة وشكرا على قبولك دعوتنا. المدرسة الجهوية الأولى، مدرسة الفرصة الثانية في ولاية باجة، لمن هذه المدرسة؟ اللي إن شاء الله تكون من الفضاءات اللي تنقذ وتنتشل هذه الفئة من أبناء تونس، من شباب الغد، من رجالات الغد. اليوم إذا ما نحميهمش من 12 ل 18 سنة يعني خسرنا جيل كامل. مرحبا بك سي فاروق، صباح النور.
1: صباح النور ليك ولكافة مستمعي إذاعة الكاف. اليوم انطلاقتنا الصباحية مع إذاعة كاف حول موضوع مدرسة الفرصة الثانية، أو بالأحرى الفرع الجهوي لمدرسة الفرصة الثانية بباجة، وهو أول فرع جهوي خاص بوزارة التربية. مدرسة الفرصة الثانية هي وقع معناها أحداثها بمقتضى الأمر عدد 57 لسنة 2020 مؤرخ في 13 جانفي في 2021، وهو يتعلق بأحداث مؤسسة عمومية أطلقت عليها تسمية مدرسة الفرصة الثانية. ثم تمم هذا الأمر بالأمر عدد 932 لسنة 2022 مؤرخ في 7 ديسمبر 2022، ويتعلق بأحداث فروع جهوية لمدرسة الفرصة الثانية في جهة الجمهورية. إذن باجة كانت أول محطة للفرع الجهوي لمدرسة الفرصة الثانية اللي تم احداثها، واللي تشرفنا بتدشينها من قبل السيد وزير التربيه يوم 21 ماي 2026. فكرة مدرسة الفرصة الثانية هي تتنزل في إطار الحد من الانقطاع المدرسي وانتشال الأطفال من خلينا نقول من الضياع أو من الشارع، وإعادة تأهيلهم وإدماجهم سواء في الحياة المدرسية أو التكوين المهني أو في الحياة المهنية بالنسبة لهؤلاء. بالتالي هذوما نحن نطلق عليهم المنتفعين لأنهم غادروا مقاعد الدراسة، واللي هم اللي معنيين بها هم اللي أعمارهم ما بين 18 سنة ولم يستكملوا مسارهم الدراسي ولم يتحصلوا على شهادة تدريب مهني أو كفاءة مهنية، فبالتالي المؤسسة هذه ستكون حاضنة لهم لتأهيلهم وإدماجهم وإعادة إدراجهم سواء في المدرسة للعودة إلى الدراسة.
0: يعني ثم إمكانية أستاذ سمحني، ثم إمكانية أنهم يرجعوا للقراية؟
1: أكيد جدا، وهذا الهدف الأول. نحن بالنسبة للتلاميذ أو الأطفال اللي أعمارهم ما بين 12 و18 سنة، المكان الرئيسي نتاعهم هو المدرسة، وبالتالي مدرسة الفرصة الثانية ستستقبل هذه الفئة، ستستمع إليهم، ستؤهلهم، ستكونهم لإعادة إدماجهم في المسار الدراسي إذا معناها تسمح معناها الشروط العمرية في ذلك، أو تأهيلهم لأن يلتحقوا بمؤسسات التكوين المهني أو إعدادهم للحياة المهنية وبالتالي للانتصاب للحساب الخاص.
0: كلامك هذا الكل مهم سي فاروق العويشي المدير الجهوي للتربية بولاية باجة، وحديثنا نذكر حول أول فرع جهوي لمدرسة الفرصة الثانية بولاية باجة. هنا لابد من شركاء اللي فهمت من الكلام نتاعك سي فاروق، مختصين كذلك، يعني ناس خاطر الفئة هذه في وقت معين في وضع معين يصعب أصلا حتى التعامل معاها. نتصور شركاء في البرنامج هذا يكون عندهم دور كبير.
1: أكيد، هو البرنامج هذه في البداية ساعة حاب نأكد أنه يعني ثلاثة وزارات، عندنا وزارة التربية، وزارة التكوين المهني والتشغيل، ووزارة الشؤون الاجتماعية. كل وزارة عندها مؤسسات لمدرسة الفرصة الثانية تحت إشراف هذه الوزارات. احنا اليوم نتحدث على وزارة التربية، المدرسة الرئيسية هي بتونس العاصمة بباب الخضرة، ثم هذا في باجة اليوم هو اول فرع جهوي. هذا على مستوى الوزارات. على مستوى المؤسسة في حد ذاتها احنا نتفاعل مع كل معناها المختصين في مختلف المستويات. عندنا الاخصائي النفساني، عندنا الاخصائي الاجتماعي، عندنا المستشار البيداغوجي، عندنا المكلفين بالإنصات لهؤلاء الأطفال معناها عند وصولهم إلى المدرسة الفرصة الثانية، وبالتالي سيكون الاستقبال والتكوين والتوجيه لهؤلاء التلاميذ أو المنتفعين، لأنه احنا نأمل بعد أنهم يرجعوا لمسارهم العادي اللي هم التلاميذ. كذلك احنا نتحدث على المدرسة الفرصة الثانية، هي فيها زوز برامج، معناها البرنامج الاول هو برنامج معك، وهو الذي نستقبل المنتفعين هذوما ويتم الانصات اليهم ويتم معناها الوقوف على احتياجاتهم، سواء معناها انهم يرجعوا للدراسة او يواصلوا في التكوين المهني، والمدة هذه تمتد تقريبا من بين شهر إلى شهر ونصف. ثم عندنا برنامج آخر وهو برنامج انطلق، والبرنامج هذا يتكفل بهؤلاء المنتفعين لتكوينهم في بعض المكتسبات العلمية كالإعلامية والرياضيات واللغات لتحسين معنى المستوى، أنهم يكونوا قادرين على أنهم يرجعوا للمؤسسة التربوية أو للتكوين المهني أو الانتصاب للحساب الخاص.
0: واضح. به الناس اللي سمعوا فينا توا واللي يعنيهم الموضوع هذا، يعني المدرسة، مدرسة الفرصة الثانية سي فاروق العويشي، المدرسة يعني فضاء كبير تقريبا 800 متر مربع، وكلفته كذلك راهي ثم برشا فلوس نهزت الزوز مليارات باش تكون هالمدرسة جاهزة. الناس اللي سمعوا فينا توا في بلجة وفي المناطق المجاورة يقول كل دي وقتاش نجم نجيب، وقتاش نجم التحق بالمدرسة هذه، كيف وين نمشي بالضبط؟ أنا اليوم عندي ولدي عندي زوز منقطعين على الدراسة من أول عام ولا في نصف العام، نحب ننقذهم، كيفاش نجم نعمل؟ المدرسة هذه وقتاش نشوفوها يعني تدخل حيز العمل بالنسبة لهذا الفرع الجهوي اللي هو الأول؟
1: شكرا. حب نأكد على حاجة، أنه من يوم 21 ماي 2026 أبواب المؤسسة مفتوحة لكل الملتحقين والراغبين في الالتحاق بهم من أولياء ومن المنقطعين عن الدراسة لتقديم ملفاتهم والتسجيل معناها المعطيات نتاعهم والانطلاق في عمليات الاستماع والتوجيه من قبل الأخصائية النفسية والأخصائي الاجتماعي في مرحلة أولى. إذن مش تكون على برنامج معناها معك في انتظار، معناها انه بعد ان ننتهي من المرحله الاولى دي برنامج معاك يقع توجيه عدد من المنتفعين الى البرنامج الثاني وهو برنامج انطلق. اذا المؤسسه تفتح ابوابها، موجوده في شارع ابو خصم الشابي باجه الجنوبيه والقربة المندوبية الجهوية للتربية بباجة، معناها في نفس الحي اللي فيها المؤسسات التربوية التقريب اللي في مدينة باجة، وسيجد كافة الإطار الإداري والمشرفين في المؤسسة لاستقبالهم والحديث معهم وتسجيل معطياتهم والانطلاق في عملية التأهيل نتاعهم والاستماع إليه.
0: به هاي المعلومة وصلت من عندك انت سي فاروق، انه اليوم اللي سمعوا فينا حتى تو الاولياء راهو تنجموا تلتحقوا بالمدرسة هذه وتكونوا تسجلوا لديتكم، وهكاك في الفضاء هذيك تو يتم توجيههم ويتم يعني الانصات ليهم، وكل واحد وين ينجم يمشي بين التأهيل والتكوين والتربية، وان شاء الله ربي يوفق الجميع. نذكر من 12 ل 18 سنة سي فاروق العمر تم تحديده بالنسبة لمدرسة الفرصة الثانية، بالنسبة للفئة العمرية هذه اللي هي فئة للأسف كبيرة برشا سي فاروق، روح اللي نحكيه على 100,000 منقطع عن الدراسة سنويا، روح عنا منهم برشا في الشمال الغربي إذا ما قولش رم أرقامهم كبيرة. هي فرصة يعني اسمها على جسمها، مدرسة الفرصة الثانية ما فيها بيس، أعطيوا لوليداتكم فرصة أخرى وانتشلوهم من الشارع ومن سلوكات المحفوفة بالمخاطر ومكثرها الأيامات هذوما. بيهدك سي فاروق العويشي، هذا حديثنا على مدرسة الفرصة الثانية، والجزء الثاني هو الاستعدادات للامتحانات الوطنية وسلسلة من الاجتماعات مع الوالي الجهة والإطارات وكل الشركاء في تأهيل وإنجاح العملية الخاصة بالامتحانات الوطنية على مستوى ولاية باجة ونوصل التحضيرات.
1: شكرا. بالنسبة لي احنا العمل دائما معناه بالتوازي في مختلف المواضيع، والنقطة الأساسية اللي نخدموا عليها توا هي الامتحانات الوطنية وتأمين الامتحانات الوطنية. بالنسبة لجهة باجة اللي امتحان البكالوريا يترشحوا له سنة 4413 مترشح ومترشحة في مختلف المستويات، المعاهد العمومية، المعاهد الخاصة والمترشحين بصفة فردية. الامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني يترشحوا لها 741 مترشح ومترشحة، ومنظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية يترشحوا لها 1492 مترشح ومترشحة. إذن كما قلت الجلسات كانت مع مختلف المتدخلين وتحت إشراف السيد والي باجة من أجل وضع كل النقاط وكل نقاط على الحروف من أجل تأمين الامتحانات الوطنية سواء لوجستيا أو بشريا على مستوى الموارد البشرية. وإلى حد اليوم معناها الاستعدادات متقدمة جدا، أنهينا الامتحانات التطبيقية في التربية البدنية، الامتحانات التطبيقية في الإعلامية والتكنولوجيا والموسيقى، واليوم نتوجه إلى مراكز الاختبارات الكتابية للاستعداد بعد انتهاء الأسبوع المغلق يوم السبت الفارط. اليوم المؤسسات اللي هي مراكز امتحانات تستعد لتلبس حلة معنا الامتحانات الوطنية، امتحانات البكالوريا. على المستوى البشري كيف تم تحديد قوائم المراقبين لمختلف الامتحانات وتوجيهها إلى رؤساء المراكز الاختبارات لتوجيه الاستدعاءات وعقد الجلسات مع السادة المراقبين، جلسات متواصلة مع السادة رؤساء مراكز الاختبارات الكتابية للحديث في مختلف النقاط اللي تتطلبها عملية إنجاز الامتحانات الوطنية، ونتحدث في مرحلة أولى على امتحان البكالوريا. إذن هذه مختلف معناها الجوانب اللي نقولوا إن شاء الله لباس وولاية باجة ومندوبية الجهة التربية باجة على تم الاستعداد للامتحانات الوطنية.
0: شكرا لك سي فاروق العويشي المدير الجهوي للتربية بولاية بيجة، حظ سعيد لكل المترشحين على مستوى ولاية بيجة وكل مدن الشمال الغربي. كان حديثنا على افتتاح أول فرع جهوي لمدرسة الفرصة الثانية واستعدادات الجهة للامتحانات الوطنية في الأيامات القليلة القادمة. شكرا لك سي فاروق على هذه المداخلة، يومك سعيد وبداية أسبوع موفقة لك ولجميع العاملين معك في إدارة في المندوبية الجهوية التربية بولاية بيجة، وشكرا على التعاون مرة أخرى. 9:36 على موجات إذاعة الكيف. بعد شوية باش نحكي على اليوم تحسيسي، باش يكون بعد شوية في مستوصف بصبع ودمليز، وحديثنا باش يكون على الحدث هذا مع دكتور خليل الغنجاتي، يلتحق بنا بعد شوية في المباشر.

0: صوت الشمال الغربي في بوسالم على الذبذبة 102.2.
1: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: إشهار
4: يحكيو على علوج مقربت كي العروس، ذاق قعمورة بالهروس، تحرحر فك الحبل ونقز من البركون، وخلى الحومة الكل عليه الدور. عرفتوه شكون؟ علوج جودة. انت زيدة اخلط عليه. ادخل على السيت علوجودة.com 10 على ليش للربح من عند جودة، وان شاء الله عيدكم مبروك.
3: إشهار
5: رجعين، مرحبا، اهلا وسهلا. 46 دقيقه بعد 9، متابعتنا ما زالت متواصله بعد ما حكينا على مدرسه الفرصه الثانيه واول فرع جهوي في ولايه بيجا. اذا يعنيكم الموضوع كما ذكر سي فاروق العويشي، تنجموا تتصلوا بالاداره المدرسه، موجوده وين الاداره الجهويه للتربيه بولايه بيجا، وهكاك تنجموا تتواصلوا مع المسؤولين الموجودين وليداتكم يكونوا وقتها أنقذتوهم من الشارع إذا عمرهم من 12 ل 18 سنة. فرصة كبيرة، هي الفرصة الثانية، أما فرصة كبيرة بالنسبة لعدد كبير من الصغيرات اللي موجودين اليوم في الشارع في العمر هذا. دائما مع متابعتنا الحينية وكلامنا توا باش يكون على الصحة وصحة المرأة التونسية تعني الجميع. حديثنا على يوم باش ينطلق بعد لحظات في مستوصف بصبع ودمليز، أتحدث عن المناطق الحدودية للشمال الغربي البلاد التونسية، ويوم تحسيسي باش يكونوا حاضرين فيه يعني إطارات طبية، وعديدة هم الأطراف المساهمين في هذا اليوم. يوم خاص بتقصي سرطان الثدي وعنقر الرحم، موجه للمرأة في تلك الجهة. دكتور خليل غنجاتي معنا في المباشر. صباح النور دكتور، أهلا وسهلا بك.
6: مرحبا بك اختي حنان، مرحبا بإذاعة الكيف والمستمعين الكرام. دونك كيف ما قدمت سيادتك، هو ان شاء الله يوم معناها تكويني وتوعوي وتحسيسي بمنطقة بصبع من معتمدية وادي مليز. هو يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الوطنية الرامية إلى الالتقاء بمنظومة صحة الأم والحد من وفيات الأمهات. تعرف أنت الموضوع ذا مهم ياسر، هو تحت إشراف وزارة الصحة والسلطات الجهوية والمحلية. إن شاء الله معناها بعد دقائق باش تنظم الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة حملة جهوية تشاركية حول صحة الأم، وهي دندرج تحت شعار معا من أجل أمومة آمنة. هي في الحقيقة معناها برنامج تشاركي مع المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة وكبار السن بجندوبة، المندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري بجندوبة، أطباء الاختصاص عن قسم أمراض النساء والتوليد وقسم جراحة الأورام بالمستشفى الجهوي بجندوبة، جمعية المرأة الريفية، جمعية التونسية للقابلات، والجمعية المواطنة والتنمية بجندوبة، إضافة إلى الكشافة التونسية فرع فوج نور الشمال. الهدف من هذه الحملات هو تقديم حصص توعوية تحسيسية حول أهمية العيادات ما قبل الولادة وعيادات ما قبل وما قبل الولادة هي عيادات مهمة ياسر في صحة الأم وصحة الجنين. معناها لاحظنا اللي برشا علاش احنا نخرجوا للمناطق هذه الريفية، خاطر فيها نقص برشا. ساعات اول عيادة تكون عند وقت اللي جي تولد المرأة. نحن ذاك علاش الهدف متاعنا نلموا النساء غديك باش نهموهم بأهمية العيادات هذه ما قبل الولادة. كذلك خصص توعوية حول أهمية الرضاعة الطبيعية اللي هي معناها تضمن النمو السليم لصغيراتنا. هذا إضافة باش نقوموا بحصص توعوية لتقصي سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم اللي هو يكتسي أهمية كبيرة. تعرفوا الناس الكل اللي الأمراض هذه الأورام هذه على قد ما نكتشفوها بكري ويقع التقصي متاعها في مرحلة أولية، على قد ما تكون العلاج متاعه والتكفل به معناها أنجع وخير وفي أغلب الحالات معناها ترتاح بصفة كلية. إذا كان معناها المرأة حارس روحها ديما تقوم بالتقصي سيرتو معناها وهي وزارة الصحة وبكافة الولايات والمعتمديات ديما ثم في عديد من الأشهر كيف ما في شهر أكتوبر ولا شهر مارس وإلا كذا ديما ثم حملات تقصي موجودة، إضافة إلى أن رأي العيادات هذه راهي موجودة بصفة مجانية في كامل مراكز الأم والطفل، راهي ديما موجودة يلقوا القابلات متاعنا معناها يقوموا لهم بالقولوا نحن برفع العينات هذه متاع عنق الرحم وكذلك العيادات وإلى التقصي متاع سرطان الثدي. معناها نحن ما نجموش نتعدوا دون أن نشكر زاد السلطات الجهوية والمحلية على الدعم المتواصل للمجال الصحي اللي حق كل في نبدو ماشيين لبلاصة إلا ويعاونونا في التأمين ونسقونا مع السلطات المحلية معناها باش يدعوا المواطنين والمواطنات معناها باش يلتحقوا بهذه وينتفعوا بها، وكذلك على الالتزام وحسن التنسيق وكذلك الإطارات الطبية الحق اللي بصفة تطوعية كل فين نقولوا لهم رو عدنا قافلة وإلا برنامج توعوي وإلا تحسيسي إلا والإطارات الطبية والشبه الطبية معناها تنفر النفير العام وتمشي معنا للمناطق هذه الحدودية وإلا في الجبال وفي الأرياف.
5: يعني على امتداد السنة كاملة راهم موجودين يعني الفحوصات هذوما تنجموا تقوموا بهم في المناطق الكل، ويعني الناس كلها متجندة للموضوع هذا. وانت تحكي على يعني استجابة الإطارات الطبية دكتور للمواعيد هذه، ونهاية الأسبوع كان موعد هام في تونس الكل وشفنا الأقبال الكبير متوانسة وقت نحكي على الحملة اللي أطلقتها وزارة الصحة ويعني حملة العمليات الجراحية الخاصة بطب العيون وولاية جندوبة من الولايات اللي استفادت من هذا اليوم اللي كان ناجح بصراحة. يعني وقت تشوف الرقم تعرف اللي هو رو يوم ناجح وفي انتظار أيام أخرى، ما تعرف تونسي اليوم وقت يشوف يقول كنا وقتش دوري مثلا زعمة مش يعاودوا حملة أخرى، زعمة الوزارة مش تطلق أيام أخرين في انتظار الناس الاخرين ان شاء الله يكونوا محظوظين ويستفادوا من العمليات هذوما. خلينا نرجع لهذا اليوم دكتور، وشكرا للجميع اللي ساهم في هذه الحمله لانه شفنا حتى الاطباء القطاع الخاص كانوا موجودين وكان عندهم دور كبير.
6: والله مشكوره اللي عرجت على الموضوع هذا اللي هو يكتسي اهميه واهميه كبرى. يظهر لي هو الناس كل تعرف ما ثمش خير من نعمه البصر، معناها ابريتو يقول لك نعمه البصر معناها وحدها اللي يتمتع بها صحه الانسان. نحن معناها وزارة الصحة تحت إشراف عناية السيد وزير الصحة كيف ما أشرف على اليوم الأول وكيف ما ريته معناها الرقم كان باش وصل وقتها أكثر قريب 800 مريض تمتعوا في يوم واحد معناها بعودة البصر اللي هي

0: بيض وصفر واحمر، سي ان وسي دو والكارني بلون. هذا ينطلق في الدور الاجتماعي للدوله ابريتو للوزاره الصحه، باش معناها حق العداله الصحيه والعداله الاجتماعيه، ومن حقهم هذوما زاد نداوهم، ومن حقهم زاد باش يتلقاو العلاج ويرجعوا يشوفوا. هو الحق في جندوبة، معناها باش نحكي لك توا على مستوى ولاية جندوبة. هو كان اندي فيه كبير برشا، فهمتني كيفاش؟ هو انتم تعرفوا في اليوم الاول شقينا قريب 20 مريض، هذا عم ناول. الحق الوزارة الصحة وبعد ما قامت بدعمنا بالموارد البشرية الأساسية، إطارات طبية وشبه طبية على غاية من الكفاءة، إضافة إلى أنها مكنتنا من الآلات اللازمة والمعدات اللازمة، فاكو إيموسيفيكاتور معناها من أحدث طراز، إضافة إلى ميكروسكوب نتاع جراحة عيون كيف كيف معناها من أحدث طراز. الدعم هذا نتاع الموارد البشرية والمعدات الطبية ساهم معناها بصفة كبيرة، إضافة إلى الإرادة نتاع الإطارات الطبية والشبه الطبية في إنجاح هذا اليوم، معناها والحمد لله وصلنا لرقم قياسي معناها في المستشفى الجهوي بجندوبة، اللي الحق نشكروه من إدارة إلى إطارات طبية والشبه الطبية، وكذلك الشكر كيف ما عرجت سيادتك إلى أطباء القطاع الخاص بولاية جندوبة، اللي كي معناها بصفة تطوعية هم وحدهم قالوا لنا رانا على ذمة وزارة الصحة، إذا كان تستحقونا في دعم نتاع زاد بشري ونتاع أطباء، وهذاك اللي كان معناها حضروا معانا وأمنوا معانا العمليات هذه، معناها وكان يوم معناها ناجح بامتياز على جميع النواحي. حبيت نعطيك بركة رقم، هو كونه أصغر مريض تمتع بالعيادات هذه 40 سنة، واكبر مريض 88 سنه، معناها باش تعرف اللي المرض هذا نتاع استئصال الماء الابيض من العيون، معناها تو ما عادش نشوفوه عند الكبار بركه، معناها من
1: فئه الكل مهدب
0: يعطيك الصحه. وهذاك علاش اليوم هذا معناها نباركوه، ومثل هذه القوافل تكتسي اهميه كبيره في النهوض بالصحه، صحه المواطن والصحه العموميه بصفه عامه.
1: دكتور، وانت المشرف الاول على قطاع الصحه في ولايه جندوبه، تونس اطلقت وانطلقت في دعم المراقبه الصحيه بالمطارات والموانئ والمعابر البريه الحدوديه توقيا من فيروس هانتا والايبولا. اليوم على مستوى ولايه جندوبه كما ذكرت وانت المشرف الاول على القطاع وفي الجهه زوز معابر بالنسبة لولاية جندوبة وأكثر من زوز معابر، اليوم ثم برنامج باش تطلقوا لدارة جهوية للصحة مع اقتراب فصل الصيف، نعرفوا المعابر هذوما يحقوا في أرقام كبيرة من الداخلين للاضطراب التونسي، اليوم شنو البرنامج اللي حضرتوه؟
0: هو الحق هو برنامج وزاري ماهوش جهوي، تشرف عليه وزارة الصحة عن طريق إدارة الرعاية الصحة الأساسية، حيث مثلا نعطيك الجمعة اللي فاتت كافة إطارات وزارة الصحة كانت موجودة، ومن أوبسيرفاتوار ومن رعاية صحة أساسية ومتاع أمراض سارية، وأمنا تكوين علمي لكامل الفرق اللي تخدم في المعابر الحدودية هذه من ملولة البابوش لجليل بغار دماء. الحق نحن نأمنوا ديما في دورات تكوينية عن طريق مدرسة علوم التمريض عن بعد، معناها ديما نأمنوا لهم تكوين عن بعد كيفاش يتصرفوا. الوزارة الحق معناها ديما تدعم فينا بالآليات اللازمة متاع التقصي ومتاع اللوجستية. هذا الكل يندرج في إطار سياسة الدولة في معناها في حماية حدودها الصحية من الناحية الصحية. الحق معناها الناس كل مستنفرة بحول الله، معناها ثم ناس رجال ونساء ساهرين في القطاع الصحي بالدولة التونسية دائما على حماية المواطن بصفة عامة والصحة العمومية، والحمد لله معناها كيف ما تشهد وديما نشهد حالة استقرار أثبتتها النجاعات هذه، معناها كيف ما شفتوا في الكوفيد، معناها نحن دولة خرجنا قوية بصفة كبيرة في الكوفيد، معناها بلي مويان اللي عدنا هو ديما الحاجة اللي نثنوا عليها اللي هي الكفاءات العلمية، وديما الدور الاجتماعي متاع الدولة كونه نحن كريت التحاليل كل شيء، وقت تبدا صحه المواطن اون جو ما ثماش حسابات نتاع فلوس، معناها الدوله

0: توفر الآليات كل
1: هذا هو.
0: الإمكانيات كل تحطها من أجل حماية المواطن التونسي.
1: حاضرين إن شاء الله على مستوى المعابر الحدودية بولاية جندوبة تفاديا لأي طارئ لا يقدر بالنسبة للناس اللي داخلين لتونس من جهات مختلفة. شكرا لك دكتور خليل الغنجاتي المدير الجهوي للصحة بولاية جندوبة لحضورك معنا في زوايا لهذا الاثنين. شكرا لك، راجعين بعد لحظات.

0: شكلك ماكش كالعادة اليوم.
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجمعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواقع عاملينها الوزارة لجمعة الباك، والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك،
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر. في فوتك البث نجم تلقاها مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شويه.
0: باه الله يبارك، ربي ينجحك بابا. عاش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn. منصة جسور.
3: صباح الخير، تمام 10 هنا بإذاعة الكاف.
4: صوت الشمال الغربي الكاف.
3: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. أكد وزير الشؤون الدينية ورئيس البعثة الرسمية للحج أحمد البوهالي الحرص على توفير أفضل ظروف الإقامة والإحاطة بالحجيجة التونسيين خلال أدائهم مناسك الحج، لا سيما في يوم عرفة غدا، مشددا على ضرورة تمكينهم من التفرغ للعبادة في أجواء من الراحة والسكينة. وأدى الوزير في هذا السياق زيارة تفقدية إلى مخيمات الحجيجة التونسيين بمشعر عرفة مرفوقا بأعضاء البعثة الرسمية ورئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات وممثلين عن البعثة الدبلوماسية التونسية بالمملكة العربية السعودية، إلى جانب عدد من إطارات الوزارة والشركة، وذلك للوقوف على مدى جاهزية المخيمات واستكمال الاستعدادات لاستقبال حجيج تونس في أفضل الظروف، وذلك وفق بلاغ لوزارة الشؤون الدينية. وشملت الزيارة معاينة الخيام المخصصة لل الحجاج، حيث تم الاطلاع على كافة التجهيزات. كثفت فرق المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تدخلاتها الميدانية في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، ما أسفر عن حجز أكثر من 1205 كيلوغرام من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية غير الآمنة أو مجهولة المصدر، وفق ما أعلنته الهيئة في بلاغ أصدرته أمس. تواصل وزارة النقل تنفيذ برنامج استثنائي لتأمين تنقل المواطنين بمناسبة عيد الأضحى، يتواصل غاية يوم الاثنين غرة جوان، يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول. وفي هذا السياق دعا المرصد الوطني للسلامة المرورية مستعملي الطريق خلال تنقلاتهم إلى التقيد بجملة من التوصيات في إطار الاحتياطات الخاصة بتأمين عطلة عيد الأضحى المبارك وما قد تشهده الطرقات من حركية مرورية مكثفة، وفق ما أفاد به الفرع رئيس الفرع الإقليمي بالشمال الغربي للمرصد الوطني للسلامة المرورية أيمن الحكيمي. ينظم ديوان التربية الماشية وتوفير المرعى بالكاف اليوم بالتنسيق مع المدرسة العليا للفلاحة بالكاف ندوة جهوية حول دور الخلطات الزراعية والعلفية لتحقيق صمود أفضل تجاه التغيرات المناخية من أجل سيادة غذائية. الندوة يؤسسها عدد من الأساتذة الجامعيين ومختصون وفنيون في المجال الفلاحي إلى جانب حضور طلبة المدرسة العليا. انطلقت تونس في دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية عبر القيام ببروتوكول صحي وقائي توقيا من فيروسي هانتا وإيبولا، يشمل المسافرين القادمين من بلدان شهدت بؤرا لانتشار الفيروسين، حسب ما أفاد به المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض دغفوس. موعد الأخبار القادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعينا الكرام في تمام 11. إلى اللقاء.
5: زوايا الأحداث.
6: زوايا الأحداث.
5: زوايا الأحداث.
7: زوايا الأحداث.
8: زوايا الأحداث.

0: راجعين العشرة و11 دقيقة على موجاتنا. هذا الجزء الثاني من زوايا الأحداث لليوم 25 مايو 2026. تحياتنا توصل لكل مستمعينا. نواصل في متابعة لعمل الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية في إقليم الشمال الغربي. اليوم حديثنا باش يكون على مكتب جندوبة، وسعيد في المباشر التحق بنا الدكتور لطفي العياري والعمل للهيئة في الجهة بالنسبة للأيامات هذوما اللي تزامنوا مع يعني شراء ضاحي العيد بالنسبة لبعض التوينسة، وعمل الهيئة ونمشيو حتى الحجوزات، لأنه البارح في بلاغ صادر عن الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية يعني العدد بصراحة والحجوزات كبيرة، منها 1205 كيلوغرام من اللحوم الحمراء والمنتوجات الحيوانية الغير آمنة أو مجهولة المصدر تم حجزها، فيهم 37 كيلو تقريبا في ولاية جندوبة. دكتور صباح النور، أهلا وسهلا بك.
1: صباح الخير، شنو أخبارك؟
0: الحمد لله، عايشك ربي فضلك. مرحبا. ثم شوية حركية، ولو أنه أنتم العمل نتاعكم على امتداد السنة كل تقريبا شهر ثم حاجة هكا ومتابعة وعمل ميداني بالنسبة لفرق الهيئة على مستوى ولاية جندوبة ليمات هذوما. البرنامج كيفاش كان؟ النقاط اللي تزوروها وما زلتوا باش تزوروها قبل العيد الأضحى، والحجوزات اللي قمتوا بها؟
1: بالنسبة لأحداث سعادة بيك وبالسادة المستمعين،
0: شكرا لك دكتور.
1: بالنسبة للعمل الهيئة في خاصة الشهر هذا تركز خاصة على حكاية العيد الأضحى وشملت المراقبة بتاع المجازر والأسواق الأسبوعية، خاصة ال 15 يوم الأخرانيين من جمعتين هذوما الأخرانيين. التركيز صار على المجازر خاصة في إطار التصدي لظاهرة الذبح العشوائي، خاصة منها ذبح الإناث كما تعرف قلة العلوش حبينا معناتها نحاول نتصدي ذبح الإناث. أثناء الحملات هذه كانت سواء معناتها حسب البرنامج الخصوصي نتاعنا وإلا في إطار لجان معناتها تابعة الولاية، قمنا في معناتها على اثر المراقبه قمنا بحجز كميات لا باس بها من اللحوم الحمراء تراوحت بحوالي 181 كيلو، منها 67 كيلو و15 من اللحم الزقن مجهول المصدر، ذبح عشوائي خاصه في المجازر الريفيه. كما قمنا معناتها بحجز حكاية 80 كيلو جرام من لحم البقري مجهول المصدر زاد مذبوح معناتها بدون رقابة بيطرية. كما زاد في مجزرة من المجازر لقينا معناتها خزن كمية من اللحم البقري حكاية 30 كيلو متعفنة، لقيناها في قصة الجزام العش.
0: يعني هذيك كانت باش تتباع للمواطنين، كانت باش تتباع للمواطنين دكتورة؟ مدام مخزنة هي يستنوا في الوقت المناسب.
1: الله شكون لك، نحن بحجزناهم وقمنا معناتها بالإجراءات القانونية كان تبقى عدل الحكاية.
0: شنو يجاوبوكم دكتور؟ وانت خليني ناخذ الكاسكيت نتاع الدكتور، وقت اللي تسأل وش تعمل اللحم هذه الفاسد لهنا في الفريجو، شنو يجاوبوكم؟
1: اللي باش يجاوبك يقول لك راه هذا يفسد، راني حاطه وحده هاو بعيد على اللحم ذاك، راني باش نهزم طيشه ولا باش باش يتصرف فيه، معناته بالنسبه لي هو يطيش معناته باش يعطيه للحيوانات. هي معناتها مادام معناتها متعصى حتى الحيوانات ما تاكلوش. ما تدريش عليه هو في حد ذاته ينجم يكون باش يتصرف مع اللحم الاخر، كل واحد يعدي له تتريق
0: اللي يتصرف فيهم 80 كيلو هذوك.
1: لما حالنا على ونتصدع لهم ديما الرقابة نعس عليهم بو هذو مراجين إلى الموفق المجازر الريفية
0: اللي تتبعيدة شوية عشوائيا
1: موجودة. أما في وسط البلاد ديما كنترولي معناتها.
0: شو الرقم كبير شوية دكتور؟ أنا مش في بالي حد 37 كيلو إذا بها
1: يعني 37 كيلو هذيك اللحم معناتها مجهول المصدر، وثم 30 كيلو على مجهول المصدر متاع الزقن، وثم 30 كيلو معناتها إناث. فهمت هو معطيه معناتها الكونتيتي معناتها كيف يقولوها معناتها الكبيرة بون عطيه الحاجات البرنسيبال
0: وكذا. أما برشا برشا دكتور وقت نشوفوا هالكيلوات هذوما الكل محجوزين محطوطين أنت هما فاسدين تحط فين في الفريجو مثلا وعلاش؟
1: لا شوف الفاسدين 32 كيلو برك 30 كيلو هذوما
0: برك الله زاد راح تلقى
1: مجهول المصدر.
0: إي مجهولين المصدر
1: معناتها ذبحوا
0: مجهول المصدر
1: فاسير فيترينير.
0: إي اليوم المواطن العادي اللي يمشي يدور في حال ويمشي زوز كيلو ثلاثة كيلو يشريهم في النهارين اللي مازالوا خاطر مش أي واحد ينجم ياخذ بالمليون ومليون ونص، كيف يعرف اللي هو اللحم هذاك راه مجهول المصدر؟ خلينا نقربوا المعلومة منك، تعرف وجودك ضروري دكتور معانا اليوم اللي يسمع فيك توا حتى في الأرياف هذوما والموجودين راه
1: هو واضح مجهول المصدر معناتها ما يحملش الختم تاع الأباطوار تاع البيطري
0: يعني مش تاخذ قد ما اللحم ثبت فيها فيها الطابع ولا لا؟ يعني المواطن اللي يسمع فيك توا خاصة في المناطق الريفية اللي عندهم زلزال موجود فك الجهة هذيك يزمو يثبت في الطرف اللحم اللي مش ياخذوا فيه الطابع وإلا لا؟
1: لا هو كيقف على الزلزال باش يراها معناتها اللحم اللي قدامه معلق يراها فيه الطابع يحمل الطابع وإلا لا؟ هو ديجا مش طابع واحد راه هو تلقى معناتها على الزوز أجناب تلقاه شيرة الخط تلقاه اللوطة معناتها براتيكمون تلقاه عندك أربع بلايص معناتها ينجم يراها فهمت ما يزيعش. بالنسبة للحم الخروف الواحد جينيرالمون طابع أحمر وبالنسبة للبقري طابع أخضر
0: ما فيش طابع هذاك راهو مصدر يعني مجهول المصدر
1: ما يحملش الختم نتاع البيطري دونك هذاك مجهول المصدر
0: معناتها
1: مذبوح في كونديسيون ما نعرفوش ينجم يكون لابس عليه كيما ينجم يكون مريض الحمى
0: أما تفاديا يعني لأي حاجة اللي فيها الطابع على الأقل
1: واحد يحتاط يلقى الحم فيه طابع يسري على روحه ما لقاش يمتنع من شرائك
0: هذا هو به هذوما الحجوزات دكتور على مستوى ولاية جندوبة في الأيامات هذوما
1: في الأيامات هذوما خاصة في 15 يوم الأخرانيين هذوما
0: بالنسبة لزياراتكم الميدانية الأسواق الأسبوعية كما شفنا مع الكيف شفنا مع بيجة سليانة ثم تسجيل بعض الملاحظات دكتور من خلال زياراتك الميدانية للنقاط البيع
1: بالنسبة في جندوبة ما سجلناش على فترة الجانة نحن كان السوق ما الأسواق ما كيفاش يقولها كان الأيامات الأخرانية ما تبدأت ينتصبوا أباركي من نهار الخميس الجمعة
0: ايه
1: الجو ينتفقوا العشية معناتها تلقى معناتها الكميات ضئيلة ثم كان الأسواق الأسبوعية هذيك في خاصة في فرنان السوق خطر كبير كبير شوية خاصة حكاية البيع معناتها الأزاحي ما مش كله معناتها حاجة معناتها تخص معناتها الأزاحي ما لاحظناش حاجة معناتها في معناتها كيف ما قلت في صحة الأضاحي ولا حاجة الأضاحي تمام حاجة برك يمكن الأسواق مذيكة حاجة
0: الأسواق
1: مذيكة حاجة أما بالنسبة لصحة الأضاحي معناتها الأضاحي كلها لبسها اللي لناهم نحن الكل لبس عليهم
0: هذا هو كل الأضاحي جاي من مذيقة هرمز دكتور فهمتني ما تعادت بالبط وكان وصلت مليون ونص بصراحة مسكين التونسي اليوم ربي يعينه وكاهو
1: على شيء الحملات اللي صارت الأخرانية هذه الكلية على شيء الخطر ذبح للناس هو على شيء الثروة الحيوانية نقصت
0: صحيح صحيح نقصت برش
1: اللي يبقى قدامه يذبح ولا غير
0: نقصت برش
1: ما سميش معناته نقص الوعي وكاهو
0: هذا هو دكتور ثم حملة بالنسبة لبقية المحلات التجارية والأنشطة اللي تزيد شوية في الأيامات هذوما تاع عيد الأضحى للأسف البارح في ولاية قفصة سجلنا حالة تسمم كبيرة فاقت حتى 40 حالة توجدوا في مستشفى قفصة من جراء يعني شراء بعض الحلويات من واحدة من يعني بيع المرطبات المحلات هذوما اليوم بدينا نقربوا للصيف الاستهلاك مش يكثر ثم خدمة على المستوى هذا دكتور بالنسبة
1: كنا معناتها نحن كنا برنامج خصوصي معناتها مش معناتها باش نعملوا كنترول كان على المجازر وحكاية اللحم الخدمة معناتها متواصلة على معناتها المحلات كلها ديجا من ضمن معناتها الحجوزات معناتها حجزنا 20 كيلو جرام من الجبن مجهول المصدر نلقاوه في مطعم هكا الجبن العربي يجيبوه من الباجة معناتها ما غير فاتورات ما غير معناتها الخدمة متواصلة على المحلات كلها ما نسبش نغفلوا عليها صحيح الاكثر التركيز اكثر على المجاز، اما الاخرين ما همش معناتها بس معناتك اوتوماتيكمون انت باش تبدا تدور معناتها تكونترولي باش تلقى محل محلول قدامك اوتوماتيك تدخل وتثبت فيه. معناتها حاجه
0: خاصه توا بدات الدنيا تسخن شوي، بدينا نقربوا التونسي يخرج
1: يستهلك. نحن بالنسبه لنا نحن توا هنا في جندوبة ما نعرفش اون برينسيب في الشمال الغربي كو سوا نحن الكيف ولا خاطر ما ملاحظات ونحن ما التسممات الغذائيه قليله معناتها مش معناتها اللي لكن تصير حاجات معناتها خاصه يمكن شي وقت المدارس في الاخر وقت يبدا الصغار ياكلوا شي كسكروتات البر هكا. اما جينيرالمون ما عندناش معناتها الى حد الان معناتها ما عندناش حالات معناتها مختلفه
0: اللي صارت به نخدموا دون لي نورم ونخدموا في الاطار القانون وربي يعين الناس الكل اللي خدم ربي يعين. هذا هو هذا هو دكتور يعطيك الصحه ان شاء الله عيدك مبروك. شكرا لك من خلالك تحيه سي عدنان العبيدي المدام منى الحمداني وسي مراد الفرشيشي على التعاون الكبير معنا بالنسبه لل يعني فروع الهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه للمنتوجات الغذائيه. شكرا لك دكتور لطفي العياري يعطيك الصحه. شكرا لك. نرجع للخبر اللي اصدرته هيئة المراقبة تابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية وتدخلاتها الميدانية في الأيامات الأخيرة وفي إطار الاستعدادات لعيد الأضحى. نذكر يعني الحجوزات أسفرت عن حجز وإتلاف أكثر من 1205 كيلوغرام من اللحوم الحمراء والمنتوجات الحيوانية الغير الآمنة ومجهولة المصدر. هذا ما أعلنته الهيئة البارح وأكدت أن الحملات الرقابية تم تنفيذها بالتنسيق مع مختلف هياكلها الجهوية بالشراكة مع السلطات الجهوية والهياكل المدخلة وشملت أسواق بيع الأضاحي والدواب ونقاط بيع اللحوم والمنتجات الحيوانية بكامل تراب الجمهورية بهدف ضمان سلامة القطيع المعروض وحماية صحة المستهلك. 10:23 مرحبا بكل من اختار موجاتنا. نسمعونا غام وراجعين وفقرة المراسلين بعد شوية في المباشر.

0: رجعين 33 دقيقة بعد العشرة وأولى الأصوات اللي سمعوها صوت رفقة العبيدي من جندوبة وفقرة المراسلين. رفقة صباح النور، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا بك حنان، تحية ليك وتحية لكل مستمعينا وين ما كانوا. نعاود نصبحوا عليكم بعد ما صبحنا عليكم ديجا اليوم الصباح 8:30 في ميكرو خطوة. وآخذ أخذ الأخبار بالنسبة للجندوبة، شد بالفلاحة اليوم حنان. تعرف موسم الحصاد معناها على قريب، معناها إن شاء الله. دونك ديجا من هذا 20 ماي انطلقت اللجنة الجهوية في متابعة مرات التجميع على الحبوب من خلال القيام بالزيادة الثانية، هو ما يوصل باش يعطي الموعد الرسمي لانطلاق الحصاد. كما اللجنة تأذن معناها أنه كل شيء حاضر ويعطيه اليوم. احنا في العادة ديما 4 جوان 5 جوان، ولكن حنان حسب ما نشوفه احنا توا في اللي نتعدوا ونشوفه ما زالت حاضرة. دونك نتصور، حسب ما نسمش باشا في المدينة الفلاحي، ولكن نتصور يوخر شوية. معناتنا تعرف معناها الدنيا بقت بيضة لاخر وقت، وعام كان ممطر ما شاء الله عام صعبة. دونك مع الطقس مش مساسة تسخن أبكر من هكا باش. نتصور أنا حسب تقديراتي الشخصية نتصور يوصل حتى العشرة أو حتى بعد، لأنه يعني ثم بلايز ديجا مازالت خضرة مازالت ما بداش يتفاعل بالكبير. على كل حال هي اللجنة انطلقت كما قلت لك نهار 20 ماي، هي كانت الزيارة الثانية في مختلف المراكز للتثبت المجاهدية نتاعها، وباش تكون طبعا في أحسن الظروف. معظم المداخل تستجيب للشروط الأساسية، وطبعا سيقع اللجنة باش توصل الزيارة نتاعها لما الجهة فيها 21 مركز تجميع بطاقة تخزين تقدر بحوالي 950 ألف قنطار. بالنسبة للجنة الأعضاء نتاعها ممثلين الاتحاد الجهوي للفلاحة، الإدارة الجهوية لديوان الحبوب، دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، والإدارة الجهوية للحماية المدنية. نبقى في الفلاحة، نمشي إلى كبارقة، الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري كان عقد جلسة لمدينة كبارقة نهاية الأسبوع خصصت لتشخيص الإشكاليات الخاصة بالمنطقة السقوية بكبارقة وإيجاد حلول لتحسين استغلالها، وأيضا الاستماع لإشكاليات يعيشوها الفلاحين وشنو التدخلات تطلبوها من المندوبية الجهوية للفلاحة والاتحاد. طبعا مخرجات الجلسة هذه فيها ما يلي: فتح مياه الري في أجل الأقصاه اليوم 25 ماي لفترة تجريبية تصل إلى 10 أيام، خلاص نسبة 30% من معلومة استهلاك المياه في بداية تركيز الزراعة، تفعيل اللجنة المحلية للتصدي للتجاوزات والاعتداءات على الشبكة، وتركيز فريق خاص لمعاناة الأعطاب في الشبكة وإصلاحها، ومعالجة إشكالية تدني ضغط المياه ببعض المناطق بتبرقة. بالنسبة لي الاستعدادات بالنسبة للعيد هذه كنا عطيناها قبل احنا الليستة هذه حنان، نعاود ونأكد عليها، حول تأمين المراقبة الصحية البيطرية للأضاحي أيام العيد. إن شاء الله باش تكون يوم العيد خاصة، ثم ينجموا الناس يدخلوا على صفحة رسمية المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، موجودة حتى على صفحة رسمية الاتحاد الجهوي للفلاحة وصفحة رسمية لولاية جندوبة، فيها الأطباء البياطرة الكل بأرقام الهواتف نتاعهم وفي كل معتمدية من معتمديات ولاية جندوبة، وهذا طبعا باش يقوموا بالمراقبة الصحية للذبائح يوم العيد خاصة. باش نمشي معاك إلى المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية اللي أصدرت مسابقة أسرار شنتو الرقمية تحت شعار لأن تراثنا حي لا يحده زمان، نواصل معكم الرحلة. معكم بالدال اللي وقع اختتام شهر التراث، شفنا محلاها شنتو عندما تزينت، وشفنا الاختتام اللي كان في الموقع الأثري في شنتو، واحد من أجمل المواقع الأثرية، فيه متحف جميل جدا من أجمل متاحف بالعالم. دونك بناء على اللي صار معناها والاجواء اللي كانت رائعه جدا تتواصل رغم الاختتام تاع شهر التراث، المندوبيه كما قلنا تعمل مسابقه بالشراكه مع وكاله احياء التراث والتنميه الثقافيه. المسابقه الرقميه هذه المخصصه لواحد من اعرق المواقع الاثريه في تونس والعالم، الموقع الاثري بشمتو. وطبعا كل المغرومين بالتاريخ والأثار، التكنولوجيا الحديثة، صناع المحتوى، الإبحار في تاريخ شمتو، موطن الرخام الوردي النوميدي الفريد، وتقديم شركتهم الرقمية التفاعلية عبر الموقع الرسمي، الموقع اللي حطته مندوبية الشؤون الثقافية، موقع نجم نفطر فيه الأعمال نتاعهم بالتوفيق للجميع ان شاء الله نشوفوا اعمال جميله ورائعه طبعا تليق بقيمه وعلاقه هذا الموقع الاثري بشكل. ثم نختم معاك ببلاش.
0: وانت حكيت رفقه سمحني حكيت على موقع شيمتو الاثري المهم جدا في تونس موش في جندوبة برك. هو حبيت تحيه وبرافو للناس اللي خدمت على حاجه اخرى صحيح ماهيش معلم كبير اما حاجه باهية موجودة يعني في الجسر اللي في المعاريف رفقة ونحن داخلين البوسيم المنطقة هي المعاريف هذيك. التدخل اللي صار دهينة صيانة صحيح حاجة لو مهمش الجسر هذاك موش يستعملوا فيه أما قديم برشا يرجع لفترة
1: يستعمل
0: أما باش نثمنوا الحاجات هذوكم فيها بيسرة وكيف ندخلوا عليهم شوية تحسينات وندهنوهم بالصورة اللي شفناها في الجسر هذي في منطقة المعاريف حاجة مزيانة على الأخر. وين في جهات أخرين للأسف يعني معالم مغلقة أصلا وما نعرفوش شنو مصيرها ويعني لمدة سنوات بدون حتى توضيح وما نعرفوش شنو مقالها أصلا. اليوم برافو للناس اللي خمت إنك اليوم تحيي موقع شيمتو وتحيي فيه حفلة كما اللي أحياها نور شيبة وكانت ناجحة وجابت برشا جمهور والناس حتى اللي ما تعرفش الموقع هذيك اكتشفته النهار هذيك وبيه يرجعوا له غدوة في زيارة عائلية به إنه ثم زاد الجسر هذيك صحيح يرجع الفترة الاستعمار وغيره أما ما فيها بيس وقت ندهنوه وندخل عليه شوية صيانة وتحسينات. هذوما كلهم رم حاجات مزيانين يزيدوا للمدينة وللجهة هكا نفس جديد على الأقل.
1: هذا هو بالفعل حنين كانت مبادرة مجتمعية على مواقع التواصل الاجتماعي على فكرة بالنسبة لجلسة الخمسة ليل وانا بدي الحقيقة المعلومات اللي معناها وجدت الكل وكلها هبطت على مواقع التواصل الاجتماعي
0: حاجة اليوم التونسي
1: عندها قيمة كبيرة الجلسة دي يعطيهم الصحة معناها الشباب والنشطاء بالمجتمع المدني اللي أطلقوا المبادرة كنا معاك ديجا حكينا عليها حنين من المبادرين كان النشط بالمجتمع المدني معز بلان وسلاتي كان أول شكون أطلق المبادرة على مواقع
0: الحق ما نعرفش شكون وراها المبادرة هذه أما حاجة تفرح حاجة
1: بها
0: يدخلوا يجيبوا ماتريال ويلحموا منه يريقلوا منه ومن بعد دهنوها خرجت فك الصورة الجميلة هذه كما القريلي ما همش يستعمل نعرفوه لأنه يعني ثم جسر موازي اللي يقرب البوسالم يعني سي نحن على مشارف البوسالم
1: جزام كي تبدأ متعدي أنت مش البوسالم ما جيش البالك معناها قيمته التاريخية بالحق اليوم إذا ما سموا أكثر الحاجات اللي عندهم قيمة تاريخية كما شمتوا كما كنت شمتوا على فكرة الموقع الأثري في شمتوا معناها هو المتحف حاجة جميلة جدا صارت فيها برشا فعاليات وكنا حضرنا فيها لكن الموقع الأثري ديما يقولوا النشطاء بالمجتمع المدني وأهل الاختصاص ومنظمي المهرجانات علاش ما يكونش شوية المهرجان ودي منيز غادي نعرفوا صحيح هو معناها سيارة خاصة باش توصل غادي ولكن وقت تكون ثم إرادة حنان نجمونا نقدو حاجة بيه شفنا الاختتام حاجة جميلة بصراحة أنا بدي ما توقعت باش تطلع بالحاجة المزيانة بطريقة
0: صورة جميلة كانت
1: صورة مزيانة تسوق تونس الكل يعني كنقولوا شمتو لو تاريخ كبير دونك إن شاء الله طبعا تكون دائما ثم التفاتة لكل المعالم الأثرية. نختم فقط ببلاغ منع فايدة الأخطبوط البلاغة ذلك كان بس عندهم دائما من 15 أكتوبر هي فترة الرحلة البيولوجية بالنسبة للأخطبوط دونك البحارة ومشفى السد البحري التقليدي كان فسر وفهم وعمل برشا معناها أيام تحسيسية للبحارة راهو الفترة هذه الأخطبوط علاش معناها فترة الرحلة البيولوجية بتاعهم دونك حماية لجيل جديد وضمان لمستقبل بحارنا ما نصدوش الأخطبوط مانيش هو حسب معناها المقاطعة اللي عاملينها وحسب الأيام التحسيسية اللي صارت ما نشيوش إذا كان موجود في السوق هذا كل حماية للثروة البحرية توازن المنظومة البيئية ومستقبل بحارنا بين أيدينا إن شاء الله طبعا يكون المساج وصل يعطيهم الصحة نجمع صغار البحارة بتبقى ليخنا في خدمة حلوة زادة باش
0: يعطيك صحة رفقة شكرا ليك يومك سعيد بداية أسبوع موفقة 10:42 نمشي الباجة نجي حاضر كالعادة نجي بين الرحبة وبين البير وبين العمل الميداني متعة كبيرة نجي
2: أكيد صباح الخير حنان صباح الخير كابت مستمعي إذاعة الكاب
0: إيش نحويلك
2: والله الحمد لله حنان بطبيعة أكيد العمل الميداني عنده ذوق خاص حنان وإحنا لو ديما في الميدان بطبيعة نقل أهم الأخبار في ولاية بيجا. نعرف حاليًا خاصة وأنه الفترة إذا فترة تاع حركية كبيرة حاليًا، اليوم في بيجا حركية كبيرة، حتى الأسبوع اللي فات اللي كانت الأضواء كلها مسلطة عليه، عيد الأضحى الحركية، الأسعار خاصة حنان، المقاطعة الغالية نتاع سعر اللحوم اللي سعر الكيلو غرام من اللحوم بالطبيعة اللي هو ارتفع تقريبا حنان. اليوم أنا عملت جولة في سوق باب زنيز، شفنا برشا كلام قديش اللحم يخدم عند الجزار اليوم حنان. اللحم في بيجا بين 65 و70 دينار يخدم الحم بالنسبة للبيجة. كذلك تراجع طفيف لأسعار الخرفان في الرحبة اللي هي تخدم تقريبا رحبة بيجة من الثلاثة اللي فات تخدم بصفة يومية، والمواطنين أكيد والناس تحب تشري حتى من ولاية تونس العاصمة، معناها يجي ولاية تونس الكبرى حنان يجي وياخذوا كل يوم يجي تقريبا، لأنه نعرفوا أولا بيجة منتجة بطبيعة ومعناها في تربية معروفة بتربية الماشية، وثانيا فما شكون يحبذ معناها السلالة الموجودة في بيجا سواء معناها التباري وإلا العربي نتاعنا حنان، وإلا برشا أنواع والأدمان موجودين أنواع في بيجا، برشا ناس تحب تأخذ عنوش من بيجا وتجي من تونس العاصمة، وبطبيعة متوقعين غدوة باش تكون تقريبا باش يكون آخر نهار هو حنان باش يكون أعداد كبيرة. كذلك فتحت راهو عديد الأسواق اليوم اللي يحب يشري، معناها الأسواق الأسبوعية كما مثلا معتمدية نبزة مع نهار الأربعاء بما أنه عيد إن شاء الله مبروك على الناس الكل، اليوم باش تكون إن شاء الله باش يكون سوق بطبيعة سوق أسبوعية اليوم، والناس أكيد اللي يحب تشري تهبط اليوم للرحبة لأن فما نقطة البيع اليوم. كذلك كما ذكرت حنين النقطة الأسبوعية ببيجة اللي هي نقطة النقطة الوحيدة الموجودة وحسب طبيعة حسب بلدية بيجة اللي أكدت عليها، لو ما فماش حتى بقعة أخرى بخلاف النقطة هذه في الرحبة اللي بشكون الناس تتوجه لها ومفتوحة للعموم، وفما نقاط أخرى بالميزان حنين اللي هي خواص. خلينا نذكروا النقاط بيع النقاط نتاع فلاح مربين خواص اللي هم يبيعوا بالكيلو ومش معروفين معناها، وتم نشرهم معناها بالنسبه حسب الاتحاد الجهوي للفلاح والصيد البحري، وكانت اللجنه حتى الوطنيه واللجنه الجهويه ديما في زياره النقاط وضوء باش تعرف الاسعار وباش تعرف اهم حاجه حنان الحاله الصحيه للقطيع. تقريبا حنان قرب العيد الاضحى وبالنسبه للعلوش طواز معناها ما نجموش نقولوا انخفض السوم نتاعو لانه مازال مرتفع في بيجا مثلا من 800 دينار حتى اكثر من زوز ملايين، زوز ملايين ونص موجودين السنه بالنسبه لل طبيعه سواء البركوس والا الكبش مرتفع السعر، حتى علوش ولد سناء غالي من 800 دينار تقريبا ما شفناش اقل بالنسبه للسوق.
0: ما تصورش راهو نجي كان مش يروح
2: كيفاش حنين مش
0: ما نتصورش كيف باش يرقص بين اليوم
2: ما الحقيقة صعيب شويه كما ذكرت حنين اخر معناها حتى كان انخفض شويه ولو انه موجود نلاحظوا مقارنه من بعناول حنين معناها فما السنة حتى في الاضاحي العيد موجوده العدد نتاعها خير من عناول
0: لكن اغلى من عناول نيج
2: اغلى من عناول وفما الحقيقه حتى خلينا نمشوا لجانب اخر حنين فما شكون قال لك مانيش باش نعيد السنة حكم الغلاء ذايا الموجود ما نوصلش باش ناخو علوش، وفما شكون مين باش ياخو بالكيلو، شفنا ناس حتى الجزار الصباح توا في بيجا ياخذوا باش ترعى علوش ياخذوا وفما ناس معناها تقيد على بكري باش ياخو الكميه اللي هو يحددها حسب امكانياته حسب امكانياته ومقدرته الشرائيه، وهذايا الناس كل قاعده تشكى حنان. والحقيقه شفناها حتى راهو نحكيو بما اننا نحكيو على الاسعار مش مربوطة بالعلوش برك اللي هو ارتفع اثناء اسعار شفناها على مستوى حتى الخضر والغلال اللي هي الحقيقة حنان مرتفعة برشا معناها شفناها زيت نجم نقولوا اشتر معناها بالنسبة للاسعار تحركت برشا، شفنا الخضر مثلا اللي يحتاجها معناها المواطن اليوم ويحضر قاعد يحضر للعيد، شفنا الفلفل اللي كان الجمعة اللي فات برك حنان في بيجا ب 15% اليوم 3000 وهذا فرق كبير
0: زاد البارح الطماطم في الكيف قربت 5000 يعني
2: في بيجا كيف ارتفعت ب 4000 اليوم في بيجا طماطم حنان معناها نحكي لك راهي المنتوجات ارتفعت اللي سواء معناها مش كان العلوش اللي هو واجماليا معناها باش يتكلف بلغه اخرى راهو اللي خمس معناها اضحي العيد الناس تشوفها حاجه معناها مناسبه دينيه هذيا معناها والناس اعتادت باش تحتفل بها معناها كل عام. لكن الحقيقة السنة نجم نقول عليه معناها كان لمن استطاع إليه سبيل معناها غالي العلوش هذا هو حنين حبينا ممكن معناها. وحتى الأسعار على العيد زادت بالنسبة للمنتوجات الخضر والغلال ارتفعت بطبيعة إن شاء الله نقولوا احنا مرة بينا تكون أسعار في المتناول معناها للناس الخضر وإلا الغلال وإلا أضحية العيد تكون في المتناول مش ارتفاع كما الوصلات العام السنين نعرف ثم تكلفة حنين نعرف القطيع تراجع معناها السنوات الجفاف وعدة عوامل أخرى معناها برشا عوامل ساهمت باش يرتفع. لكن معناها حقيقة برشا ناس عبرت عن معناها تذمرها من ارتفاع أسعار أضحية العيد بالنسبة للسنة هذه من ناحية حنين بالنسبة للحركية اللي تسبق العيد باش أهم الأحداث المسجلة أواخر الأسبوع باش نحكي بارح كان في المستشفى المحلي بقبلات قافلة صحية متعددة الاختصاصات موجهة أساسا للنساء العاملات في القطاع الفلاحي في إطار مبادرة فيرن اللي تنفذها جمعية شباب تونس يؤثر بالشراكة مع جمعية حماية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنبذة. القافلة هذه تم تنظيم عيادة كشف وتقصي لعدد من الأمراض بالإضافة إلى تنظيم ورشة تحسيسية للإصلاحات الأولية والممارسات الزراعية الجيدة والحفاظ على البيئة وورشة تنشيط ورسم موجهة للأطفال. طبيعة القافلة هذه كانت عملة زيادة في نبذة حنين وموجهة كما ذكرت للنساء العاملات في القطاع الفلاحي. الأحداث المهمة زادة أواخر الأسبوع حنين كان فما زيارة الرئيس المدير العام لديوان الحبوب مهمة برشا معناها بالنسبة للزيارة في الوقت هذا حنين باش تقف على الاستعدادات نتاع مراكز تجميع الحبوب في بيجة اللي تقريبا 45 مركز عندنا في بيجة نتاع تجميع حبوب سنين فما زيادة فما زوز جد وصل التوقعات تقريبا في حدود السنة الفارطة حنين أو أحسن شوية لأنه سنة في ولاية بيجة معناها فما جنوب الولاية أفضل من شمال الولاية. شمال الولاية نعرفوا فيها برشة تساقطات أثرت شوية على الحبوب. جنوب الولاية اللي نقصوا بهم معتمدية كبلات مجاز الباب تسورة برسك وبيجة الجنوبية تقريبا أفضل حسب التوقعات حنين اللي إن شاء الله بيش يكون أكثر بالنسبة للتوقعات في بيجا في حدود 3 ملايين سنة بالنسبة لإنتاج الحبوب سنة متوقعين إن شاء الله يتم تجميعهم بالنسبة للأرقام هذه. وكما ذكرت حنين بالنسبة للرئيس المدير العام كانت زارت عدد من مراكز تجميع الحبوب للوقوف على الإسعادات اللوجستية والتحذيرات باش ينجح الموسم وترقت زيادة لجملة من الإشكاليات في علاقة والمقترحات في علاقة بتطوير مضمون الإنتاج بالنسبه لل كانت تتزامن زياره نتاع مع تنظيم يوم اعلامي حول تعديل الات الحصاد للحد من ضياع الحبوب وكذلك توقي من الحرائق وكان هذا بالمركز الجهوي للبحوث كانت اشرفت عليه حنان من رئيس المدير العام كانت تحدثت حتى مع الفلاحه على عديد من المواضيع. بالطبيعه الموسم مازال ما انطلقش حنين راهو مع ديه في الحصاد الكلزه وال بالنسبه في ولايه بيجه وبالنسبه للحصاد الاعلاف كما معناها البقوليات عفوا كما الفول اللي هو في بيجه مازال شعير حنين مازال تم جلسه ان شاء الله باش ممكن جلسه ذي بعد العيد ممكن بل في مقر الولايه باش يحددوا فيه تقريبا وقتاش يبدا الموسم بالنسبه للحصاد في ولايه بيجه ان شاء الله يكون موسم جيد. ولو انه فما بعض التشكيات حنين من معناها من اشكاليه معناها مسح المسالك الفلاحيه اللي هي مهمه باش الفلاح اليوم ينجم يخرج الصابه نتاعو تقريبا واحد. حنين هذا هي اهم الاخبار اليوم في ولايه بيجة.
0: شكرا لك نيجي يعطيك الصحه. 10:52 دقيقه على موجة اذاعه الكيف.
3: إشهار يحكيو على علوش مقربت كي العروس ذاق قعمورة بالهروس تحرحر فك الحبل ونقز من البركون وخلى الحومة الكل عليه الدور. عرفتوه شكون؟ علوش جودة. انتي زيدة اخلط عليه. ادخل على السيت علوشجودة.com 10 على الربح من عند جودة وان شاء الله عيدكم مبروك.
4: إشهار.
0: هكا نوصلوا نهاية هذا الفضاء التنشيطي المباشر بعد شوية الأخبار. وضحى معكم في فضاء تنشيطي مباشر. تحية لنجاح، تحية لصلاح، تحية لكل الفريق اللي أمن هذا اللقاء، سعاد فتحي إيمان، شكرا لكم على المتابعة. تحية لضيوفنا اللي كانوا حاضرين، نتقابلوا إن شاء الله في موعد قادم.

انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للتعليم.

0: الدعم والمرافقة. تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية. دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين. تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس. edusoutien.education.tn منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: السرعة خطر كبير على مستعملي الطريق. كل سيارة تفوت السرعة القانونية في الطريق تطوال مسافة الوقوف متاعها ويصعب التحكم فيها، وتقرب الراكبين واللي في الطريق من الحادث. وكل ما تزيد السرعة يكون الحادث قاتل والإعاقة كبيرة. لو كان كل واحد ينقص شوية نمنع الكل من اختر ثنية.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. أكد وزير الشؤون الدينية ورئيس البعثة الرسمية للحج أحمد البوهالي الحرص على توفير أفضل ظروف الإقامة والإحاطة بالحجيج التونسيين خلال أدائهم مناسك الحج، ولا سيما في يوم عرفة، مشددا على ضرورة تمكينهم من التفرغ للعبادة في أجواء من الراحة والسكينة. وأدى الوزير زيارة تفقدية إلى مخيمات الحجيج التونسيين بمشعر عرفة مرفوقا بأعضاء البعثة الرسمية، وذلك للوقوف على مدى جاهزية المخيمات واستكمال الاستعدادات لاستقبال حجيج تونس في أفضل الظروف. كثفت فرق المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تدخلاتها الميدانية في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، ما أسفر عن حجز وإتلاف أكثر من 1205 كيلوغرام من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية غير الآمنة أو مجهولة المصدر. تواصل وزارة النقل تنفيذ برنامج استثنائي لتأمين نقل المواطنين بمناسبة عيد الأضحى، يتواصل إلى غاية يوم الاثنين غرة جوان. يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية. دعا المرصد الوطني للسلامة المرورية مستعملي الطريق خلال تنقلاتهم إلى التقيد بجملة من التوصيات، وذلك في إطار الاحتياطات الخاصة بتأمين عطلة عيد الأضحى المبارك وما قد تشهده الطرقات من حركية مرورية مكثفة، وفق ما أفاد رئيس الفرع الإقليمي بالشمال الغربي للمرصد أيمن الحكيمية. ينظم ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بالكاف اليوم بالتنسيق مع المدرسة العليا للفلاحة بالكاف ندوة جهوية حول دور الخلطات الزراعية والعلفية لتحقيق صمود أفضل تجاه التغيرات المناخية من أجل سيادة غذائية. بجندوبة تنظم الإدارة الجهوية للصحة اليوم بمستوصف عمادة بوسبوع من معتمدية ودمليز قافلة صحية تحسيسية وتوعوية حول التقصي المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم، عفى الله الجميع. وتهدف القافلة التي تنتظم بالشراكة مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ومندوبية المرأة بجندوبة إلى نشر الوعي الصحي وتشجيع النساء وتحفيزهن على الفحص المبكر عن بعض الأمراض. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم الاثنين أنه تم التوصل إلى نتائج بشأن العديد من الموضوعات التي نوقشت ضمن مذكرة تفاهم محتملة مع الولايات المتحدة، لكن هذا لا يعني أن طهران قريبة من توقيع اتفاق. وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة مستعدة للدخول في محادثات جادة للغاية بشأن البرنامج النووي الإيراني إذا أعادت طهران فتح مضيق هرمز، حسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أمس الأحد. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
5: جسور الأمل. جسور الأمل مع ضحى البكالي.
6: أهلا وسهلا بكم، مرحبا في موعد جديد من جسور الأمل على موجتنا. كالعادة وكما تعودتوا معنا في هذا الموعد اللي تواصل معكم إلى منتصف النهار، نتحدث على المبادرات اللي تفتح باب الأمل بالنسبة للناس، ومن بينها المؤسسة اللي اخترناها اليوم هي وحدة التعهد بالأولياء وأبنائهم من ذوي الاحتياجات الخصوصية في ولاية باجة. شنو هي الوحدة هذه وشنو ما الخدمات اللي تقدمهم ولي فائدة تشكون؟ هذا الكل إن شاء الله يكونوا حاضرين معنا زوز من الممثلين عن هذه الوحدة للحديث بأكثر تفاصيل عن مجمل المهام والأهداف الخاصة بها. الجسر الثاني للأمل اليوم هي الجمعية المتوسطية للطفولة. الجمعية هذه عندها برشة أنشطة، برشة برامج تهم الأطفال وين ما كانوا في كل ولاية الجمهورية. اليوم حبينا نسلطوا عليها الضوء بالتفصيل. كن حاضر معنا إن شاء الله رئيس الجمعية سي فتحي البلدي للتعرف عليها عن قرب، وخاصة شنو ما البرامج اللي ممكن يمسوا أطفال ولايات الشمال الغربي. مرحبا بكم في الاستماع لينا.

0: أهلا وسهلا بكم. كما ذكرت في بداية الحصة، اليوم باش نركزوا الاهتمام على جسر من جسور الأمل في باجة. هي وحدة التعهد بالأولياء وبأبنائهم من ذوي اضطرابات التعلم. حاضرة معنا منسقة الوحدة سيدة فاطمة الورهاني. مرحبا سيدة فاطمة.
1: عسيمة مرحبا. مرحبا بالناس الكل اللي يسمعوا فينا ويتابعوا فينا على إذاعة الكيف. شكرا على الدعوة الجميلة هذه.
0: أهلا وسهلا بيك سيدة فاطمة، تشرفنا بيك. أيضا من الجانب الآخر حاضر معنا مربية الطفولة سي رمزي اللطوزي. مرحبا سي رمزي.
2: مرحبا مدام، ويعطيكم الصحة اللي يعطونا الفرصة هذه بالتعريف بالوحدة.
0: مرحبا وشكرا لكم على قبول دعوتنا وعلى التفاعل معنا. كما ذكرت سيدة فاطمة، حبينا نتحدث على الوحدة باعتبارها تعتبر من جسور الأمل في الشمال الغربي. نتعرف عليها أول حاجة، هذه الوحدة وقتاش تم إنشائها وشنو الأهداف اللي تم رسمهم لها؟
1: بالنسبة لوحدة التعهد بالأولياء وأبنائهم من ذوي اضطرابات تعلم بيجا، تم تدشينها يوم 18 جون في سنة 2024، يعني تعتبر مولود جديد للجهة. كذلك هو مشروع نموذجي ما بين 5 وحدات على كامل التراب الجمهورية. وحدة التعهد هي تحت إشراف وزارة الأسرة والمرأة وطفولة وكبار السن، بالتنسيق مع مندوبية جهوية للأسرة والمرأة وكبار السن ببيجا، وبتسيير مالي والإداري لجمعية تجديد الانتماء.
0: نعم، باهي نتعرفوا عليها عن قرب سيدة فاطمة، مازلنا هكايا في باب نتعرفوا عليها، وين موجودة بالضبط، عدد الإطارات اللي خدموا فيها، المقر كيفاش، الفضاءات، يعني هكا جولة في هذه الوحدة.
1: أيه مدام، بطبيعة الأخذ أكثر معلومات على خدماتنا ينجموا معناتها السادة المستمعين يتواصلوا معنا على الرقم 78-441-001. نعاود نفكر بالمقر متاعنا اللي هو موجود تحديدا في باجة جديدة اللي تتبع معناتها الباجة الشمالية. توقيت العمل متاعنا من 9 متاع صباحة تيش 5 متاع العشية. هذا هو معناتها مدام، يعني احنا موجودين في باجة جديدة نخدمه معناتها متواصلين العمل متاعنا من 9 حتى للخمسة بتاع العشية. تنجموا تجيوا بعدنا فسروا لكم اكثر، نحكي لكم اكثر على الخدمات اللي نقوموا بها ونعطوكم معناتها التفاصيل الكل.
0: نعم، باش نجيو معاك توا سي رمزي، تعرفنا هكايا على الوحدة كيما نقولوا من حيث الشكل، توا نجيو للمضمون. عرفنا الهدف العام، ولكن اكيد كمربي طفولة فما برشا اهداف مرسومة لهذه الوحدة، وفما برشا خدمة اكيد من خلال دوركم، من خلال الأنشطة والبرامج اللي قاعدين تقوموا بها. نبدا شوية على شنو الحاجات اللي قاعدين تقوموا بها مع الأولياء وأبناء اضطرابات التعلم.
2: أكيد مدام، نحب في البداية نشير إلى أهمية الوحدة هذه كمشروع رائد بالجهة وللشمال ككل. فالوحدة ليست مجرد فضاء للدروس والعلاج فقط، بل هي مؤسسة إنسانية وتربوية ونفسية، وأصبحت أمل للولي وللطفل من ذوي اضطرابات التعلم، تهدف إلى حماية الطفل من الفشل والإقصاء ومساعدته على بناء شخصية متوازنة قادرة على التعلم والاندماج والنجاح. احنا في الوحدة نستقبل أطفال ذوي اضطرابات التعلم، اللي هو الاضطراب يتمثل في صعوبة في القراءة، صعوبة في الكتابة، وصعوبة في الحساب وفرط الحركة، حيث يمكن للطفل أن يكون عنده واحدة بركة من الصعوبات هذه، مثلا يكون عنده صعوبة في القراءة ولكن متمكن من الحساب، وينجم الطفل يكون حامل أكثر من اضطراب، وينجم يكون زاد حامل اضطرابات كل مبعض. احنا في الوحدة نقوم باستقبال الطفل، ثم تتم مرحلة التقييم من قبل جميع المختصين لتحديد نوعية الاضطراب عند الطفل، حيث يتم بعد مرحلة التقييم اجتماع لجنة المختصين الكل لتحديد المرحلة العلاجية من خلال مشروع برنامج علاجي إفرادي لكل طفل يتم التعهد به داخل الوحدة. نضبط من خلال هذا المشروع الهدف اللي باش نخدموا عليه الناس كل المختصين الكل، كل حد بطريقته حسب اختصاص، والمدة الزمنية للتقييم ولمدى تطور الطفل. خلال الفترة العلاجية هذه اللي يتلقاها الطفل يتلقى عدة أنشطة نفسية وتربوية واجتماعية، واحنا في الوحدة نهيئ للطفل ذو اضطرابات التعلم بيئة تعلمية مناسبة تخليه يعزز الثقة في نفسه ودافعية للتعلم والتغلب على الصعوبات خلال الأنشطة متنوعة. مثال الأنشطة هي بعض الأمثلة، نعملوا أنشطة حسية حركية مسرح، أنشطة الحياة اليومية، أنشطة للتركيز والانتباه اللي تخلي من خلالها الطفل يكتسب قدرات معرفية وتخليه قادر على التعامل والتغلب على الاضطرابات اللي عنده، وخاصة التحسن في المستوى النتائج الدراسية. وإحنا نخدم زاد على بناء شخصية متوازنة قادرة على التفاعل والتواصل داخل المجتمع. هذا بتباع بالتوازي مع الولي اللي من الأول في أغلب الأحيان يكون ماهوش فاهم دور الوحدة، ولا زاد مش فاهم نوع اضطراب ولده. واللي هو الاضطراب الطفل لا يقل عنده، الطفل ولده ما يكونش لا يقل ذكاء عن الأطفال الآخرين، بل يحتاج إلى طرق تعلمية مختلفة. نقوم وإحنا داخل الوحدة باجتماعات دورية مع الأولياء وحملات تحسيسية للتوجيه التربوي وتقبل الاختلاف أبنائهم. نعطيهم الأولياء بعد الاجتماعات هذه، نعطيهم طرق عمل في المنزل اللي تخلي الولي يفهم معنى الاضطراب اللي يعاني منه ولده ويخدم معانا ويشجعه باش يتخطى الصعوبات هذوما. لأنه إحنا في الوحدة نخدم كسلسلة مترابطة، الطفل والمختص والولي. لأنه هي سلسلة ما تنجمش تتنحي دور واحد على حد آخر لتحقيق نجاح ونتائج إيجابية.
0: وفي الإطار هذا يدخلوش زيادة معاكم الإطارات التربوية، لأن هو صغير يقرأ ويستفيد من الخدمات اللي تقدموها، ولكن يرجع يقرأ في القسم بتاعه وفي المؤسسة التربوية؟
2: أكيد إحنا مع المربين عنا حملات تحسيسية قمنا بها في المدارس وفي المعاهد، ونسقنا أكيد عنا تنسيق دوري ديما مع المربين، نكلموهم حتى يبعثونا هم ونفهموهم حتى وضعية الطفل وهم متفهمين الحقيقة. خاصة احنا التعامل الأغلب يكون مع الولي اللي هو من الأول يبدأ ما هوش فاهم ويبدأ خايف من وضعية ولده. ولقينا دعم كبير من الأولياء وتفاعل إيجابي، وهذا اللي خلى أغلب الأطفال اللي تعهدنا بهم عندنا تحسن وفي النتائج الدراسية وارتفاع الثقة في النفس وانخفاض نسبة القلق والتوتر اللي كان عند الولي على مستقبل ابنه. هذا اللي شافه هو في الاندماج الأفضل والتواصل الإيجابي للطفل داخل المدرسة ومحيطه، بعد اكتشاف قدراته والمواهب متاعه. لأنه الولي كيجي من الأول ولا المربي والمعلم اللي في المدرسة ما كانش يعرف، بعد حملة تحسيسية اللي احنا نقوم بها ونفهمها ان ثم نتائج إيجابية كبيرة حققناها.
0: مهم جدا هذا. بالنسبة للصغار، من عرش سي رمزي ولا مدام فاطمة هما اللي نجموا يجاوبوني على السؤال هذي، الصغار كيفاش يجيوكم؟ هل يقع توجيههم من طرف المؤسسة التربوية وإلا الأولياء هما اللي بيدروا ويجيبوا لكم الصغيرات؟
2: احنا كل مرة كيفاش احنا بيعتنا بعد الحملة التحسيسية والتعريفية بالوحدة، ثم المعلمين اللي يتفاعلوا معنا ويرسلونا الأطفال والأولياء، ثم هذا الأولياء اللي يجيوا من تقاء نفسهم. مثلا نحن خاطر ثم نجاح كبير في الوحدة، ثم الولي يحكي الولي الآخر يعرفه يقولوا احنا ذيك هي توك امشي راه ولدها وراه تحسن في الحاجات هذية والحاجات هذية، يجيب ولده يسمع خاطر باجة هي منطقة معناها صغيرة وناس كل تعرف ذاك علاش. خاصة حتى المربين كان تفاعل إيجابي كبير، هما ماذا بهم الطفل في القسم يتحسن ويتطور.
0: نعم، شنو ما العلامات سي رمزي اللي تخلي نقول الصغير هذية عنده اضطراب من اضطرابات التعلم؟
2: كما سبق وذكرت هي المسألة المستاذ، هي صعوبة مثلا في القراءة، ما ينجمش يربط
0: يعني الحروف. كيفاش نميز بين الصعوبة الطبيعية والصعوبة اللي هي راهي تشكل اضطرابات التعلم؟ هل نقارن بين صغيري وصغير آخر في نفس المستوى التعليمي؟
2: لا متنجمش، ما فماش كل صغير هو والخصوصيات متاعه، ما تنجمش تقارن ما بين صغير وصغير، فما فرق ما بين الصعوبات والاضطرابات. الاضطرابات هي تكون اضطراب دائم وما يصلحش، لكن الصعوبة مربوطة بفترة معينة ولا بسبب معين. ثم صعوبة مثلا يكون الطفل اللي نجم يقرأ، ثم حاجات صارت داخل العائلة، حاجات خارجية تأثر عليه خليه مينا ما عادش نجم يقرأ، ولا ثم فرق في الحركة، ولا هذيك محددة بفترة زمنية معينة تنجم تتنحى بإزالتك المشكلة اللي تعرض له الطفل في حياته ولا في العائلة. الاضطرابات هي دائمة ما تتصلح ويتلقى هو معانا احنا معارف ومكتسبات تخليه ينجم يتعامل معها، مش بشي نحا مش بتنح.
0: نعم
2: لما ينجم يتعامل معها ويتجاوزها.
0: نعم يتأقلم مع الوضع اللي هو فيه ويتحسن، وهذا بطبيعة بفضل هالتعاون وهالحلقة اللي تحدثت عليها سي رمزي.
2: أكيد مدام هي حلقة متواصلة، إذا كان كما سلسلة كما قلت لك هي حلقة وتفاعل الناس كل مع بعضنا
0: نعم
2: باش نوصلوا النتائج نحققها، ولا كيفاش نجم يتحسن هو من خلال الأنشطة اللي احنا نقوم بها اللي اعطيتك أمثلة منها.
0: نعم مدام فاطمة، بالإضافة لهذا أنتم تقوموا بمجموعة من الحملات التحسيسية التوعوية اللي تحاولوا أنه من خلالها تعرفوا بهذه الوحدة، عندكم مجموعة من الأنشطة اللي تتعلق ب يعني تعريف الناس أكثر وتقريب هالخدمات هذه والمزايا اللي توفرها الوحدة، باعتبار أنها تسهم مش في تغيير فقط يعني حياة الصغير وأيضا حياة الولي من خلال الكلام اللي فهمناه من سي رمزي.
1: بالطبيعة مدام احنا نقوم بأنشطة تربوية توعوية ودورات وحلقات نقاش لفائدة الأولياء وأطفالهم بهدف التحسيس والتوعية ودعم هذه الفئة يعني إذا هو يعني، وكذلك توفير الإحاطة الشاملة والمجانية للأطفال هذوما ومرافقتهم.
0: نعم أبرز الأنشطة اللي خدمتوها مثلا مؤخرا والحملات لها التحسيسية، وين مشيتوا وشنو الحاجات اللي حاولتوا تقدموها؟
1: آخر مرة مدام احنا ديما نخدم مع بالتنسيق مع الشعارات اللي تقوم بها وزارة الأسرة والمرأة ونتبعوها ونخدم معهم، معناتها يعني ديما بالتنسيق معهم في إطار كذلك خدمنا النشاط تحت شعار عالمي رقمي بلا خوف ولا عنف، وتوجهنا كذلك للوحدة التأهيل حاولنا معناتها ان نعرفوا بالعمل بتاع الوحدة وشنو دوره وشنو هي الحاجات اللي يقدمها للأولياء وللأطفال يعني.
0: نعم من خلال
2: احنا مدام هذا بخلاف الحملات التحسيسية اللي احنا نقوم بها داخل الوحدة، خاصة مع فترة الامتحانات نختاروا كل الفترات المناسبة باش نوعيه الولي والطفل ونشجعوهم، خاصة في فترة الامتحانات قبل كل فترة امتحانات عندنا حملات تحسيسية داخلية للأولياء اللي متعاهدين بهم باش نفهمهم على كيفية التواصل والإحاطة النفسية للطفل قبل الامتحانات.
0: نعم أي مهم جدا هذا خاصة قبل الامتحانات في ظرف توعامين سي رمزي حسب ما فهمنا يعني فما نجاحات كبيرة قامت بها الوحدة هذية مجموعة كبيرة من الأطفال وأيضا الأولياء، وهذا المهم أنه دخلت الولي في هذه الحلقة باش يفهم وش يرتاح، وانت تحدثت على هذه الكلمة أنه ينقص عليه التوتر كي يتعامل مع الصغير. شنو الحاجات اللي تحاولوا أنكم توجهوا لها النظر من خلال علاقتكم بالولي؟ شنو الحاجات اللي تركزوا عليها وإلا شنو الصعوبات زيدة اللي تلقاوها في علاقة بالتواصل مع ولي اللي عنده صغير في الدار عنده اضطراب التعلم؟
2: اي بالطبيعة مدام هو الولي هو اهم عنصر لانه هو ولد ويشوف فينا احنا امل، لانه كما تعرف انت في المدرسة يكون هو ناقص في المعادلات ولا في النتائج المدرسية يشوف يحب ولده ديما ناجح وديما متفوق، تجي للوحدة لهنا ويلقى ولده إحاطة، وبالنسبة له هو زادة إحاطة نفسية، الولي لازم نفهمه خاصة يفهم أن ولده رغم ما يقلش ذكاء على الأطفال الأخرين نبعثوا فيه أمل ونشجعه باش هو على الأقل يولي يشجع ولده، ما كان قبل مثلا ما عندوش أمل في ولده باش يوصل لحاجة كبيرة ولا باش يندمج في المجتمع. احنا نخدمه مع الولي باش يكتسب ثقة زادة ويكتسب ثقة في ولده، يولي يؤمن بولده ويعرف اللي ولده راه ينجم ينجح ويشجع ويخدم معنا. هذه هي الحاجة، أهم حاجة هي الولي، لأن الطفل هو بالنسبة لقدوته الأولى ولا المدرسة الأولى في التعلمات العائلة والولي والأسرة. كي يلقى هو الولي ما اللي كان فاقد الأمل فيه، احنا نجم نقوله فما برشا أولياء يفقد الأمل في من خلال نتائج المدرسية المتداورة أو يفقد الأمل، يجي لهنا يلقى حاجات جديدة توعوية يفهم وضعية ولده يولي يشجع يولي يخدم معانا باش يتحسن، وضعي هو اللي قاعدين نخدموا عليها خاصة نفسانيا للولي.
0: اي متلقوش صعوبة في التعامل مع الولي؟ أولياء الكل يقتنعوا بالعمل متاعكم يفهموا ويتجاوبوا معاكم، خاصة انه فما خدمة في الدار اكيد متواصلة بينكم وبينهم، هل كل الأولياء يجاوبوا يتفاعلوا ايجابيا مع ما تقدموه وإلا فما صعوبات تتعلق ببعض الأولياء؟
2: الحقيقة فما صعوبات أكيد، ما هيش كل شيء باش يجي الولي من أول نهار، خاطر هو الولي من أول نهار باش يجي باش يحب نتيجة نتيجة فورية. احنا نحاول نفهموه راه النتيجة ما تكونش فورية، لكن فما خدمة واحدة، والحقيقة ما هيش صعوبات كبيرة، لأنه احنا المختصين وكل ما باذلين مجهود كبير، خاصة انه نعملوا اجتماعات دورية تكون على الاقل في كل شهر نفهموه، شوف ولدك وين كان كيفاش ولا، حتى هو يلاحظ هذه، يلاحظ انه ولده ملي ولا يجي للوحدة ويتلقى وتعهدنا به فما تحسن كبير، لكن احنا لقين كل الدعم والتفاعل الايجابي من الاولياء. خاصة انه يلاحظ فما تطور سريع، لانه الخدمة تكون بالتشجيع، لانه الطفل كما قلت لك ما يقلش ذكاره، غير يحب وسائل ودعم وظروف للتعلم تكون تتماشى مع قدراته.
0: نعم نفهمه ونصبر عليه شويه، نصبر شويه على النتائج، هذا مهم. به سيده فاطمه في كلمه الختام، هذه الوحده يعني ما شاء الله متميزه وتقدم في خدمات مهمه جدا لفائده الاولياء وابنائهم اللي كانوا ربما في فتره ما كما ذكر سي رمزي فاقدين للامل. شنو هو الحاجات اللي تحلموا بها لفائده هذه الوحده افاقكم بالنسبه لها؟
1: مرة أخرى مدام نحب معناتها أن نشكر الأولياء اللي أعطونا ثقتهم أنهم يجيوا بحذينا ويتلقوا معناتها الدعم بتاعنا. بالنسبة للوحدة نتمنى أنها تتواصل ويتواصل العمل معناتها بالتنسيق مع المندوبية والجمعية، وتكون معناتها ديما فرصة للأولياء إنهم يتجاوزوا الصعوبات اللي يتشكاوا منها الكل.
0: نعم شكرا لك. أيضا سي رمزي أكيد أنت واحد من فريق كامل متخصص، ناس قاعدة تخدم ليلا نهارا، أكيد فما برشة تحديات وصعوبات وأيضا أحلام بالنسبة لهذه الوحدة.
2: أكيد أكيد مدام احنا فريق وعمل نبيل احنا قاعدين نقوم به، وإن شاء الله نوصل احنا حاجتنا بطفل يكون متوازن شخصيا وقادر على التفاعل والتواصل في المجتمع، احنا هذا هو اللي حاجتنا به. احنا كتشوف الأمل والفرحة في عين الولي وفي عين الطفل كيجيك ويخرج من عندك ويتحسن ويجيبك في آخر العام من النتائج المدرسية والكرنية وشوف سيدي شنو حققت والولي يبدأ فرحان، هذاك هو الهدف بتاعنا احنا. الهدف المربي هو الهدف النبي اللي احنا نخدم عليه ونحب الطفل يتقدم ونحقه حتى للجهة وللشمال الغربي كل، نحب أطفال متوازنين الشخصية وقادرين على الفاعلية في المجتمع.
0: نعم وكلمة للأولياء سي رمزي نحبك تخدم بها، سواء الأولياء اللي عندهم وليدات عندهم اضطرابات تعلم، وإلا الأولياء اللي مازالوا حايرين مش عارفين هل إن ولدي بالحق عنده اضطراب تعلم ولا، ويقول لك نحب نثبت.
2: احنا نغيرهم باش يجيوا بحذانا لهنا ويشوفوا التقييم ويشوفوا خدمتنا عن قرب، وان شاء الله احنا رانا ديما نخدموا على الامل، وبس الامل في الاولياء خاصه. انا حبيت يمكن وليه تدخل معانا بس تحكي لكم، وان شاء الله مره اخرى في مداخلات اخرى نتصلوا بولي يكون يوصل لكم اكثر من هنا، خاطر حتى باش نشكر يمكن نولي نشكر شكر مبالغ فيه، لكن هذا احنا شفناه في الاولياء اللي يشكروا، وإن شاء الله إن شاء الله نكملوا وإحنا الخدمة مع الولي ومع الطفل ونكملوا في النجاحات اللي حققنا هذه.
0: نعم.
2: كلمة للولي إن شاء الله يتصلوا ويجي ويشوفوا الخدمة عن قرب، إحنا حاجتنا ويصبروا معنا ويصبروا مع أطفالهم وإن شاء الله فما كان الخير إن شاء الله.
0: نعم شكرا لك يعطيك الصحة سي رمزي طوزي مربي طفولة، وأيضا سيدة فاطمة الورهاني منسقة وحدة التعاهد بالأولياء وبأبنائهم من ذوي اضطرابات التعلم بباجة، إن شاء الله موفقين في هذا العمل الإنساني الهام اللي قاعدين تقوموا به كونكم تمثلوا جسر من جسور الأمل في الشمال الغربي في بيجا تحديدا. أكيد غيرتوا حياة برشانيس ارتحت كي جيت بحذيكم وحطت وليداتها وانتفعوا بالبرامج والأنشطة اللي قمتوا بها. إن شاء الله الإشاعة متاع الوحدة يكبر أكثر، وإن شاء الله الطموحات والأحلام معاه تكبر، وإن شاء الله في استضافة أخرى كما ذكرت يا رمزي ونتحدثوا عن قرب مع الأولياء ووليداتهم وشنو الفرق خاصة اللي حسوه بعد التحاقهم بهذه الوحدة. إن شاء الله موفقين، وتحياتنا للناس الكل اللي يخدموا في هذه الوحدة، وإن شاء الله في مصافحة إذاعية قادمة. احنا مازلنا معكم في جسور الأمل، من بعد شوية جسر آخر للأمل، الجمعية المتوسطية للطفولة تفاصيلها وكل برامجها من بعد شوية.

0: أهلا وسهلا بكم لحديش وواحدة وثلاثين دقيقة على موجاتنا، موصلين معكم موصلين مع ضيفنا. وضيفنا توا هو رئيس الجمعية المتوسطية للطفولة سي فتحي البلدي. مرحبا سي فتحي.
1: مرحبا بك ضحى، مرحبا بذاعة الكاف، وشكرا على الدعوة الكريمة لتسليط الضوء على الجمعية المتوسطية للطفولة.
0: أهلا وسهلا بكم. كنا معاكم في بطولة أبطال المعرفة وقتها، نتفكر عرفنا بهذه البطولة وخذينا لمحة صغيرة وقتها على الجمعية. اليوم حبينا نخصوا مساحة أكبر للحديث عليها باعتبارها من الجمعيات الناشطة وأيضا عندها اتفاقيات شراكة مهمة جدا. نبدأ من البداية سي فتحي، معك الجمعية المتوسطية للطفولة وقتاش نشأت، التسمية منين جيت، وأيضا شنوما الأهداف اللي حبيتوا تخدموا عليها؟
1: شكرا على هذه الدعوة الكريمة للمرة الثانية، وخاصة لتسليط الضوء على الجمعية المتوسطية للطفولة. الجمعية المتوسطية للطفولة يعني تحصلت على التأشيرة يوم 4 نوفمبر 2021، وتعد الجمعية المتوسطية للطفولة من أهم مكونات المجتمع المدني الهادفة إلى دعم المجتمع وحماية الطفولة خاصة. كما تعمل هذه الجمعية على ترسيخ قيم التضامن والتكافل الاجتماعي وتوفير الإحاطة النفسية والتربوية والاجتماعية للأطفال، سعيا بطبيعة الحال لبناء مجتمع متوازن يضمن للطفل حقه في الرعاية والتعليم والحماية في بيئة مستقرة وآمنة. هذه الغايات الكبرى للجمعية المتوسطية للطفولة. في الحقيقة من أين جاءت التسمية؟ التسمية جاءت هي أنا فتح البلدي الرئيس المؤسس، يعني انطلقت التسمية مني أنا شخصيا، لأني أنا كنت في العديد من الجمعيات الأخرى وريت يعني الحقيقة ثم عدم يعني فهم أو عدم يعني تمكن من العمل الجمعياتي، فأردت أن يعني أحدث هذه الجمعية بمواصفات متوسطية بغايات اللي كنت نحكي عليها. بطبيعة الحال تنشط الجمعية المتوسطية للطفولة ومقرها بطبيعة الحال تونس العاصمة، وتكون حلقة اتصال بين أجهزة الدولة وكل المنظمات الدولية والإقليمية التي تعنى بالطفولة. وتفضلت سيادتك انك انا حضرت في الايفنمون الاخرانيه في الاليكسو اللي توجهها في مرحله اخرى. اذا كما تستمد الجمعيه اهدافها الاستراتيجيه من الاهداف العامه للمنظمات الدوليه والعربيه والاقليميه التي تعنى بشؤون التربية والعلوم والثقافة، وأيضا من ميثاق اللجان الوطنية. أكيد وأكيد جدا أن الجمعية تنشط وفق أحكام المرسوم عدد 88 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011، والمتعلق بتنظيم الجمعيات، وككل الجمعيات التي تحترم نفسها تحترم في نشاطها وتمويلها مبادئ دولة القانون والديمقراطية والتعددية. كما تلتزم الجمعية بنبذ كافة أشكال الإرهاب والعنف والإبعاد والإقصاء والتعصب، كما أنها لا تجمع الأموال أو تقدم الدعم للأحزاب أو لأي نشاط سياسي. هذه الغايات والأهداف العامة للجمعية. مجال النشاط هي جمعية ثقافية تربوية اجتماعية. الأهداف التي يعني تنشط في مجالها الجمعية هي زوز أهداف. الهدف الأول هو مساندة مجهودات الدولة في إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر يسوده روح التقدم والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الوطنية. الهدف الثاني هو العمل على مشاركة الجهود المحلية والإقليمية والدولية لإرساء دعائم السلام وثقافة التعايش السلمي بين أبناء حوض البحر الأبيض المتوسط. هذه هي بتوطئة يعني سريعة يعني تقديم للجمعية المتوسطية للطفولة.
0: نعم، هذه الأهداف والغايات كما ذكرت أنت سي فتحي في ظرف 5 سنوات تم ترجمة نجمتها إلى مجموعة من البرامج اللي كانت كبرى يعني أكيد. في أحلامها في تنفيذها أكيد. وأيضا حتى في اتفاقيات الشراكة اللي تمكنتوا رغم أنه الجمعية تعتبر يعني صغيرة في السنوات متاع العمر متاعها مقارنة بجمعيات عريقة أخرى، ولكن تمكنتوا أنكم تقنعوا منظمات يعني دولية أنها تكون معاكم شريكة في عديد المحطات. نبذة على أبرز التظاهرات واللي خدمتوا، خدمتوا حتى دورة تكوينية لهنا بحذينا في الشمال الغربي، وهذا مهم جدا.
1: أي. إذن هو هم رغم أن يعني المدة القصيرة لكن نزيد نقص منها من سنوات الكوفيد اللي هما عامين ما خدمناش لأن لتلك القوانين التي تمنع التجمعات وكل الأنشطة الجمعياتية. بطبيعة الحال يعني الجمعية فعلا قامت بالعديد من الأنشطة التي ترتكز أساسا على شراكات يعني تساهم وتساعد على أن ترى هذه الأنشطة النور. من ضمن هذه الشراكات أن الجمعية زيادة على الشراكات التي قامت بها مع جمعيات مماثلة مثل الجمعية المواطنة الجزائرية، جمعية فرحة التونسية، جمعية المعرفة والأمل، هناك جمعيات يعني خاصة على المستوى الأوروبي المتوسط مثل جمعية أوكور ديمو من موناكو، لكن الأهم من هذا الكل هي تلك الشراكات مع المنظمات الدولية والمؤسسات المحلية. أهم هذه الشراكات بطبيعة الحال هي الشراكة مع وزارة التربية، لأن الجمهور المستهدف هم التلامذة بدرجة أولى، والتلامذة من منظوري وزارة التربية. إذا ما تنجمش معناها يعني تخدم أو تقدم مادة بدون علم وزارة التربية أو بدون الشراكة أو بدون إشراف وزارة سلطة الإشراف. إذا هناك شراكة مع وزارة التربية، أيضا شراكة مهمة مع المعهد الفرنسي بتونس ليفتي اللي تونشو نرجعوا لهم بعد لماذا هذه الشراكة اللي هو من مساندي ومن يعني العناصر الفاعلة في بعض الأنشطة اللي بشنجوها بعد ذكر هذه الشراكات. إذن زيادة على ذلك هناك شراكة كما قلت مع جمعية أوكور ديمو وهي جمعية من موناكو، ويعني عندنا معاهم يعني إن شاء الله يعني مشروع طموح وطموح جدا اللي بشنساهموا، وخاصة أن هذه السنة هي سنة المطالعة، وبطبيعة الحال أن أوكور ديمو لنا معها شراكة أنها ستزود الجمعية كاهبة بأكثر من 15,000 عنوان اللي الجمعية بطبيعة الحال وبالتنسيق مع وزارة التربية ستعطي هذه العناوين إلى وزارة التربية لتوزعها على بعض المدارس النائية لتكوين نواة لبعض المكتبات المدرسية. هناك أيضا شراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو، وسيادتك حضرت في يعني ليفينمون يعني الأخرانية بتاع أبطال المعرفة، والأهم معناها يعني من هذا الكل هو أن هذا العمل معناها وقع تبنيه من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وسيقع يعني نشره على يعني المستوى العربي أي على معناها جل البلدان العربية انطلاقا من السنة المقبلة. هذه الشراكات ماذا أفرزت؟ أفرزت أنشطة على المستوى الوطني وحتى المتوسطي، أهمها المهرجان المتوسطي لسينما الطفل بالوسط المدرسي اللي بلغ هذه السنة دورته الرابعة، يعني وهذا بالشراكة مع المعهد الفرنسي بتونس، لأنه في جزء منه هي الأفلام ناطقة باللغة الفرنسية. أيضا قمنا بالعديد من الدورات التكوينية الموجهة إلى كل العناصر المتداخلة مع الطفل في الوسط المدرسي، مثلا من مربين أولياء وأصحاب محاضن وروضات، ولنا بطبيعة الحال دورات مغاربية معناها تعمدت ديجا يعني اللي هي مست الذكاء الاصطناعي ودورة في تنمية التعلمات. قمنا بدورات معناها مغاربية وقع تنشيطها من طرف دكاترة يعني وأهل اختصاص من بلدان المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر، في مجال صعوبات التعلم، في مجال الصحة النفسية، أيضا قمنا بدورات تكوينية للسادة المربين في بطبيعة الحال بالشراكة مع وزارة التربية في مجال السينما، يعني من مونتاج، تصوير، ميكساج إلى آخره. أيضا قمنا بدورة تكوينية أخرى على الهيلوغرام، وهي تقنية يعني كيفية استعمال الهيلوغرام في التعلمات في القسم، أو نستعملوها في يعني في بعض المواد كالإيقاظ العلمي أو معناها تغيير النص من نص جامد إلى نص مرئي إلى آخره. كل هذه الدورات اعطت اسم وقيمه ومصداقيه للجمعيه المتوسطيه للطفوله.
0: نعم.
1: من مشاريعنا من المشاريع بطبيعه الحال هي مشروع ابطال المعرفه اللي زرتوه في المره الاخرانيه، وهذا يحدث لاول مره على المستوى العربي، وبطبيعه الحال وراه ناس خدمت وراه عناصر من الجمعية اللي نستغل الفرصة باش نشكرهم الكل. هو مشروع طموح لتغيير نمط البيداغوجيا أو بيداغوجيا اللعب وبيداغوجيا التنافس وبيداغوجيا التشارك في الوسط المدرسي.
0: وما زلنا مواصلين سي فتحي معكم ومع النجاح في تنظيم الملتقيات. ملتقى مغاربي يستنى فينا في إن شاء الله المدة القليلة القريبة معني.
1: نعم. هو 26-27-28 جوان بنزل في سوسة. نعرف بنزل في سوسة بطبيعة الحال، لكن الهدف الأول هو أنها يعني اليوم الأول هو إقامة مؤتمر الجمعية، لأنه كل خمس سنوات يقع يعني تجديد هياكل الجمعية. فهناك المؤتمر الانتخابي للجمعية الذي سيقع يوم 26، ثم عندنا يعني الدورة المغاربية مع الذكاء الاصطناعي ودورة في التعلمات في اليوم الثاني واليوم الثالث.
0: الباب مفتوح للناس الكل ينجموا يشاركوا ويكونوا حاضرين معكم في هذا الملتقى
1: المغاربي. هو للمنخرطية الجمعية، لكن احنا كنخرجوا اعلان هو لكل من يريد ان يطور من ذاته، وخاصة لان هذه الدورات التكوينية يعني تتجه أساسا ورأسا إلى السادة المربين، مساعدة للجميع إلى تطوير كفاءاتهم في تبليغ المعلومات وفي المجال التربوي.
0: نعم، نجيو شوية توا للتحديات والصعوبات. احنا حكينا عن نجاحات، انتم معناها في ظرف خمس سنوات ونحيو منهم يعني بعض السنوات اللي ما كانش فما خدمة، أكيد مهم جدا هذية. نجمتوا وتمكنتوا أنكم تنظموا عديد الملتقيات وتكونوا حاضرين في برشا أماكن في المناطق الداخلية معناها لتونس. شو ما التحديات اللي تشوفها في علاقة بواقع الطفولة وأيضا في علاقة بالعمل متاعكم كجمعية؟
1: والله هو التحديات معناها هي مش تحديات، هي الحقيقة هي صعوبات. يعني التحديات لأن إيماننا بالعمل يعني يذلل كل صعوبة، وبطبيعة الحال في تذليل الصعوبات هناك تحدي، وهناك معناها يعني إيمان قوي بما نقوم به. لكن هذه الصعوبات خاصة أنه في أي مشروع الحقيقة يعتمد بالأساس على الجوانب المادية. نحن هنا لا نشتكي، لكن لأن كل هذه النجاحات كانت ناتجة من موارد ذاتية للعناصر الجمعية، وذللنا كل الصعوبات وكل التحديات، وكنا وقت نشوفوا الفرحة في عند الصغيرات والله ننسوا كل شيء. والله اللي يهمنا خاطر احنا بطبيعة الحال هي جمعية غير ربحية، ويعني تستمد قوتها من طموح عناصرها ومن شغف عناصرها بالطفولة، لانها براتيكمون اكثر من 90% من المكتب التسييري للجمعية هم من رجال التربية. وانا ممكن ما قدمتش روحي لاني انا معناها رجل تربية، وانا في الاصل مدير مدرسة ومن اقدم المديرين الموجودين على المستوى الوطني، لان فترة الادارة بتاعي تفوت 38 سنة وزيادة على ذلك. فانا يعني مكون بيداغوجي وناشر وباحث في المجال البيداغوجي وشغوف بالعمل الثقافي والجمعياتي ومتحصل على وسام الاستحقاق الثقافي وجائزة رئيس الجمهورية للترشيد الثقافي والتربوي. هذه الأشياء يعني خلتني أنا الحقيقة ما نخزرش برشا صحيح معناها للصعوبات والتحديات، لكن وقت نشوف الهدف والغايات اللي ارتكزت عليها الجمعية الحقيقة ما نتبعش برشا يعني الجوانب هذه، لكن نخلق كما نقولوا فيها من ضعف قوة ونوصل الهدف متاعي هو رسم البسمة على شفاه أطفال الجمهورية التونسية وبطبيعة الحال مساندة لجهود الدولة في يعني النقي بالصغيرات هذوما على هالأشياء هذه والغزو هذا اللي يشوفوا فيه والتسرب المدرسي وإلى آخره، على الأقل نحضروا لهم مادة يعني باش تبعدهم أو باش تحميهم من هذه المخاطر.
0: نعم كما فهمنا معناها سي فتحي من خلال يعني اللي حكيناه اليوم، هي الجمعية تخدم ياسر أيضا على البعد الإقليمي باعتبار هي جمعية متوسطة. نعم. عندكم اتفاقية نعم. شراكة، ولكن يعني سؤال، هل أنه العمل في المناطق الداخلية راضين عليه وإلا لا؟ هل تفكروا أنه يكون عندكم فرع في يعني أعماق الجمهورية وربما يسهل لكم أكثر حتى التنسيق فيما يتعلق بتظاهرات تكون لهنا بحضينا في الشمال الغربي في الجنوب يعني نعم. في مكان نعم. من
1: تراب تونس الكل؟ نعم. هذه من الأهداف اللي سيقع طرحها في الجلسة العامة الانتخابية. نعم. وهناك يعني إضافة محور جديد للجمعية وهو رعاية ذوي الهمم. نعم. لأن هذه الفئة الحقيقة يعني بين ظفرين، معناها لا أقول لا معناها أنا ما نقصدش الفئة ولكن أقصد العمل الثقافي، هي فئة مهمشة ثقافيا. نعم. ورينا أن من واجبنا يعني بعث يعني مراكز مختصة لإحاطة بالأطفال من ذوي الهمم وتنظيم دورات تكوينية مخصصة لهم، وهذا بالشراكة مع بعض الخيان اللي يخدموا في المجال هذا وعبروا على يعني تواجدهم في الجمعية وهما بشيقة يعني تقديم ترشحاتهم لانتخابهم في الهيئة الجديدة، وبطبيعة الحال من أهدافهم هو تفعيل يعني النشاط الثقافي الموجه لهذه الفئة. هناك أيضا الابتكار والانتشار، أي تطوير برامج رقمية وتوعوية حديثة وتوسيع شبكة المتطوعين والشركاء على نطاق أوسع، وهذا إجابة لسؤالك أو إجابة عن تساؤلك، هو أن سنحاول توسيع شبكة المتطوعين المشاركين أو المنخرطين وخاصة داخل داخل الجمهورية ليكون الإشعاع يعني أكبر والإفادة أكثر.
0: رسالات اللي تحب نختم بها معاك سي فتحي هذه المداخلة للمجتمع المدني للأولياء للأسرة التربوية، برشا يعني فاعلين معاكم في الحلقة اللي تخدموا عليها كحلقة اتصال، وانت ذكرتوا هذا من الأول انتم هذوما. نعم. الحاجة اللي تحبوا تكونوها انكم تكونوا حلقة اتصال، شنو الرسالات اللي تحب تتوجه بها وإلا الأحلام ربما اللي تحب تختم بها هذا اللقاء معك؟
1: والله هو حلم كبير يعني الحقيقة، الحلم الأكبر والهدف الأسمى يبقى يعني صناعة جيل واعي متوازن متمسك بالقيم الإنسانية النبيلة يعني من أجل بناء مجتمع أكثر استقرار وتقدم. هذا دور الجمعيات يعني ما هوش دور، هو دور إنساني، دور وراي معناها يعني عندها مهمة كبيرة وكبيرة برشا، لأنهم يساهموا في بناء المجتمع ويعني هم مصدر لكل أشياء جميلة. ونقول لهم يعني إن شاء الله ربي يوفقنا يعني في مسعانا، ووفقنا الله لما فيه خير البلاد والعباد، وهذه آخر رسائلي للمجتمع المدني ولكل من يعني يرى في نفسه القدرة على تقديم يد المساعدة لهذه الفئة وخاصة يعني فئة الشباب، وإن شاء الله ربي يعاوننا وكهو.
0: نعم شكرا لك سي فتحي البلدي، يعيشك سعداء برشا كنا باستقبالك ان تكون حاضر معنا تقدم لنا فكرة على هذه الجمعية. الجمعية إنجازاتها نجاحاتها رغم صغر المدة، ولكن حاولتوا تكونوا فاعلين وهذا مهم جدا ومش ديما نلقاوه في المجتمع المدني. جميل أنه تؤمنوا برسالة وتواصلوا وإن شاء الله موفقين،
1: وإن
0: شاء الله يعيشك إن شاء الله من خلال مؤتمركم الانتخابي القادم أيضا تكبر الأحلام وتكون فما حاجات
1: إن شاء الله تكونوا موجودين
0: إن شاء الله بعد علينا شوية أما احنا ديما حاضرين معاكم في التغطية كل حاجة جديدة معاكم ديما معاكم لأنه اللي تقوموا به مهم جدا. سي فتحي
1: شكرا
0: الأطفال وأبنائنا، وأنت حكيت على بعض الحاجات الموجودة الملفات الأكثر إلحاحا حكيت عليهم أنه بالحق عنا نقاط يجب التركيز عليها، عنا ملفات يجب فتحها، عنا وليداتنا فما وليدات قاعدين نخسروا فيهم يوميا معناها، وهذا اللي يؤلمنا أنه عنا أفكار قاعدة يلزمها تتبدل وعقليات. جميل أنه تكون فما جمعيات تخدم على هذا المجال رغم صعوبته، ما هو شيء سهل حتى طرف، فيه برشة تحديات وفيه برشة تعب، منظمة غير ربحية مش باش تربح من الأنشطة نتاعها والبرامج اللي تخدم فيها، يعني هذا مهم. إن شاء الله رسالتكم هذه يعني تتواصل، هذا أهم حاجة بهذا الحماس اللي شفناه فيك، ويعطيك الصحة لأنك بالحق يعني خذيت الخبرة نتاعك ووظفتها لفائدة الأبناء هذوما، لفائدة الناس من خلال خاصة توسيع شبكة الجمعية، لأنه كي تخدم على اتفاقية شراكة عندها بعد إقليمي وعالمي مهم أنه الجمعية تبقى وتاخذ خاصة الثقة، مهم جدا. احنا حكينا عليه جانب الثقة اللي خذيتوه انتوما من خلال توقيع اتفاقية الشراكة مع منظمات دولية آمنت بكم وبرسالتكم. ان شاء الله نشوفوكم ديما بخير، وان شاء الله نشوفوكم من خلال مواعيد كبرى دائما في حجم هذه الجمعية الصغيرة في عدد سنواتها ولكن الكبيرة جدا في طموحاتها وأحلامها. شكرا جزيلا سي فتحي البلدي رئيس الجمعية المتوسطية للطفولة، وكان هذا إذن جسرنا الثاني للأمل. احنا وصلنا معاكم الى ختام هذه الحصة، اجمل تحياتي وتحيات فريق العمل، الى اللقاء.

0: ايش فيك ماكش كالعادة اليوم؟
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواقع عاملينها الوزارة لجماعة الباك والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك،
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر. في فوتك البث نجم تلقاه مسجلة وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: يبارك ربي ينجحك بابا. اش ولدي؟
1: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.
2: منصة جسور.
3: تمام منتصف النهار هنا بإذاعة الكاف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الموجز أهم الأنباء. أكد وزير الشؤون الدينية ورئيس البعثة الرسمية للحج أحمد البوهالي الحرص على توفير أفضل ظروف الإقامة والإحاطة بالحجيج التونسيين خلال أدائهم لمناسك الحج، ولا سيما في يوم عرفة، مشددا على ضرورة تمكينهم من التفرغ للعبادة في أجواء من الراحة والسكينة. كما أدى الوزير زيارة تفقدية إلى مخيمات الحجيج التونسيين بمشعر عرفة مرفوقا بأعضاء البعثة الرسمية، وذلك للوقوف على مدى جاهزية المخيمات واستكمال الاستعدادات لاستقبال حجيج تونس في أفضل الظروف. كثفت فرق المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تدخلاتها الميدانية في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، مما أسفر عن حجز وإتلاف أكثر من 1205 كيلوغرام من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية غير الآمنة أو مجهولة المصدر، وفق ما أعلنته الهيئة في بلاغ أصدرته أمس. تواصل وزارة النقل تنفيذ برنامج استثنائي لتأمين نقل المواطنين بمناسبة عيد الأضحى، يتوصل إلى غاية غرة جوان المقبل، ليقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية. دعا المرصد الوطني للسلامة المرورية مستعملي الطريق خلال تنقلاتهم إلى التقيد بجملة من التوصيات، وذلك في إطار الاحتياطات الخاصة بتأمين عطلة عيد الأضحى وما قد تشهده الطرقات من حركية مرورية مكثفة، وفق ما وضحه رئيس الفرع الإقليمي بالشمال الغربي للمرصد الوطني للسلامة المرورية أيمن حكيمي. تنظم الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة اليوم بمستوصف عمادة بوسبوع من معتمدية وادي مليز قافلة صحية تحسيسية وتوعوية حول التقصي المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم، وتهدف هذه القافلة التي تنتظم بالشراكة مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري والمندوبية الجهوية للمرأة والأسرة وجمعية المرأة الريفية بجندوبة، تهدف إلى نشر الوعي الصحي وتشجيع النساء وتحفيزهن على الفحص المبكر عن بعض الأمراض. أعلنت الجامعة التونسية لوكالات الأصفار والسياحة عن إطلاق طلب ترشح لفائدة وكالات الأصفار المنضوية تحت لوائها، وذلك في إطار برنامج تونس وجهتنا وضمن مبادرة تعزيز ترويج وتسويق العرض السياحي البديل. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم إنه تم توصل إلى نتائج بشأن العديد من الموضوعات التي نوقشت ضمن مذكرة تفاهم محتملة مع الولايات المتحدة، لكن هذا لا يعني أن طهران قريبة من توقيع اتفاق. وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة مستعدة للدخول في محادثات جادة للغاية بشأن البرنامج النووي الإيراني إذا أعادت إيران فتح مضيق هرمز، حسب ما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أمس الأحد. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف، إلى اللقاء.

0: حدث ورأي. حدث ورأي بإمضاء خير الشيرني.
1: مرحبا اهلا وسهلا بكم الناس الكل. اذا مستمعينا الكرام، يتجدد معكم الموعد في برنامج حدث ورأي من توا ان شاء الله حتى الماضي ساعة على موجات راديو كيف. نتواصل معكم الناس الكل، مرحبا اكيد بالجميع في المتابعة والاستماع. اليوم باش تكون عنا ريكاب لابرز الاحداث اللي تهم الشأن الوطني والعالمي، باش ناخذوها بقراءة وتحليل. بالنسبة للعناوين اللي تهم الشأن الوطني، مجلس وزاري كان انعقد مؤخرا استعداد لموسم الحصاد وأهم ما جاء فيه، ولهنا باش يكون هذايا منطلق لتقييم أداء الحكومة خاصة في وقت الذروة في المواسم في المناسبات. إلى أي مدى اليوم الحكومة قاعدة قائمة بدورها؟ نعرف الفترة هذية مثلا قبل يومين تقريبا من العيد، والمواطن يتشكى من الأسعار، من المضاربة، من الاحتكار. أهمية زادة يعني الاستعدادات، وأهمية أن تكون فما رؤية استشرافية استباقية لتجنب الأزمات ولتجنب الاستثمار معناتها في المواسم اللي هي من المفروض مواسم أفراح بالنسبة للتونسي، لكن للأسف الشديد تتحول إلى يعني استثمار في يعني إمكانيات التونسي في معيشته من خلال يعني الأسعار وخير. وهذا يزيد باش يحيلنا إلى الاستعدادات للامتحانات الوطنية. بطبيعة الحال فما مواعيد الامتحانات الوطنية، البكالوريا التعليم الأساسي والتعليم الابتدائي سيزيام والنوفيام. أهمية زيادة الاستعدادات هذه من العناوين إن شاء الله باش ناخذوها بال قراءة والتحليل. الأحداث العالمية، مؤخرا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية كان أدى زيارة إلى الصين، وشفنا الاستقبال ومرافق هذه الزيارة يعني من قراءات متعدة. ومن بعدها تأتي أيضا زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين أيضا. نتحدث شكلا ومضمونا في هاتين الزيارتين أية قراءة وأية رسائل خاصة من الجانب الصيني. هذه عناوين إن شاء الله باش ناخذوها بالقراءة والتحليل اليوم في لقانا. باش يكون حاضر معايا كالعادة في القراءة والتحليل الأستاذ نجاح حسين، باش يكون حاضر معايا الناشط والمحلل السياسي أحمد شفتر. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والاستماع.

0: مرحبا، أهلا وسهلا بكم النيس الكل. إذا ننطلق معكم مستمعينا الكرام في لقاءنا من برنامج حدث ورأي، ونستقبل معايا الأستاذ نجاح سالم أستاذ القانون العام كالعادة اللي حاضر معنا في القراءة والتحليل مواضيعنا. عسلام ومرحبا أستاذ، أهلا وسهلا بك.
1: عسلام السيدة خير، أهلا وسهلا بك وبجميع مستمعي ومستمعات إذا كيف. عيد مبروك للجميع ومرحبا بالسيد أحمد شفتر معنا إن شاء الله.
0: شكرا لك أستاذ. سي أحمد شفتر حاضر معنا أيضا اليوم في لقاءنا للتعليق على مجموعة من المواضيع اللي سبق وقدمتها في بداية لقاءنا. مرحبا سي أحمد، أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا، شكرا على الاستضافة، وتحية إلى كل متابعي إذاعة الكيف، وتحية إلى صديقنا الأستاذ سالم نجاح.
0: شكرا لك، مرحبا بك سي أحمد. في قراءة الحقيقة المجموعة من العناوين، خليني نبدأ مثال قبل ما نمشي العناوين اللي كنت أعلنت عليها. إذن بطبيعة الحال في إطار من أجل تأمين أفضل الظروف خاصة لحاجيجنا الميامين، أكد وزير الشؤون الدينية ورئيس البعثة الرسمية للحج سيد أحمد البوهيلي أنه يعني فما حرص على توفير أفضل ظروف الإقامة والإحاطة بالحجيج التوينسة خلال أدائهم مناسك الحج، لا سيما يوم عرفة غدوة إن شاء الله. ويعني قام بزيارة تفقدية إلى مخيمات الحجيج التوينسة بمشعر عرفة مرفوقا بأعضاء البعثة الرسمية للحجيج سنام. نبدأ معاك أستاذ نجاح سالم، نعرفه في موسم الحج أكيد في كل سنة تقريبا وخاصة السنوات الأخيرة فما برشا تشكيات على الإقامة على الظروف وغيره، معناتها من المشاكل اللي تعترض حجيجنا. تحسين الخدمة هذه أكيد مهم جدا في هذا الموسم. أستاذ نجاح سالم نخلي لك التعليق، تفضل.
1: نعم، وفي حقيقة الأمر لقد تحدثنا في العديد من المناسبات عن هذه المسائل المتعلقة بالحج، ولاحظنا أنه الإشكاليات المتعلقة به تكاد تكون مرتبطة بكل المراحل، أي منذ أن يتم تسجيل الحاج أو إعلان الحاج عن رغبته في زيارة البقاع المقدسة ومكة المكرمة، مرورا بالمطار وصولا إلى مكة أو إلى ما جاورها. وتلك الإشكاليات لاحظنا كونه السنة الفارطة وقبلها هنالك حتى وفيات كانت، رب يرحمهم. وهذا من ناحية. من ناحية ثانية في علاقة بالحج، هو كيف وكيف العديد من الخدمات التي تسديها العديد من المؤسسات في تونس، هذه المؤسسات تسعى على الأقل من خلال وجهين اثنين يتأكد أو يتأكد في علاقة بها. الوجه الأول هو السلبي والوجه الثاني الإيجابي. الوجه الإيجابي بمعنى أنها تقدم خدمات، الوجه السلبي بمعنى أنها تسعى دائما وأبدا وفي صيرورة من سنة إلى أخرى وسنة بعد أخرى لأنها تتخطى تلك المصاعب ولا تتخطى تلك السلبيات، مع عدم نسياني وعدم إهمالي الضرب على أيادي المتجاوزين. نعم. وتحدثنا عن السيدة خيرة في هذا البرنامج أو معك على الأقل. نعم. في تلك التجاوزات متاع وكالات الأسفار غير مرخصة إلى آخره، واللي عدت ربما هكا برشا حاجات وخزعبلات ارتكبت على حجيجنا الميامين. حج ميمون ومبارك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، يدعونا حجاجنا غادي في مكة المكرمة مرة أخرى. عيدهم مبروك وعيد مبروك لكل التونسيين. نعم. والتونسيات أجمعين إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله. أستاذ سي أحمد، كيف كيف نخلي لك أكيد التعليق في بداية هذا اللقاء، تفضل.
2: هو التونسي عموما وراءه دولة تسعى ما استطاعت أن تحميه أينما وجد، لكن الحج كممارسة سنوية عاشت بعض التجاوزات.
0: نعم.
2: بطريقة الناس تحج غير منظمة، سواء كانت تجاوزات وكالة الأسفار أو ثم حتى توانسة يمشي ويعملوا عمرة وبعدين يعقدوا معناها مدة طويلة حتى يجي الحج، وعادة الناس هم ما يكونوش مكفيين بالطريقة الكاملة، ما همش موجودين حتى في بنك معطيات الدولة على سبيل الفضل فقط، لأنه نحن جزء من حكومتنا حاجة.
0: أنا شفنا راو توس يا أحمد، معناتها في الموضوع هذي بالذات معناتها شفنا على أعضاء الحكومة البعض معناتها اللي كانوا ضمن الوفد الرسمي طالتهم برشا انتقادات. رواس يا أحمد طالتهم برشا انتقادات، تفضل على كل حال.
2: لكن هو العموم, هو العموم يبقى أمر شخصي.
0: نعم.
2: لكن هناك دواليب دولة لابد من إدارتها بتشكل على العموم, إن كانوا صافيين المية وإن كانوا ما خلاوا الوضع عادي في وزارات صحة وفرحة, أما كان يسببوا مشاكل للدولة فهني هذه قصة أخرى.
0: نعم به. في نفس السياق, وما احنا نعرفه معناتها في المناسبات كما حكينا على الحج وشنو اللي صار ومعناتها الاستغلال وخير وخير من المشاكل, كيف ما احنا المواسم متاعنا مربوطة معناتها بالاستثمار الحقيقة في التونسي كل بطريقته, والمواسم أكيد على اختلافها. فرق المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في مجموعة معناتها من عمليات المراقبة اللي قاعدة تقوم بها وفي إطار معناتها الاستعداد لعيد الأضحى المبارك, عمليات المراقبة هذه أسفرت عن حجز وإتلاف أكثر من 1205 كيلوغرام من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية الغير آمنة وإلا مجهولة المصدر. هذه في آخر ما صرحت به الهيئة التابعة الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. معناتها في كل موسم إلا غالب احنا موجودة هالناس هذه اللي تستثمر في المواسم هذه وتستثمر فيها من أجل الربح السريع, لكن على حساب صحة المواطن, صحته وجيبه أيضا. معناها سي ناجح.
1: نعم, هو هذا الخبر سمعته تكون ثلاثة في النشرات منذ الصباح. منذ النشرة الثامنة السابعة ما قبل السبعة ونص في إذاعة الكاف استمعنا إليه, وحجز هو الباهي, الخبر الباهي لكونه تمت عملية الحجز. لكن المسألة الخائبة لكونه ما كنت وتفضلت به سيدة خيرة أنه كل عام تتكرر المسائل هذه, وفما العديد من يصطاد في المناسبات ويصطاد في جيب المواطن ويصطاد في فلوس المواطن. باهي, ما قلناش ما تبيعش, بيعوا, حرية التجارة مضمونة بالدستور, لكن حاول أنك تحافظ على كل تلك الشروط التي تضمنها القوانين التونسية في علاقة بالصحة وفي علاقة بالأسعار.
0: نعم.
1: مع العلم سيدة خيرة والله أعلم يعني أنا ممشيش للجزار وما سألش على الحم لأني أنا من هواة المقاطعة كيف وكيف البنان ما عندي حتى مشكلة زادة. سمعت اللي كونه الكيلوغرام بتاع اللحم ارتفع سعره
0: وصل 80. لا البارح أنا شفت, أنا شفت أستاذ البارح معناتها, وهذه متداول ومن ولاية لولاية يفرق, فما في ولاية 60, فما في ولاية 75, فما في ولاية 80, فما شكون حتى تحدث على 100 دينار, ما نعرفش هل هي أمل مؤكد أنه 80 دينار وصلها معناتها راهو عند الجزار.
1: نعم. على خاطر هنالك العديد من المواطنين ما همش باش يشروا عدوش كبش إلى
0: آخره,
1: ما همش باش يشروا الأضحية. وعند تعذر شراء الأضحية التونسي يلتجئ إلى شراء جزء من الأضحية.
0: أيوة.
1: من الجمش يشريها من رحبة يشريها من الجزار. الجزار استغل هذه المسألة وهذا
0: للأسف الشديد
1: حتى يرفع في سعر كيلوغرام اللحم. في كل الحالات المناسبات هذه الكل ساعة على ساعة رب يفتح علينا والدولة تعطينا ربما فسحة نقطة من نقاط العام باش نتفردوا فيها وإلا باش ناخذوا كونجي فيها, مع الأسف ترجع بالنقمة على المواطن التونسي حتى مش يستنط. هذا من ناحية. من ناحية ثانية راهو حتى أختم وأترك ربما المجال لسيد أحمد شفتر وهذه الكرة لهنا باش نعديها له, اللي هي المناسبات مش كان المناسبات الدينية,
0: هناك
1: مناسبات وأعياد وطنية وهناك مناسبات كروية. وبهذه المناسبة أقول سيد أحمد شفتر مبروك للنادي الإفريقي ومبروك للترجي الجزيز على ترشحه لكأس الكاف.
0: بيه تفضل سي أحمد. داي
2: على عموم أنا بين الآن بين أهالية في جريس شاركهم الفرحة. هناك أجواء جيدة جدا في المدينة الآن. على العموم سئل وزير الداخلية السابق في الدولة التونسية اللي هو الله يرحمه زين عبدين بن علي, حينما كان وزير داخلية كثرت عدد الجرائم, سألوه بطريقة مباشرة قالوا له كيفاش تو أنت مثلا هك ماسك زمام الأمور وحازم, قال لهم لا رأي القصة معناها كبرت الجريمة البيضاء, لأنه في الجرائم هناك الجريمة السوداء والجريمة البيضاء, بحيث أن الجريمة البيضاء هي التي وقع كشفها, أما الجريمة السوداء فهي التي تمر دون أن يقع كشفها ودون محاسبة. ما يقع الآن في تونس ونحن نعيش مرحلة استرداد الدولة لسيادتها ولهيبتها فإننا أصبحنا نستمع إلى كثير من الأخبار التي تأتي اللي في فيه منا مخدرات وقع حجزها وقع حجز مثلا مرطبات في الأعياد رأس السنة وقع حجز كميات من اللحوم. يعني ما نحن بصدد عيشه الآن هو في تقديري إيجابي وإيجابي جدا، بحيث وأنه أصبحنا أمام وضعية فضح الفساد، واللي على قاعدته هو تقع عملية المحاسبة وعملية الإصلاح. يعني فعلا هي العملية مزعجة جدا، وهناك كثير من الفساد ومحاولات التهريب. هي مش نكونوا واضحين يا أخي، نحن وجود الأفارقة في تونس أحببنا أم كرهنا تتم بعناوين عملية التجار بالبشر. يا ناس استغنات تمشي تصنع لهم في فلوكة حديد تكلف 5000 دينار يبيعوا لهم فيها 40000 دينار. يا ناس استغنات يهربوا فيهم في كمين بتاع جريفي. يا ناس استغنات عملت الثروة. هناك للأسف شديد في كل المجالات هناك تجار. هناك فاسدون بأتم معنى كلمة. نحمد ربي اللي الدولة بدأت تتعافى وبدأت تكشف مثل هكذا جرائم، وهي بداية عملية مقاومة هذا العقل.
0: ولو أنه ملف الأفارقة سي أحمد بربي، ولو أنه أنا مانيش مبرمجيته ضمن العناوين، ما يمكن نرجع له في حصة أخرى، وإحنا سبقرنا وتحدثنا عليه الموضوع هذية. اليوم نشوفه معناتها حجم أصبح مقلق جدا، الموضوع متاع الأفارقة جنوب الصحراء والعدد والتوافد على بلادنا والممارسات اللي قاعدين يقوموا بها، ولا مقلق جدا للتوينسة معناتها سي أحمد، من المواضيع اللي أصبحت الحقيقة مزعجة ودقيقة زي دخلينا نقوله سي أحمد، لأنه ريفما ناس وللأسف الشديد قاعدة تاجر بالملف هذا وقاعدة تسوق له من أجل مصالحها الشخصية، وتحت عنوان الكبير هذي حقوق الإنسان، وتحت العنوان الكبير متاع العنصرية اللي هو هذي مش, مش, مش, مش وارد أصلا. تبقى رو زيد التونسي في بلاده عنده حقوقه وعنده واجباته، كيما زيد اللي بيش يجي وافد من غير حتى ورقة ومجهول اللي هو احنا ناس رو اليوم مانيش ضد إنسان رو بوثائق رسمية معناتها أمور القانونية واضحة في البيت، مش كيف إنسان يجي مجهول الهوية ما نعرفوا عليه حتى شيء معناتها في البلاد. ولو أنه ما نحبش نطول برشا في الموضوع هذا، يمكننا نرجعوا له أكيد إن شاء الله في حصص أخرى. سي أحمد،
2: هذي باش نعطيك الحالة مثلا مثال في جرجيس وبكل وضوح.
0: نعم
2: صدقيني إن لم يكن هناك أفارقة في جرجيس الزيتون ما كانش يتجمع. والآن في كل حومة ركتي تلقي واحد من الأفارقة يشتغل ينظف، وهو راهو إشكال حقيقي. هناك عملية تطبيع حقيقية بين المهاجرين الغير نظاميين والمجتمع. أنا من رأيي من هذه الزاوية لابد تناول القصة. أنا الأكسيون ولا أردة الفعل وإلا البرامج التي يجب أن تطرح لابد أن تأخذ بعين الاعتبار هكذا موضوع. لأن نقولها كان عندنا مثلا نحن عدد كذا من المعطلين في جهة أخرى وجهة نحن نقولها بصراحة عبارة جنوب الشرق عموما بالتحديد جريس، وقع إفراغها من شبابها نتاج لسياسات التهميش التاريخي اللي عاشتها البلاد واللي عاشتها الجهة بالتحديد. فانه الشباب يبطل قرايته ويمشي يحرق ويمشي يهاجر، يعني خلت فراغات كبرى.
0: نعم.
2: الفراغات هذه وقع مملؤها الان بالمهاجرين الغير نظاميين. انا راني تلقت من حالة هذه، نعم تلقت من حالة كون هناك عملية تطبيع حقيقية غير منظمة بين الواقع اللي تعيشه عديد من المدن ووجود الأفارقة.
0: نعم.
2: وراه فيما بعدين عملية المعالجة ستكون صعبة وصعبة وصعبة جدا.
0: نعم.
2: إذن لابد جميعنا أن نفكر معية في مقاربة تحترم الذات البشرية.
0: نعم.
2: تكون كل البعد على العنصرية، لكن لابد أن نحمي مؤسسات ونحمي طبعاً دولتنا
0: طبعاً
2: من إمكانيات. نعم. الانزلاق.
0: نعم طبعا أستاذ، ما نعرفش أستاذ نجاح سالم كان عندك تفاعل في أهم ما تطرق له سي أحمد في الموضوع هذي، وقبل تقريبا 3 دقائق من الأذان. تفضل أستاذ.
1: وفي حقيقة نعم. أمر الموضوع شائك جدا.
0: أي ملف كبير وشائك جدا صحيح،
1: وهو موضوع يهم العالم أجمع، يهم الدول الفقيرة كما يهم الدول متوسطة الغنى والدول ربما الغنية بين ظفرين، وإن كانت حتى الدول الغنية هنا رناها في علاقة بالعديد منها أصبح حتى هو يستجدي دولا جديدة أصبحت غنية، وسنتحدث عن بعض هذه الدول بعد شوية بعد الأذان ربما في موضوعنا الثاني.
0: نعم.
1: هذا من ناحية. من ناحية ثانية في علاقة بمنطق ربما سيبلي معناته موجه وإلا دقيق في علاقة بموضوع المهاجرين. المهاجرين تحدثنا في هذا البرنامج عنهم في العديد من المناسبات.
0: نعم.
1: وتحدثنا أيضا في برنامج آخر سابق في الأخيرة عليهم.
0: نعم.
1: ونبهنا إلى أنه لابد من حل حالة المسائل المتعلقة بهم خاصة على المستوى الاجتماعي في بلدانهم حتى لا تكون تونس لا منطقة وإلا دولة متاع استقرار ولا منطقة أو دولة متاع عبور. هذا من ناحية. من ناحية ثانية تحدثنا عما يجب أن تقوم به الدول الغنية تجاه الدول الفقيرة التي لطالما استعمرتها وربما لا تزال الآن تسعى وهي تستعمرها، بمعنى أنه عوض أن نحارب تونس أو عوض أن نثقل على تونس المسألة المالية والمسألة الاجتماعية والمسألة الاقتصادية والمسألة والمسألة، ومن بين المسائل التي كان سيد أحمد شفتر يتحدث فيها، عوض أن نقوم بذلك بالعكس هنالك العديد من الدول عليها أن ترد الاعتبار الدول التي استعمرتها، وعليها أيضا بمنطق الأخلاقيات العالمية والأخلاقيات التي تنظمها ينظمها ميثاق الأمم المتحدة والعديد من المواثيق الدولية والعديد من الاتفاقيات التي أبرمتها الدول الأوروبية والدول وأمريكا والدول الغنية أيضا أو الدول التي كانت غنية وأصبحت فقيرة، عليها أن ترد الاعتبار لهذه الدول وعليها أن تقوم هي بحل حالة المشاكل، لأنها في جزء كبير من هذه المشاكل المتسبب فيه هي الدول الغنية.
0: نعم.
1: واللي من بينها أصبحت دول ربما هكا في الظاهر غنية وأصبحت الآن فقيرة. سيدة
0: واضح أستاذ نجاح سالم، خليكم معايا، ما زلنا باش نواصل في العناوين، لأنه بعد إن شاء الله الأذين نتحدث على المجلس الوزاري العقد مؤخرا والمتعلق بالاستعداد الموسم الفلاحي 2026-2027، وهذا باش يحيلنا مباشرة لتقييم عمل الحكومة إلى أي مدى نجم نتحدث على حسن الإدارة متاع المناسبات والمواسم هذية من عدمه. نرجع مباشرة بعد رفع أذان صلاة الظهر.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
4: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: قبل له صلاة الجميع بوفر الأجر والمغفرة والثواب. إذن مستمعينا الكرام نرجع نواصل معكم في لقانا من حدث ورأي، نرجع مع ضيوفي دائما نتواصل معكم على موجات راديو الكيف. مرحبا بالناس الكل في المتابعة والاستماع. نرجع مع ضيفي أستاذ نجاح سالم وسي أحمد شفتر، ونرجع معك أستاذ نجاح سالم في العنوان. إذن اجتماع نهار السبت هو صار في قصر الحكومة بالقصبة، اجتماع وزاري مضيق خصص لمتابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعداد لموسم الفلاحة 2026-2027. أكيد يعني قبل كل موسم فما استعدادات نعرفه، سواء الموسم الفلاحي مع تجميع المحصول والاستعدادات الموسم هذا على أهميته، لأنه كانت فما أخطاء سابقة ما عادش نحب ونشوف المشاهد اللي شفناها سابقا ونتذكروا. أيضا أنا تحدثنا عليه أستاذ يعني سابقا الموضوع هذا وشفنا شنو صار، خاصة أنه سنة والحمد لله معناتها مؤشرات طيبة إن شاء الله طيبة جدا. هذاك علاش لابد الاستعدادات تاخذ بعين الاعتبار الزوايا الكل المحيطة بالموسم الفلاحي هذا، وتأمين إن شاء الله أنه صابة توصل إن شاء الله سلمة، لأنه بلادنا أكيد في حاجة للمحصول هذية وفي حاجة بطبيعة الحال للموسم الفلاحي، لأنه هذية خصوصية أكيد بالنسبة لبلادنا. وكيف كيف باش تتلوها مناسبات أخرى، أكيد الاستعدادات الامتحانات الوطنية اللي مقبلين عليها إن شاء الله قريبا جدا تقريبا مباشرة بعد العيد إن شاء الله، تحديات كبيرة أمام الحكومة. أستاذ نجاح سالم تفضل.
1: هو في حقيقة الأمر تحديات كبيرة لو كان باش نهولوها ولو كان باش نكبروها ولو كان الحكومة باش تكبرها. أما أنا نتصور تونس بعد استقلالها في 56 إلى حد الآن أنا ما نتصورش الكون موسم فلاحي باش يكيد وزارة الفلاحة وما أدراك ما وزارة الفلاحة أو تلك الهياكل اللامحورية التابعة لها، وأقصد بذلك المندوبيات الجهوية للفلاحة وإحقاقا للحق سيدة خيرة. وحتى نكون منصفين وموضوعيين، أنا تعديت من العديد من ربما المدن من معتمديات الفلاحية لاحظت لكون كل تكاد تكون كل أخرجهم اللي أكل تعاضديات المركزية نتاع جمع الحبوب بكلها قاعدة تنظف، بمعنى أوضح أنه هذا يعني أنه الاستعدادات راه كانت قبل انعقاد المجلس الوزاري المضيق المتعلق بموسم الفلاحي أو موسم الحصاد. إيش معناتها هذا؟ معناتها يعطيها الصحة تلك الهياكل التابعة وزارة الفلاحة والتابعة للمندوبيات في استعداداتها اللي كانت له منذ شهرين التالي سيدة خيرة حتى ننصف ونعطي لكل ذو حق حقه. لكن هذا ما يكفيش، لأنه لاحظنا لكونه على مستوى مركزي مثلا في وزارة رئاسة الحكومة ووزارة الفلاحة، ولاحظنا على مستوى لا محوري على مستوى معنى المندوبيات الجهوية، يبقى أيضا على مستوى لا مركزي بمعنى على مستوى البلديات التي يديرها الكتاب العامون. أنا نتصور كون البلديات يمكن أن تتدخل، ما يلزمناش ننسوا أيضا أصدقائنا في الحماية الوطنية الحماية المدنية اللي هم الحماية المدنية، وهي في حقيقة الأمر حماية وطنية يعني تحمل وطن من كل الكوارث. ما يلزمناش ننسوا أيضا وخاصة الخواص أي خيامنا الفلاحة اللي لا طالما تحدثنا ودافعنا عليهم في هذا البرنامج وقلنا لابد من أن نرخصوا لهم لامونيتر ونرخصوا لهم و إلى آخره. إذن حان توا دورهم في المحافظة على ذلك المحصول، لكن تبقى ربما الجزء الكبير هو على الدولة التي يجب أن تقوم باستقبال أو بقبول الكميات التي حصدها الفلاحة الصغار والكبار والمتوسطين على قدم المساواة، وفي الآن نفسه تحفظهم في أماكن حتى نأمن حتى نضمن جزء من أمننا الغذائي المتمثل خاصة في القمح والشعير وما أدراك ما القمح والشعير. نرجع للبكالوريا تحدثنا فيه ربي وفق وليداتنا في النوفيام نفس الشيء وفي السيزيام نفس الشيء، وانصحت المرة الفاتت وأكرر نصيحتي للأولياء، الرجاء كل الرجاء من أوليائنا الأفاضل من الأولياء الأفاضل من الآباء والأمهات الأفاضل والخالات والعمات والجيران والجارات والجيران والجارات، بربي ما تهولوش على صغيراتنا، هونوا عليهم راهو سهلوها تسالوا راهو جزء من النجاح في الدراسة جزء منه راه هو أكل مورال، جزء منه المسألة المعنوية، ولا بد أن نضمن للتلميذ أنه يمر بمرحلة معنوية هو مرتاح. وسترون أبنائنا الأفاضل كيف يبدعون، وإن شاء الله نشوفهم أساتذة كيفنا وناشطين في المجتمع المدني والسياسيين محنكين كيف سيد أحمد شطر.
0: نعم نعم سي أحمد، أكيد في نفس السياق الاستعدادات، تبارك الله احنا عنا برشا مواسم ولا بد من استعدادات. إلى أي مدى بطبيعة الحال اليوم الحكومة تكون حاضرة في الموعد في كل يعني في كل مناسبة تصير؟ تفضل سي أحمد. يعني وذين بعديك ومسير، خليني نطرح سؤال مرة واحدة باش تجاوبني سي أحمد وبعديك نرجع مع سيد نجاح سالم. كيفاش نجم نقيم تقييم أداء الحكومة معناتها في كل المحطات اللي تتعدى بها بلادنا؟ تفضل سي أحمد.
2: بالفعل هو السؤال منهجي لاني شوفني في موجة كاملة في بعض الأحيان على في صفحات التواصل الاجتماعي وحتى في بعض الوسائل الإعلامية، على الأقل عادة أن هناك العديد من يطالب بإقالة الحكومة والحكومة الفاشلة. وشوف هناك للتقييم هناك منهجية. أنا مثلا ما نجمش نقيم شخص إلا على مهام وقع الاتفاق من حولها. إفوا أنجز المهام هذيك راهو باش يقولها بارك الله فيك، كان ما أنجزش المهام فإنه ستقع محاسبته بالطريقة أخرى. أنا أعتبر الاجتماع حول الإعداد الجيد لجمع صابة الحبوب أو للعودة المدرسية أو للأعياد الوطنية عموما، هذه من المفروض تكون مسلكيات روتينية في شغل الحكومة، وهي وضعت من أجل متابعة كل ما هو شأن عام وتوفير أفضل الظروف في كل المناسبات. يعني إذن هي العملية روتينية. أنا من الذين يقدرون أن هذه الحكومة ليست بالفاشلة. أنا شفنا مثلا نحن في وقت كان ثم كوارث بين الظفرين متاع الأمطار والثلوج، كنا شفنا كان ثم متابعة جيدة وكان ثم عمليات استباقية وعطت نتائج. وأنا متأكد أن حتى في صابة جمع صابة الحبوب ديجا يحكى وأنه 75% من الصابة هناك الأماكن اللي بيخش يقع التخزين فيها هي جاهزة، وهو رقم جيد وجيد وجيد جدا. أنا نسيت الأرقام بكذا من مليون أما مليون قطار، أما أكثر من 75% من الصابة سيقع تجميعها والأماكن جاهزة للعملية هذه بالذات. أرى أيضاً يعني أن الحكومة تشتغل بالتناسق. سبيلي هناك من النقد وهناك من حتى في بعض الحين الانتقاد،
0: لأنه سي أحمد سمحني بركة باش نتفاعل، لأنه فما برشا انتقادات أكيد لأداء الحكومة خاصة في المواسم اللي تهم جيب التونسي والمستهلك التونسي تحديدا. سي أحمد لأنه اليوم ما صارتش معالجة الحقيقة، راو فما ملفات اليوم ما صارتش فيها معالجة حقيقية. راو اليوم وقت نوصل احنا الموسم عيد الاضحى واللي هي اكيد في عاداتنا وفي تقاليدنا، والتونسي يحب يضحي ويحب يشري اضحيه العيد. اليوم التونسي اصبح عاجز وغير قادر لانه فما مضاربه، فما احتكار، فما استغلال، فما هذه الكله، وما نجموش احنا تكون فما نتائج ملموسه. هذا باش يخلي التونسي ينتقد سي احمد، واحنا بدورنا معناتها وحتى اعلامين تحدثنا في الموضوع هذايا ما فماش نتائج حقيقيه ملموسه. راو سي احمد اليوم فما بطء حتى في الملفات اللي تم يعني فتحها، ما فماش تقدم، ما فماش حلحله للمشاكل بالطريقه اليوم اللي ينتظرها يعني التونسي. فما الحقيقه برشا هنيت، فما بطء، ما فماش هكا نتيجه للتونسي. معناتها اليوم توجه الدوله نحو انه تكون فما عداله اجتماعيه نجمو نتحدثوا عليها فعليا، هذا اذا ما زلنا ما وصلنا لهش. راهو سي احمد الحقيقه باش نكونوا اكيد موضوعيين في تطرقنا. تفضل تفضل سي احمد.
2: اكيد اشاركك في نفس الموقف ومتبني لنفس الموقف وفي صف المواطنين وبدون اي شرط. فقط لمعالجه هذه الاشياء لابد من النظر في المقاربه المعتمده. لان اليوم كيقول العلوش العيد غالي لسبب بسيط، هناك اختلال بين العرض والطلب. هناك اختلال بين العرض والطلب طبعا، ثم هناك عوامل اخرى منهم هالقشاره وهالسمساره والذين يسعون ما استطاعوا لمراكبه ربح حتى في بعض الحين غير مشروع. لكن غير ان هناك الاحتكار وهناك مضاربه لكن هناك اختلال في الانتاج، يعني انه البضاعه المعروضه عددها قليل مقارنه بما باستهلاك المواطن وعليه تغلى الاسعار. لكن هذا ينجم يكون قدامنا زوج خيارات، اما ان نفتح السوق ونمشي نستوردوا وهذا خيار من الخيارات. لكن حبيبي كنقولوا نحن نستوردوا في وضع نتاع الدوله لها التزامات كبرى في مديونيه خارجيه ولها اولويات، خاطر ان نستورد الحمل علوش والا نستورد الدواء راهو ثم فرق، او نستورد الحمل علوش ونستورد المواد الاوليه من فارينا وقمح والشعير، هناك اي اولويات لابد من ترتيبها. اذا ما يجب معالجته هو المقاربه المعتمده في انتاج اللحوم الحمراء، لان القطيع هذا يتمس، وكان ثم سياسه تهميش كان هناك غلاء حقيقي لتكلفه الانتاج. الشيء اللي خلى الفلاح بطبيعته يغادر ويهاجر وما عادش ينحيه القطيع لانه ما عادش يخلص بكل. ما نحن الان بصدد دفع ضريبته هو نتاج موضوعي في خلل داخل منظومه اللحوم الحمراء، ايضا هو خلل في داخل منظومه القمح والشعير. نحمد ربي كون ربي اعطانا خيره، لكن هذا هذا ما سنجمعه لن يكفينا، لن يخلق لنا الاكتفاء الذاتي للحبوب، لاننا سنكون مضطرين للاستيراد لكن ممكن بكميات اقل. فقط سافتح قوس بسيط، امس بالصدفه مشيت من جريس حتى للرماده، صدقوني شفت مشاهد جميله جدا. هناك عمليه استثمار في القطاع الفلاحي كبير وكبير جدا، لكن مازال محصور في شجره الزيتون. في الوقت اللي حكيت قبل ونعاود، راهو المياه الجوفيه لصحراء تونس، يعني في حدود 80,000 كيلومتر مربع واللي هو يمثل نصف مساحه تونس. تحتها ثروات مائيه كبيره وكبيره جدا، وعلى الدوله الان ان تدفع في عمليه استخراج هذه المياه، وهي السبيل الوحيد اللي بالامكان نجم نشجع الفلاح على الاستثمار في الزراعات الكبرى. الى غير ذلك يعني الزراعات الكبرى بقات محصوره في بر فريقة نسموه في جهه الكاف، في جهه سليانه، في جهه باجه، في جهه والمساحات الكبرى في داخل الجنوب التونسي. وما دامت هناك مياه جوفيه كبيره وكبيره جدا، لابد ان ننظر كما يفعل جيراننا في الجزائر، وكما عملوا صار من تجرب، لابد ان نستصلح في هذا المجال. يعني غلاء الاسعار بالضروره هو مربوط على قاعده العرض والطلب. اعترف فعلا واقدر فعلا ان هناك متداخلين ويحاولوا يهربوا ويغليوا في الاسعار ويضربوا، لكن جوهر الاشكال راهو العرض محدود، وعليه من اجل تغيير توفير لاجل خلق الوفره الاقتصاديه لابد من تغيير المقاربات المعتمده في اللحوم البيضاء وفي اللحوم الحمراء وفي القمح وفي الحليب. كل الاشياء هذه لابد ان ننظر لها بالوجه، خاطر ساهل نحن ساهل، لان نحن في نهايه المطاف نحن مطالبين نعطوا حلول للمواطن.
0: توصيف
2: شنو؟ كل واحد منا مشى للسوق وقلت ثاني مره في التدوين، قلت وكانه تخلى البركه وكانه تخلى بالشيشري الذهب مش بالشيشري العلوش. لكن نحن مطالبون بأن نقدم تصورات وحلول للمستقبل التونسي.
0: هذا هو فعلا سي احمد. نرجع معاك استاذ نجاح سالم، ومانيش باش نطولوا برشا بربي خاطر باش نمشي للشان العالمي. فقط نحب هو فما نائب خرج احد النواب البارح مجلس نواب الشعب، وكان اثار جدل الحقيقه بالنسبه للهيبه الايطاليه اللي قال راهو فما هيبه ايطاليه تتمثل في مليون نعجه، وزاره الفلاحه يعني رفضت الهيبه هذه. يصدر بلاغ توضيحي من وزاره الفلاحة اللي جاء فيه أنه على إثر ما تم تداوله ببعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بشأن مزاعم تتعلق برفض تونس لهيبة تتمثل في مليون نعجة تنفي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري نفيا قاطعا صحة هذه الادعاءات، وما نسب إلى ممثل المجمع المهني للفلاحة التابع لكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية خلال إحدى جلسات الاستماع اللي عقدتها لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب. وتؤكد الوزارة أنه هذه المعطيات عارية تماما عن الصحة ولا تمت للواقع بصلة، وشددت على أنه لم تعرض على الدولة التونسية أي هبة رسمية في هذا الإطار ليتم رفضها. تفضل أستاذ، كما قلت باش نحوصله في الموضوع هذه، تفضل.
1: العديد من المواضيع سيدة خيرة. أنت تعرفي في سنة هذا البرنامج أنت تتثبت وأنا نتثبت
0: بالطبيعة.
1: حدثنا المرة السابقة على رائدات وتواصلت مع وزارة المرأة وتواصلنا مع بعض المندوبيات.
0: أيوة.
1: نعطوا خبر نعطوه
0: صحيح بالطبيعة.
1: مالوريزمو في تونس لا نزال مواصلين على نفس النهج اللي هو نعطوا خبر. هذا خبر ما من شأنه إلا أنه يوتر شوية ما يسمى بك الناس المواطنين البسطاء اللي ربما يصدقوا كل شيء. أنا بالنسبة لي ما ريتش الكون الخبر صحيح. علاش؟ حتى طريقة طرحه ووقت طرحه لاحظت اللي كونه ما هي شكل اللي ماهيش هي لا تجيبش السوم بلغة القشاع. فهمتني كيفاش؟ هذا واحد. اثنين في علاقة بالأخبار، الرجاء كل الرجاء من مستمعينا الأفاضل دائما وأبدا ما يسالش حتى متأكد من الخبر، زيد تأكد قبل ما يتم نشره. أخيرا وليس آخرا في علاقة بأضاحي العيد ولا في علاقة بالسياسات التي كان السيد أحمد شفتر يتحدث عنها، تحدثنا في هذا البرنامج عن أنه قلنا ولا نصحنا أن وزارة الفلاحة، لماذا وزارة الفلاحة تشترط وجود أرض ولا شخص يكري أرض باش تعطيه 10 نعجات؟ علاش؟ في الوقت اللي توا الناس اللي تبيع في العلالي تو العلالي هذوكم ما همش مصرحتهم، هذوكم مقزمتهم موجودين في كوري. والسادة والسيدات اللي عندهم كوري ولا اللي عندهم قريشة ولا اللي عندهم زريبة ينجموا يربوا، أعطوا لذوكم 10 نعجات، وإن 10 نعجات لذوكم من شأنه على الأقل ما همش بيش يحلوا الأزمة، لكن على الأقل بيش يحلوا جزء من الأزمة. مرة أخرى هنالك العديد والعديد من المواطنين اللي يجروا ما يوصلوا في علاقة بالشوية شويهات هذوما باش يربوهم من شأنهم باش يحلوا أزمة الأغنام. حصرنا مشكلة تونس في أزمة الأغنام، لكن مع الأسف هنالك العديد من الأزمات الأخرى لابد من التفكير فيها بسياسة متروية وبأهداف استراتيجية. سيدة خير
0: واضح أستاذ. نمشي للشأن العالمي، زوز زيارات متويترة مؤخرا إلى الصين، زيارة أولى كانت للرئيس الأمريكي ترامب إلى الصين، وبعدها مباشرة تأتي زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين. هل هذا خلينا نطرح سؤال صعود الصين، وهل يعني زوز زيارات هذوما ترسخان مركزية بكين الدولية وتغير المفاهيم اليوم وتغير الخارطة الجيوسياسية في العالم؟ نحب قراءة شكلا الساعة. خلينا نبدأ معك سي أحمد في هذه الزيارة، بعد خاصة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأنه نعرف ترامب في معناتها زيارات الدولة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية، ونشوفوا الشكل متاع الزيارات في استقباله معناتها لرؤساء الدول والطريقة والأسلوب اللي الحقيقة يكون مخالف للبروتوكول السياسي والإتيكيت هذية اللي من المفروض يصير التعامل بها، واللي تقريبا معناتها ما يمنش بها الرئيس الأمريكي. شكرا. معناتها كيف شفت الزيارة هذية سي أحمد؟ تفضل.
2: على العموم أنا سأعطيها عنوان السياسات في داخل العالم الجديد الذي يتشكل. أصبحنا نعيش موسم الحج إلى الصين، بالمعنى وأنه قبل ترامب من هناك كثير من الرؤساء من زار الصين، وبعد ترامب أيضا من زار الصين. الصين أصبحت محور حقيقي في عملية بناء النظام العالمي الجديد.
0: أيوة.
2: يعني أنه كله لابد أن يمر على الصين. وحينما نتحدث عن الصين في عقل ترامب ما هوش عقل حينما يتحدث على أوروبا على فرنسا ولا على إسبانيا. الحديث عن الصين في ذهن ترامب لابد أن يكون بكثير من الجدية، لأنه يعلم جيدا قوة الصين وتأثيرها الآن على الاقتصاد العالمي. إذن تحت هذا المستوى، لكن لابد أن نعي جيدا أن العلاقة الصينية الأمريكية راهي علاقة تاريخية، وشهدت العديد من المحطات منذ استقلال أمريكا. كانت أمريكا تذهب إلى الصين وتدعم الصين في تحت عنوان ذكر فيها التجربة هذيك يسموها سياسة الباب المفتوح. وحينما كانت الصين تعيش تحت الاستعمار الياباني خلقت هيك المبادرة الباب المفتوح من أجل الدفاع على عدم تقسيم الصين كسوق كبرى. وأيضا طبعا موضوعين التناقض اللي موجود ما بين اليابان وما بين أمريكا خصوصا في الحرب العالمية الثانية. هذه العلاقة شهدت مجموعة من المحطات، شهدت محطات جميلة بالمعنى في علاقات كزوز اقتصاديات كبرى ومن قديم الزمان، وشهدت هزات، وخصوصا بعد انتصار الشيوعيين في داخل الصين اللي ايديولوجيا النظام الرأسمالي كان في عداء للنظام الشيوعي، ومن بعدها رجعت العلاقة من جديد، رجعت شهدت انتعاشة. وخصوصا أمام كيفاش يقولوا فيها الاتجاه وجود الاتحاد السوفيتي كقوة كبرى، وصلت حتى الصين تخاف من الهيمنة السوفيتية واقتربت في سياستها إلى الأمريكية إلى حدود، وأن وقع تغيير في داخل السياسات الصينية، وبدأت الصين منذ 72 وخصوصا إلى حد 79 بدأت تعيش عملية انفتاح اقتصادي، وقد وقع ترجمته بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. من هناك بدأت عملية التطبيع الاقتصادي ما بين الصين وأمريكا، ولعل وعسى من أكبر العلاقات الاقتصادية والمصالح الموجودة الآن مشتركة ما بين الصين وأمريكا، كوميتون زوز أسواق أسواق كبرى. إذن كل هذه المحطات شهدت هدنة وشهدت انفجارات في بعض الأحيان، إلى أن نعود الآن لأنه جوهر زيارة ترامب بالأساس كانت صفقات اقتصادية، ووقع إبرام مجموعة كبيرة من الصفقات الاقتصادية ما بين أمريكا والصين، وتخللتها طبعا مفاوضات حول العوائق الجمركية اللي في إطار الحركة الاقتصادية بينهم، العوائق الجمركية اللي كانت تحط فيها أمريكا على البضائع الصينية، مع بعض من المواضيع السياسية في خصوصا في موضوع تايوان، لكن أساسا في علاقة بوضع إيران ووضع مضيق هرمز. جوهر الزيارات التي في داخل الاجتماعات الآن هي بالأساس المصالح الاقتصادية للدول. وكنا نشوف بعدها مباشرة بعد ما روح ترامب جاء بوتين بنفس الغرض، يعني في إطار محاولة تلك أفاق اقتصادية وتنموية، وسبقه في ذلك رئيس إسبانيا. الصين الآن أحببنا أم كرانا عندها الوزن الأكبر في تحديد النظام العالمي الجديد اللي لابد أن يتماشى مع عقل الصين بأن يكون نظاما بأقطاب متعددة. لقد انتهى عصر القطب الواحد اللي هيما فيه نظام الرأسمالي بقيادة أمريكا وبالاتحاد الأوروبي. إذن زيارة ترامب في تقديري أنه هي التحول في السياسات الدولية العالمية، ولعلنا الآن سندخل عالما جديد، ونحمد ربي كون السياسة الخارجية للدولة التونسية كانت حكيمة وحكيمة جدا حينما خلقت نوع من التوازن مع الجميع.

0: وأصبحت تونس الآن شهوة مجموع الأقطاب الاقتصادية الموجودة في العالم.
1: نعم سي ناجح، نخلي لك كيف يعني القراءة في الزيارات هذية، واليوم نشوف هل التغيرات اللي صايرة في العالم، والصين معناتها تثبت مجددا هي تشتغل في صمت لكن عندها وزنها أكيد اليوم في التوازنات الدولية وفي المتغيرات اللي صايرة اليوم في العالم. أستاذ ناجح سالم تفضل.
2: نعم الصين اشتغلت ولا تزال تشتغل في صمت، والدليل لكونه أصبحت ليس فقط موسم الحج للصين وإنما هذه كانت انطلاقة لموسم الهجرة سيد أحمد إلى الصين، ستكون هجرة أقصد هجرة الدول، أقصد هجرة رؤوس الدول، أقصد هجرة حكومات الدول إلى الصين لتكسب ودها، ولعل من أول ربما الدول اللي باش تفتح الشهية هي الولايات المتحدة الأمريكية. من حيث الشكل سيدة خيرة زيارة ترامب كانت على غير المعتاد كما أشرت بصورة غير مباشرة، أي أنه لم يعد ذلك ترامب الذي يشير بالبنان إلى رؤساء الدول أو الذي يتنمر عنهم كما تنمر على رئيس فرنسا وما أدراك ما فرنسا تلك القوى الاستعمارية التي أصبحت تعد من الدول الفقيرة كما أشرت منذ قليل. الولايات المتحدة الأمريكية زيارتها إلى الصين تخفي ما تخفي، لكن من بين ما تخفيه نظرا لضيق الوقت هو أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت عاجزة عن أنها تغلب الصين بالمنطق متاع الدرجة متاعها، بمعنى أوضح أن الصين تفوقت عن الولايات المتحدة الأمريكية وإلا لما ذهب إلى ترامب. زيارة بوتين على عكس زيارة ترامب، زيارة بوتين أنا شفتها من حيث الشكل أكثر حفاوة، حتى الرئيس الصيني كان يبتسم على الأقل ابتسم ثلاثة ابتسامات أو أربعة مع ترامب، بينما ابتسم ابتسامة واحدة أو أربعة مع بوتين، لكنه لم يبتسم إلا ابتسامة واحدة مع ترامب. مسألة الانحناء،
1: قراءة الصورة لهنية، قراءة الصورة مهمة جدا راوي
2: في المطار إلى آخرين، كلها رسائل وجه إلى السيد ترامب، كفاك ترامب من الغطرسة، كفاك ترامب من التنمر، لسنا أوروبا إنها الصين وما أدراك ما الصين التي أصبحت، وفي اعتقادي وفي اعتقاد العديد من الدارسين وفي اعتقاد العديد من الاقتصاديين وفي اعتقاد العديد من المحللين هي القوة الرقم واحد في العالم، بمعنى أنه لم تعد أمريكا هي رأس واحدة توا في العالم، بل أصبحت معها الصين والصين ليش وحدها، معها أيضا روسيا ومعها دول أخرى وإن شاء الله يا رب وهدايا ندعوه إلى تونس نلتحق بتلك أو بصفوف تلك الدول من خلال التعويل على سواعدنا، من خلال التعويل على أشخاصنا، على ناسنا، على شبابنا، على شيوخنا، على نسائنا، على إذاعاتنا، على تلفزاتنا، على مدرسينا، على باحثينا، وعلى تلامذتنا اللي مرة أخرى هم يكونوا مسؤولين مستقبل سيدة خير.
1: واضح أستاذ نجاح سالم، هذا هو هي الحرب على غزة أكتوبر 2023 وما بعده من أحداث الحرب الصهيونية الأمريكية على إيران، كلها غيرت موازين القوى اليوم في العالم وأسقطت العديد من الأقنعة. شكرا لكم أستاذ نجاح سالم، شكرا لك سي أحمد شافتر، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، عيدكم مبروك سنين دائما، نتقابلوا الأسبوع القادم أستاذ نجاح سالم لأنه نهار الأربعاء عنا عيد عادها ومش تكون أجواء احتفالية خاصة بيوم العيد. تحياتي لكم الناس الكل وإلى اللقاء.
3: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn، منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة، كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة

0: الوطني للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل للمنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: تمام الواحدة ظهرا، تحية لكم جميعا، أهلا بكم إلى ثاني نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم. من عناوين هذه النشرة، تواصل توافد حجاج بيت الله الحرام على مشعر منى لقضاء يوم التروية اليوم قبل الوقوف بعرفة غدا وأداء الركن الأعظم من الحج. استعدادات مكثفة للعائلات وحركية تجارية بمدينة الكاف قبل يومين من الاحتفال بعيد الأضحى المبارك. قريبا استكمال أشغال تهيئة فضاء مخصص لانتصاب عدد من الباعة بمدينة باجة للقضاء على الانتصاب الفوضوي. مع بداية مناسك الحج للموسم 1447 للهجرة، يواصل حجاج بيت الله الحرام الوصول إلى مشعر منى، حيث يقضي الحجاج اليوم يوم التروية أولى محطات مناسك الحج، ويقضي الحجاج وقتهم في الدعاء والذكر وترديد تلبية الحج استعدادا للوقوف بصعيد عرفة غدا وآداء الركن الأعظم من الحج. وقد أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية جاهزيتها ليوم التروية واكتمال استعداداتها الميدانية والتشغيلية لتصعيد ضيوف الرحمن إلى مشعر منى ضمن منظومة متكاملة تعنى بتنظيم انتقال الحجاج إلى مخيماتهم ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة لهم في المشاعر المقدسة بالتكامل مع مختلف الجهات ذات العلاقة. ويعد يوم التروية محطة رئيسية في رحلة الحاج داخل المشاعر المقدسة، إذ تبدأ فيه مرحلة العمل الميداني المكثف داخل مشعر منى، بما يعكس أهمية التكامل بين مختلف الجهود التشغيلية من جميع القطاعات لتهيئة ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة. وقد أكد وزير الشؤون الدينية ورئيس مكتب حجاج تونس أحمد البهالي نجاح المرحلة الأولى من موسم الحج، موضحا أن مكتب حجاج تونس أعد خطة محكمة ترتكز على تسهيل أداء المناسك والحفاظ على صحة الحجيج، اعتمادا على فتاوى وحلول فقهية مرينة تم إدراجها في دليل الحاج الذي أعدته وزارة الشؤون الدينية تحت إشراف نخبة من المختصين. وقد وجه الوزير بالمناسبة جملة من التوصيات من بينها توعية الحجيج بعدم مغادرة الخيام بين الساعة 10 صباحا والرابعة بعد الظهر تفاديا للحرارة وضربات الشمس، والالتزام بما ورد في دليل الحج، وتوحيد الفتوى لضمان سلاسة الأداء وتيسيره. مع اقتراب الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، تكثف العائلات استعداداتها لاقتناء مستلزمات هذه المناسبة، وتشهد الأسواق حركية تجارية وتزدهر عدة مهن مرتبطة بهذه المناسبة. روبرتاج كفية الفرشيشي من مدينة الكاف.
4: قبل يومين من عيد الأضحى المبارك، تشهد محلات بيع مستلزمات العيد حركية محتشمة وفق ما أكده عدد من الباعة وأصحاب المحلات.
5: الماضي في سكاك مثل مش كما العويمات ما دوليا بدور بعد ساعتين ثلاثة يجيش واحد هاي مصباح أنا صورت البيه مرنك
6: لعله وش خير فلوس أصلا مثل ميش بيجي قاعد تدور كما العويمات
7: وينهم العبيد اللي بيش يشتر مهمات كان شي حاب سوق بانوسة نهار لحد وسوق لهنا نهار الخميس نورمال ما يعملوا سوق واحد نتاع جمعة والناس كلها تخت
8: ويش النكوانين قلوا كانوا بخور
9: اسني بحكم اللي العلوش غالي شوي مش برش
10: ما عندنا 700 نحن نشرو فيها 600 نبيعوا فيه نصير بحال 600 فلاح غالي والقشر غالي.
4: ورغم تذمر الباعة حافظت العائلات بولاية الكاف على عاداتها وتقاليدها بتهيئة أجواء العيد وتحضير أدوات الذبح والشواء في مشهد تختلط فيه أهمية المناسبة الدينية بالفرح الشعبي.
11: نشروا الفاحات كلهم تاع العيد نشروا كانون نشروا كل شيء جديد ثم حركة وثم العباد قاعد تشري في العلوش رغم اللي غالي. حضرت أموري حضرت الكانون وحضرت البخور وحضرت كل شيء.
12: حضروا شوي شيح شوي كليل وزعتر باش نطيبوا الرأس والكريب ونعملوا مشوى البر تتلم به العائلة كل تسمع كان بابا وقتاش مش نشوى ونحضروا كل أموره غالي برش. خذيت ما تلقيش فيه 8 كيلو ب13
13: مرضيت سكاك 3 سكاك مسطور ما رضيت أملك أمور ما يشي كما العميل عميل تبارك الله العباد ريطار بالصف تاو ما فهم وكان جات العلوش رخيص شوية رعدت مضي أنا ما فهمش
14: ما فهميش قبيع مغالا معيش
15: حاصر على عويمات
16: جيبوا فارغ وشير
17: ما عنديش العلوش غالي السنة نشري شوية لحم وكبدة ما عنديش شهرية ما توصلش
18: العلوش غالية
17: نشري له كل شيء نشري له خبز العصب فحم نشوي عليه نشري له الطاجين نحطه فيه نشري له الكارس نطيبوا خبز جريد خويا هو اللي أهلي ما يتنجمش يمشي يذبح له هكا كنعاونه.
4: هذه المناسبة الدينية حافز لإطلاق حملات التبرع من خلال المساهمة في شراء الأضاحي ومديد المساعدة إلى الأسر المعوزة والتواصل بين المساهمين والمحتاجين.
3: يتواصل منذ أسبوع فتح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بمعتمدية غبلات من ولاية باجة والتي تعتبر وجهة لعديد المواطنين من مدن مجاورة باعتبارها مبادرة ساهمت في تقريب الأضاحي بأسعار يراها البعض مناسبة وفضاء لتمكين صغار مربي الماشية من بيع الأضاحي دون وسطاء. ريبورتاج فاتن التجاني.
19: حركية ملحوظة تشهدها المدينة منذ أكثر من أسبوع مع توافد عدد من الزائرين لاقتناء أضحية العيد من هذه النقطة.
20: جينا من تونس خذينا من هنا لقينا السوق مناسب خير من تونس
21: من العام العام نجي ناخذ من هوني كي تاخذ حاجة تاخذ حاجة باهي ما عندي فلاح نجيه بالذمة من تونس.
22: احنا جينا هوني خاطر السوق معقول برشا ويساعد أي واحد همش كيما برشا عباد قشارة في وسط البلاد غادي ما تنجمش تشري. أنا ننصح أي واحد يجي لقبلة
23: تبادلة طيبة وفي قبلة بلاد الخير ومن المنتج المستهلك الحركية اللي دخلتها على البلاد
19: أسعار في المتناول وفق عدد من الفلاحين والمربين.
24: ساعد كل شيء ساعد المستهلك وساعد البيع أسوأ مناسب الزوالك اللي لبس عليه السكوت عين
25: جايب على ليش مرافع
26: طيح حوله نحن شوي وياخذ يمشي فرحان.
27: نقطة البيع نتاع قبلات من المنتج المستهلك ونبيعوا بسوام معقولة 100 فلاح يشاركوا فيه ماذا بينا نحن السلطات تزيد تهيئة أكثر وتهتم بيع أكثر نهارين قبل العيد نطيحوا في الأسواق.
19: من جانبه أكد الناشط بالمجتمع المدني جمال الدين الهمامي أن هذا الفضاء يخلق حركية رغم بعض النقائص.
28: نقطة البيع من المنتج المستهلك تكون فما حركية في قبلات الناس كل تخدم وتستقات وفما برشا زيار جو القبلات ما شاء الله خذوا وروحوا فرحانين وإن شاء الله ربي يبارك للفلاح. النقطة هذه على ملك خاص يلزمنا نفكروا القدام للمستقبل وإحنا عندنا سوق دواب في قبلات واش قاعد يخدم علاش ما خدموش السوق هذاك وعلاش ما نهيئوش السوق ذاك.
19: نقطة البيع من المنتج للمستهلك بقبلات فضاء للبيع والشراء بأسعار تفاضلية يستوجب مزيد العناية والتهيئة في قادم السنوات.
3: أكد رئيس غرفة القصابين بجندوبة منير عيادي الإقبال المتزايد للمواطنين على شراء اللحوم في ظل غلاء أسعار الأضاحي مشيرا إلى أن الغرفة تحرص على مراعاة المقدرة الشرائية للمواطن.
29: تم إقبال على الحم وشراء اللحوم في جندوبة لأنه الرحبة موجود فيها الغلاء في العلوش لاحظنا بلي الناس والتحب تشري شوية الحم بشترع صغيراتها وكذا ونحن ماذا بينا نمدوا يد المساعدة ماذا بينا ما نغلوش على المواطن وماذا بينا نكونوا في المستوى خاطر القدرة الشرائية على المواطن نحسوا بها أعنى وإن شاء الله ربي قدرنا باش نوفروا لهم شوية الحم بسوم غير مشتت وفي متناول الجميع. العلوش غلاء على الأيامات اللي فاتت من كان تحليلنا نحن مثلا 50 و60 و70 ولا لنا فوق 50 وفوق 60 وفوق 70 خاصة للعلوش الذر اللي معناها الناس كلها تمشي ليه لذا معناها العلوش وصل للقيمة تاع من 80 دينار ل 100 دينار 90 دينار 70 دينار انت والعلوش احنا مضابينا باش يتيح لنا الحم برخص نبيعوا نحن بقل نبيعوا ما نرضوا باش نخسر شوية ما نخسروش برشا ونحاولوا باش نمدوا يد المساعدة للمواطن باش يلقى ما يفرع صغيراته.
3: تواصل مصالح الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسليانة بالاشتراك مع مصالح الشرطة البلدية والإدارة الجهوية للتجارة والأطباء البياترة تواصل تنفيذ برنامجها الرقابي المشترك بنقاط بيع الأضاحي بالجهة والتي خصصتها البلديات بمناسبة عيد الأضحى. وقد أكد المنسق الجهوي للهيئة بسليانة عدنان العبيدي على ضرورة أن تكون الأضاحي سليمة وخالية من الأمراض.
0: العمليات الرقابية متواصلة لنقاط بيع الأضاحي في إطار فرق مشتركة مع المصالح الأمنية، شرطة بلدية وأمن، ومصالح التجارة والفلاحة، أطباء بغيترة، وأعوان وإطارات من الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لهذه النقاط بالتأكد من سلامة الأضاحي. إلى حد اليوم احنا ما سجلناش معناها إصابات بهذه النقاط، هو بصفة عامة معناها عادة كسوة من التاجر وإلا الفلاح ما يخطرش ويعرض في الأسواق أضاحي مريضة، دونك الأضاحي كانت سليمة. كيف كيف احنا الهيئة وضعت مطويات على ذمة المواطنين، المطويات هذه فيها كل التفاصيل التي تخص طريقة التعامل مع الأضاحي قبل الذبح، عدم إرهاقها، عدم تركها معناها لأشعة الشمس، كل هذه علامات موجودة في المطويات هذه.
3: دعت المصالح البيطرية إلى اتباع جملة من التدابير والتوصيات للحفاظ على سلامة الأضاحي قبل العيد وفي عملية الذبح وحفظ اللحوم. الطبيب البيطري بالمندوبية الجهوية التنمية الفلاحية بالكاف مروان ناصري يضيف:
1: بالنسبة للأضحية ننصح الخيام الكل أنه ما يعطوهش العلفة 24 ساعة قبل الذبح، يقتصروا كان على الماء أو جرة وتبن. الذبح يكون في مكان نظيف للظل، نبعدوا على السخانة، من بعد نعلقوا اللحم في بلاصة زادة مهاوية للظل ما أكثرش من ساعتين. وزادة ننصحوا أنه في ساعة اللحم يفصلوا قطع صغيرة، معناتها يحطوها في الثلاجة نتاع الاستهلاك تاع نهارين ثلاثة وأكثر من ثلاثة أيام يحطوها في الفريجو. زادة ننصحوا أن الثبت في اللحم في الكبدة في الأحشاء في الري الكل يلقوش الكيس الماء، خلي فما أكياس كيس فيه ماء مضغوط، ما يطيشوش وين يجي للكلب خاصة لأنه هو اللي يكمل سلسلة العدوى نجم تعدي الإنسان. طبعا ثبتوا زادة في الرية في الكبدة، وهذه اللي كان لقينا كيس في كبدة مثلا يزم يطيشوا الكبدة والرية والقلب الكل مع بعضهم، ما نطيش فيها شوين يجي، ما نطيش للكلاب، ما نطيش فيها زادة في الزبلة، يزم نحفروا لها ونردموها ولا نحرقوها. زادة إذا كان لقينا حاجة غير طبيعية كولير ريحة متاع الحم كذا، ثم القائمة متاع الأطباء البياترة موجودة على صفحة المندوبية، صفحة الولاية، صفحة زادة إذا تلكيب نجم نتصلوا بالطبيب البيطري باش ينصحك، وهذا كان زم حتى يجي يكشف على الأضحية ويشوفها. بحول الله معناتها الأضحية متاعنا سليمة حسب الزيارات الميدانية اللي قمنا بها.
3: في شأن آخر، تنتهي قريبا أشغال تهيئة فضاء مخصص لانتصاب عدد هام من باعة الخضر والغلال والملابس المستعملة وسط المدينة في إطار مشروع يهدف إلى القضاء على ظاهرة الانتصاب الفوضوي وتنظيم النشاط التجاري. الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية باجة فوز النفزي وهذه الإضافة:
2: حاليا يجري التحضير للفضاء البديل للانتصاب الفوضوي اللي مش يأم عدد هام من المواقع للمنتصبين فوضويا، حوالي 290 موقع يشملوا كل من الأنشطة الخاصة ببيع الملابس المستعملة، الخضر والغلال وأنشطة مختلفة. إن شاء الله هذا الفضاء مش حسن الوضعية أولا فيما يتعلق بالمداخل المدينة والشوارع الرئيسية اللي فيها اكتظاظ مروري كبير، وكيف كيف مش يحسن الوضع البيئي خاصة على مستوى مدخل شارع خير الدين باشا ومحيطه. إن شاء الله معناتها يقع التجاوب من قبل المنتصبين، ومعناتها تكون عندهم فرصة باش ياخذوا بصفة معناتها تراخيص رسمية من البلدية، ويكون الفضاء هذاك يأمهم الفضاء هذايا بالكامل، وتجهيزه بالأبواب إضافية، ووقع تجهيزه بالإنارة العمومية، وثم دورات مياه سيقع إنجازها في القريب العاجل. هو فضاء محمي وما لكنه مكشوف، إن شاء الله في فرصة أخرى يقع تغطيته.
3: تنظم الإدارة الجهوية للصحة بجندوب اليوم بمستوصف عمادة بوصبع من معتمدية ودمليس قافلة صحية تحسيسية وتوعوية حول التقصي المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم عفى الله الجميع. هذه القافلة تهدف إلى نشر الوعي الصحي وتشجيع النساء وتحفيزهن على الفحص المبكر عن بعض الأمراض، وفق ما يضيف المدير الجهوي للصحة بجندوب خليل الغجتي:
5: قافلة هي أطباء اختصاص في قسم أمراض النساء والتوليد وقسم جراحة الأورام بجندوبة، إضافة إلى جمعيات من المجتمع المدني. الهدف منها هو تقديم حصص توعوية تحسيسية حول أهمية العيادات ما قبل الولادة، كذلك حول أهمية الرضاعة الطبيعية، وحصص توعوية حول أهمية تقصي سرطان الثدي وعنق الرحم في مرحلة من الأول قبل ما ينتشر المرض. الحملات التقصي الموجودة هي لمحلة موجودة على كافة سناء بمراكز رعاية الأم والطفل وبصفة مجانية، توفرها الدولة بصفة مجانية باش إنسان تاعنا معناها يقبل عليها التقصي ذا لما له من أهمية في سرعة التكفل ونجاعة العلاج كي يبدأ في مرحلة أولى.
3: دوليا، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم إنه تم التوصل إلى إطار عمل، ولكن الاتفاق مع الولايات المتحدة ليس وشيكا. وذكر المتحدث أن إيران تتفاوض لإنهاء الحرب ولا تناقش القضايا النووية حاليا. كثف الجيش الصهيوني اليوم اعتداءاته على جنوب لبنان في خرق للهدنة التي بدأت في 16 من أبريل لمدة 10 أيام، وتم تمديدها في 24 من أبريل لمدة 3 أسابيع، ثم تم تمديدها مجددا في 15 من مايو الجاري لمدة 45 يوما إضافية. بهذا الخبر نختم نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. تواصل توافد حجاج بيت الله الحرام على مشعر منى لقضاء يوم التروية قبل الوقوف غدا بعرفة أداء الركن الأعظم من الحج. استعدادات مكثفة للعائلات وحركية تجارية بمدينة الكاف قبل يومين من الاحتفال بعيد الأضحى المبارك. وقريبا استكمال أشغال تهيئة فضاء مخصص لانتصاب عدد من الباعة بمدينة باجة للقضاء على الانتصاب الفضائي. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام. أخبار الرياضة تتابعونها الآن مع زميلة حنان بن مصطفى. أهلا وسهلا بك حنان.
6: شكرا ناقل، مساء الخير. وفي أخبار الرياضة لهذه الظهيرة، البداية بأخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. من أعلنت الجامعة عن جملة من المستجدات المتعلقة بتربص المنتخب الوطني التونسي المقام حاليا بمدينة برقة، إلى جانب تغييرات جديدة داخل الإطار الطبي والفني للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. في بلاغ الجامعة عبرت عن تمنيتها بالشفاء العاجل للدكتور سهيل الشملي دكتور المنتخب الوطني التونسي بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أجبرته على مغادرة معسكر المنتخب الوطني التونسي. وأكدت الجامعة في المقابل تعيين الدكتور فيصل الخشناوي رئيسا جديدا للجهاز الطبي للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. كما كشفت الجامعة عن تدعيم الإطار الفني بتعيين مورغان أنسيان في خطة محلل أداء مختص بمتابعة المنتخبات المنافسة في خطوة تهدف إلى تطوير الجانب التكتيكي والتحليلي داخل المنتخب الوطني التونسي. وعلى مستوى التحضيرات نذكر ارتفع عدد اللاعبين المتواجدين في تربص برقة إلى 19 لاعب في انتظار التحاق بقية العناصر انطلاقا من اليوم. نذكر علي العابدي، عمر الرقيق، حزم المسطوري، معتز النفاتي، سيباسيان تونكتي، حنا بعل المجبري، وريان اللومي بشوسلو تباعا انطلاقا من اليوم لتربص المنتخب الوطني التونسي في مدينة تبرق. نذكر الجامعة قررت فتح الحصة التدريبية المبرمجة اليوم الخميس 28 مايو أمام وسائل الإعلام المحلية والأجنبية انطلاقا من 5 نتاع العشية في ملعب التمارين بمدينة طبرقة، مع السماح بإجراء لقاءات وتصريحات صحفية مع لاعبي المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. دائما مع متابعتنا الرياضية، وتنطلق هذا المساء دورة البراج للرابطة الثانية لكرة القدم، ومقابلتها باش يكون على النحو التالي. نادي رياضي لحمام الأنف المستقبل رياضي بالقاسرين، التحكيم باش يكون لأمير لوسيف، والملعب الجيبسي يلعب مع فريق اتحاد تطاوين، والتحكيم لنضال الطيف مقابلات ينطلقوا الأربعاء نتاع العشية. نصف نهائي كأس تونس كرة القدم، البارحة ترجي ترشح على شبيبة العمران هدف مقابل صفر، وأقصى فريق ترجي جرجيس نادي رياضي صفاقس على أرضية ميدانو هدف مقابل صفر، والنهائي باش يتلعب نهاية الأسبوع. نذكر بين الترجي الرياضي التونسي وفريق الترجي الجرجيسي ترجي الجنوب اللي ضمن تأهله لكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في الموسم القادم. المقابلة الفاصلة لتحديد بطل الرابطة الثانية لكرة القدم مش تلعب نهار الجمعة 29 ماي انطلاقا من الأربعة نتاع العشية، ويجمع فريق تقدم سقيط الدير بفريق أمل حمام سوسة زوز فرق اللي ضمنوا صعودهم للرابطة الأولى لكرة القدم. عماد بن يونس ينهي تجربته مع فريق النجم المتلوي ومفاوضات متقدمة مع فريق المستقبل الرياضي بالمرسى. إلى أخبار فريق الأولمبي البيجي، ونقطة إعلامية غابت كثيرا عن هيئة الأولمبي البيجي، ومع نهاية الموسم الرياضي وضمان الفريق بقاؤه في الرابطة الأولى نقطة إعلامية. نرجع بتفاصيل أكثر معك جليل في المباشر وأهم ما جاء في هذا اللقاء الإعلامي. مساء الخير.
7: مساء النور حلال، أهلا وسهلا بك، تحية لك وكل سادة المستمعين. فعلا هي نقطة إعلامية طال انتظارها، ولو أنه السيد كمال والي التسجيل لفريق الأولمبي البيجي الرئيس الوحيد اللي في الحقيقة برمج هذه النقطة الإعلامية في وقتها في الحقيقة بعد تحقيق معجزة البقاء، اعتبرته معجزة البقاء بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي، وبطبيعة الحال بعد كذلك يعني نداءات عديدة من أحباء فريق الأولمبي البيجي يواصل السيد كمال والي رئيس فريق الأولمبي البيجي. لكن بطبيعة الحال لابد من توضيح عديد الأمور في فريق الأولمبي البيجي اللي بقات مسكوت عنها وما يعرفهاش أحباء فريق الأولمبي البيجي، استغلها السيد كمال والي لعقد هذه النقطة الإعلامية وبطبيعة الحال لتوضيح عديد الوقائع من أبرزها حسب ما جاء على السيد لسان الكاتب العام لفريق الأولمبي البيجي السيد أحمد عرفاوي، قال وأنه الاعتراضات والمتخلفات بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي تعود لمواسم سابقة، وخاصة موسمي 23-24 و24-25 وقت حلف على موسمين هذا محنا. تتذكر وقتها محمد فاضل ناكبي هو رئيس فريق الأولمبي البيجي، وبطبيعة الحال دائما هي الإشكاليات في هذه الفترة فترة رئاسة هذا الرئيس. الديون بطبيعة الحال مش باش حاجة مروسنا حنان حتى نوضح معناتها الأحباء فريق الأولمبي البيجي ماذا صار، وكل كلام اللي تحدثنا عليه على موجز كيف كان صحيح 100% وما كانش تجنيا على هذا الرئيس. الديون هي في الحقيقة ديون ومستحقات فريق الأولمبي البيجي اللي هو حاليا نقول حاليا أنه هناك قرار في الطريق إلى فريق الأولمبي البيجي بمنع الانتدام مرة أخرى. الديون تتعلق بلاعب أحمد العامري 41 ألف دينار و200، ما حسب الراجح مستحقات 23-24 دي متحدث على 23-24 يعني ما خلناش 24-25 كذا 40 ألف دينار و177 بشير مقدمي 24-25 موسم ومبلغ قدره 68 ألف دينار و729 المدرب طارق جراي كذلك مستحقات 24-25 71 ألف دينار و500 والمعد البدني جمال الدين نفاتي موسم 24-25 22 ألف و200 دينار إضافة إلى موضوع العقدة. في الحقيقة موضوع باقي شيء كان موضوع باتيلي هذا اللاعب اللي مستحقاته 130 ألف دينار تم خلاص لدى كذا فرق لعب معهم منح التكوين خلاص واحدة ومزالوا زوز، معناتها فرق لم يتحصل لحد الآن على يعني منح التكوين لأنه فما إشكاليات يعني فنية وإدارية بخصوص هذين الفريقين. بالإضافة إلى خمسة أحكام باتة لم يتم سنف معناتها من هيئة فضل النكبي مع الأحكام هذه، فأصبحت أحكام باتة ويمكن لفريق الأولمبي البيجي الاستئناف ضدها. هناك أحكام أخرى قادمة ويمكن معناتها مش تصير معناتها منع انتداب خاصة خلال شهر ديسمبر القادم. هناك عدد لاعبين موسم 24-25 يتعلق بمحمد الزوابي 18 ألف دينار، يحيى رمتيلي 45 ألف دينار، اسكندر صغير 70 ألف دينار، ربيع الحمر 90 ألف دينار، اللاعب ليس ماجري كذلك قضية مشهورة لدى يعني النزاعات، وكذلك اللاعب عزيز كنوني 45 ألف دينار، إضافة لحمد المرزوقي 40 ألف دينار، وكل أعلى اللاعبين كذلك 24-25 معناتها طلبات أخرى ماديا. يعني المهم أنه الأولمبي البيجي كما قال سيد كمال والي يلزم الآن 500 ألف دينار لفض النزاعات وخسر الأحكام الباتة، ثم يعني استعداد لحملة أخرى كذلك لخلاص ديون كذلك 50 ألف دينار وبقية
6: أجور. الجلسة العامة الانتخابية جليل تم الإعلان،
7: جلسة عامة ستكون يوم 20 جوان والحملة انطلقت يوم 29 ماي وتتواصل إلى غاية يوم 17 جوان، ولا بد من توفير هذا المبلغ. على كل هناك بوادي مشجعة انطلقت حملة بزوج اشتراكات بألف دينار، وإن شاء الله هذه معناتها قطرة ثم ينهمر الغيث بالنسبة لفريق الأولمبي البلجي.
6: شكرا لك جلالة صحة، هذه أخبار الرياضة على موجات العطل كيف. شهية طيبة للجميع.

0: بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.
1: تحية طيبة لكل حبينا ومستمعينا، مرحبا بكم في موعد متجدد من بين كلمة ونغمة اللي جمعنا معكم انتوا حتى الثلاثة كيما تعودنا. تحية كبيرة برشا لكل مستمعينا، وين تنجموا أكيد كالعادة تتواصلوا معنا في باج راديو كيف، تخليوا لنا لي ميساج متاعكم إذا كان عندكم زيادة التمنيات بالنجاح والتوفيق للصغيرات، إذا كان عندكم هكا تحية للطاير. مرحبا بكل كل الأصدقاء، إن شاء الله الكل تكونوا بخير وتكونوا بصحة وعافية وين ما انتم موجودين. كالعادة الانطلاقة تكون مع الموسيقى.

تحياتنا لكم أصدقائنا ومستمعينا الكل، أكيد احنا معكم ديما في بين كلمة ونغمة. بسم لما حابة كيما حكيت الأغنية، نواصل معكم المشوار مع بقية اختياراتنا. وصلنا مع بعضنا ريتم داير مع كوكتيل من الأنغام الغربية. بتبيع ديما نفكركم اللي تنجموا تتواصلوا معنا في باج راديو كيف وين تخليوا بتبيع، كان عندكم موزيكا معينة تحبوا تسمعوها ولا تحية زاد على الطير، مرحبا بكل كل أصدقائنا. خليكم مع الموزيكا ديما في برنامج بتبيع بين كلمة ونغمة.

0: شكلك ماكش كالعادة اليوم.
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواقع عاملينها الوزارة لجماعة الباك، والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، يفوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باه الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي؟
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

0: الكاف.
1: تمام، الساعة الثانية بعد الظهر. مع بداية مناسك الحج للموسم 1447 للهجرة، يواصل حجاج بيت الله الحرام الوصول إلى مشعر منى، حيث سيقضي الحجاج اليوم يوم التروية أولى محطات مناسك الحج، ويقضي الحجاج وقتهم في الدعاء والذكر وترديد تلبية الحج استعدادا للوقوف بصعيد عرفة غدا الثلاثاء وأداء الركن الأعظم من الحج. هذا وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية الجاهزية اليوم التروية واستكمال استعداداتها الميدانية والتشغيلية لتصعيد ضيوف الرحمن إلى مشعر منى ضمن منظومة متكاملة تعنى بتصعيد

تنظيم انتقال الحجاج إلى مخيماتهم ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة في المشاعر المقدسة. ويعد يوم التروية محطة رئيسية في رحلة الحاج داخل المشاعر المقدسة، إذ تبدأ فيه مرحلة العمل الميدانية لتهيئة ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة. من جانبه، أكد وزير الشؤون الدينية ورئيس مكتب حجاج تونس أحمد البوهالي نجاح المرحلة الأولى من موسم الحجة، موضحا أن مكتب حجاج تونس أعد خطة محكمة ترتكز على تسهيل أداء المناسك والحفاظ على صحة الحجيجة، اعتمادا على فتاوى وحلول فقهية مرنة تم إدراجها في دليل الحجة. ووجه الوزير جملة من التوصيات والالتزام بما ورد في دليل الحجة وتوحيد الفتوى لضمان سلاسة الأداء وتيسيرها. في أنبائنا الدولية، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اليوم إنه تم التوصل في إطار عمل، ولكن الاتفاق مع الولايات المتحدة ليس وشيكاً. وذكر أن إيران تتفاوض لإنهاء الحرب ولا تناقش القضايا النووية حالياً. كثف الجيش الصهيوني اليوم اعتداءاته على جنوب لبنان في خرق للهدنة التي بدأت في 16 من أفريل لمدة 10 أيام وتم تمديدها. نهاية هذا المعدل الإخباري، شكرا على المتابعة.

بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.

تحية كبيرة برشا كل أصدقائنا، هذه قاعتنا مازلنا مواصلين بها المشوار معكم ديما على موجات إذاعة الكيف. حبيت نسلم عليكم من جديد ونفكركم بالطبيعة اللي تنجموا تخليوا لي كومنتير متاعكم الكل في باج راديو كيف. إن شاء الله كل الصغيرات موفقين، السنوات اللي انطلقوا اليوم والسنوات اللي كانوا انطلقوا نهار الجمعة اللي مازالوا زادة بشي عديوا المدة الجاية. نحكيوا على عموما الطلبة الأقسام النهائية الكل الكل، إن شاء الله ربي يوفقكم الكل فترة وتعدي فترة بستريسها بضغطها، لكن أكيد تعدي وإن شاء الله نهايتها تكون فرحة كبيرة في كل دار تونسية إن شاء الله، وخاصة بالنسبة للمراحل النهائية إن شاء الله الزغروطة تنور كل دار يا رب الفرحة، والصغيرات الكل يكونوا فرحانين سواء زاد الطلبة ولا التلامذة الكل يكونوا إن شاء الله فرحانين وعديوا الصيفية ممتعة، ويظهر لي بدال عد التنازلي زيد للتخمام كيفاش نعبيه وقت الصغيرات زيدا في العطلة وغيره، هذه كل مشاغل نتصور اللي يسمعوا فينا الكل يخاموا فيهم حتى هكا اللي متنسيها شوية شوية آخر دوبة ما توفى الامتحانات ويبدأ التخمام في الوقت الوقت كيفاش نشغلوه زيدا مع الصغيرات، يظهر لي زيدا من الحاجات المهمة اللي الفترة الجاية باش تخاموا فيها. وإن شاء الله تكونوا الكل بخير أهم حاجة، وصغيرات الكل يكونوا فرحانين، وأكيد وين ما توما موجودين أهم حاجة زيدا إنه تكون الصحة بألف خير يا رب. احنا كالعادة معاكم ديما على موجات إذاعة الكيف بالطبيعة شوية، ونرجعو لكم مع روبريك فيلم اللي فيلم اليوم اللي في روبريك سيني كافي، واقتراحنا عليكم اللي إن شاء الله ينال أعجبكم.

تحياتنا لكم من جديد، حبينا مستمعينا كل 25 دقيقة بعد الساعتين مازلنا معكم بطبيعة مع بقية أركينا. وصلنا مع بعضنا السيني كافي اللي اخترنا لكم فيه بالنسبة لليوم فيلم كوري، حبينا هكا نغيره شوية اليوم، فيلم كوري ويعتبر من أفلام الأكشن، فيلم يجينا من كوريا الجنوبية تحديدا، فيه 122 دقيقة وتم عرضه أول مرة جديد في 15 ماي 2026. بالنسبة لحكاية الفيلم هذايا، يحكي على قصة الأستاذ سي جونغ اللي يحضر مؤتمر في مجال التكنولوجيا الحيوية قبل ما يتحول حدث الكارثة بعد إطلاق فيروس سريع التحور، ومع انتشار العدوى وبدء المصابين في التحول تجبر السلطات على عزل المنشأة بالكابل. كده حكاية مشوقة نتصور برشا، والحكايه هذه فيها طاقم عمل اكيد من اللي يتبع السينما الكوريه من الاسماء المعروفه كيما جون جي هيون، كيما كيو هوان كو، كيما جي تشانغ ووك، ان شاء الله نكون ننطق فيهم بالصحيح ساعه، كيما جو سو، هذوما اسماء الممثلين. هو اخراج سانج هويون وتاليف كيو سيورك تشوي. هذه بالنسبه لاختيارنا لليوم، عندكم فيش تتفرجوا في كولوني المستعمره، خاطر الحكاية باش تكون كأنهم أصبحوا في مستعمرة مع العزل الإجباري اللي صار عليهم، أكيد برشا أحداث باش تكون موجودة فيه. هذا اقتراحنا عليكم بالنسبة لليوم. بالنسبة للعرض، تعرض أول مرة في فرنسا كما حكينا 15 ماي 2026. هذه فكرتنا وهذه اقتراحنا عليكم لليوم. وكل مرة نكونوا في بلاد، خاطر تختلف في السينما أكيد من البلاد لبلاد، تهز معاها هكا المعتقدات البلاد ذيك، أفكارها وحتى خدمتها، كوتي التصويرة والحبكة والإخراج والكل تختلف أكيد السينما من بلاد لبلاد. هذه هي فكرتنا واختيارنا لكم اليوم. نعود نذكر كولوني اقتراحنا اليوم في سيني كافيه.

تحية كبيرة برشا ليكم. هذا كان كوكتيلنا اليوم من حنين، تحيتنا لكل أصدقائنا وين موصلكم صوت إذاعة الكيف. بطبيعة مازلنا مع بقية الفقرة وبقية ما اخترناكم من موزيكا. كوكتيل حنين كان فيه وختمناه بمحمد موحي في ليه بيفكروني، سمعنا قبله يارا في حاول مرة، وناديني تلاقيني مريم فارس. هذوما اختيارات حنينة. ما نزيدوا نرجعوا أكثر للماضي مع ترب، والبداية باش تكون مع صباح فخري في قدك المياسة.

تحية طيبة لكل مستمعينا. إذا كان صباح فخري بتبيعة في قدك المياس، اخترناه اختيارنا اللوناني اليوم بالنسبة لترب. أكيد مازلنا مع اختيار آخر من تربيات برشا، أكيد رام يقولنا إيمان يزينا من الكلام، خلينا نسمع شنو اختيارك. اختيار جميل وأكيد تحبوه برشا. نحكي على اختياري، رجعنا العام 1973 مع أغنية الفنانة وردة الجزائرية اللي كانت غنيته أول مرة في فيلم حكايتي مع الزمان، واللي هي من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان محمد عبد الوهاب. نحكي على لولا الملامة. خليكم مع المقطع هذا، نتلقى نحن إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت. باي باي.

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: الثالثة مساء،
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. يواصل حجاج بيت الله الحرام الوصول إلى مشعر، حيث سيقضي الحجاج اليوم يوم التروية، أولى محطات مناسك الحج، ويقضي الحجاج وقتهم في الدعاء والذكر وترديد تلبية الحج، استعدادا للوقوف بصعيد عرفة غدا وأداء الركن الأعظم من الحج. أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية جاهزيتها ليوم التروية واكتمال استعداداتها الميدانية والتشغيلية لتصعيد ضيوف الرحمن إلى مشعر ميناء، ضمن منظومة متكاملة تعنى بتنظيم انتقال الحجاج إلى مخيماتهم ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة لهم في المشاعر المقدسة بالتكامل مع مختلف الجهات ذات العلاقة. هذا ويعد يوم التروية محطة رئيسية في رحلة الحاج داخل المشاعر المقدسة، تبدأ في مرحلة فيه مرحلة العمل الميداني المكثف داخل مشعر ميناء، بما يعكس أهمية التكامل بين مختلف الجهود التشغيلية من جميع القطاعات لتهيئة ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة. قدرت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليان عدد الأضاحي بالولاية لعيد الإضحى بأكثر من 90,000 رأس، وفق رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية عبد الرزاق الماجري. هذا وأشار الماجري إلى تراجع متوفرات الأضاحي هذه السنة بنسبة تتراوح بين 25 و30%.

0: واصفاً الأسعار بالمرتفعة، ومشيراً إلى أن عدداً من البياطرات قد تتطوع يومي العيد لتأمين عمليات المراقبة الصحية وللإجابة عن استفسارات المواطنين. تواصل مصالح الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسليانة بالاشتراك مع مصالح الشرطة البلدية والإدارة الجهوية للتجارة والأطباء البياطرة تنفيذ برنامجها الرقمي المشترك بنقاط بيع الأضاحي بالجهة التي خصصتها البلديات بمناسبة عيد الأضحى. قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم إنه قد تم التوصل إلى إطار عمل، ولكن الاتفاق مع الولايات المتحدة ليس وشيكا. وذكر المتحدث أن إيران تتفاوض لإنهاء الحرب ولا تناقش القضايا النووية حاليا. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: هذا البرنامج إعادة.

0: مرايا الجهاد، مرايا الجهاد، مرايا الجهاد. مرايا الجهاد على موجات إذاعة الكاف.
1: مرايا الجهاد، أحلى تحية الأحلى مستمعين وين ما كنتوا، صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف وين ما كنتوا، مرحبا في هالعدد الجديد من منوعة مرايا الجهاد. يرافقني في تأمين بثنا عباس جوابلية مباشرة من باجة في الاستوديوهات المركزية بالكاف ناجح الورتاني، وتحية لقائد رحلتنا فتحي البرينية. صفحتنا الرسمية والوحيدة على الفيسبوك راديو كاف على ذمتكم لكل تعليقاتكم و تفاعلاتكم في مرايا الجهات. اليوم استنى فيكم عدد من الضيوف، عدد من المواضيع اللي باش نعملوا بها جولة في ولاية باجة. البداية باش تكون في حدث وتعليق مع البرنامج الخصوصي للتأهيل الحرفي بباجة وجملة من مشاغل الحرفيين في جهتنا في ركن ناس ومشاغل الإشكال البيئي في منطقة واد البسيم، هو باش يكون محور الحديث. في أرقام ودلالات نشوفوا طاقة استيعاب المعهد النموذجي بباجة وقيمة الاعتماد المالي المخصص لإنجاز جملة من التدخلات لحماية مدينة باجة من الفيضانات. ضيفنا في هذا الأسبوع هو بسام الكوكي عن الجمعية التونسية لمرض الأبطن، وخاصة الحديث عن الاحتفالات هذه السنة عن هذا المرض المسكوت عنه في جهتنا. إذن شارت الركن الأول الافتتاحية ثم لنا عودة.
0: الافتتاحية
1: من باجة بلاد الخير والخمير، تتواصل الاستعدادات لاستقبال موسم الحصاد العرس السنوي المنتظر. اليوم في الفرحة هذه حكاية عب وصبر وفرحة يستناها الفلاح من العام للعام. موسم الحصاد كل مرة يكون فيه فرحة ممزوجة ببرشة خوف، فرحة وتمني بصابة وافرة، أتعوذ تعبه وشقاه تيلة موسم كامل بصعوباته وتقلباته، ومعها برشا خوف، خوف من التقلبات المناخية ومن الحرائق اللي تنجم تنغص عليه هالفرحة. استعدادات حثيثة من السلطات المحلية والأطراف المتداخلة لإنجاح هالموعد، أيام إعلامية حول صيانة آلات الحصاد وتعديلها، وحملات تحسيسية حول التوقي من الحرائق، مع عمليات مسح حواشي الطرقات والمسالك الفلاحية الريفية. ومعها الاستعدادات اللوجستية، تتواصل الاستعدادات لإقامة تظاهرات ثقافية من بينها دورة جديدة من مهرجان السنابل الذهبية اللي تتواصل الإعدادات ليه بخطى حثيثة لإنجاح كل فقرة، حتى يكون مش مجرد تظاهرة فولكلورية أو استعراض روتيني، وإنما تظاهرة جامعة ثرية ومتنوعة. المهرجان هذايا اللي يجمع بين الترويج الباجة كوجهة سياحية فيها منتوجات فلاحية تتعدد أوجه التحويل بتاعها وتثمينها، وكيف كيف هو فرصة باش تكون باجة منارة ثقافية بكل الإرث الحضاري والمخزون التاريخي الغنية به. باجة بسنابلها الذهبية بحبوبها الأصيلة، بلاد المندرة والصابة، لليوم في حاجة المنظومة شاملة ومتكاملة تكون تثمن إنتاجها وتحوله في أرضها. نمشي والفاصل الغنائي بلاد المندرة والصابة وراجعين.

0: حدث وتعليق.
1: في حدث وتعليق باش نمشي لقطاع الصناعات التقليدية في ولاية بيجة. القطاع هذايا اللي قاعد الحقيقة المدة الأخيرة يقوم بجولات من طرف المسؤولين عليه والمكونين فيه. الجولات هذه شملت عدد من المعتمديات في ولاية بيجة. في وجداتها كانت جولة كانت متبوعة بأيام تكوينية في اختصاصات متعددة كما الفخار التقليدي، الأجبان التقليدية، كيف في دستور لباس تقليدي الرجالي والنسائي، في قبلات الدباغة التقليدية. أكثر تفاصيل باش نعرفوها على أهمية هل مشروع هذايا اللي هو البرنامج الخصوصي للتأهيل الحرفي مع المندوب الجهوي للصناعة التقليدية بباجة السيدة مامية النابلي. مرحبا يا للا.
2: مرحبا وبارك الله فيكم على الدعوة. كما قلت، برنامج الخصوصي للتأهيل الحرفي هو انطلق بإمضاء اتفاقية شراكة بين الديوان الوطني للصناعة التقليدية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل موفى شهر جوان 2025. البرنامج هذا هو برنامج وطني يشمل 24 ولاية. بتبيع ولاية بيجة انطلقت في أيام تحسيسية على مستوى المعتمديات الكل، وانطلق البرنامج اليوم احنا في شهر ماي. تم امضاء 13 عقد شراكة بين الحرفيين اللي هما من احسن الحرفيين لمتر ارتيزان اللي عنا في بيجة، واللي هما كما سبق انت وقلت في تستور اللباس التقليدي عنا حرفي اللي قاعد يكون في 5 متربسين عنا في وشتاتة. مدام حكيمة زادة هي حرفية متميزة في الفخار التقليدي، زادة قاعدة تكون في 5 من أبناء الجهة. عنا زادة القرية الحرفية ببيجة تميزت بانخراطها في البرنامج هذايا، براتيكما أكثر من 70% من حرفيين المنتصبين بالقرية في اللباس التقليدي، في التطريز، في التزويق الداخلي، في السيكاجة، في الأقفاص سيدي بوسعيد، المسوق، الكلهم انخرطوا في البرنامج. والحقيقة أن الأرقام مشرفة جدا بالنسبة لبيجة مقارنة بإقليم الأول اللي هو إقليم الشمال الغربي. اليوم احنا أمضينا 13 عقد لفائدة 52 متربص، والحاجة اللي تفرح أكثر واللي تخلينا نستشرفوا انه مستقبل الصناعات التقليديه من خلال المتربصين هذوما اللي حاجه فاجئتنا، اكثر من 50% منهم اصحاب شهادات عليا اختاروا انهم يكونوا متكونين في الصناعات التقليديه، وبالطبيعه يتكونوا في الصناعات التقليديه وبعدك ينفتحوا على بعث مشاريع نتاعهم.
1: احنا خلينا نذكروا بالبرنامج هذايا سيدة مامية انه الهدف منه الحفاظ على الصناعه التقليدية وحمايتها من الاندثار، وهو متوجه للشباب بالأساس اللي عندهم أفكار وإلا نية بعث مشروع في المجال بتاع الاختصاصات هذه اللي هي الصناعات التقليدية باختصاصاتها المتنوعة. وهذه هو اللي يمكن خلى برشا كما كنت تحكي أنت من حاملي الشهائد العليا يتشجعوا، لأنه برشا اختصاصات منها اختصاصات مطلوبة في سوق الشغل واللي هي تمكنهم باش يكونوا هما أصحاب مشاريع خاصة.
2: هذا هو، هي فكرة المشروع وفكرة البرنامج انطلقت من الأرقام والمؤشرات اللي تقول فما مهن في الصناعات التقليدية رغم الإقبال عليها، رغم السوق متاحة اللي موجود حتى على المستوى العالمي، السوق الانترناسيونال، إلا أنه فما مشكلة في اليد العاملة. ونعرفوا اللي الاختزانة سيلو فيما هو مشروع يعتمد على الصنع اليدوي، دونك يتطلب برشا يد عاملة. وأحلى كما قلت لك أنه مهن قاعدة تندثر، جات فكرة المشروع مع الأخيين في التشغيل لاستقطاب الشباب اللي عنده رغبة أنه يبعث مشروع يقوموا بتكوينه لمدة 6 أشهر، ما يعادل 600 ساعة في ورشة. خاطر لاحظنا أنه برنامج التكوين في الصناعات التقليدية يجب يكون برنامج خصوصي ينطلق من الورشات، خاطر يتطلب برشا حرفة ومهنية وتنوع في الاختصاصات. على هذاك تم إمضاء الاتفاقية، وكما قلت لك يعني الشباب هذوما اللي هما أقبلوا على الـ على الـ الـ الانخراط في البرنامج، احنا ما عملنا معاهم نظمنا دورات تحسيسية وتأطيرية باش ناخذوهم بعد اون شارج كمندوبية الصناعات التقليدية، باش نوجهوهم لإحداث المشروع في قطاع الصناعات التقليدية. وما يخفيش انه قطاع الصناعات التقليدية لليوم يتمتع بالعديد من الامتيازات الجبائية، الامتيازات المالية، الديوان الوطني للصناعات التقليدية من خلال مجال التدخل متاعه الموسع في مشاريع الصناعات التقليدية منذ الإحداث، نرافقهم حتى يوصل للتسويق والتصدير. الشباب هذوما الحاجة اللي تفرح أن المستوى التعليمي متاعهم متميز، عدد كبير منهم من أصحاب الشهادات العليا، واللي لاحظنا احنا كديوان وطني الصناعات التقليدية أنه الارتزانة الصناعات التقليدية جاية من لاغ، هي فن تتطلب دونك الذوق، تتطلب والسوق يتطلب القدرة على الانخراط في السوق. خاطر اليوم مش الارتزانة بركة، القطاعات الكل أصعب حاجة هي الترويج
1: التسويق
2: والتسويق.
1: انتم توا هذوما 52 شاب وشابة اللي سيتم الاتفاق معاهم والانطلاق في البرنامج هذية، ثم نية لاستقطاب عدد آخر من الشباب، قديش انتم العدد اللي تحبوا توصلوا له مدام مية، وخاصة توا احنا حواليوم عبر موجات صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف، إذا كان فما شروط للشباب اللي يسمعوا فينا، معناتها شنو انتم تشترطوا باش واحد يحب، ولا اليوم سمعنا وعجبته الفكرة ويقول باه نحب نختص مثلا في الأجبان ولا في النسيج، عندي القدرة ولا عندي الإلهام نحب نحل مشروعي في القطاع هذية، انتم كمندوبية اليوم شنو التشجيعات بخلاف التكوين اللي تنجموا توفروه له؟
2: مش نبدا ساعك انت سالتني على الشروط الانخراط في البرنامج. احنا حرصنا انه ما يكونش فما شروط مجحفه، الشرط الوحيد هو السن، يزم السن يتراوح بين 18 و50 سنه. خلاف هذا مرحبا بالشباب نتاعنا، حتى اللي موش شاب في الخمسين،
1: الخمسين كهول يعني معناتها
2: مرحبا بيهم. كما قلت لك قطاع الصناعات التقليدية يعني يكفي انه الانسان يكون مغروم بالارتزانة، احنا نوفروا الورشة اللي باش يتكون فيها مدة 6 شهور، وبعد نستقطبوه في الإحداث المشروع، من اللي يعمل اللي يقوم بالاختبار في الكفاءة المهنية في الإدارة الجهوية للتكوين والتشغيل ويتحصل على شهادة إثبات كفاءة مهنية، الشهادة هذه تسمح له باش يكون حرفي ويتحصل على بطاقة حرفي بالديوان الوطني الصناعات التقليدية.
1: به الاختصاص مدام ممي معنا، شنو ما الاختصاصات اللي مفتوحة قدام هالشباب هذوما؟
2: احنا الاختصاصات مفتوحة 100%، 75 اختصاص يشتغل عليهم الديوان الوطني الصناعات التقليدية بمندوبياته الجهوية الموجودة في 24 ولاية مفتوحين للانخراط في البرنامج هذا. يكفي انه لمتر ارتيزون تاعنا اللي هو يزم يكون عنده معرف جبائي ينخرط في البرنامج. والحقيقة الوخيين، أنا نحكي على مستوى باجة، الوخيين في الوكالة التونسية للتشغيل، مكتب التشغيل بباجة ومكتب التشغيل بمجاز الباب متعاونين برشا، وقاعدين احنا نعملوا في إعلانات سواء على مستوى المعتمديات وعلى مستوى الولاية وفي مقر المندوبية ومقر الوكالة باش ندعيوا الشباب اللي يرغب في التكوين ويرغب باش يبعث مشروع. راهي ذي فرصة. علاش فرصة؟ أولا هو المدة 6 شهور يتمتع بمنحة من الدولة اللي هي تقدر بين 100 و 150 دينار شهريا، هذه التشجيع باش يغطي مصاريف التنقل وكذا، دونك هذه حاجة إيجابية. الحرفي بيدو اللي باش يتبنى وباش يحتضن الشباب هذوما كيف كيف يتمتع بمنحة تقدر من 100 ل 150 دينار، وفما استثناء لحاملي الشهادات العليا المنحة 200 دينار، واللي حاملي أصحاب الاحتياجات الخصوصية كيف كيف يتحصلوا على منحة 200 دينار لمدة 6 شهور.
1: التوقيت بتاع هالتكوين هذي أكيد بش يكون معتها فما مرونة، إذا كان مثلا هذا طالب ولا يقرأ ولا عنده خدمة حتى، وهو معتها يكون بالاتفاق يظهر لي بين المكون والمتكون.
2: هو التكوين موجه بغاية الانخراط في الصناعات التقليدية ولا إحداث مشروع ماهوش موجه للطلبة اللي يقراوا ولا اللي قاعدين يخدموا. جاونا برشا يخدموا ما عندهمش الحق في التكوين. التكوين اللي في حالة بطالة في حالة بطالة، وكما قلت لك ما فما حتى شرط السن يكون يتراوح بين 18 و 50 سنة، والشرط الثاني انه ما يكونش حرفي، ما عندوش بطاقة حرفي.
1: احنا توا اليوم كما قلنا عند هالبرنامج هذا انطلق في ولاية باجة، شفناكم مؤخرا في عدد من المعتمديات قاعدين تقوموا بجولة، انطلق التكوين كيف كيف العدد من المنتفعين، ثم عدد من الاختصاصات اللي بديتوا فيها بعينها.
2: الاختصاصات اللي بدينا فيها هي اختصاصات اللي متميزة في الصناعة التقليدية وصار عليها الإقبال، وحتى على مستوى التسويق ما فماش إشكال كبير، خطر مطلوبة كما قلت لك في السوق المحلي الجهوي الوطني، وينجم حتى باعث المشروع ينجم يوصل بعد ما يتكون ويدخل في القطاع ينجم يوصل للتصدير يعني بمرحلة بالمرحلة. عنا التطريز، اللباس التقليدي، الفخار التقليدي، المسوغ والفضيات في السوق العربي، زاد عنا ورشة زاد احتضنت شباب في المسوغ، وما أدراك نعرف المسوغ. الأجبان ما تنجمش نحكيه على بيجة من غير ما فما تكوين في الأجبان التقليدية. مؤخرا زادة دخلت معانا زادة في الاختصاص الحلويات التقليدية، والأبواب مفتوحة. عنا توا ثلاثة عقود بصدد الإمضاء، وعنا ما يقارب 10 مقترحات خاطر يتعدى على لجنة وطنية دونك في الإجراءات التحضيرية
1: إن شاء الله بالتوفيق. فقط حبيت نذكر أنه هل الأيام التكوينية هذية ما كانش كان في الصناعة التقليدية بالشراكة مع مندوبية شباب والرياضة، كانت حتى التكوين شمل المهارات الحياتية وهكذا باش يكون معتها التكوين متكامل.
2: بالضبط كما قلت لك، مجال تدخل الديوان في القطاع الصناعات التقليدية بدون حدود، هو ينطلق من نهار اللي يعطي بطاقة حرفي للشاب ولا الشابة إلى أنه يوصلوا للتصدير. دونك هذا الشيء يطلب التأطير والمرافقة والتكوين، ونعرفوا للمهارات الحياتية بالنسبة للشبان وليداتنا طويكة اللي ناويين باش يبعثوا مشروع حاجة مهمة، خطرة تقوي من الثقة، تقوي الاعتزاز بالنفس، لاعطيهم الصحة لخيين في الشباب والرياضة بالشراكة معاهم. وتعرف انت ديوان الصناعات التقليدية الحقيقة نقولها انا في وين باش نمشي لباجة، نقول الديوان استثمر في قطاع الصناعات التقليدية بباجة. عندنا قرية حرفية اللي عندها ما يقارب 25 سنة، وزدنا عملنا توسعة مؤخرا السنوات هذه اللي 4 محلات جدد. عندنا قاعة عروض اللي هي خاصة للترويج وعلى ذمة الحرفيين والمؤسسات والمجتمع المدني، اللي إن شاء الله في 10 أيام باش يكون فيها ندوة إقليمية مع لخيين في التنمية على الاستثمار. مفتوحة فضاءات الديوان، فضاءات المندوبية مفتوحة وبصفة مجانية لكل من يشتغل على تطوير ودعم ومرافقة الشباب من باعث المشاريع في الصناعة التقليدية.
1: شكرا لك مدام مية، باش نرجع لك بعد شوية أكيد، مازلنا مواصلين الحديث معاك في فقرة حدث وتعليق. وكما قلت تحكي أنت اليوم مهم جدا أنه نحافظوا على قطاع الصناعة التقليدية، على هالمهن هذية من الاندثار، وزادة بخلاف أنه نحافظوا عليها زادة يلزمنا أن نطوروها، وهذاك علاش حاضرة معنا واحدة من الحرفيات السيدة لمية بن يدر في اختصاص الخياطة الرفيعة والتزويق الداخلي، والخبرة بتاعها هذية أكيد في المجال هذية وتعلقها بالمجال ما جاتش من فراغ، يظهر لي من العائلة البداية. مرحبا بيك سيدة لمية.
3: يعيشك، مرحبا بيكم ومشكورين إذاعة الكيف على الدعوة هذه. بالحق الغرام هذية ما جاتش من فراغ، أنا تغرمت من الوالدة ربي فضلها، معناها كانت مغرمة هي بالخياطة وأطرتني، هي أول تأطير تعديت عليه في حياتي، وبعد معناها تخذيت الدبلوم بتاعي في الخياطة الرفيعة والتزويق الداخلي، وتعديت معناها كما نقولوا احنا معناها اندمجت في الخياطة وفي التزويق وكل شيء. البداية كانت بعيدة على الديوان الوطني، أما النقطة التحول تحوير الباهي في حياتي وقت دخلت القرية الحرفية، معناها مشكورين الإدارة الجهوية الصناعة التقليدية ثبيت مطلب متاعي وتمكنت اني نتحصل معني، انا خارطت معهم في خديت اتولي في
4: محل
3: المحل في القرية الحرفية، ومن وقتها الحق بديت النقلة نوعية في حياتي،
4: وخاصة القرية في حلتها الجديدة، خلينا نقوله بعد سنوات من الإغلاق وبعد سنوات من التشكيات العديدة اللي احنا نقناها عبر موجات صوت الشمال الغربي. اليوم القرية بعد التحسينات والصيانة والإضافات اللي صارت فيها قادرة على استقبال عدد هام من الحرفيين من بينهم انت، وتنرجع للسيدة المامية نشوفوا معاها الإجراءات لإضافة حرفيين أخرين واختصاصات أخرين في المحلات الموجودة بالقرية.
3: بالحق احنا عديد الاختصاصات، ومزال فما اختصاصات أخرى الحي باش تنضاف للمجموعة متاعنا، وديما الحق لقينا التأثير والدعم المندوبية متاعنا في سواء في التأثير في الفورماسيون ديما موجودة في أن نواكبوا ديما العصر، يعملونا دي فورماسيون في الماركتينج في الامبالاج في كل ما يخص الدعم تاع الحرفي، معناها ديما موجود، فهمتني؟
4: ورغم ذلك تواجهكم شوية صعوبات مدام لميا؟
3: شوية بالطبيعة أنه احنا مثلا باش نكون صريحة في باجة استنسنا مثلا المواطن الباجي أنه يمشي ديما الوسط البلاد، يحب يلقى كل شيء قريب استنسوا مثلا
4: يحبوا فضاء العروض غادي.
3: أما احنا بالعكس الفضاء اللي وفرته معناها القرية الحرفية، الفضاء متاع المعارض متاعنا فضاء من أحسن ما يكون،
4: معناها وهو فضاء دائم مفتوح على طيلة السنة على ذمتكم الحرفيين الكل،
3: معناها النجم نعملوا فيه خير من الكنيسية برشا برشا برشا، في معناها المواطن كما نقولوا احنا يستانس بالجايين بحذينا وكاو يلقى كل شيء
4: واضح. شكرا لك سيدة لم يتنرجع لك. اكيد كما كنت تحكي انت سيدة لميا القرية الحرفية، وخلينا نقول الإشكالية بتاع الموقع كما كانت تحكي سيدة لميا اللي هي برشا حرفيين يقول لك استانس المواطن انه في الكنيسية انه البعيدة شوية اني مزلت مش موقعها معروف برشا. خلينا نرجع لك مدام القرية، القرية هالمكسب هذية اللي سنوات احنا خدمناه وكبنا كيفاش الحرفيين يتشكوا عليه مسكر ومهمل والأشغال توقفت مش برا مش اثنين، لكن فرحانين انه اليوم في الحلة الجديدة بتاعه هذية القاعة اللي هي موجودة ومفتوحة طيلة السنة للحرفيين باش يكونوا متواجدين، خاصة نعرفوا برشا حرفيين مهمش من باجة المدينة يجيوا باش يلقوا فضاء لترويج المنتوجات والسلع بتاعهم.
2: فعلا هو كما قلت لك سباق قبيلة، قلت لك الديوان الوطني للصناعات التقليدية استثمر في ولاية باجي الراو في إقليم الأول، الولاية الوحيدة اللي فيها قرية حرفية هي ولاية باجي، والمشروع هذايا عنده أكثر من 25 سنة وطوى عامين من إصارة التوسعة، وأضفنا 5 محلات أخرين في أنشطة متعدة. كده تدخل للقرية تلقى اللباس التقليدي، تلقى التطريز، تلقى السيكاجة، تلقى المسوخ، تلقى تقطير العشاء، واحنا بصدد زادة نشر بلاغ باش المحلات اللي فيها اشكال واللي مازالت شاغره باش نزيدوا نستقبلوا حرفيين. نعرفوا اللي الحرفيين باش ينتصبوا في القريه الحرفيه هما يلزمهم يكونوا من احسن ما عندنا في الجهه، خاطر هي مناره وولايه باجي يزوروها برشا السياحه الداخليه وفيها برشا امتيازات. والحاجه الايجابيه ولماذا بيا لهنا نشير لها انه يلزم يكون فما تعاون بين الصناعات التقليديه والسياحه في الزيارات اللي تجي للباجة، انهم يدخلوا للقريه ويتعرفوا على الصناعات التقليديه، وخاصه توا البرنامج الخصوصي ماهوش في يلقاو قرية فقط باش يلقاو ورشات
4: باش يشوفوا على عينيهم، معناتها
2: على عينيهم نجموا يدخلوا في الورشات يتمتعوا بالخصوصية متاع كل حرفة ويعملوا جولة بين الحرف. دونك من خلال هذا المنبر ماذا بيا انه وكالة الأسفار انه مندوبية السياحة اللي تشرف على المجال السياحي تكون عندها تدخل إيجابي لا ميزون فالور للقرية الحرفية بباجة، وان تعطي فرصة للزوار باجة يكون القرية الحرفية مكون من مكونات المسلك السياحي للمدينة.
4: إن شاء الله هذي اللي نتمناه احنا بيدنا زادة ديما أنه باجة تكون منارة سياحية ثقافية بكل ما فيها من مخزون وموروث ثقافي وحضاري. خلينا نختم معاك مدام ميمية، الوقت يدهم فينا. الديوان مبرمج عدة تدخلات بتبيعة في باجة لمزيد النهوض والعناية بالصناعات التقليدية، خلينا ناخذ فكرة بسيطة على هالمختلف مختلف الإجراءات هذه.
2: يعطيك الصحة، كما سبق وأشرت أنه مجال تدخل الديوان في قطاع الصناعات التقليدية ينطلق من إحداث المشروع وصولا إلى التصدير. تنظيم التظاهرات في بالنسبة للديوان الوطني للصناعات التقليدية عندنا ما يقارب 100 تظاهرة سنويا، بما فيها تظاهرات محلية وجهوية وطنية ودولية، وكل حرفي عنده بطاقة حرفية ينجم ينخرط في البرامج هذه. البرامج المحلية والجهوية هي بصفة مجانية. احنا بروشين ما عندنا حرفيين من بيجا باش يكونوا موجودين في معرض نابل، باش يكونوا موجودين في معرض سوسة الدولي، في معرض المولد زادا القيروان حرفيين زادا كانوا متواجدين في المعرض، في تظاهرة النسري بزغوان زادا عندنا حرفيين من بيجا تواجدوا. هذه هي la création d'une synergie positive بين الحرفيين الكل. اكل لقاء هذاك ماهوش تسويق بركه وترويج بركه، بالعكس هما مع بعضهم يعملوا تشبيك.
4: حتى يتعرفوا على حاجات جديده. منين يجيبوا المواد الاوليه
2: كيفاش يحسنوا المنتوج، كيفاش يروجوا، خاطر مستهلكي الصناعه التقليديه في بيجا ماهمش هما في سوسه، في سوسه ماهمش هما في بيجا. على مستوى بيجا إن شاء الله باش نكونوا متواجدين في مهرجان السنبلة
4: السنابل الذهبية،
2: بشهر
4: جوان إن شاء الله القادم.
2: إن شاء الله باش يكون معرض للصناعات التقليدية، ونعرفوا التموقع متاع المهرجان زادا يستقطب عدد كبير من الزوار. إن شاء الله زادا نهار 11-12-13 جوان بحذينا في القرية الحرفية لخيان من التنمية باش ينظموا مؤتمر إقليمي باش يكون من القرية الحرفية ببيجا، باش نزيد ننظموا معرض ودورة تكوينية لفائدة الحرفيين الى جانب 16 مارس واحتفالات 16 مارس وديسمبر اللي هي معرض التحف والهدايا. واحنا موجودين في كل المحطات، كل من يستدعى الصناعات التقليديه المندوبيه بيبانها محلوله باش نوفروا وننظموا معاهم ونكونوا متواجدين احلى ما عندنا في بيجا من الحرف.
4: يعيشك، شكرا لك سيده ميميه النابلي المندوب الجهوي للصناعات التقليديه ببيجا. نرجع لك لميا، كلمه الختام ليك، وانت بنت القريه الحرفيه وحرفيه اختصاص خياطه رفيعه.
3: والله أنا نحب نشكر سيدة المندوبة ساعة والإطار الكل متاع الصناعة التقليدية، سواء الإطار الإدارة متاعنا في الدندان وإلا الإدارة الجهوية لهنا، أنهم ديما يدعموا فينا، ديما يوفروا لنا في التأثير كما قلت لك سبق وقلت لك. وزاد الفرصة اللي جاتنا هذية متاع التكوين اللي مدة 6 شهور، أنا واحدة من الحرفيات، معناها عندي توا معايا 4 بنات منهم تعليم ثانوي منهم المتخرجين، والحق الحمد لله معناها فرصه لنا احنا باش نحافظوا على الحرفه نتاعنا، وكل فيما ديك التوش نتاعنا تبقى ديما التونسيه متواجده سواء في المعارض الوطنيه والا علاش ليه. انا واحده من الناس نطمح حتى اني نخرج لبرا، وان شاء الله هذه ديما الدعم موجود، وان شاء الله ديما من حسن الى احسن
4: ان شاء الله. لالا البس صنع بلادك، صحه ليك. فاصل غنائي قصير ثم لنا عوده.

0: ناس ومشاغل.
1: ما زلنا مواصلين معكم لقائنا عبر موجات صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف في فقرة ناس ومشاغل. نمشي لمنطقة واد البسيم من معتمدية باجة الشمالية، نحط الرحال للتعرف عن كثب على الإشكال البيئي اللي موجود في المنطقة هذية. يحضر معنا للحديث بأكثر تفاصيل على هالإشكال هذية ابن المنطقة المواطن عبد المجيد الماكني والنائب المحلي عن معتمدية باجة الشمالية سي لسعد الجرامي. مرحبا بكم يا سيدي، نورتونا. إذن واد البسيم، إشكاليات بيئية بالجملة، التلوث البيئي هذية في مجرى الواد متسبب في عديد الإشكاليات للسكان، وصل حتى يسبب في أمراض في التنفس، نحكيه على انتشار الحشرات، الزواحف، الناموس، هذا الكل كما قلنا عنده عديد الإشكاليات على والمخاطر على صحة المواطن. المطلب الوحيد هو تنظيف وجهر الواد هذية. سي عبد المجيد الماكني ابن المنطقة باش يحكي لنا بأكثر تفاصيل على هالموضوع هذا. مرحبا سي عبد المجيد.
2: وبيك أكثر.
1: به الإشكال هذية البيئي من وقتاش وانتم تعاني وفاش يتمثل بالضبط؟
2: طبعا عندنا مدة مش وسنوات نتعاملوا مع البيئة هذه، ما ثماش منها حتى شيء هذه، لا لقينا لا في المسؤولين، لا لقينا لا في حتى شيء.
1: شنو هو الوضعية بالضبط؟
2: الوضعية هو النظافة، تنظيف الواد وتنظيف الجوانح والبيئة ثميك، معناها الملوثة. ملوثة
1: شنو فما بالضبط؟ تحكي لنا، وصف لنا انت يا سي عبد المجيد معناتها
2: الواد هذايا. يجري بالأوساخ من الزيقوات من فوق ولا من الوديان، من هكا من معمل السكر ومن معمل الخميرة، هابط ملوث تلويث الماء أنواع وأشكال فيها، مرة يتلون أصفر كم البوية، مرة أصفر مرة أخضر مرة أبيض، كل مرة كيفاش ما فهمناهوش مناش كيفاش هذا الماء ذي هذاك كله جراثيم فيه ويهبط قدام البيوت من غاديه قدام الديار. ثانيا لو ساخ التبن القش الزواحف الحنوشة الفيران، معناها جميع الزواحف الكل والحشرات الكل ذات الحن للديار غاديك لصغيراتنا، الصغار ما يلقون يلعبوا غاديك الساعة من قدام الواد هذايا، فهمتني ولا هذايا؟ نحبوا الطالبين النظافة وجهران الواد، على الأقل كما يشوا مش يخدموه يجهروا الواد، على الأقل ينظفوا تنظيف فك الجوالح منه من على اليمين وعلى اليسار وتنظيف البيئة بصفة عامة غاديك.
1: واضح يا سيدي، هذا هو الإشكال. كيفاش كان تفاعل السلطة معاكم سي عبد المجيد وانتم منذ سنوات وانتم تطالبوا؟
2: نحن سنوات ونحن نطالبوا، مش عام ولا اثنين ولا عشر. نشكروا نواب المجالس المحلية هذوكم زادة عاونونا بالكداب الكدا يجوا معانا، فهمتني ولا؟ وخاصة سي لسعد هذا باب من الأبواب، ولا إله إلا محمد رسول الله، معناها شيء اخر هو ما ياسر فوق الطاقه.
1: واضح يا سيدي، هذا هو سي عبد المجيد الماكني، واحد من اهالي منطقه واد البسيم، قرابه 120 عائله في المنطقه هذه. كما قلنا للتفاعل والحديث اكثر على هالمشغل هذايا الاشكال البيئي، سي لسعد الجرامي النائب بمعتمديه باجة الشماليه في المجلس المحلي. سي لسعد مرحبا.
3: مرحبا بك وشكرا مدام فاتن، وشكرا على البرنامج اللي يعني المشاغل الناس واحد كل بربوضة كيف يعطيكم الصحة.
1: مرحبا يا سيدي، وهذايا أقل واجب أكيد، احنا صوت المواطن صوت أهلينا ونحاولوا نوصلوا مشاغلهم. اليوم الإشكال البيئي هذايا كما كنا نسمع في سي عبد المجيد، وانت من الناس اللي كنت عينتوا وصلت حتى قاعد توصل وتلوجوا على منبع هالواد هذايا، ومنين جايتوا هالأوساخ وهالإشكاليات وخاصة تغير لون الماء سي لسعد؟
3: صحيح، هي واد البسيم يعاني برشا مشاكل تلوث، وانا واحد من الناس نحب على البيئه، وكنت كشاف واحد وما زلت كشاف، نحب نكتشف على البيئه، خاطر البيئه راهي هي جزء من حياتنا نحن، كي ما تكونش البيئه نظيفه واحد كل حتى المواطن ما يمشي هي. انا اكتشفت اخيرا الماء منين جاي، من الكراك، معناها مسافه بعيده، راه عندك من الكراك جنان زيتون جنان ديب اخيرا، وين قنطرة الخامسه ثم كالشلال هابط كيف كيف حق تفاعل معي السيد الوالي وقتها، واكتشفنا انه تم اماكن اخرى قاعد تسرب منها واحد، وقاعد تسكيره مرانا تسكر ذاك، ولا من معمل السكر ومعمل الخميره حتى معمل السميد البرودوي اللي استعملوا فيه اللي ياخذوا فيه الجمع واحد كل هي ضاره بالمائده
1: المائيه والتربه
3: المائيه. الجرة ذي كله على واد البسيم، وان المساكنين غديك ولا تلوث بيئي كبير برشا، لون الماء مرة أحمر مرة أخضر مرة أكحل، وهذا يسبب في برشا مشاكل ويسبب برشا أمراض.
1: أنتم كسلطة محلية سي لسعد معناتها كنتوا قد تفعلتوا برشا مع هالإشكال هذية وحطيتوه من أولوياتكم في المخطط التنموي.
3: صحيح، في مخطط التنمية 2026-2030 أوقع البرمجة نتاع واحد كل مزال حاليا هو تو مسال ما خرج، اما راهو مبرمج. اما احنا نحبوا معنا حاجه وقتيه خاصه على المواطنين المساكنين، يلزمهم خويا يتمتعوا بالراحه، خاطر ثم برشا حشرات لا البلديه خرجت باش تنظف وتعمل الموبيليات للحشرات، لا تجهيز كيف كيف جهر الواد، لا السلطه المحليه لا جهويه، ثماش اتصال وتناغم ما بين السلطه المحليه والجهويه، هذا ينشر عليه برشا من المواطنين شكاوا من الواد البسيط.
1: الاجراءات العمليه انتم كنتوا معناتها في تفاعل مع المواطنين اقترحتوا حلول وقتيه سي لسعد.
3: ايه حلول وقتيه، علاش؟ خطر الواد هو مكشوف،
1: اي
3: ما تماش معناها مكشوف الماء للواد، ما تماش حاجه واقي من فوق باش يحميه. احنا شنو اقترحنا؟ حاجه وقتيه، يجي تراكس كبيره ذاك يلم الواحد كل ويتعمل لك الضاله من فوق وقتيه، حتى اللي يقع تمويل للمشروع هذاك واحد كل في انتظار التمويلات واحد كل.
1: ان شاء الله احنا ديما ندعو السلطات الجهويه والمحليه للتفاعل معنا وحق الرد مضمون ومكفول عبر موجاتنا، سواء كانت بلديه والا تجهيز والا اي سلطه معناتها مسها الكلام هذايا. سي لسعد قال معناتها انه السلطات المحليه ماهيش متجاوبه كفايه.
3: المره الاولى مشينا وعملنا وعيننا واحد برشا تقرير، عندنا تقرير فيها وزيارات ميدانيه وسيد الوالي في باله ويعرف كل شيء، حتى السيد المعتمد في باله.
1: اي احنا اليوم سي عبد المجيد انت كواحد من اهالي المنطقه صوتكم وصل ان شاء الله.
2: ان شاء الله ثم موجود الناموس موجود، الحشرات الزواحف كل شيء تدخل ديارنا غاديك وصغيراتنا، انتوا لا تعبين ناس وكبار وصغار تعبين نحن.
1: واضح يا سيدي، احنا هنا مع سي لسعد اليوم. سي لسعد انت شنية الرسالة اليوم اللي توجه بها للأهالي ثم للسلطات؟
3: ثم حاجة نحب للأهالي نوصلها، هما فيهم برشا ناس قاعدة تسكن غادي ويربوا في الحيوانات،
1: ايه
3: مضابينا يحافظوا على النظافة وعندهم ومعاش يرموا،
1: وخاصة فما شكون ولاو يرميوا هما بيدهم بالطبيعة
3: تجوا في الواد. صحيح تجوا في الواد، اما خطرة حتى الحاويات زاد راه وين الزيتون فوق، وكلمنا السلطة باش يحولوهم نوتة ما رانا ما ثم شيء، ما عملوا حد شيء.
1: اي هذه النقطة للأهالي. اي
3: النقطة الثانية للسلطة، مضابينا السلطة المحلية والجهوية تمشي تراقب المكان وتعاين وتشوف وتعمل حلول جذرية ووقتية، خاطر توا سيف واحد تقص سخون على كل افاعي واحد كل، مش نحافظ على صغيراتنا وكبارنا واحد كل.
1: ان شاء الله ان شاء الله انتم كمجلس محلي اكيد عندكم تدخلات اخرى وزيارات لهالمنطقه هذه لمزيد معاينه الاوضاع.
3: أي عندنا برشا تو كيما سابرت لوران بزاد البارح كيف مشيت انا واحد من الناس مشيت عاين كيف سابرت لوران بزاد نفس الاشكال الموجود. ماذا بين السلطة المحلية والجهوية خاصة السيد الوالي يخرج على عين مكان وعين، والسلطة والنواب المجلس المحلية رانا معاك ونوروك وشنية الأخليالات الموجودة.
1: واضح يا سيدي، شكرا لك، خليكم معنا مازلنا مواصلين لقائنا. شارة الركن الموالي وراجعين.
0: أرقام ودلالات.
1: أول رقم هذا الأسبوع هو طاقة استيعاب المعهد النموذجي بالنسبة للسنة الدراسية 2026-2027، 125 مقعد من جملة 3750 مقاعد موزعة في كامل تراب الجمهورية، هذا نصيب معهد النموذجي بباجة المدينة بنظام إقامة كاملة. إن شاء الله بالنجاح وتوفيق لوليداتنا الكل في كل الامتحانات الوطنية، وخاصة اللي عندهم النية والعزم على الالتحاق بالمعهد النموذجي 125 مقعد في انتظاركم. نمشي للرقم الثاني هذا الأسبوع اللي هو 12 مليون دينار اللي هو اعتماد مالي تم تخصيصه كقسط أول لإنجاز جملة من التدخلات في إطار متابعة بتبيع مشاريع البنية التحتية وتعزيز برامج تواقي من الفيضانات وتحسين التصرف في مياه الأمطار. هذه الاعتماد المالي لقيمته 12 مليون دينار هو قصة أول لإنجاز جملة من التدخلات المستعجلة والأولية ضمن مشروع حماية مدينة باجة من الفيضانات اللي يجي في إطار برنامج متكامل يهدف لتعزيز جاهزية البنية التحتية بالجهة للحد من المخاطر الناجمة عن التقلبات الجوية. فاصل غنائي قصير ثم نرجع نستقبل ضيف الأسبوع.

0: ضيف الأسبوع.
1: ضيف الأسبوع اليوم ضيفنا خاص شوية. اليوم ضيفنا جانا للحديث على مشغل من مشاغل عدد من التوانسة. اليوم نحكيه على داء الباطني أو السيلياك اللي نحتفلوا بتحسيس به والتوعية به في اليوم العالمي لمرض الإبطن كل 18 ماي من كل سنة. الاضطراب المناعي هذايا اللي يصيب الأمعاء الدقيقة خاصة نتيجة تناول الجلوتين الموجود في القمح في الشعير في الشوفان، وعنده علاج وحيد اللي هو الالتزام بحمية خالية تماما من الجلوتين مدى الحياة. هذا هو باختصار المرض اللي نحكيه عليه، واللي على أساسه استضفنا ضيفنا عضو الجمعية التونسية لمرض الأبطن سي بسام الكوكي. مرحبا يا بسام.
2: مرحبا مدام، نحب نشكرك على الاستضافة.
1: مرحبا، من غير هذا واجبنا. بسام، احنا الفقرة هذه هي تكريمية بالأساس، واحنا اليوم انت ضيف خاص لأنك ضيف اكتشف مرض هذا يصيب حوالي من 50 إلى 100 ألف مواطن في تونس. المرض هذا خليك اليوم انت تنخرط في العمل الجمعياتي، المرض هذا خليك اليوم مدافع على هالفئة هذه، خليك اليوم كيف تسعى انك تجيب هالمنتوجات هذه لولاية باجة لتوفيرها للمرضى، ومش كان في باجة، انت تخدم على اقليم الشمال الغربي الكل. خلينا معناتها احنا اليوم معناتها من مرض الحساسية للجلوتين هذية الى ناشط في المجتمع المدني، كيفاش بديت القصة بسام؟
2: والله انا من عائلة سيلياكية، معناها انا وخويا واختي وخطيبتي.
1: كيفاش اكتشفت المرض وقتاش اكتشفته؟
2: المرض انه اللي اكتشفته في الفترة اللي اكتشفت فيها انا المرض، انه كان الوقت ذاك المرض يكتشفوه في فترة متأخرة برشا، لانه في الفترات السابقة خاصة في الالفينيات مش كما توا، معناها خاطر توا كثروا انواع التحاليل والمرض ولا متداول برشا في تونس. فهمتني، والعدد تزايد، معناها قبل كان التشخيص نتاع المرض يصير عند الطبيب اخر مرحله. معناها توا بالعلامات اللي توجدوا عندنا توا وبالعدد نتاع المرضى ولا التشخيص يصير او في اول المراحل، معناها حتى من التشخيص وطريقه التشخيص، معناها الحمد لله اللي معناها الطب تقدم والعلماء قاعدين يبحثوا ويشوفوا لنا في حل. فهمتني، انه قبل كان في بالفبرو باش نعرفوا معناها التكاليف نتاع الفبرو
1: غالي شويه فحص
2: اليوم، ولا معناها تيست صغير فهمتني، تعرف نسبه الجلوتين اللي عندك ونسبه السيلياك، وبناء على التيست هذاك تنجم تقدم في التشخيص نتاع المريض. دونك المالادي هذه احنا في باجه، باش نحكي لك انا على باجه، انا ممثل عن ولايه باجه. احنا في باجة عدنا تقريبا ما يقارب عن 1000 شخص، معناها هو يمثل 1% من السكان في العالم، فما اكثر. خاطر في المدة اللي فاتت صارت احصائية، معناها فيها عدد كبير متاع مرضى، فيها اكثر من 120 الف مريض في تونس، معناها عدد كبير كبير، معناها فهمتني. العلاج اللي عدنا احنا توا واللي اكتشفوه العلماء انه نبعدوا على العجين وكهو. فهمتني،
1: فما مواد خاصه انتم تستعملوها،
2: مواد خاصه تكون سونغليتين، ما غير الجلوتين. الجلوتين هو اكل الحبه الصغيره اللي في وسط كعبه القمح والشعير، هذا هو الجلوتين. معناها الشركات اللي تصنع لهنا انه عندها برودوي خاصين، يما يتفادوه الكعبه هذيك، يما بالماكينات معناها يخرجوا نحوه الجلوتين هذاك، معناها ويعطونا مع الصلب نتاع القمح والشعير.
1: انت كما قلنا اكتشفت المرض هذايا من وقتاش؟
2: تقريبا في وقت اللي عمري 14 سنه انا في الوقت هذاك.
1: وقتاش انخرطت في العمل الجمعياتي وفي هالبحث هذايا على الدواء وعلى الناس اللي كيفك زادة؟
2: اي في تقريبا في معناها 2007 2008 تعرفت على الدكتور بن حريز في الجمعيه التونسيه لمرض الابطن، مشكور الدكتور بن حريز. من وقتها بدينا فهمتني في رحلة التقدم بالمرض، وكل مرة نعرف أصدقاء جدد، كل مرة نعرف ناس جديدة للي عملنا أصدقاء وعملنا معناها إن كتلة باهية في باجة لهنا، وعرفنا برشا مالادي وتجاوزنا برشا صعوبات،
1: أي
2: لأنه الصعوبات لهنا هي اللي العائق متاع المرض هو أنه كي يبدأ واحد وحده، أما كي يبدو برشا معناها ما يخافوش
1: أي
2: ينجموا
1: وانتم
2: يتقابلوا.
1: الصعوبات أنه توفير مواد بديلة.
2: توفير مواد بديلة، أنه باش يقبل المريض المواد البديلة هذه من الأول، وقت اللي
1: أي
2: كان هو ياكل في ماكلة مع دارهم وباش
1: أي
2: يولي ياكل
1: كسكسي
2: وحده،
1: ومقرونة وخبز
2: صح، أي باش يولي ياكل وحده من غير أصحابه، باش يولي من غير عائلته، وهذه حاجة صعيبة برشا معناها، باش يقتنع به المريض هذه تحب له معناها ناس تعاونه شوية ويكون عنده أصدقاء كيفه معناها باش
1: وانت
2: يعاونه.
1: رحلة البحث هذه خلاتك اليوم
2: خليتني
1: تحاول تقرب
2: نكتشف
1: هالمنتوجات هذه الباجة.
2: صحابه. أنا اليوم أنا والله شوف اجتهدنا أنه في الجمعية أنه على أساس باش نعملوا مخبزة بلونجيري باش تكون في باجة، أنه الجمعية التونسية لمرض الأبطن عندنا مخبزة في جربة، عندنا مخبزة في المرسى، وإن شاء الله في القريب العاجل باش تكون عندنا مخبزة في باجة، أنه
1: هذا في إطار تقريب الخدمات
2: في
1: من
2: إطار
1: المرضى.
2: تقريب الخدمات وفي إطار دعم المرضى وتمكينهم من مورد رزق،
1: أي ها
2: لأنه إحنا في الجمعية معناها ما ناخذوش النشاط هذايا، نعطي الواحد من المرضى فهمتني، في وفي نفس الوقت انه هو نشاط معناها مشروع باش يعاون المالادي وموجه الناس معينين فهمتني مدام. ان شاء الله بالقدره، احنا توعدنا نقطه بيع مواد غذائيه في باجه
1: هاي.
2: واسوام النقطه هذه من المنتج للمستهلك،
1: وخاصه الاسوام انت تذكرت بس معناتها قبل نعرفوا انه الندره تاع المواد مش موجوده، تكون موجوده في فضاء ولا زود
2: خاص
1: واغلى
2: واغلى،
1: اليوم موجودة توا في باجة
2: نقطة الجرون سيرفاس انه يتعاملوا مع الشركات الاجنبية. احنا اليوم نشجعوا انه الحمد لله معناها ولو عندنا شركات تنتج في تونس وتبيع لنا باسوام، شوف هو الغلاء معناها الغلاء بارتو على الناس الكل، معناها الماكلة غالية هذايا لا شك فيه، مي على الاقل اهون شوي وكهو فهمتني، احنا قربنا عليهم منتوج تونسي وشجعنا على المنتوج التونسي وبالقدرة معناها الصحي 100%، وان شاء الله ربي يوفق الجمعيه باش تكمل الدعم في مخبزه عصريه تعمل الخبز والحلو للمالادي هذوما
1: ان شاء الله.
2: وان شاء الله عندنا زاده فهمتني يوم ترفيه نهار 6 جوان زاده نهزوا المالادي في رحله معناها يخرجوا مع بعضهم يفطروا مع بعضهم يتعرفوا على بعضهم يتبادلوا الخبرات والمعلومات، وان شاء الله من حسن الى احسن ان شاء الله الجمعيه
1: ان شاء الله
2: تقدم.
1: احنا اليوم جبناك بسام كنموذج لانسان اتحدى المرض بتاعه وخلاه يدخل به في معترك الحياه والمجتمع المدني، وكيف كيف يقرب اكثر لهالمرضى هذوما اللي خيانه اللي هما يعانيوا من نفس الاشكال الصحي هذا، ويعاونوا يكونوا يد واحده باش تكون فما المنتوجات قريبه تلقى.
2: عايشك يا مدام ربي فضلك. بالله نداء برك صغير انه احنا عندنا برشا قوانين خرجت من مجلس النواب، شرعونا برشا حاجات ان شاء
1: منها
2: الله
1: تفعيل المنحة،
2: منها تفعيل المنحة اللي هي المنحة راهو معناها حاجة بسيطة على الاخر، انه
1: السلياكي 130 دينار منحة شهريا،
2: 130 دينار وهي كانت من الاول 30 دينار واللي هي معناها حتى تو 130 دينار معناها
1: شوية
2: مرت معناها قريب العام وما تفعلتش، دونك ونحب نوجه نداء اخر انه احنا راهو مش مشكلتنا فلوس، انه صحيح السلياك يتكلف وكل شيء، لكن انه يخرطونا في معناها مش مشكلتنا مع وزاره الشؤون الاجتماعيه فقط، انه الوزارات الكل تتحمل معانا المسؤوليه شوي شوي، لانه عندنا الطلبه اليوم اللي يقرا من ولايه لولايه ما يلقاش السونجليتين، والمريض اللي في السبيطار ما يعطوهوش السونجليتين فهمتني. ان شاء الله الناس كل تتفهم وضعيتنا ويتعمم معناها تتعمم فكره السلياك على الناس الكل، وبشوي بشوي بالقدره تتحسن بلادنا وتتحسن معناها وضعيتنا على الناس الكل ان شاء الله.
1: شكرا لك يا عايشك بسام الكوكي عن الجمعيه التونسيه لمرض الابطن، نموذج لشاب من باجه اكتشف المرض في عمر 14 سنه خلاه يدخل في المجتمع المدني ويكون اليوم مدافع في الصفوف الاولى على حق هالفئه هذه من الشعب التونسي. احنا نمشي واشاره الركن الاخير في حصتنا وراجعين.
0: بلاغات وخدمات
1: في بلاغات وخدمات، نبدأ بالبلاغ الصادق.

0: عن بلدية السلوجية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. تدعو بلدية السلوجية كافة المواطنين للالتزام بالتدابير التالية، اللي هي وضع بقايا الأضاحي في أكياس بلاستيكية محكمة الغلق، عدم إلقاء مخلفات الذبح في قنوات الصرف، الحرص على تنظيف أماكن الذبح، الاحتفاظ بالجلود بالمنازل إلى حين مرور أعوان البلدية اللي باش يقوموا بذبحها بداية من الساعة 4 مساء يوم العيد. هذه آخر فقرة اليوم في لقائنا اليوم من مرايا اللاجئات. أحلى تحية لكم الكل مستمعينا الكرام، تحياتي للفريق التقني اللي رافقنا اليوم، عباس جوبلية، نجح الورتاني، فتحي البريني، ومني لكم فاتن التجاني أحلى تحية. إلى اللقاء.
1: مرايا الجهاد، مرايا الجهاد، مرايا الجهاد. مرايا الجهاد على موجات إذاعة الكاف

0: تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
1: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل للمنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
0: راديو الكيف
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي.
3: تمام الرابعة.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: موعد مجاز لأهم الأنباء. تحية طيبة. مع بداية مناسك الحج لموسم 1447 هجري وصول الحجاج بيت الله الحرام الوصول إلى مشعر ميناء، حيث سيقضي الحجاج اليوم الاثنين يوم التروية أولى محطة مناسك الحج، ويقضي الحجاج وقتهم في الدعاء والذكر وترديد تلبية الحج استعدادا للوقوف بصعيد عرفة غدا الثلاثاء وأداء الركن الأعظم من الحج. أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية جاهزيتها ليوم التروية واكتمال استعداداتها الميدانية التشغيلية لتصعيد ضيوف الرحمن إلى مشعر ميناء ضمن منظومة متكاملة تعنى بتنظيم انتقال الحجاج لمخيماتهم ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة لهم في المشاعر المقدسة بالتكامل مع مختلف الجهات ذات العلاقة. قدرت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة عدد الأضاحي بالولاية لعيد الأضحى بأكثر من 90,000 رأس وفق رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية عبد الرزاق المهجري، والذي أشار يتراجع متوفرة الأضاحي هذه السنة بنسبة تتراوح بين 25% و30%، واصفا الأسعار بالمرتفعة. وأشار العدد من البياطرة تطوع يومي العيد لتأمين عملية المراقبة الصحية إجابة على استفسارات المواطنين. تواصل مصالح الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية السلامة الصحية منتجات غذائية بسليانة باشتراك مع مصالح الشرطة البلدية والإدارة الجهوية للتجارة وأطباء البياطرة تنفيذ برنامجها الرقابي المشترك بنقاط بيع الأضاحي بالجهة والتي خصصتها البلديات بمناسبة عيد الأضحى. قال متحدث باسم وزير الوزارة الخارجية

0: الإيرانية اليوم أنه تم التوصل إلى إطار عمله، لكن الاتفاق مع الولايات المتحدة ليس وشيكا. وذكر المتحدث أن إيران تتفاوض لإنهاء الحرب ولا تناقش القضايا النووية حاليا. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة، إلى اللقاء.
1: صحتك. إعداد وتقديم يمين رزيق.

0: مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع، كل مستمعين ومستمعات تابعوا في اذاعه الكيف وبرنامج صحتك. كما عودناكم كل اسبوع نتناولوا موضوع معين، بطبيعه الموضوع يهم صحتكم. اليوم باش نحكيوا في موضوع مهم برشا، باش نحكيوا على الغده الترقيه، ما نعبروا عليه بالعاميه الغصه، عفى الله الجميع. باش نحكيوا على الغده الترقيه، شنو هي الغده الترقيه، وين تجي يعني بالضبط في الجسم الإنسان، شنية الأسباب متاحة، علاماتها، المضاعفات، العلاج والوقاية. حاضر معنا اليوم في الأستوديو دكتور الأخضر غوازي. دكتور مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك. الغدة الدرقية ومن عبر عليه بالعامية الغصة، الغدة الدرقية وإلا الغصة، برشا يسموها تقريبا كيفاش نقولوا اللي هي موش العمود الفقري للجسم، اللي هي شيف دوركستر هكا، ولا لا
1: هي تقول اكثر، هي البيلة،
0: هي تاعت
1: الشارج تاع الطاق،
0: تاع الطاق
1: تاع الجسم. يعني اذا هي تشتغل، باش نبدأ من البدايه، اذا هي باش تشتغل بفرد الجسم يشتغل بنشاط كبير الى حد تولي امور تقلق. إذا كان هي خاملة الجسم يخمل كيف كيف. طبعا نشوفه من بعد في حالات فرط النشاط، يعني الليبرتيرويدي
0: نوعين
1: أو هو النشاط الليبرتيرويدي،
0: ثم البخيلة وثم النشطة.
1: هي الأمور معقدة شوية، لكن احنا باش ما نبسطوا الأمور للسادة المستمعين، نحكيهم الحاجات اللي تهمهم الوقت. خلينا نحكي شوية فيزيولوجيا في البداية. يعني وين توجد الغدة الدرقية؟ هي موجودة في الجهة الأمامية بتاع الرقبة، بالضبط تحت الرقبة، فهمتي؟ وهي شكلها كما الفراشة، عندها جناحين دائرة بالقصبة الهوائية، لاصقة بالقصبة الهوائية،
0: الشير اليمين والشير اليسار،
1: الشير اليمين والشير اليسار، عندها جناحين، أنا فهمتي؟ وعندها وسط من الوسطك اللي يربط الجناحين. هذه الغدة الدرقية، وهي ما يسمى بالغدة الصماء. إيش معناها؟ معناها تفرز هرمونات اللي تصب مباشرة في الدم. ما عندهاش قناه، مثل كيما الغده نتاع اللعاب، تسميش غده الصماء، عندها قناه نتاع اللعاب هذه تسوي ديك. وهي تحت، نحن نعرف الغدد الصماء ديما فما ما يسمى بالمحور لاكس، اللي هو ينطلق من الدماغ، من التلاميس، ثم منطقه في قاعده الدماغ التلاميس، تحتها الغده النخاميه ليبوفيز، وتحت الغدد الاخرى، فهذوك بيتحكموا في بعض. بدا التلاميس الاولاني، ومن بعد الغده النخاميه، الغده النخاميه صغيره يسموها ليبوفيز، قد كعبة الحمص، ولكنها تتحكم في الغدد نتاع الجسم كله. فالتلاميس يفرز هرمونات للليبوفيز، الغدة النخامية، والنخامية تفرز هرمونات باش تحفز الغدد الأخرى بما فيها التيرويد، تم يسموه أكس. وفما ما يسمى، ما يعرف ما يسمى بالفيدباك، يعني التأثير الرجعي، بمعنى عندما ترتفع الهرمونات تأثر في الليبوفيز والتلاميس، في نقص من التحفيز متاعه، كي تنخفض هو يزيد، وهكذا، فهمتي؟ فما معناها ريجولاسيون، فما نوع من
0: يعني دور هكا
1: تعديل الامور، معناها هكاك بالشريقه هذيك، وهذا ما يسموه لاكس، فهمتني؟
0: يعني دورها كما ذكرت انت دكتور، تتحكم في استهلاك الجسم للطاقه
1: كل.
0: ووظائف حيويه اخرى، زاد دقه القلب يظهر لي.
1: ما يقول انا قلنا حبيت بس هيك في كم واحده الطاقه، لانه يعني معناها هي في وظائف القلب، في وظائف تدخل حتى في، تو نشوفوا من بعد، حتى في الكوليسترول والتريجليسيد، شحوم في الدم الى اخره، في العضلات، في الحرارة، هي اللي تعطينا الطاقة باش تبدأ الحرارة متاعنا ديما منظمة في 37.5 إلى آخره.
0: نرفع إلى حضرتكم الآن أذن صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذن صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نرجع معكم مستمعينا الكرام، تابعوا برنامجنا صحتك مع دكتور وازي، نحكيه على الغدة الدرقية. عطانا تفسير شنية هي الغدة الدرقية، اللي هي يعني المسؤولة تقريبا على استهلاك الطاقة في الجسم ووظائف حيوية أخرى كما ضربات القلب ودرجة الحرارة في الجسم. دكتور غوازي نرجع معك ونحكيه، وانت حكيت لنا في البداية ثم نوعين متاع الغدة الدرقية، ثم القصور الغدة الدرقية والغدة الدرقية اللي فيها فرط النشاط، يعني زوز نوعين. نبدأ بقصور الغدة الدرقية، شنية الأعراض متاعها دكتور؟
1: نعم، هذه قصور متاع الغدة الدرقية نعبر لها بالفرنسوية إيبوتيرويدي، معناها الغدة الدرقية ما تفرزش كمية المناسبة من الهرمونات متاع الدرقية، فهمتي؟ و أسبابها توجيه، ثم مرض مهم جدا اللي هو تقريبا يمثل أكثر من 90% من السبب متاعو، هي ما يسموها في اللغة الطبية تيرويدي داشيموتو. توجيه شنو معنى هذه؟ هي مرض يتبع الجهاز المناعة. جهاز المناعة يهاجم الغدة الدرقية ويهاجم خاصة المستقبلات متاع الهرمونات الدرق متاع الهرمونات فيزيد عفوا هنا أنا حكيتك على بيرتيربي، نحكي على بوتي قلنا داشي متو، قلنا الغدة الجهاز المناعي يهاجم التيرويد وينقص من العمل متاعه،
0: تولي ثم قصور.
1: أي ثم قصور، لكن التشخيص متاعه يكون بطيء لأنه العلامات السريرية متاعها ما تظهرش فيها وبطيئة
0: في القصور.
1: في القصور شو أحسن واحد يحس عنده فشلة مش فاهم ايش نوع، حس ميزانه قاعد يزيد مش فاهم، فهمتني؟
0: الخمول فيه
1: الخمول، خمول في الجسم كله،
0: فيه زياده في الوزن ولا
1: لا؟ لا اي يزيد في الوزن، يزيد بعدين في الوزن رغم انه خمولك حس ميزانه قاعد يزيد.
0: شعور ديما بالتعب، ديما
1: يحس روحه فاشل باش يعمل حاجه، مش باش يعملها، عنده فشل ما عندهش الطاقه اللي باش يعمل.
0: ثم شكون يقول لك ثبت له خشونه في الصوت؟
1: لا أو جايين أو جايين أو جايين أو يعني حتى نحكيه ساعة العلامات اللي تدفع الأطباء والشخص باش يفكروا في اللي هي ثم خمول أو قصور في الغدة الدرقية، فهمتني؟ هو خاصة أول سينية هو الفشل، يا سيد بدي يحس بروحه فشل، ما عندوش طاقة باش يعمل برشا حاجات.
0: أول حاجة
1: لأنه إحنا قلنا الغدة الدرقية هي اللي تتدخل في إنتاج الطاقة للجسم وفي الحرارة، فهمتني؟ ثانيا يحس روحه ديما يقرس، ديما قرسان، ماذا به لبس
0: البرودة
1: أقل حاجة لأنه الحرارة متاعه ما هيش معدلة كما يجب،
0: بما أنا هي تعدل
1: أي ما أنا هي تعدل. أي وكما قلنا ساعات ارتفاع الميزان هو أنه ما يأكلش برشا، ولكن هو ارتفاع الميزان نشوفه هي نوع من الشحوم تتراكم بسبب الترويد تحت الجلدة وتزيد في الميزان. كذلك الجهاز الهضمي يولي كسول، تولي عنده قبض، هو كسل في الجسم كله. وفما كسل حتى في نقولوا احنا النورومتريس، معناها في التفكير، في
0: رد
1: الفعل، العضلات نتاعو تبدا فاشله، فهمتني؟ واحيانا يولي يحس روحه عنده نوع من الاكتئاب،
0: توصل الاكتئاب.
1: نعم توندونس ديبريسيف يسموه، وخاصة عند كبار السن. أحيانا إذا كان يجيك كبير السن عنده اكتئاب، أول ما تفكر أعمل له تحليل على التيرويد، ساعة تلقى التيرويد هي مش قاعد تخدم فتسوي الاكتئاب. أو حتى خرف عند الكبار،
0: ساعتي
1: سندروم ديمونسيال، فهمتني؟ عندك الاكتئاب عند الكبار ديما تبي يعرفوها ريفليكس، أول حاجة يقول لهم شامل التحليل متاع التيرويد خلينا نثبت، يعني كان ما عندكش ترويد وقت عنا الأمور الأخرى مريكلة، فهمتني؟ لأن هذا لا لا لا لا، ولكن علاش هو التشخيص يكون متأخر شوي؟ فأحيانا حتى الأطباء في لون ساعات ما يفكرش فيه، والمريض نفسه يفكرش فيه، لكن شيء في شيء يقول خلينا نقول نمش نعمل تحاليل نشوف ترى الهرمونات الترويد متاعك وين، فهذا بقى نلقاها منخفضة.
0: بي دكتور هنا القصور الغدة الدرقية نحكيه على الفئة العمرية، من وقتاش نجم؟
1: هو مثلا إذا نعطيك إحصائيات أوروبية، أنت سألتي على الفئة العمرية، نعطيك إحصائيات أوروبية ويقولك تقريبا نوصل إلى يعتبر منتشرة نوصل 2%. ما منتشر وموجودة برشا في تونس، موجودة برشا يعانيوا من قصور في الغدد الدرقية
0: من عمر من وقتاش
1: بيه العمر هو العمر كل. ولكن إذا هنا التشخيص السبب يختلف من العمر، يعني إذا كان جاك شخص مازال شاب أو كهل ومفهمت، فعادة هذه اللي سميتها أنا تيرويديد داشيموتو، اللي هي الجهاز المناعي يهاجم التيرويد ويخليها ما تخدمش كما ينبغي، بتعطيش الهرمونات، فهمت؟ شخص كبير شوية عادة تلقى مثلا قصور، لأنه يخو في أدوية متاع القلب تنشوفوها كما لم يدارانا، هذه ينجم يكون هو السبب اللي نقص له في الهرمونات، أو بحكم السن، فهمتني؟ الغدة الدرقية تعبت وفتت معاش تخدم لها.
0: هل فيها جانب الوراثي دكتور؟
1: إلى حد الآن لا.
0: آه.
1: فهمتني؟ يبدو أنه بالنسبة تنجول بعد للفرط النشاط بحثوا على عملية وراثية ما لقاوهاش حقيقة تندق في فرط في الهبوط، لا ما لقاوش حاجات وراثية واضحة، فهمتني؟ أنا نقولوا أنه هذا ربما باش يورث مشاكل على الهبوط. لكن ثم ما يسمى لبوتيروي كونجينيتال، يعني صغير يولد به، قصة أخرى.
0: أي مش وراثة،
1: قصة أخرى. مثلا أمه هي المريضة وكانت تاخذ فدويات متاع ضد نشاط تاع التيرويد، فتثبت لصغيرها في خمول في التيرويد.
0: دكتور علميا يعني أي شخص يمكن أن يصاب بقصور الغدة الدرقية بما في ذلك الرضع، صحيح؟
1: نعم
0: الرضيع نجم تكون
1: عنده. لا ما قلت لك عادة الصغير تكون كونجينيتال، معناها ولد بها، وفي أغلب الأحيان يكون سبب الأم توجيههم بعدين، لأنه للأم اللي عندها مشكلة في التيرويد معناها مطالبة باش تعمل منع الحمل، وما تعمل حمل إلا ما تبرمجوا مع الطبيب نتاع طبيب الغدد وطبيب النساء. لأنه الصغير نجم إذا تأخذ في الدويات ضد ارتفاع نشاط الغدة، فتتسبب في نقص في عمل تاع الغدة الدرقية عند ابن صغير ويولد، وذاك علاش لازم من اللي يولد صغير يكون طبيب الأطفال متهيئ وعارف ايش باش يعمل، يعرف صغير باش يولد فمحضر له كل شيء، فهمت علاش؟ وذاك علاش تكون سموها جروسيس بروغرامي، ماشي كيك جروسيس بروغرامي
0: بالمتابعة،
1: وشين جروسيس ريسك معناها فيها ريسك وتكون مبرمجة بين طبيب النساء وطبيب الأطفال وطبيب الغدد ثلاثة، حتى توصل الأمور الأم توصل في حالة جيدة، والصغير إن شاء الله يأخذوه من اللي يولد يأخذوه إن شاء الله ويعالجلو هكا النقص في التيرويد متاعه.
0: والصغير مثلا اللي تولد يعني ما عندهمش عليه فكرة، يعني العلامات نفسها عنده تبدأ مشكلة في التغذية، شنية بطء في زيادة الوزن، شنية
1: هو لا هو خاصة ما يسمى لورتار ستاتيرو بونديرال، يعني يبدأ مش قاعد ينمو صغير، وإذا كان ما تعالجوش يولي نقول وإحنا بلغتنا العامية قزم،
0: يبقى في نفس الوزن
1: ويولي عادة حتى تخلف عقلي، وللأسف الحمد لله هذه ما عادش، الحمد لله قلت أقول للأسف معنا هذه ما عادش هذه، لأنه أصبحت من التاريخ طبعا بحكم تقدم الطب، وولات الصغار كلهم مراقبين من اللي كانوا في بطن أمهم للي يولدوا، أصبح يفيقوا بالحكايات هذه. أما قبل كان ثم ما يسمى لونانيزم تيرويديا، معناها كالقزم بسبب الغدة الدرقية، ويبدأ عنده حتى ما تخلف عقل.
0: أو مثلا دكتور الويلدين ما يفيقوش مثلا، سبحان الله، شنو مضاعفاتها تنجم تكون على الصغير؟
1: لا البوتيري ما هي العلامات هذه تنزل،
0: هذه هي
1: تولي الفشلة تزيد، الكونستيباسيون ولا تقبض بلا مقلق، فهمتني؟ ميزان ويزيد، الحرارة نتاعو متقلبة، فهو بنفسه ما يلقاش حل الميد، والطبيب نتاعي ولا وقتها يخمم في التيرويد، فيقع اكتشاف
0: بتشخيصها كيفاش يتم.
1: وي ولو القلب يبدو يضرب ببطء زاد
0: سما براديكاردي مش بقوة، قصور ببطء
1: وقت اللي حط الطبيب يحسب يقول قلبك كذا ببطء، علاش؟ لانه ما عندوش طاقه جايته من الهرمونات الدرقيه.
0: كيفاش دكتور يتم التشخيص؟
1: التشخيص سهل بالنسبه لقصور التيرويد. هو ما يعمل سموه الدوزاج دو تي اس اتش. تي اس اتش شنو هذا؟ هذا هرمون اللي تفرز الغدة النخامية باش تحفز الغدة الدرقية باش تشتغل. نعم الدوزاج ذاك يسموه تيساش. إذا لقيناه مرتفع هذا يعني أن النخامية قاعد فيق اللي مفهمش هرمونات قاعد تزيد تعطي. فنعرفوا اللي فما إيبوتيرويدي. ونزيد من بعد نعملوا الدوزاج متاع الهرمونات تاع الغدة الدرقية. الاثنين فهمتني نلقاو اللي الغده النخاميه عندها هرمونات تاعها عاليه لان شو الغده تشوف الهرمونات ماهيش ناقصه تزيد هي في الهرمونات باش تحفز الغده الدرقيه باش تشتغل اكثر لكن الغده الدرقيه ما تنجمش تجاوب لانها مريضه فهمتني فنلقاو التي اس اش عالي تاع الغده النخاميه والتي 3 والتي 4 اللي هما هرمونات الغده الدرقيه منخفضين خلاص دياغنوسي كيفي يبقى من بعد يلزم نكملوا علاش لانه ديما فما هاجس نعملوا ما يسمى ليكوغرافي التصويره بالساده او حتى سنتيغرافي بالليود رياكتيف يسموه فهمتني علاش باش نبحثوا هل هو نقولوا احنا كواتر شنو معناها دراق الحجم نتاع التيرويد يكبر شويه ضخم هل هو ما فيش نوديول لانه شنو نخافوا بماك العقد اللي ممكن تكون كونسير فهمت الاشكال وين هذا هو السبب فاذا كان ثم نوديول ولا في الليكوغرافي شافوها والا شافوها بالليكوغرافي ولا بالسنتيغرافي عاده الطبيب يعمل ما يسمى سيتوبونكسيو عنده ابره كيدي بالليكوغرافي يمشي ينحي خزعه صغيره ماك النوديول هذيك يبعث المخبر التحليل دائما الهاجس نتاعنا باش ما نتعدوش بجانب كونسير نتاع التيرويد
0: بالنسبه للمراه الحامل دكتور هل صحيح انه بعض السيدات يعني برشا نساء يصابون يعني بقصور الغده الدرقيه اثناء الحمل في الوقت
1: خاصه بعد الحمل
0: وبعد الحمل
1: بوست بارتوم
0: حتى اثناء الحمل أثناء
1: شويه اما سيرتو بعد ما تولد تصير عملية التهابية من حدين تفسيرها ما يعرفش ولكنها وقتية من حسن حظ
0: وقتية
1: من حسن حظ تشد مدة معينة التهاب في في التيرويد بضعة أشهر ومن بعد ترجع بشوي بشوي
0: ترجع وحدها
1: عادة ترجع وحدها
0: من غير تدخل يعني
1: وأحيانا توصل أحيانا تولي نهائية أحيانا تكون وقتية ولكن ما يسموها هذه اللي بوتيرودي بوست بارتوم اللي هي تجيب في آخر أشهر حمل وبعد الولادة.
0: الدكتور هل صحيح أنه ثم بعض الأدوية تؤدي إلى قصور الغدة الدرقية؟
1: لم يدرن خاصة لم يدرن هذه أدواء يعطيه لتنظيم ضربات القلب وهذا كان ليش يأخذوا أكثر الناس الكبار السنة شوية فش يعمل هذا يخلي التيرويد يقع نقول فيها برشا إياد اليود يدخل عليها برشا فيعطل العمل نتاعها فتتسبب في الليبوتيرويدي فهمتني
0: هذه ما
1: لم يدارون هذه هي لم يدارون بعد وهذا كلش ديما بالنسبه للناس كبار السن قبل ما نعطيه لم يدارون لازم نعمل تحليل التيرويد معروف
0: هل صحيح دكتور انه نقص اليود من الاسباب اللي تنجم تؤدي
1: انت تو حكيتي على حاجه تاريخيه ما عادش قبل الحمد لله نقص اليود كان قبل ما يسموها يسموهم مناطق وبائية أصبحت أمور تاريخية علاش تنقولك علاش أمور تاريخية في مناطق معينة وعنا حتى في الجمهورية التونسية تلقى المنطقة دي فيها برشا عباد عندهم التيرويد من الضخمة قواتر كبيرة ساعات تشوفها
0: ظاهر العين
1: علاش لأنه الماء متاهم نقص يود والمنطقة هذيك نقص يود توا ملي كي تاخذ باك والملح تلقيه سيل إيودي انتهى الموضوع لأنه أضافوا اليود للملح وانتهى الموضوع ما عادش هذه نشوفها اللي يسموها المناطق نتاع لانديميسيتي كواتروز فهمتني لكن كانت موجوده قبل وهي مساله تاريخيه ما عادش توا اليود ولا يدخل فيه باللاميودارون اللي حكيت لك عليه قبل كان ينقص بسبب انه المنطقه اللي يعيشوا فيها الماء نتاعها ناقص يود والخضر نتاعها توا ولا اللاميودارون هو اللي يدخل فيه اما يضيف اليود او ينقص من اليود فهمتني
0: دكتور اليود موجود زادة في الحوت في المأكولات اليود موجود
1: اليود موجود موجود بارتو خاصة في الحوت
0: أنواع الحوت الكل
1: يعني تقريبا أي موجود ولكن أنت ما عادش محتاجين الملح نتاعنا إيودي ما عادش مشكلة فهمتني أنت توديم تجي سال إيودي فناخذ كفايتنا من اليود يوميا ما عندناش مشكلة بل ما عادش تلقى هذه الكواتر تاع لونديميسيتي بارمونك ديوت ماشي
0: يعني
1: هي عندك حاجتين ولا تاريخي عندك هذه القوات برانديفسية وعندك الكوما ميكسوديماتو يعني كانوا قبل مرضى بالتباع النظر اللي وقت الطب موش منتشر وموش كيماتو وكان يوصل عنده إيبوتيرويدي مش بيه اللي يدخل في الكوما يدخل في الكوما ويهزوه ويفيقوا بيه يبدأ يعدوا له في الهرمونات بالعرق ويربي يمنع فهمتني لكن الحمد لله حتى هذه أصبحت أمور تاريخية معاش قليل نتصور مستحيل باش تلقى واحد يوصل للكوما هيبوثيرويديا، لأن تعطيه مدة طويلة باش يقع التشخيص والعلاج واحد.
0: دكتور، عوامل الخطر يعني هنا بالنسبة للغدة الدرقية مثلا شنية؟ شكون الناس اللي يكون عندهم الخطر مضاعف؟ يعني الناس اللي عندهم تاريخ عائلي، ولا الناس اللي عندهم مثلا مرض في المناعة الذاتية؟ ثم ناس معينة تتضاعف عندهم عوامل الخطر، مش الناس الكلها.
1: الا اذا انا اعطيتكم فما زوج اسباب اخرين ما تذكرهمش لانهم مش يعقدوا المسألة، ولكن خلينا نحكيوا على السبب الاساسي اللي هو الالتهاب نتاع التيرويد اللي سموها التيرويدي داشيموتو. هذه هي تقريبا 8 على 10 من الحالات هي التيرويد داشيموتو في حاله ليبوتيرويد، في حاله نقص، في حاله قصور التيرويد، وهي كما قلت لك مرض مناعي، المناعه تهاجم التيرويد. وهذا كاش تلقاه ساسات مصاحبتها امراض اخرى، مثلا تلقاه مصاحبتها سكري مثلا، معناه لانه يهاجم البنكريا الى اخره، ساعات تلقى معها سكري، تلقى معها امراض اخرى احيانا نتاع امراض مناعيه، وهي تدخل في الامراض المناعيه. فهمتني؟ تقولي هل هناك تاريخ عائلي نتبعوه؟ لحد الان ما هو ثابت. لماذا؟ سبب علاش الجهاز المناعه صار له هكا؟ نقطه استفهام. هل هناك جين مريض اللي تسبب في الحالة هذه؟ ممكن.
0: كيفاش يتم علاجها قصور الغدة الدرقية؟ الأدوية، تدخل
1: جراحي، نعطي ما يسموهم هرمون تيرويديان دو سانتيز، اللي هم كل هرمونات يصنعوهم ويعطيهم للمريض بالطبيعة مع المراقبة. أولا لازم تحس اللي المريض بدا يتحسن من بدايتك الفشله تتنحى وقلبه ولا يرجع يضرب، ما عادش ثقيل في البيعه نتاعو، بدا الميزان نتاعو يتحسن، المزاج نتاعو يتحسن، هذه ولا القبض بدا يتحسن، بدا يحس روح ما عادش ديما قرسان الى اخره، هذه ما يسموها العلامات السريريه. ثم بالتحاليل تي اس اتش اللي هي تبدا تنخفض، من كانت مرتفعة تحاول تزيد تحفز التيرويد، وقت اللي جاوا الهرمونات بدأت تنخفض، وبالتالي تعدل الجرعة حسب الوضعية هذه، حسب التحليل متاع أساس، وحسب المريض كيفاش يحس، باش ما تعطيش جرعة قوية من الأول يتقلق، تعطيه جرعة بشوي بشوي تصاعدية حتى توصل معها للجرعة اللي تحسن الحالة نتاعو ما تقلقوش. كانت تزيد يقول لك والله قلبي يضرب وليت نرفو وليت نقص ويقول لك نحس باقي شويه فاشله ما خير هكاك، دونك تلقى له الجرعه المناسبه اللي مشى عليها.
0: يعني يجي
1: ما
0: تحت
1: وراهي بعادة ليبوتيرويدي راهي مدى الحياه. لازم تحط زاد في الميد يقول له هذا يدو هذا راهو كيما الدم كيما السكري.
0: دكتور، يعني لازم مراقبه طبيه يعني بالقدام
1: من الاول، اكيد من الاول خاصه من الاول حتى توصل للجرعه اللي تكون مناسبه، اللي تحسن الحاله نتاعو، ولكن ما تخلقلوش خاطر تعطيه زاد، كانك تحطه في فرط النشاط تاع التيرويد، يولي هو بنفسه يحس اللي كانوا عندك تخدم به بزيت، فتنقص شويه جرعه توصل للجرعه المناسبه اللي تحسن الحاله نتاعو، ما تخلقلوش مشاكل. فهمتني؟
0: والدواء هذاك
1: ومع انك تعمل دوزاج تاع تي اس تشوف ماشي تنخفض توصل الحد نتاعها الطبيعي، تقول صحيح أكاو توا أنا وصلت للجرعة المناسبة، المريض مرتاح والجرعة مناسبة.
0: والدواء هذيك أفي.
1: أفي. أفي. هذا بالنسبة للتيرويد داشيموتو اللي حكيت عليها، اللي هي أغلبية الحالات، حتى ما ندخلوش في التفاصيل.
0: دكتور، بعد شوي باش نحكيو على فرط النشاط الغدة الدرقية. استراحة غنائية ثم لنا عودة، عياد نسمع هذا النغم ثم لنا عودة.

0: هذه إذاعة الكيف، مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع. الناس كل تحقدوا بنا الآن عبر موجاتنا، تبعوا معنا في برنامج صحتك مع دكتور غوازي. نحكيه على الغدة الدرقية، عرفنا شنية هي الغدة الدرقية، دورها في الجسم، حكينا على القصور الغدة الدرقية، عطانا شنية الأسباب، علاماتها، مضاعفاتها، العلاج. نمشي ودكتور توا نحكيه على فرط نشاط الغدة الدرقية، يعني ثم الزوز نوع الأول حكينا عليه، توا باش نحكيه على فرط النشاط.
1: قلت قبيلة بالنسبة للقصور الغدة الدرقية، إحصائيات أوروبية معناها يقولوا 2% بالنسبة لفرط النشاط، يقولوا 1%
0: أقل
1: 1%. والأسباب نتاعها هما أربعة، لكن مش نذكر زوز بالأساس لهم. ثم سموها مالادي دو بازدو، مرض بازدو، وفما يعني برشا ايود يدخل للتيرويد اللي قلناه لم يدارون قبل، قلت لك لم يدارون قبل، يتسبب في نقص في قصور الغدة. هو في الحقيقة في له يتسبب في فرط النشاط، ومن بعد وين تطول الحكاية ولي تنخفض تولي هيبوتيرويدي. فهمتي باش نوضحوا لهم؟ خلينا نمشيو ساعة المرض بازدو. مرض بازدو زاد منتشر، هذا هو مرض زاد مناعي، عنده علامة أساسية إلى جانب العلامات اللي قلناها متاع قبيلة، قلنا العلامات السريرية متاع النقص متاع قصور، نقلبه
0: تولي العكس،
1: نقلبه تولي منين كان عنده فشلة يولي بالعكس، اللي عنده نشاط كان قلبه يضرب بطيء يولي عنده قلب يضرب قوة يحس بيه
0: أكثر،
1: منين كان عنده يقرس فيسع يولي بالعكس عنده حرارة حس روحه ديما سخون، منين كان عنده قبض تولي كرش وتجري
0: بالعكس،
1: نشاط هكا بزيد، فهمت؟ هذا كله يتقلب يعني يقلب به بالعكس، فهمتي؟ فيعني هذا يعني انه لكن شو اللي معها البازدو هذه؟ معها جحوظ العينين، سموها الاكزوفتالمي.
0: شنو
1: هي العينين؟ تخرج شوي ساعات تخرج برشا،
0: تبدا ظهر
1: العينين، فهمتني؟ وهذا علاش؟ لانه فما العضلات وراء العينين تتضخم فتدز العينين لقدام، فهمتني؟ سموها الاكزوفت، وهذه مشكل بين المشاكل نتاع مرض بازدو، لانه حتى كي نعالجها هي يلزم نعالجوا مشكله العيني. والغريب في الامر انهم كل واحده تمشي وحدها، يعني مشكله العينين تصير عند مجال وحده تصير فيه، وفرط نشاط الغده الدرقيه تصير فيه. وفي النهايه شنو يلقاو؟ مضادات حيويه انتي كار اللي تمشي للريسبتور نتاع تي اس اتش اللي هي شنو، فتمشي تحل المفتاح في بلاصتها وتخدم مليح التيرويد، فتولي التيرويد تصنع بك كثير من الهرمونات تاع التيرويد، وندخل في فرط النشاط تاع التيرويد.
0: الاعراض دقات زايده
1: كما قلنا نقلبوا العكس نتاع الليبوتيرويدي، ومعها جحوظ العينين.
0: وصحيح تزيد في ارتفاع ضغط الدم؟
1: بما ارتفاع لأن يعني القلب يضرب بسرعة يرفع شوية، مش ما هو سبب من ارتفاع الدم، لا. أنت تونجي قبيلة، والله يعطيك صحة، سألتيني قبيلة نرجع كلمتين على ليبوتيرويدي، قلت لي اللي تعمل تضخم أحيانا
0: في الصوت
1: في الحلق،
0: في الحلق
1: في اللسان، في اللسان يكبر والحلق فيولي الشخص يشخر يشخر حتى يشخر في الليل، هذا عنده نقص. جبناه ونتعدوا توا اللي بدا. اذا قلنا مالادي بازدو هذه اللي تعمل فرط النشاط، والاكثريه عند النساء، 8 نساء على 10،
0: اكثر من
1: على 10 اي ما انا فهمتني، يعني ناخذ 10 مرضى و8 نساء وزوج رجال. علاش؟ ربما حالة جنسية تابعة، فهمتني؟
0: هل تسبب دكتور زيادة عصبية أكثر من لازم النشاط فرط النشاط؟
1: بتبقى ما شفت الإنسان نرفوز
0: يولي أجيتي،
1: ما أنا قلت لك نقلب شيء كل من كان خامل يولي نشط في كل شيء، فهمتني؟ التشخيص كما قلنا
0: الرعشة في اليدين زيادة،
1: أي كله كله
0: التعرق،
1: التشخيص سهل جدا، ما أنا كنشوفه شخص عنده هالعلامات هذه ونشوفه عينيه جاحظة شوية، واضح التشخيص، واضح
0: للعيان،
1: واضح للعيان، ولكن لازم نكملوه بالتحاليل. نعملوا تحاليل تي اس اتش اللي قلنا بتاع الغدة، ونعملوا نقيسوا زاد الهرمونات بتاع التيرويد، فنلقاهم مرتفعين جدا، وقتها يكون التشخيص واضح. لكن هنا لازم زاد نكملوا ايكوغرافي معناها بالصدى باش نشوفوا الكواتر نتاعو، لكن فيه دينوديول، فيه عقد ولا لا، لكن ثم عقد ديما الهاجس خافوا من كونسير ديما يعمل الطبيب يعمل سيتوبونكسيون فك النوديول هذيك باش يشوف التحليل نتاعو.
0: موجود عند النساء افراط يعني فرط نشاط الغده الدرقيه موجود عند النساء اكثر
2: اكثر من الرجال
1: 8 نساء ل 10 رجال.
0: موجود عند الصغار؟
1: عند الصغار لا بس دو عاده تبدا في شباب او في الكهول لكن عاده الشباب ما عدا 20 سنه نجم نلقاه او قبل حتى شويه لكن كل ما الصغار لما نعم الشباب الى الكهول هذاك العمر اللي تظهر فيه البازلو هذه مرض البازلو.
0: بالنسبه للمراه الحامل اثناء فتره الحامل نجم يكون عندها يولي عندها نشاط في
1: لا يكون هو عاده تبدا في هم تفيق به وقت وهي حامل دي مشكله اخرى ولا هنا الطبيب نتاعها باش يتفاهم هو طبيب الغدد كيفاش يتبعوا طبيب الصغار كيفاش لانه باش تاخذ دواء والدواء هذاك باش ياثر كما قلنا على الغده الدرقيه نتاع الصغير
0: اكيد
1: مش واللي هي اذا تاخذ في الدواء مش توقف الغده الدرقيه نتاع صغير ما تخدمش فيولد صغير كانوا عنده الغده الدرقيه فيها قصور ينجم صغير يصيروا تعكرات خطيره هذاك علاش طبيب الاطفال يبدا محضر روحه انه باش ياخذ صغير عنده المشكله الفلانيه فهمتني
0: هذا بالنسبه للادويه يعني العيل المضاعفات سهني الارتفاع فرط نشاط
1: قلنا السبب الثاني ما قلنا البازدو السبب الثاني قلنا الاميودارون حكيته قبيله نتاع القلب اللي قلت لك فيه الاول راه يجيب برشا اياد للتيرويد فتولي تخدم سيالك بعد مده اذا تطول الحكايه تولي في البوتيرويد يدخل في البوتيرويد فهمتني فالاميودارون يتسبب في ارتفاع في فرط نشاط الغده الدرقيه وفي الاخير سبب في هبوط في نشاط الغده الدرقيه وذلك علاش قبل ما نعطي الاميودارون ديما نعمل تحاليل نتاع التيرويد ولا كان عنده مرض دوبازدون نتجنبه لكن ظاهر ما تشوفوا يقول لك راني نداوي ناخذ في الدويات هذه تو نجيو للدويات نتاع المرض دوبازدون لان الدويات فيها شويه اشكال
0: المضاعفات فيش تتمثل دكتور في فرط النشاط
1: فرط النشاط خاصة المضاعفات المشكلة في العيني ثم أشخاص عندهم جحوظ صغير مش كبير ثم أشخاص عندهم جحوظ كبير لدرجة أنه ما ينجمش يسكر عينيه فالعينين تولي تصير فيها التهابات وإذا كان ما يعالجهاش قبل كان يوصل حتى يفقد البصر قبل تاريخين تولى ولو الأطباء العينين يعرفوا كيفاش ياخذوا هذا ليه فسيرتو مضاعفات في العين لازم يحمي عينيه بأدوية بساعات يعطيه أدوية ثم يسموهم الكورتيكويت يعطيهم باش يخفض شوية ماك الجحوظ فهمتي لا توا ولات الأمور الطب
0: تقدم وبالنسبة لتسارع ضربات القلب ما تأثرش
1: على ذلك ينعطيه الدويات ضد ارتفاع بتاع ضد البازدو شو الدويات هذه دويات باش تمشي توقف صنع الهرمونات التيرويدية في التيرويد توقف فهمت ايش تعمل شي ينخفض الهرمون التيرويدي بشرع الانسان الى حد ما طبيعي لكن الادويه هذيك فيها اشكال يزم يراقب الدم نتاعو خاصه نشر الوير فهمت يزم يتحملها ومن بعد تمشي له ويزم نعرفوا البازدو وراه العلاج يدوم سنتين ونص حاجه كيف هناك وبعد نجم نوقف الدويه اذا كان الامور طبيعي نجم بعد سنوات تعاود ترجع له ممكن مش كما ليبوتيرويد طول العمر لا نجم معناها عامين ونص ونشوفوا يشوفوا الاطباء حسب الحاله نتاع المريض.
0: بالنسبه للنقص يعني في النشاط نتاعها الغده الدرقيه الدواء افي العمر الكل والنشاط
1: النشاط اللي قلت لك اذا كان مريض بازدو هذه اللي هي الموجوده اكثر أنا يعني كما شفنا في نقص النشاط في القصور عندنا هذه تيرويد هاشيموتو هنا عندنا الملاديد وبازدول هي الأكثر فإذا نعطيه الأدوية مدة معينة عامين ونص ثلاثة ومن بعد الطبيب يقيم الوضع هل يوقف الدواء ولا لا فهمتني وهذاك كيفاش خاصة أنه مشكلة العينين ماهيش مربوطة 100% بحالة التيرويد مشكلة تولي موضوع اخر يتبعت ببلايني فهمت كيفاش
0: دكتور نجموش نحكو على الوقايه هنا في القصور والا في فرط النشاط
1: شو الوقايه الوحيده اللي هنا هي كيما هنا لم يدرن معناها ما نعطيوش ادويه اللي ممكن نعطلوا او نزيدوا في العمل نتاع التيرويد كيما لم يدرن وقايه اخرى ما فماش يعني المرض هذايا مناعي يا إما
0: عليه.
1: يسيبها بالقصور أو يسيبها بي في العلاج في العلاجات ساعة نوصله حتى للجراحة
0: في الفرط النشاط.
1: الفرط النشاط
0: اه.
1: علاش؟ لانه ساعات تعطي الادويه هذه باش توقف السنتيز نتاع المونتيويد، لكن المريض ما يحملهمش، تعمل له مشاكل كبيره في الدم يعطي ولا في النهايه ولا يضطر الجراح باش ينحي التيرويد كل
0: كاريما،
1: يردوا فونو اوني بو تيرويدي ويعطيه ليزارمون دو سنتيز
0: يعوضوا له،
1: يعني من كان في الليبير تيرويدي يردوه الليبو تيرويدي نحلوا الدواء الرقيه ونعطيه الادويه في
0: ويبقى بدواء افي
1: يبقى بدواء افي. ودائما دائما نيكوغرافي اذا نكتشفوا نوديو العقده هذيك دائما الطبيب يعمل سيتوبكسول باش نبعدوا على تيومور مالين اللي من تصات تكون خطيرة، فهمتني؟
0: عندك شي اضافه اخرى دكتور؟
1: لا لا ان شاء الله كنا فدنا السادة المتابعين، ما حاب اخفيها برشا
0: معقده شويه
1: وصعيبه شويه، ما انا فهمتني باش نبسطها، فهمتني؟
0: يعطيك الصحة دكتور غوازي على حضورك معنا وعلى المعلومات يعني قدمتها للسادة المستمعين والمستمعات. شكرا لك مرة أخرى دكتور غوازي.
1: شكرا
0: مشكورين الناس كل على حسن المتابعة والاهتمام. إلى اللقاء.

0: راديو كيف اف ام. انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: راديو الكيف. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: الخامسة مساء.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. يواصل حجاج بيت الله الحرام الوصول إلى مشعر منى، حيث سيقضي الحجاج اليوم يوم التروية أولى محطات مناسك الحج. بين الدعاء والذكر وترديد تلبية الحج، استعداد للوقوف بسعيد عرفة غدا وأداء الركن الأعظم من الحج. أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية جاهزيتها ليوم التروية واكتمال استعداداتها الميدانية وتشغيلها لتصعيد ضيوف الرحمن إلى مشعر منى ضمن منظومة متكاملة تعنى بتنظيم انتقال الحجاج إلى مخيماتهم ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة لهم في المشاعر المقدسة بالتكامل مع مختلف الجهات ذات العلاقة. أصدرت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة عدد الأضاحي بالولاية لعيد الأضحى بأكثر من 90 ألف رأس، وفق رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية عبد الرزاق الماجري. هذا وأشار ذات المصدر إلى تراجع متوفرات الأضاحي هذه السنة بنسبة تتراوح بين 25 و30%، واصفا الأسعار بالمرتفعة ومشيرا إلى أن عددا من البياطرة قد تطوعوا يومي العيد لتأمين عمليات المراقبة الصحية وللإجابة عن استفسارات المواطنين. تواصل مصالح الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسليانة بالاشتراك مع مصالح الشرطة البلدية والإدارة الجهوية للتجارة والأطباء البياطرة تنفيذ برنامجها الرقابي المشترك بنقاط بيع الأضاحي بالجهة والتي خصصتها البلديات بمناسبة عيد الإضحى. هذا وقد أكد المنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالإدارة الجهوية بسليانة عدنان العبيدية سلامة الأضاحي وخلوها من الأمراض. استشهدت فلسطينيتان وأصيب أكثر من 17 شخصا آخرين بجروح اليوم جراء قصف صهيوني استهدف مخيما للنازحين جنوب قطاع غزة. استشهد 3 أشخاص وجرح آخرون جراء غارات للطيران الصهيونية على بلدة الدوير الجنوبية جنوب لبنان، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان. شكرا على طيب المتابعة مستمعينا الكرام، نترككم الآن مع المنوع المسلم.

0: الإحصائية من تأمين ليلى سميدة. مساء الخير.
1: مساء النور رافت، مساء الخيرات لكل السادة المستمعين. دقيقتين بعد الخامسة مساء، مرحبا بكم في مواد متجدد مع نبض المساء، أمسية الاثنين، اليوم 25 مايو 2026.

0: نبض المساء. المساء على موجة إذاعة الكاف.
1: أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم، على سلامتكم، إن شاء الله القادم مع بعضنا أمسية رائقة بالنسبة لهذه منوهات السبت أو بليتو منوهات الاثنين في نبض المساء الليلة. وهذا المساء باش نتحطوا في كل هذا في مواضيع تهم الثقافة، باش نتحطوا في كتاب بعد شوية، باش نتحطوا على كتاب أنا قريت منه جزء كبير. الكتاب هذايا لي ليغامون كروزي، وقت نسمع لي ليغامون كروزي ربما هو يتبادر الذهن انه الكتاب هذايا يهتم بالمشاكل الصحيه للاعبين، لاعبي الكره، لاعبي يعني الرياضه بصفه عامه، لكن هو أبعد من ذلك. أنا باش نخلي مؤلف هذا الكتاب إن شاء الله بعد شوية باش يكون حاضر معنا، سي البشير قربوش اللي كان حاضر في القائمة النهائية للكتب المرشحة لجائزة المرشحة لنيل عديد الجوائز، منها كتابه اللي صدر رواية ليلة الشك صادرة بالفرنسية. اليوم أبار كتاب ليلة الشك باش نتحطوا على كتاب آخر كما قلت ليغامون كروزي، إذا كان أنتم مهتمين بالشأن الثقافي بالكتب أو كونوا حاضرين معنا بعد شوية مع ضيفي لهذه الأمسية. سنو يبقى حاضر معنا الركن اللي تعودتوا به كتاب الأسبوع، هذا إن شاء الله باش يكون في ساعتنا الثانية مع زميلتنا وصديقتنا ريم الكافي، وبتبيع مجموعة أخرى من الأخبار اللي تهم شأن الثقافي، المشهد الثقافي اللي يكون حاضر بالنسبة لبداية هذا الأسبوع. مرحبا بكم كل من التحق بنا في هذا التوقيت. شكرا لعايد جندوبي اللي حاضر معايا هذا المساء في المنوعة، وهو يهندس لنا منوعة نبض المساء. شكرا زيدا لألفة اللي حاضر معنا في عملية التنسيق. نرجع مع فقراتنا اللي اخترناه لكم بالنسبة لهذه الأمسية، لكن البداية كالعادة مع الأنغام. اخترت لكم برشا أنغام، أنغام شبابية وفيها زادة الأنغام، أنغام الزمن الجميل. هيت نبدأ مع البداية. فما بتبيع احنا نهار الأربعاء باش نستقبل عيد الأضحى المبارك مسبقا، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف خير. هذيك علاش حبيت وأنه نستفتح اللقاء بالنسبة لهذه الأمسية بنغم عيسى ويت الكيف. خلت لنا برشا أنغام الحقيقة حلوة برشا. هيت نبدأ بأولى ما برمجت لكم بالنسبة لهذه الأمسية في نبض المساء من اقتراح عيسوية الكفة.

0: إشهار
1: 10 علاش للربح من عند جودة. ألعب على السيت على جودة.com واخلط عليه
0: إشهار

0: بيتربى.
1: أهلا وسهلا بكل السادة المستمعين اللي تعقوا بنا في هذا التوقيت 17 دقيقة بعد الخامسة مساء. كيف ما سبقت أني أعلنت لي دائما في إطار أنه نتحدث عن المشهد الثقافي بصفة عامة في تونس من شمالها إلى جنوبها شرقها إلى غربها. نكون سعيدة وأنه أي جديد في مسألة الثقافة أنه نتحدث فيه في لقائنا بطبيعة. بالنسبة لهذا المساء سعيدة جدا وأنه يكون حاضر معي روائي تونسي أستاذ جامعي أصدر في الفترة الأخيرة كتاب جديد له اسمه لي ليغامون كروزي. ربما وقت يتبادر للذهن متاعنا صحيح أنه فيه جانب كبير يتحدث عن الرياضة يتحدث عن الفرق الرياضية, لكن وقت نتعمقوا في الغموم هذا باش يهزنا العالم آخر. أنا سعيدة جدا كما قلت أنه حاضر معنا طبعا. الأستاذ الجامعي سي بشير قربوش. سي بشير مساء النور.
2: مساء النور, شكرا.
1: العفو, شكرا لك انت اللي قبولك دعوتي بالنسبه لهذه الامسيه على موجاتنا موجات اذاعه الكيف. اولا هنيئا لك بالكتاب الجديد. انت تبارك الله عندك برشا كتب, لكن الكتاب الجديد نتاعك هو لي ليغامون كروزي. لو كان تعطينا نبذه عليه سيدي الفاضل.
2: هي لي ليغامون كروزي هي الاربطه المتقاطعه,
1: أي.
2: او يقولون في بعض الوقت الاربطه الصليبيه,
1: أي.
2: يعني في شكل الصليب. واحنا كما نعرفوا يعني الركبه تحتوي على رباطين,
1: اي
2: هنالك رباط صليبي امامي ورباط صليبي خلفي,
1: اي
2: و الاربطه المتقاطعه هي تقريب اكبر مشكل بالنسبة للعب كرة القدم, ولكن خاصة كرة القدم وقد يكون أيضا يعني مشكل بالنسبة للعب كرة السلة وكرة اليد أو الرجبي, لكن في معظم الأحيان الإشكال يعني موجود بالنسبة إلى كل من يتعاطى كرة القدم. كلمة يعني الأربطة المتقاطعة أو ليغامون كروزي, الكلمة هذه ديما معناها توحي بملاعب كرة القدم بما
1: نعم. لكن كي نقراو ونتعمقوا في الكتاب, وانا كان اللي كنت سعيده وانه قريت جزء كبير من الكتاب نتاعك اللي صدر في الفتره الاخيره, قلت وانه يعني وقت اللي نقراو لي ليغامون كروزي يتبادر للذهن وانه باش نتصفح وباش ناخذ معلومات عن ربما الحاجات اللي تعرض لهم لاعب الكوره والا الرياضي, الاصابات. لكن وقت نتعمق فيه أعمق بكثير يعني الكتاب هذية, حبيت وأنه فما رسالة توصلها من خلال ليغامون كروزي. سي بشير,
2: هو يعني موضوع الرسالة أو الرسالة الأدبية في كل معناها عمل أدبي من رواية أو مسرح أو غيره, يعني إشكالية صعبة جدا.
1: نعم.
2: لأن ممكن معناها الكاتب أن تكون رسالته إذا صح تعبير تكون رسالة معناها فنية فقط,
1: نعم.
2: أو رسالة معناها نعم. على مستوى الجمال الجمالي جمالية النص أو غيره يعني. لكن أنا ما حاولت في هذه الرواية الجديدة, حاولت أن هي رواية طويلة إلى حد ما بالنسبة
1: نعم.
2: لما كتبت أنا بالقبل يعني, لكن الرواية هذه يعني حاولت باش ناخذ انطباع أو نظرة للمجتمع من خلال ملاعب كرة القدم.
1: نعم.
2: يعني لأن معناها كرة القدم هي أولا معناها لياقة بدنية, هي صحة, هي طبعا, ولكن هي أيضا فنيات, هي معناها تتطلب من اللاعب معناها الحفاظ على أولا تلك اللياقة والحفاظ على ما أوتي من قوة ومن صلابة معناها ومن رشاقة أيضا, ولكن اللاعب في نفس الوقت هو عرضة يعني لجمهور. الجمهور يحب اللاعب ولكن قد يكون في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان معناها غاضب إلى حد ما على ذلك اللعب، لأن الانتظارات بالنسبة لكرة القدم معناها أنت أو غيرها من من كرة اليد أو غيرها أو كرة السلة، يعني الانتظارات كبيرة دائما. المتفرج يحب فريق، يحب معناها الانتصار دوما، يحب دائما يعني أن يكون في الصدارة بالنسبة للترتيب. واللاعب هو إنسان، ما هوش معناها هو بشر، هو ما هوش معناها نوع من آلة أو ماكينة أو غيرها، يعني هو يحاول أن يعطي أقصى ما يمكن أن يعطي. وفي بعض الأحيان هو أيضا عرضة لإشكاليات شخصية عاطفية وغيرها، فالأداء يعني يكون غير الأداء اللي ينتظره الجمهور. ولهذا اللاعب معناها في علاقة دائما أخذ ورد، التجاذب مع الجمهور، مع أيضا زملائه في الفريق، مع المبرر، مع كل ذلك. يعني دوم معنا كل مباراة هي في نفس الوقت نوع من الدراما. الدراما اللي دوم ساعة ونص معنا على أرض الميدان أو أكثر من ساعة ونص إذا كان إذا المباراة معناها استمرت أكثر من هذا. ولذلك يعني أنا حاولت من خلال تلك التحديات يعني أولا البحث معناها في كل ما يواجه الإنسان، وخاصة الإنسان الذي يريد أن يكون لامعا، أن يكون معناها في ميدانه قدوة، يعني لما يتعرض له من تحديات ومن استفزازات أيضا، ومن حب، وقد يكون ذلك الحب للاعب معناها حب عارم، وحب قد يعطله في حياته ولا يدفع به إلى الأمام. يعني كل هذه الأمور يعني هامة. ولكن من جهة أخرى ما نساوش اللي احنا في معناها مناخ، قد يكون مناخ سياسي، مناخ اقتصادي إلى غيره، لأن اليوم كما نعرف الكل يعني فرق كرة القدم معناها تتطلب أولا الكثير من الاستثمارات والكثير من المال، وإشكالية المال إشكالية يعني كبيرة جدا بالنسبة لأي فريق كرة قدم أو غيره، خاصة كرة القدم، لأن كل لاعب معناها هو يطمح لأن يكون في نفس الوقت معناها معروف وفي نفس الوقت لامع على أرض الميدان، ولكن يحب يكون عنده مستوى عيش معناها ممتاز. ومستوى العيش هذا يعني يتطلب أيضا أن يتحصل على رواتب وعلى تشجيعات مالية يعني كبيرة. كرة القدم يعني من أو ممكن أن تكون هي من أكثر الرياضات التي تتطلب معناها استثمارات، واستثمارات قد تكون بالمليارات. إذن معناها أنت داخل دورة اقتصادية. وطبعا أي فريق من فرق كرة القدم معناها يواجه هذا الواقع اللي هو واقع اقتصادي، ووراء الاقتصاد دائما هنالك أيضا تحديات سياسية.
1: انت سي بشير قربوج الاستاذ الجامعي، انت في الكتاب نتاعك الحاجه اللي شدتني انك استشهدت بألبير كاميو، قلت وانه سو كو جو سي دو لا مورال سي تو فوتبول كو جو لو دو. يعني انت اربطت الامور الاخلاقيه، الامور ربما اللي نعيشوها يوميا، ربطتها انه ربما بالفوتبول، بكرة القدم اللي يلزمها ربما تتحلى بالأخلاق، بالمغال، تتحلى بالتصرفات الحسنة، هكا ولا لا سي بشير؟
2: طبعا كيف يقول الكلام هذا يقول حاجة أخرى، يقول اللي لاعب كرة قدم وخاصة اللاعب الممتاز، اللاعب اللي يخرج عن السياق العادي، يعني يجب أن يكون قدوة. أنا نذكر حاجة، مثلا زيدان اللي هو تقريب في تاريخ كرة القدم معناه أكبر لاعب عربي معناه عرفناه، زيدان معناه في آخر المباراة النهائية لكأس العالم عام 2006 كان ذكر عام 2006 في اخر دقيقه من المباراه معناها استفز لاعب ايطالي وهو يلعب بالقميص الفرنسي، فسد الضربه معناها بالراس لهذا اللاعب اللي استفزه وهو مدافع ايطالي. لكن بعد ذلك يعني كان ممكن معناها الخساره اللي تكبدها فريق فرنسا في هذا في هذه المباراة، الخسارة هذيك ممكن لو كان ما وقعتش الحركة هذه في نهاية المباراة، يعني أكبر لاعب بالنسبة لنهائيات كأس العالم هو زيدان، لكن ما تملكش أعصابه في آخر دقيقة وسدد معناها ضربة بالرأس لمنافسه وخرجوه هو والمنافس نتاعه، خرجوه الحكم خرجهم من الميدان. وممكن الكثير من الفرنسيين اللي نسبوا هزيمة الفريق الفرنسي نسبوها لشكون؟ نسبوها لزين الدين زيدان. إذا من هو بعد قال أنا حقيقة آسف لما قمت به، وآسف لأني أنا يجب أن يكون قدوة بالنسبة للأجيال بالنسبة للشباب، ونقوم بعمل معنى غير رياضي غير أخلاقي على أرض الميدان في مناسبة مثل هذه المناسبة. حقيقة يعني أنا قمت معناها بحركة معناها غير أخلاقية فيما يتعلق بجمهوري، فيما يتعلق بكل من يتابع كرة القدم.
1: نعم وما أحوجنا الكتاب هذا. أنا من خلال مصافحتي ليك هذه الأمسية سي بشير القربوج، ماذا بيا يعني الرياضيين الكل والمنتخبات وحتى اللي يخدوا في الرياضيين والحكام والكل إنهم يطلعوا لهذا الكتاب، لأنه فيه مخزون كبير من المغال من الأخلاق من الممارسات القدوة كيف ما كنت تحكي، لأنه الرياضة أخلاق أو لا تكون. وشفنا للأسف في الفترة الأخيرة أنه الملاعب متاعنا بعيدة كل البعد عن الأخلاق. فالكتاب هذا ربما يجي في وقته باش أنه مثالش خلينا نقراوه الناس الكل اللي ليغامون كروزي، باش هو سي تان رومون عن دار نشر ديميتير، لكن مثالش نقراوه لانه كيف ما نقراوه كيف باش نقراوه راه كيما قلنا كله نصائح كله حكم كله اخلاق والرياضه يا اما تكون اخلاق والا لا. في جانب اخر سي لطفي سي بشير سامحني، يعني انت كنت زاده عندك كتب اخرين وانا ريتهم وطلعت عليهم الحقيقه كانت مناسبه انه نكتشف لا نوي دو دوت ليلة الشكر اللي خديت عليها جائزة الكتاب الإفريقي هذية عن القائمة تاع الصادرة باللغة الفرنسية.
2: لا وي صحيح
1: صلحني صلحني وي
2: من سوء حظي من سوء حظي أنا كنت معناها
1: كنت في القائمة النهائية للكتب المرشحة
2: القصيرة. أنا كنت في القائمة القصيرة يعني الخمسة كتب اللي على مستوى القارة الإفريقية اللي تم معناها انتخابها، وكنت من جملة الخمسة النهائيين يعني. لكن معناها الجائزة أعطوها لروائية من مدغشقر. بقى يعني قال لي واحد من لجنة التحكيم، قال لي فك الوقت ذاك، قال لي أنت ممكن راك تحصلت على الجائزة هذه، لكن الكتاب نتاعك ما فيش معناها تواجد قوي بالنسبة للقارة الإفريقية والإشكاليات الإفريقية. أنا تحدثت على إشكاليات معناها شخصية، معناها أمور عاطفية وغيرها بالنسبة للشخصيات اللي موجودة في الرواية، يعني عندها أهمية. وما تحدثتش معناها على الأمور السياسية، لكن الكتاب هذا اللي نيبدوت يعني المناخ السياسي عنده أهمية معناها وأهمية قصوى، لأن اللاعب اللي هو في اللي هو بطل الرواية نقول معناها اللي هو بطل الرواية يعني هو شخصيا معناها انتمت إلى العالم الطلابي وكان معناها طالب في المعارضة وكان طالب معناها يساري وبقي إلى آخر المسار الكروي نتاعو معناها وفي لتلك الأفكار معناها التي تسمى في وسط الطالبي الأفكار التقدمية، يعني التي كان يؤمن بها وآمن بها إلى آخر جولات المباريات التي ساهم فيها. يعني ولهذا فما عنصر معناها سياسي كما قلت، وفما طبعا معناها كل ما يتعلق بالتمويل فرق كرة القدم والأمر معناها، وعندما تحدث عن المال نتحدث أيضا عن السياسة يعني.
1: نعم بالتوفيق لك أستاذي العزيز سي بشير قربوج نوتر بروفيسور. العفو يا سيدي، شكرا لك انت قبولك دعوتنا، وبالتوفيق لك ومزيد من الكتب اللي تشرفنا وتشرف المكتبة التونسية. أقرأ خذوا الكتاب هذا ليغامون كروزي، سي ان رومون عن دار ديميتر للروائي سي بشير قربوج البروفيسور اونورير على الفاكولتي دي être de Manouba هكا ولا لا سي بشير؟ اي ومازال عندك كتب باش تقدمهم لنا، لانه انا كيف ما قلت الصفحه برشا كتب تبارك الله، يعني برشا كتب نورتنا بهم سي بشير.
2: بارك الله فيك. الكتاب السابع يعني قلت لك سته موجودين معناها في المكتبات، ولو ان ترويج الكتاب في تونس يعني فيه مشاكل معناها جمع، هذا كموضوع ثاني. أما يعني الكتاب السابع هو معناها تقريب سيصدر عام 2027، والكتاب الثامن أنا الآن معناها بصدد كتابته يعني ما
1: نعم. إذاعة الكيف وبرنامجي مفتوحين ليك سي بشير، وقت يبدأ عندك جديد نكون سعداء جدا، وأنه نقدموا يعني الجديد متاعك فيما يخص الروايات والجديد في عالم الكتب. شكرا لك من جديد،
2: بارك الله فيك. أنت تحية لأهلينا في الكيف وفي باقي
1: يعيشك يا سيدي. شكرا لك، بارك الله فيك، كل عام وانت حي بخير. راكم نعيدوا عليك
2: بالصحه. شكرا وعيدك مبروك
1: سي ديما يا سيدي. شكرا لك، شكرا، بارك الله فيك. سي بشير القربوش حكينا لكم، تحدثنا اليوم عن كتاب لي ليغامون كروزي، هكا امشيوا اقراوه خذوه من المكتبات ما يسالش، هو السومه نتاعو الرمزي هذايا في باب الحث وفي باب انه نحث الساده المستمعين على المطالعة وعلى القراءة. ونعاود نذكركم أنه في جزءنا الثاني من لقائنا اليوم عنا زادة الركن متاعنا اللي تعودنا به كتاب الأسبوع مع ريم الكافي. 34 دقيقة بعد الخامسة مساء نواصل مع أنغامنا اللي اخترت لكم بالنسبة لهذه الأمسية. أنا باش نهزكم للمشرق العربي، باش نحطكم وباش نحط الرحال في العراق، ومن العراق باش نبدو راجعين بشويه من العراق، ربما نحط الرحال في الخليج العربي تحديدا بالمملكه العربيه السعوديه. احمد المصلاوي يغني لنا اخيرا قالها.

0: صوت الشمال الغربي في قلعة سنان على الذبذبة 88.6.
1: ما زلنا مواصلين معكم مستمعينا الكرام جولتنا المسائية، نذكركم بتوقيتنا 39 دقيقة بعد الخامسة مساء. قلت لكم أنه حطينا الرحال في العراق أخيرا قالها باش نواصلوا مع الأنغام الخليجية. نذكركم أنه تنجموا تسمعوا الحوار اللي عملته مع الكاتب والأستاذ الجامعي بجامعة منوبة سي بشير قربوش، تحدثنا على ليغامون كروزي، تنجموا تسمعوا واتبعوه في البودكاست مباشرة على الباج متاعنا radiokf.tn. نحط الرحال، نبقى في الخليج العربي تحديدا بالمملكة العربية السعودية. الفنان محمد عبدة وقت اللي هو شاب يافع غنى غنية بقات عالقة في أذهاننا الناس الكل، التوى نحبوها ومتوى نحبو نسموها، مذهلة. كلمات عبد الرحمن بن مساعد، الحان صادق شاعر، مذهلة. ما هي بس قصة حسن رغم أنه الحسن فيها بحد ذاته مشكلة، مذهلة كل شيء فيها طبيعي ومو طبيعي، أجمل من الأخيلة، طيبها قسوة جفاها، ضحكها هيبة بكاها. أو كان خليكم مع الفنان الخليجي محمد عبده.

هي الأغنية حلوة حلوة برشا فيها برشا مشاعر للفنانة الخليجة محمد عبده. لكن باش نبقاو نحنا باش نبقاو مع الفنان هذايا لأنه فنان مبدع الحقيقة وعنده برشا أنغام وشعراء اللي كتبولو زادة مبدعين. شو رأيكم أنا باش نسمعكم زادة نغم آخر لنفس الفنان بنفس الصوت وبنفس النغمة. أحب أشوفه كل يوم وأروح وأقول النظرة ترد الروح، أعيش فيها عشان بكرة عشان ليلي اللي كله جروح. صحيح النظرة ما تكفي من الألم ما تشفي، ولكن عذرنا الحاضر نراعي الوقت والخاضر وما دام النظر مسموح. أشوف كل يوم وروح عسى النظرة ترد الروح.

نبدأ فرحانة برشا إنه النغم اللي قدمته أعجبكم سلانري من سيدي بوزيد. العفو يا سيدي وشكرا على المساج الحلو متاعك, شكرا على تعليقك الجميل, وفرحانة برشا إنه الاختيارات تدخلوا لي, إنه اختياراتك الغنائية تعجبنا يا سيدي ونحن في الخدمة. شكرا سلعمري, تحية ليك وتحية للعائلة الكريمة في سيدي بوزيد وكل من يسمع فينا في سيدي بوزيد. الوقت بدأ يدهمنا ستة نشرة كاملة مفصلة للأخبار, ونرجع كما قلت لكم مع الغبريك اللي تعودتوا بها كتاب الأسبوع. لو أنه سبقت اليوم ريم وقت قدمت كتاب لي ليغامون كروزي باش نتحدثوا زادة عن برشا مواضيع, باش نتحدثوا عن وزير الشؤون الدينية اللي يتفقد ظروف إقامة الحجيج التوينسة, إن شاء الله يأديوا مناسك الحج في أفضل الظروف ويرجونا سلامات. باش نتحدثوا عن موضوع بالنسبة لوزارة العدل, باش نتحدثوا عن الحماية المدنية اللي تعطي تعليمات وتوصيات بالنسبة لإطلاق موسم الصيف, وتو من تو بدأوا يعني فما شكون اللي يحب يرجع يمشي اليوم, دونك فما توصيات حتى إنه يكون موسم آمن بالنسبة للمصطفين وللعائلات بصفة عامة. نرجع مع أنغامنا, ذكركم ستة ثاني نشراتنا الإخبارية بالنسبة لي نهار اليوم. كاظم الساهر حاضر معنا في منوعات هذا المساء.

0: شكلك ماكش كالعادة اليوم.
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواد عاملينها الوزارة لجماعة الباك، والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك،
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر. يفوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

تحية طيبة مستمعينا، أهلا بكم إلى ثالث نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم. وفي أبرز عناوينها: ضيوف الرحمن يستقرون في مشعر منى لقضاء يوم التروية ويصعدون غدا إلى عرفة لأداء الركن الأعظم من الحج. حركية تجارية وحملة مراقبة صحية لأسواق الدواب قبل يومين من الاحتفال بعيد الإضحى المبارك. قريبا استكمال أشغال تهيئة فضاء مخصص لانتصاب عدد من الباعة بمدينة باجة للقضاء على الانتصاب الفوضوي. يستقر ضيوف الرحمن اليوم في مشعر منى لقضاء يوم التروية الذي يعد أولى محطات مناسك الحج، ويقضي الحجاج وقتهم في الدعاء والذكر وترديد تلبية الحج استعدادا للوقوف بصعيد عرفة غدا وأداء الركن الأعظم من الحج. هذا ويعد يوم التروية من المحطات الرئيسية في رحلة الحج قبل التوجه إلى صعيد عرفات، وسط متابعة ميدانية مستمرة لضمان انسيابية الحركة وتقديم الخدمات في مواقع وجود الحجاج وتمكينهم من أداء مناسكهم في أجواء ميسرة ومنظمة. وفي هذا السياق أكد وزير الشؤون الدينية ورئيس مكتب حجاج تونس أحمد البهالية نجاح المرحلة الأولى من موسم الحج، موضحا أن مكتب حجاج تونس قد أعد خطة محكمة ترتكز على تسهيل أداء المناسك والحفاظ على صحة الحجيج اعتمادا على فتاوى وحلول فقهية مرنة تم إدراجها في دليل الحاج الذي أعدته وزارة الشؤون الدينية بإشراف نخبة من المختصين. ووجه الوزير بالمناسبة جملة من التوصيات من بينها توعية الحجيج بعدم مغادرة الخيام بين الساعة 10 صباحا والرابعة بعد الظهر تفاديا الحرارة وضربات الشمس، والالتزام بما ورد في دليل الحاج وتوحيد الفتوى لضمان سلاسة الأداء وتيسيره. ومع اقتراب الاحتفال بعيد الإضحى المبارك تكثف

0: العائلات استعداداتها لاقتناء مستلزمات هذه المناسبة، حيث تشهد الأسواق حركية تجارية تزدهر على ضوئها عدة مهن مرتبطة بهذه المناسبة. كفية الفرشيشي والروبرتاج التالي.
1: قبل يومين من عيد الأضحى المبارك تشهد محلات بيع مستلزمات العيد حركية محتشمة وفق ما أكده عدد من الباعة وأصحاب المحلات.
2: الماضي في السكيك مثلا مش كما العويمات، وبعد ساعتين ثلاثة يجيش واحد
3: نعلو وشغل فلوس أصلا ما ثميت بيجي قاعد تدور كما العويمات.
4: وينهم العبيد اللي باش يشرب فهمت؟
5: تويج النكوانين قولوا كانوا نتعبخوا سنين بحكم اللي العلوش غالي شوي مش برش.
6: ما عندنا 700 نحن نشرو فيها 600 نبيعوا فيه نصير بحال 300 فلاح غالي والقشر غالي.
1: ورغم تذمر الباعة حافظت العائلات بولاية الكاف على عاداتها وتقاليدها بتهيئة أجواء العيد وتحضير أدوات الذبح والشواء في مشهد تختلط فيه أهمية المناسبة الدينية بالفرح الشعبي.
7: نشروا فحته كله متاع العيد، نشروا كانون، نشروا كل شيء جديد. حضرت أموري، حضرت الكانون وحضرت البخور وحضرت كل شيء.
8: حضروا شوي شيح وشوي كليل وزعتر باش نطيبوا الراس والكري ونعملوا مشلم به العائلة كل.
9: ما رضيت سكاك سطور. كان جات العلوش رخيص شوية، رعبت مضي أنا ما فهمش.
10: ما فهمش قبيل، مغالي المعيش.
11: حاصر على عويمات.
12: شوية لحم وكبدة. نشروا له كل شيء، نشروا الخضر العصب، فحم نشوي عليه، نشروا الطاجين نحطوا فيه، نشروا القارص، نطيبوا خبز جريد.
1: هذه المناسبة الدينية حافز لإطلاق حملات التبرع من خلال المساهمة في شراء الأضاحي ومديد المساعدة إلى الأسر المعوزة والتواصل بين المساهمين والمحتاجين.
0: يتواصل منذ أسبوع فتح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بمعتمدية قبلات التي تعتبر وجهة لعديد المواطنين من مدن مجاورة باعتبارها تساهم في تقريب الأضاحي بأسعار يراها البعض مناسبة وفضاء لتمكين صغار مربي الماشية من بيع الأضاحي دون وسطاء. فاتن التجاني والنقل التالي.
13: حركية ملحوظة تشهدها المدينة منذ أكثر من أسبوع مع توافد عدد من الزائرين لاقتناء أضحية العيد من هذه النقطة.
14: جينا من تونس، خذينا من هنا لقينا تسوموا ناس.
15: نجي ناخذ من هوني، كي تاخذ حاجة تاخذ حاجة باهي، عندي فلاح نجيه بالذمة من تونس.
16: احنا جينا هوني خاطر السوم معقول برشا ويساعد أي واحد.
17: تبادلة طيبة وفي قبلات بلاد الخير ومن المنتج المستهلك، الحركية اللي دخلتها على البلاد.
13: أسعار في المتناول وفق عدد من الفلاحين والمربين.
18: أسوأ مناسب تساعد كل شيء، تساعد المستهلك وتساعد البيع. كل زوالك اللي لبس عليه نسكوية تعيش
19: جايب على ليش مرافه
20: طي حوله نحن شوي وياخذ يمشي فرحان.
21: نبيعوا بسوام معقولة، 100 فلاح يشاركوا فيه. ماذا بينا نحن السلطات تزيد تهيئة أكثر وتهتم بيع أكثر، نهارين قبل العيد نطيحوا في الأسوام أكثر.
13: من جانبه أكد الناشط بالمجتمع المدني جمال الدين الهمامي أن هذا الفضاء يخلق حركية رغم بعض النقائص.
22: نقطة البيع من منتج المستهلك تكون فما حركية في قبلات، الناس كل تخدموا تستقات وفما برشا زيار جول قبلات وروحوا فرحانين. يلزمنا نفكروا القدام للمستقبل، وإحنا عنا سوق دواب في قبلات واش قاعد يخدم، علاش منخدموش هالسوق هذاك وعلاش منهيئوش هالسوق هذاك.
13: نقطة البيع من المنتج للمستهلك بقبلات فضاء للبيع والشراء بأسعار تفاضلية يستوجب مزيد العناية والتهيئة في قادم السنوات.
0: قدرت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة عدد الأضاحي بالجهة لعيد الإضحى بأكثر من 90,000 رأس وفق رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية عبد الرزاق المجري. هذا وأشار المجري إلى تراجع متوفرات الأضاحي هذه السنة بالنسبة مقارنة بالسنة الفارطة بنسبة تتراوح بين 25 و30%. وأفاد المجري بأن المصالح البيطرية قد قامت بمراقبة سوق الدواب بمعتمدية الكريب ومدينة سليانة واصفا الأسعار بالمرتفعة، مشيرا إلى أن عددا من البياطرة قد تطوعوا يومي العيد لتأمين عمليات المراقبة الصحية وللإجابة عن استفسارات المواطنين. من جهتها تواصل مصالح الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسليانة بالاشتراك مع مصالح الشرطة البلدية والإدارة الجهوية للتجارة والأطباء البياطرة تنفيذ برنامجها الرقابي المشترك بنقاط بيع الأضاحي بالجهة والتي خصصتها البلديات بمناسبة عيد الإضحى. هذا وقد أكد المنسق الجهوي للهيئة بسليانة عدنان العبيدي على ضرورة أن تكون الأضاحي سليمة وخالية من الأمراض.
2: عمليات رقابية متواصلة لنقاط بيع الأضاحي في إطار فرق مشتركة بالتأكد من سلامة الأضاحي. إلى حد يوم ما سجلناش إصابات بهذه النقاط، الأضاحي كانت سليمة. كيف احنا الهيئة وضعت مطويات على ذمة المواطنين، المطويات هذه فيها كل التفاصيل التي تخص طريقة التعامل مع الأضاحي قبل الذبح، عدم إرهاق، عدم تركها معناها لأشعة الشمس.
0: دعت المصالح البيطرية إلى اتباع جملة من التدابير والتوصيات للحفاظ على سلامة الأضاحية قبل العيد في عملية الذبح وحفظ اللحوم. الطبيب البيطري بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكافة مروان ناصري والتفاصيل.
11: بالنسبة للأضحية ننصحوا لأنه ما يعطوهش العلفة 24 ساعة قبل الذبح، يقتصروا كان على الماء أو جرة التبن. الذبح يكون في مكان نظيف للظل، نبعدوا على السخانة، من بعد نعلقوا الحمد بلاصة زادة مهاوية للظل ما أكثرش من ساعتين. وزادة ننصحوا أنه في ساعة الحم يفصلوا قطع صغيرة، معناتها يحطوها في الثلاجة نتاع الاستهلاك تاع نهارين ثلاثة وأكثر من ثلاثة أيام يحطوها في الفريجو. زادة ننصحوا أن الثبت في الحم، في الكبدة، في الأحشاء، في الري، يلقوش كيس الماء، خلي فما أكياس كيس فيه ماء مضغوط، ما يطيشوش وين يجي للكلب خاصة لأنه هو اللي يكمل سلسلة العدوى، نجم تعدي الإنسان. طبعا ثبتوا زادة في الرية في الكبدة، إذا كان لقينا كيس في كبدة مثلا يزم نطيشوا الكبدة والرية والقلب الكل مع بعضهم، ما نطيش فيها شوين يجي، ما نطيش للكلاب، ما نطيش فيها زادة في الزبلة، يزم نحفروا لها ونردموها ولا نحرقها. وبحول الله معناتها الأضاحي متاعنا سالمة حسب الزيارات الميدانية اللي قمنا بها.
0: مباشرة الميذاع الجهوية بالكاف نواصل تفاصيل نشرة السادسة، حيث تنتهي قريبا أشغال تهيئة فضاء مخصص لانتصاب عدد هام من باعة الخضر والغلال والملابس المستعبلة وسط مدينة باجة، وذلك بهدف القضاء على ظاهرة الانتصاب الفوضوية وتنظيم النشاط التجاري، وفق ما أفاد الكاتب عام المكلف بتسيير بلدية باجة فوزي النفزية.
19: حاليا يجري التحضير للفضاء البديل للانتصاب الفوضوي اللي مشي حوالي 290 موقع، يشملوا كل من الأنشطة الخاصة ببيع الملابس المستعملة، الخضر والغلال وأنشطة مختلفة. إن شاء الله هذا الفضاء مش حسن الوضعية، أولا فيما يتعلق بالمداخل المدينة والشوارع الرئيسية اللي فيها اكتظاظ مروري كبير، وكيف كيف مش يحسن الوضع البيئي خاصة على مستوى مدخل شارع خير الدين باشا ومحيطه. إن شاء الله معناتها يقع التجاوز من قبل المنتصبين، تكون عندهم فرصة باش ياخذوا تراخيص رسمية من البلدية، ويكون الفضاء هذاك يأمهم. والفضاء هذا يوقع تجهيزه بالإنارة العمومية، الأبواب إضافية، وثم دورات مياه سيقع إنجازها في القريب العاجل. هو فضاء مح لكنه مكشوف، إن شاء الله في فرصة أخرى يقع تغطيته.
0: في العالم استشهد فلسطينيتان وأصيب 17 شخصا آخرين بجروح اليوم جراء قصف صهيوني استهدف مخيما للنازحين جنوب قطاع غزة. وفي الشأن اللبناني استشهد 3 أشخاص وجرح آخرون جراء غارات للطيران الصهيوني على بلدة الدوير الجنوبية جنوب لبنان، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان. إلى هنا مستمعين الكرام نأتي إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. ضيوف الرحمن يستقرون في مشعر منى لقضاء يوم التروية ويصعدون غدا إلى عرفة لأداء الركن الأعظم من الحج. حركية تجارية وحملات مراقبة صحية لأسواق الدواب قبل يومين من الاحتفال بعيد الإضحى المبارك. شكرا على طيب المتابعة، والآن نترككم مع بقية منوع المسائية من تأمين ليلى سميدة. مساء الخير.
23: شكرا فاتن، شكرا لقسم الأخبار. نرجو لكم مستمعينا جزءنا الثاني من منوعاتنا، منوعة نبذ المساء. فما بلاغ حبيت نقرأ بطاقة رمادية ضايعة كارت غريز لسيارة باسم شريف الشرني بالقرب من محطة اللواجات بالكيف. كل من يعثر عليها يرجع تسليمها للإذاعة أو الاتصال على رقم 23 059 954. فما بلغ ثاني حول أعلان استقصاء يتعلق بمشروع مثال التهيئة العمرانية لمنطقة المحاسن من بلدية بهرة، والكاتب العام المكلف بتيسير أو بتسيير عفوا شؤون بلدية بهرة يتشرف بأعلام العموم بفتح استقصاء لمشروع مثال التهيئة العمرانية لمنطقة المحاسن من بلدية بهرة. كل من يهم الأمر يطلع على مشروع المثال المعلق بقصر بلدية بهرة وتدوين ملاحظاته واعتراضه بدفتر الاستقصاء العمومي المفتوح للغرض لمدة شهرين من تاريخ نشر قرار الاستقصاء بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية. ويمكن الاطلاع على المشروع التهيئة لمنطقة المحاسن على الصفحة الرسمية لبلدية بهرة. في بلاغ آخر، الكتاب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية السرس يقول أنه توقيت رفع الفضلات المنزلية خلال يوم الأربعاء نهار العيد 27 ماي الموافق لعيد الأضحى المبارك تنطلق بداية من الساعة منتصف النهار نهار الخميس 28 ماي تنطلق بداية من الساعة 9 صباحا وتهيب البلدية بكافة المواطنين الحفاظ على منظومة النظافة المحافظة على سلامة المحيط، وتدعوهم من خلال هذا البلاغ إلى عدم إلقاء مخلفات الذبح في قنوات الصرف الصحي، احترام توقيت إخراج الفضلات بمختلف أنواعها، وضع الفضلات في أوعية والأكياس محكمة الغلق تستجيب للشروط الصحية، وتعلم بلدية السرس كافة الأهالي إلى أن المسلخ البلدي قد تم تخصيصه لذبح الأضاحي، وتعاول البلدية على تفهم المواطن. 15 دقيقة بعد السادسة مساء نرجع مع الأنغام باش نسمعكم نغم. نغم هذية يعتبر يعني ثورة في الكوكب توت لا جالاكسي، أغنية ثريلر لمايكل جاكسون وألبومها اللي يحمل نفس الاسم حقق أرقام قياسية تاريخية ما زالت صامدة إلى غاية هذا اليوم، وذا لاحظناه زادة بعد صدور نسخة جديدة من فيلم جاكسون، فيلم مايكل بليتو. وبالأرقام الألبوم الأكثر مبيعا في التاريخ، بيعت منه أكثر من 100 مليون نسخة حول العالم. هذه الألبوم نتحدث على ثريلر، جوائز غرامي القياسية، حصد الألبوم 8 جوائز غرامي في ليلة واحدة، هذا كان سنة 1984 وهذا يعتبر رقم قياسي وقتها. إنجاز أغاني الألبوم، كان أول الألبوم يضم 7 أغاني منفصلة توصل إلى قائمة أفضل 10 أغاني في تصنيف البيلبورد هوت 100. ثورة الفيديو كليب، يصنف الكليب كأحد أعظم الأعمال المصورة وأحد الثورة في ميزانيات الإنتاج التلفزيوني والموسيقي. نسمع ثريلر مايكل جاكسون.

فوالا كذا الضحكة المشهورة لمايكل جاكسون حبيت نقدمه في إطاره أنه مازال إلى غاية هذا اليوم مازالت تعرض الأفلام أفلام مايكل في قاعاتنا قاعات السينما التونسية وحتى القاعات العالمية. اليوم بالمونديالزاسيون الأفلام اللي تعرض في الولايات المتحدة الأمريكية اللي تعرض في باريس اللي تعرض في موسكو ربما ساعات تعرض في تونس قبل. وانا نأكد لكم أنه فيلم مايكل هبط لتونس في القاعات السينما وسورتو في القاعات الكبيرة في تونس قبل حتى باريس. سمعنا ثريلر الألبوم السادس لمغني البوب الأمريكي مايكل جاكسون اللي تم إصداره يوم 30 نوفمبر 1982 يعد إلى يومنا هذا الألبوم الأكثر مبيعا في التاريخ بما يزيد عن 113 مليون نسخة. أنتج الألبوم المنتج الأمريكي كوينسي جونز أحرزت 7 أغاني منه المرتبة الأولى في سباق الأغاني الأمريكي واستمر تربعه على عرش الألبومات الأكثر مبيعا لمدة 37 أسبوع وحقق الألبوم الثامن جوائز الجرامي حتى يكون أكبر ألبوم تحقيقا للجوائز في ليلة واحدة وثاني أكبر الألبومات تحقيقا لجوائز الجرامي عبر التاريخ. هذا هو مايكل جاكسون حتى هو ميت الألبوم بتاعه يحقق في مرابيح خيالية. 23 دقيقة بعد السادسة مساء مواصلين مع بعضنا وشكرا لتهانيكم اللي بدأت توصلني على الباج متاعنا radiokef.n والباج الأوفيسيال. سابرين اليونسي تقول تحية لكامل الفريق وشكرا ليك. يلا منيا الكاردي تقول كل عام وانتم حيين بخير وانت حي بخير يا منيا. وسيلة حرم كل عام وانت حي بخير وسيلة شكرا ليك منيا. منى بليتو جميعي كل عام وانت حي بخير. أم أسلم تقول مساء الخير بعطر الأعياد وفيحه إن شاء الله عيد مبارك سعيد عليكم وعلى عائلتك. شكرا ليك يا لله وتقولنا وعلى أمة سيدنا محمد ينعاد علينا جميعا بكل الخير والصحة والسعادة ولكم مني كل الأمان الجميلة والأوقات الطيبة يا رب أجمعين. أم أسلم كل عام وانت حي بخير. شكرا لرفيق الورغي شكرا لنبيل على تحياتك الجميلة. شكرا ليكم على إهداءاتكم اللي توصلني زادة على البريف على البريفي متاعي. مرسي بوكو يعطيكم الصحة. نواصل مع أنغامنا شوية روحانيات ونحن بعد يومين نستقبل عيد الإضحى المبارك. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف خير.

واحد افعل ما يريد لا من يضل.

0: الحذرة على موجاتنا موجاتي ذات الكيف محليها الحذرة ومحليها الشعور هذية ونحن نتحضر للعيد عيد الإضحى المبارك إن شاء الله كل عام وإحنا حيين بألف خير كل عام وتي حي بخير ريم
1: عايش كليلة كل عام والشعب التونسي الكل بألف خير يا ربي إن شاء الله كل عام ونحن حيين بألف خير ويعيد علينا ربي باليوم والبركة يا رب
0: نعم شكرا ريم كتبنا اليوم لأحمد إبراهيم مصلح انت كل فوالا انت كل جمعه تجيب لي اسم انا ابين نحاول اني نستوعب الاسم اللي قبل وتجيب لي اسم جديد تخليني هكا ديما في ريشيرش في بحر احمد ابراهيم مصلح هو روائي مصري ولد في مدينه القاهره نهار 17 يونيو 17 يونيو يعني شنو يعني
1: جوان
0: فوالا 1980 ويقول لك على الرغم من دراسته العلميه وتخرجه في كلية الهندسة بجامعة عين شمس فإن شغفه بالسرد والحكاية قاده إلى مسار الأدب يتميز مشروع الروائي بالتركيز الشديد على الداخل الإنساني يغوص في تعقيدات النفس البشرية ويطرح تساؤلات وجودية حول الهوية الذاكرة مفهوم السعادة حرية الاختيار تحليل روايات الأربعة
1: هو ياسر بالحق ممتاز ويمتاز بأسلوب سلس جدا
0: نعم.
1: يمكن في الرواية هذه صدى صمتك تحسها فلسفية غامضة تحكي على الوجود على
0: وجود
1: الإنسان كله
0: صدى
1: صمت ياسر مزيان ياسر مزيان العنوان على خاطر هو عنوان فلسفي شاعري في نفس الوقت وأيضا يطرح أسئلة هل الصمت صدى نعم للصمت صدى إذا كان قرأ الإنسان لرواية صدى الصمت لأحمد إبراهيم شعرف إيش معناها صدى الصمت ديما يقولوا نحن الصمت هو لغة العظماء ديما هو الصمت اللغة الأنيقة التي أستطيع أن أخاطب بها الآخر دون أن أكلمه وليس كل إنسان ينجم يفهم الصمت ديما يقولوا نحن صمت اللسان هو الإنسان العامي الإنسان العادي الصمت الذكي والأنيق هو للإنسان العارف الذي يرى في الصمت إجابة في حد ذاتها ديما يقولوا صوت المحب صمت تتعدد معناها دروب الصمت ولكن ديما يبقى الصمت له هيبته وله وله وقاره وله أيضا رموزه لأن الصمت ليس صمت عادي وإنما وراءه الحديث من الكثير من الحكاية والكثير من المشاكل والكثير من التحديات وأيضا الكثير من الأسئلة الوجودية الرواية هذه متاع أحمد إبراهيم مصلح تحكي على البطل متاعها بيهرب من الماضي متاعه عنده برشا أخطاء عنده برشا علاقات شوهت وحياته حب يهرب الجزيرة معزولة أو مدينة معزولة ضبابية هو ظن أنه سيتخلص من تلك الذاكرة التي ألمته كثيرا وأن الصمت هو سيريحه وسيهدأ من خلال هذا الصمت الذي سيجده في هذا المكان الهادئ ولكن غاص أكثر في ذاته وغاص أكثر بين ثنياه وغاص أكثر في الأسئلة الوجودية وأصبح أسير بينه أكثر معناها في أكثر حدة بينه وبين ذاته لهنا ليلى إذا نقولنا الصمت نحن ساعات يقول باش نبقى وحدي رغم نبقوش وحدنا نبقى كما قال درويش مع الذكريات مع الأمكنة مع الأحداث مع الأحلام
0: مع الأفكار المتداخلة مع
1: كل شيء لهنا ترحشتين الهروب من الماضي وكيف أستطيع هو ظن أن الصمت سيخرجه من تلك المعذرة ومن تلك المشكلة ومن ذلك الماضي الذي يلاحقه بالعكس هو وجد مشكلة وجودية أخرى لقى روحه في صراع حاد مع ذاته طرحت أسئلة أخرى ليس بتغيير المكان سأغير ذاكرتي ليس بتغيير المكان سأغير هويتي أو سأغير أمانية وأحلامي لهنا الإنسان في هذا الصراع مع الذات أعاده للحياة من جديد علاش على خاطر دون مقاومة ودون تصدي للعراقيل ودون بحث في أغوار الذات لنستطيع أن نصنع ذلك الإنسان الذي نروم أن نصنعه لهنا ليلى ديما نقولوا الحب والقضايا متاعنا نطرحوها على المجتمع متاعنا لهنا الصمت متى يكون الصمت جميلا ومتى يكون الصمت له صدى سيء معنا في المجتمع متى يكون جميلا عندما أصمت عن أخطاء غيري عندما أصمت عن ردة الفعل التي يمكن أن تسبب العديد من المشاكل، لأن الصمت كما قال سقراط وبرشا قالوا الصمت أنيق جدا،
0: الصمت حكمة
1: وحكمة وشوبنهاور شنو يقول كلما قل كلامي كلما ازددت حكمة. على خاطر ديما في الصمت عندي تأمل، عندي أسئلة وجودية أطرحها وأحاول البحث عنها وأحاول الإجابة عن هذه الأسئلة التي راودتني في فترة صمتي. درويش أيضا حكى على الصمت، نزار قباني معناها أغلب المتنبي حكى على الصمت، كلهم حكوا على قيمة الصمت. في مجتمعاتنا هل أصمت عندما أرى مشاكل غيري تضرني أو تضر المجتمع؟ وعندما أتكلم كيف أتكلم؟ الصمت لهنا ما يزموش يكون معناه حاجة سلبية، يزم يكون حاجة إيجابية، وإذا كان حاجة تطلب الكلام يجب أن أتكلم.
0: يعني ولكن تشوف بأناقة حاجة، كي تشوف العوج يزمك تتكلم،
1: يتكلم أما بأناقة
0: تشوف حاجة ولا أي بتبيع في ترجمة
1: أي يزم الإنسان يتخير تلك الألفاظ التي سيقولها للآخر، على خاطر كما كان يحكي بطل الرواية مالك أقل حاجة أثرت فيه بطبيعة الإنسان، فمش إنسان ما عندوش أخطاء، الكل بالأخطاء متاعنا، ولكن كل إنسان كيفاش ياخذ الخطأ متاعه. واحد يكبره لين يولي سجنك الخطأ هذاك وما عادش نجم يخرج منه وينتحي العزلة كما في البركامي في الغريب. وفما شكون يواجه الخطأ متاعه ويتقدم من خلال الخطأ متاعه بعد كل فشل نلقى نجاح، وفما اللي يشوف الخطأ متاعه عادي جدا ولا يتأثر به، وذلك ترك المعضلة الكبرى، لأننا هنا ألغينا التفكير وألغينا الجانب الإنساني منا وألغينا الإنسان الذي يجب أن يكون فاعلا في المجتمع كما قال غرامشي. الصمت لهنا له عدة دروب وله حكمة كما كنت تحكي ليلى توا. إذن الصمت هو ليس هدوء بل ضجيج بيننا وبين الذات، ليس هدوء وإنما ذكريات فيها الباهي وفيها الخايب. الصمت هو معناها يحيلنا على الكثير من الأسئلة الوجودية كما حكيتي توا، على الذاكرة، على مفهوم السعادة، على مفهوم حتى حياتنا مع الذات، حياتنا مع الآخر. الإنسان جيما يقول يتكلم برشا وما ينجمش يفكر برشا، على خاطر اللي يتكلم برشا باش يفكر أقل، ولكن الذي يصمت لحكمة، ليس الصمت العادي. فما ناس عاديين جدا ويحبوا السكات معناها أما ما عندهمش ورا سكات هذيك حكاية، لكن الإنسان الذي يغوص بين ثنايا القضايا الذاتية والقضايا الاجتماعية أكيد هناك أسئلة يروم الإجابة عنها، وبين هذه الإجابات هو بحث بين ثنايا الذات وصبر في أغوار الذات. وما ديما ما نحبوش الصمت السلبي، نحب الصمت الإيجابي الذي يبني الإنسان ولا يعيده إلى الوراء. وإذا كان نحن حابين نتكلموا رانا يلزمنا نتكلموا، على خاطر زادة الكلام في قول الرسول صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة، والكلام هو اللي بيش يوجهنا، والكلام هو اللي بيش يورينا الدروب زادة. مش معناها راهو صمت، لكن هذه قضية وجودية.
0: فوالا ريم، لكن الكلام بالتيزان ما نجحوش غيرنا، من من ما نجرحوش وما نقصوش من قيمة غيرنا،
1: خاصة نحن في ضغط طوال عايشين
0: هو
1: ضغط برشا،
0: وهو بلاغة كيف ما ذكرت سيدة أم أسلم اللي تسمع فينا، وتحية نوجهها لك أم أسلم، تسمع فينا في الملكوشة أم الكوجينة بليتو،
1: مرحبا بها
0: وتحضر في السيترونات.
1: صحة
0: صحة ليك يا أم أسلم، تقولك أنا كلها ولا لا يقطع علينا العادات الحلوة متاعنا، نحضر الخبز أكيد. نحضر الخبز العربي نمضي وسكيك
1: المجيمة نسموه في الكيف، المجيمة ولا بالزرير متاعنا باش ندخلوا حاجه في حاجه،
0: حضروا الخضره متاعنا والليموناد سيترونات باش نهضموا بها اكل الحمل المشوي هذيك. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. ام اسلم تقول الصمت ابلغ لغه، هو لغه العظماء ولغه النبلاء، واكتشفت انه الكتاب هذايا صدر حديثا
1: 2026
0: هو يقول لك التصنيف نتاعو، قريت شويه تصدمت، ويقول لك رعب نفسي اثاره وفلسفه، والروايه هذه تعد الاكثر نضجا وقتامه في مسيره الكاتب، وهي استكمال لاسئلته الوجوديه لكن في اطار تشويقي. البطل يعاني من حالة نادرة تعرف بمتلازمة فرط التذكر، تخليه قادر على النسيان يهرب يعني
1: على عدم النسيان
0: فوالا
1: هو هرب على اساس شهر بك ذكريات نتاعو من الاخطاء اللي عملهم من العباد اللي قابلهم من برشا حاجات معناها اثرت على حياته في الحاضر حب معناها يهرب من المجتمع ويمشي في عزله على اساس باش يبرى من الذاكره اللي قاعده تتبع فيه ولكن ديما نقولوا ليلى مستحيل انسان راهو ينسى يمكن ننسوا فما تفاصيل ننسوها وفما تفاصيل اللي تبقى حياتنا كامله وما تنجمش تنساها لكن كي مش نهربوا نحن من الذاكره نتاعنا رانا مش باش نعيشوا الحاضر نتاعنا وما نمش نعيشوا القادم نتاعنا شنو نعملوا لهنا نحطها اكوتي صحيح الانسان يتذكر وصحيح الانسان يتالم البرشة حاجات ولكن اتذكر واتالم ولكن في نفس الوقت ابني ذلك الانسان الذي اروم ان يكون له قادم مشرق وان يكون له شمس لا تأفل وان يكون ربيعه دائم وديما الانسان راهو في معركه حياتيه وجوديه طول ما هو حي على خاطر والانسان زاد ما يسالش روحه يا ليلى وما يغوصش بين اغواء معناها ما يسبرش اغوار الذات وما يفهمش فما ساعات الناس ما تفهمش روايحها فما حوايج ما يعرفش هو في ذاته يلزمني قبل ما نعرف الاخر نعرف ذاتي وفما علاقه جدليه بين الذات والاخر اذا كان فهمت روحي وفهمت برشا حاجات عندي اكيد باش نفهم الاخر واكيد باش تكون عندي معناها طريقه تعبير وطريقه تحديث راقية جدا وأنيقة جدا على خاطر راني عرفتش معناها الذات البشرية وراني غصت في الذات البشرية وطبعا ليلى ديما نقولوا الإنسانية هي أم الأديان الكل الإنسان إذا كان ما يحكمش عقله ما يحكمش قلبه في المعاملات الإنسانية راه ما نجمش ينجح كما كنا نحكوا تورا الكلمة الطيبة صدقة ما نجمش ننصح واحد بغطرسة أكيد ما هوش باش ياخذ مني راهو عندي
0: بالعكس أنت باش تزيد تذله لهنا وباش تزيد ربما ما نجمش
1: حتى في معاملتنا مع أولادنا والله ما نعرفش فيلسوف شكون اللي قال ردوا بالكم تقولوا راني نعمل ولدي باش يعمل حاجه لبيها راك باش تلقى معناها حاجه بيها في المقابل لا راك تنجم تعمل حاجه بيها وما تلقاش حاجه بيها اخرى في المقابل راك ماكش تعمل فيها على خاطر انت خايف ولا خاطر انت تستنى في رد من الاخر لا راك تعمل فيها لتزرع السعاده بين ثنايا ذاتك ثم بين ثنايا الاخر دون ان تنتظر معناها المقابل نتاع الحاجه البيها اللي عملتها هذه فلسفتنا في تربيه اولادنا فلسفتنا في التعامل مع الاخر فلسفتنا في الغوص بين ثنايا الذات فلسفتنا حتى في العمل اللي نقوم به العمل اليومي اللي نقوم به راهي الفلسفه عمرها ما كانت تعلم ولكن الفلسفه هي طريقه للحياه الجيده طريقه للاسئله الوجوديه التي يجب ان معناها نجد نحن من ذواتنا اجابتها حتى نستطيع ان نتعامل مع الاخر بكل انيقه وديما يبقى الصمت هو الحكمه ويبقى الكلام في موضعه حكمه ايضا
0: شكرا لك على بلاغ تكريم فما شكون علق على الرواية هذه اللي قراها حديثا عند النهايرين يقول لك الرواية جميلة جدا شدتني من أول صفحة من النوع الذي يخليك لا تريد أن تتركه حتى تنتهي منه بالكامل أسلوب الكاتب في بناء الأحداث يخليك تعيش داخل الرواية بكل تفاصيلها لدرجة أنك أثناء القراءة تنفصل تماما عن العالم حولك حتى ولو كان حولك مئات شخص يتحدثوا فأنت لسه معهم بل داخل الأحداث نفسها ويقول لك كنت أتمنى وأنه ننهي الرواية في يوم واحد لكن شدت اندماجي معها من كثرة ما شدت اندماجي شرحنا أنه باش نقرأ الكتاب هذية صدى الصمت للكاتب أحمد إبراهيم مصلح
1: وديما نقولوا نحن ليلى ألف شكر للتصل بينا توا معناها ويحكي على الرواية ومحليها لعبت بدا مواكبة شنو طلع معناها من الكتب الجدد على خطر بالحق الهاتف راهو خذيب برشا عبيد من الحياة الواقعية
0: عايشين معناها وانا حكيت برشا مع أصحابي أصدقائي صديقتي قلت لهم انا نتمنى حربوشه نشربها باش ننسى
1: ياسر تعلقنا بالهاتف اما ما يسالش
0: على قد ما حبيت نرجع للكتاب الورقي للكتاب لانه ساعات يقول لك لي هو تنجم حتى التليفون ولا التابليت
1: تقرا منه اما باش يتعب لا باش يتقل الكتاب هذاك تلقى معناها الكتاب الورقي باش تلقى حياتك فيه باش تلقى باش كيما كان يحكي اللي معانا توا قال راني نسيت بداش 100 واحد بحذايا بالحق اندمجت في الكتاب
0: اندمجت تماما
1: اونجيري معناها هو وسط الاحداث وهو مالك البطل هذاك نتاع الروايه والكل وديما نقولوا ليلى رانا كي نقرا كتاب ندخلوا نوع ونخرجوا نوع اخر اكيد رانا ربحنا منه برشا حاجات والانسان عمره ما قرا كتاب وخرج نفس الانسان هذاك اكيد باش يخرج انسان اخر عنده على قليله حكايه باش يطبقها في حياته سواء في الحاضر والا في القادم اكيد ديما الكتاب الورقي
0: ديما خارجين ربحين ديما خارجين ربحين من اي كتاب مهما كانت النوعية
1: وهذا
0: متاع
1: تشجيع هذا معناها نحن الفقرة متاعنا تشجيع والله فرحت برشا أنا للمتصل تو اللي قال لي قريت الكتاب نتاع 2026 على خاطر هو حديث أنا خرج وأحمد إبراهيم قدم برشا غاص برشا في الذات الإنسانية ديجا مالك هذا عنده معناها بطل في روايات أخرى عنده لذا الإنسان قبل ما يسأل غيره وقبل ما يغوص في ذات غيره غوص في ذاتك افهم ذاتك اكتشف ذاتك أعرف إيش تعامل مع ذاتك ثم من هذيك المنطلق باش تعامل مع الآخر سواء في الأسرة سواء في الحياة العملية سواء في الحياة الاجتماعية بإذن الله الذي يقرأ لا يتيه بشلقة ديما الضرب الصحيح الذي يشرق مختلف الثنايا التي يقصدها القارئ.
0: شكرا لك ريم ميرسي بوكو يعطيك صحة على حسن اختيارك دائما للمواضيع وللكتب وللروائيين يعطيك صحة ميرسي بوكو نتقابلوا ديما على الموجات هذه وديما ديما ديما نحاولوا انه نفيدوا المستمع
1: ان شاء الله
0: ولا كيف ما ذكرت
1: صغيراتنا زادت
0: صغيراتنا داخلين في عطلة اي داخلين في عطلة
1: نعطوهم كوم كوتوم حتى معناها هو ما عينوش باش يقرا ميسير الجيل بولا لم ميسيرش نحن تعبين والكل تعبين لكن كي ما نتعبش على صغاري على شكون باش نتعب على خاطر هما باش يهزوا المشعل تونسنا الغاليه نهار اخر بالحق واذا كان باش ننشا جيل ما يقدش الكتاب وما عندوش ما عندهاش المعرفه قيمه عنده رانا باش نمشوا الجيل ما عنده حتى قيمه
0: جيل فارغ
1: فارغ يعطيك الصحه نحن تو بدينا نخافوا على خاطر قاعدين نشوفوا في العنف داخل المدارس داخل المعاهد داخل الكليات اللطف يا ربي البركاجات برشا حاجات خايبة قاعدة توقع كي نرجع نحن علاش هذا الكل قاعد يصير على خاطر التربية ماهيش سليمة على خاطر عنا تفكك أسري على خاطر عنا معناش إقبال على القراءة على خاطر عمرك ما إنسان مثقف مهما كانت وضعيته المادية والاجتماعية عمره ما يعمل حاجات خايبين باش ترجع ديما لك الوعي الثقافي متاعه ونحن ديما نقولوا ولادنا الوعي الوقائي راهو لازم لوليداتنا ما يصيرش تعبين شد نقرأ ونوياه صفحة الأولى الثانية تو نغرموا في القراءة نغرموا في المطالعة تو يمشي واحد واحد ونعملوا ببليوتيك ما نعرفش والله فما كاتب قال لا نصل ولا التحضر إلا عندما تكون لنا مكتبة مثل الأكل والشرب في المنازل امتاعنا على خطر المكتبة لازمة ولازم الكتب الورقية ولازم وليداتنا نغرموه بالمطالعة وهذه معناها رسالة من وراء مزدح وإداعة الكيف لصغيرتنا الكل عطلة فرصة للمطالعة.
0: شكرا ريم يعطيك الصحة كل عام وانتي حية
1: بألف خير ليلى.
0: شكرا سي العمري اللي تبع فينا يقولك في الكتاب بين السطور مساحات بدون كتابة ونستغلها للتعليق والتفسير وإبداء الرأي وأحسن مساحة في الكتاب هي المساحة الورقية الفارغة. كل عام وانتي حية بخير سي العمري شكرا على إبداءك للرأي ميرسي بوكو ريم
1: يعيشك ليلى
0: كل عام وانتي حية بألف خير شكرا ميرسي بوكو تقريبا هكا وصلنا لنهاية مشوارنا معاكم نعطيكم كل عادة رونديفو آخر يجمعني بكم غدوة الصباح بكري في الماتينال 6 متاع الصباح نكملوا مع بعضنا المشوار الإذاعي هيت نختمو بالفنان الراحل أحسن الدهماني يغنينا من أحلى ما غنى أعلي الرياحي يا شغلة بالي

0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر او مسجله، كما تلقاوها مكتوبه يكفيك انك تنقر على رابط الماده ومن بعد رابط الدرس. edusoutien.education.tn منصه جسور للدعم والمرافقه المدرسيه. ان شاء الله بنجاح للجميع. موعد مجاز لأهم الأنباء. تحية طيبة. يستقر ضيوف الرحمن اليوم في مشعرية منى لقضاء يوم التروية الذي يعد أولى محطات مناسك الحج، ويقضي الحجاج وقتهم في الدعاء والذكر وترديد تلبية الحج استعدادا للوقوف بصعيد عرفة غدا الثلاثاء ودار الركن الأعظم من الحج. أكد وزير الشؤون الدينية رئيس مكتب حجاج تونس أحمد البوهيلي نجاح المرحلة الأولى من موسم الحج، واضحا أن مكتب حجاج تونس عد خطة محكمة ترتكز على تسهيل أداء المناسك والحفاظ على صحة الحجيج اعتمادا على فتاوى وحلول فقهية مرنة تم إدراجها في دليل الحج الذي أعدته وزارة الشؤون الدينية تحت إشراف نخبة من المختصين. وجه وزير الشؤون الدينية مناسبة جملة من التوصيات من بينها توعية الحجيج بعدم مغادرة الخيام بين الساعة 10 صباحا والرابعة بعد الظهر تفاديا للحرارة وضربات الشمس، والالتزام بما ورد في دليل الحاج وتوحيد الفتوى لضمان سلاسة الأداء وتيسيره. تواصل مصالح الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية بسرينا باشتراك مع مصالح الشرطة البلدية والإدارة الجهوية للتجارة والأطباء البياطرة تنفيذ برنامجها الرقابية المشترك بنقاط بيع الأضاحي بالجهة والتي خصصتها البلديات مناسبة عيد الأضحى. وأكد المنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالإدارة الجهوية بسليانة عدنان العبيدي أكد على ضرورة أن تكون الأضاحي سليمة وخالية من الأمراض. ذكرت صحيفة واشنطن بوست اليوم نقلا عن المسؤول الإيراني قوله أن المرحلة الأولى من إعادة فتح مضيق هرمز ستشمل رفع الحصار الأمريكي. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة، إلى اللقاء.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: اليوم في ساعة. بإمضاء سندس مسعاوي.
3: مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا في الاستماع لينا لموجاتنا، موجات إذاعة الكيف. تحية لكم طبعا في هذا الموعد المتجدد الأسبوعي من الاثنين للخميس يوميا في هذا التوقيت، ريكاب نهار كامل تقريبا من الأحداث.

0: ومن التصريحات. بشركزوا برشا على الأخبار الجهوية الوطنية في نقاط مشتركة الحقيقة. نتحدثوا على العيد واستعداداتنا بتبيعة عيد الأضحى المبارك, نحكوا على الحج والاستعداد لطبعا المشاعر مشاعر الحج, ونتحدثوا على التروية يوم التروية استعدادا للصعود عرفة بالنسبة ليوم غد. نحكوا برشا أخبار زادة جهوية أيضا في علاقة بالأحداث الأنية وأيضا بعض التظاهرات من هنا وهناك. نحكو على عودة شركة مهمة برشا في صناعة الأدوية اللي هي شركة تونسية للصناعات الصيدلية صفات, اللي تنفرد بتصنيع المواد الخاصة بالكلى الاصطناعية وتصفية الدم. شركة دور كانت عندها دور وطني, وأيضا بعد ولت طبعا شركة كانت عمومية ثم تخلصت ووقفت على ساقيها وتقوم بدور مهم جدا اليوم في قطاع صناعة الأدوية بعد الإغلاق لسنوات, تعود من جديد مكسب صحي جديد في بلادنا. نحكو على حالة الطقس أيضا في العيد, نحكو على أيضا إيبولا, فيروس إيبولا, وأرقام جديدة تصدرها المنظمة العالمية للصحة, والتوينسة في الكونغو الديمقراطية. باش نستمعوا لسفير تونس في الكونغو الديمقراطية والوضع الصحي للتوينسة للجالية التونسية بهذا البلد. 10 خرفان نافقة في شط سليمان, الشط يلفظ 10 خرفان, ماهيش أول مرة باش نحكو شوية في الموضوع هذية, واتفاق وشيك بين إيران وأمريكا, هذه عناويننا. مرحبا بكم ديما في التواصل في الاستماع لينا. عيد في الإخراج الفني لجولتنا الإخبارية اليومية اليوم في ساعة معكم سندس مسعاوي من أمام الميكروفون, تحييكم جميعا. ميلا باش نبدو بالنقطة الأولى ونحكو على نقطة نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك. استهلك إذا برشا نقاط بيع اليوم, أكيد المتجول في الأسواق يشوف النقاط البيع اللي تخصصها الفضاءات اللي تخصصها البلدية, وأيضا فما الفضاءات الخاصة وفما ناس على الطريق اللي عندهم اللي ربوا بتبيع الأغنام يختار أنه يبيع الخرفان متاعه وحده في نقاط على الطريق. لكن ديما نتحدث اليوم على المراقبة الصحية, خلينا نبدو بالخطوة بالخطوة. نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك بيقبلات من ولاية بيجا, وهذا روبورتاج مع فاتن التوجيني.
1: حركية ملحوظة تشهدها المدينة منذ أكثر من أسبوع مع توافد عدد من الزائرين لاقتناء أضحية العيد من هذه النقطة.
2: جينا من تونس, خذينا من هنا لقينا تسوموا ناس
3: نجي ناخذ من هوني, كي تاخذ حاجة تاخذ حاجة باهي, ما عندي فلاح نجيه بالذمة من تونس.
4: احنا جينا هوني خاطر السوم معقول برشا ويساعد أي واحد,
5: تبادلة طيبة وفي قبلات بلاد الخير ومن المنتج المستهلك, الحركية اللي دخلتها على البلاد.
1: أسعار في المتناول وفق عدد من الفلاحين والمربين.
6: أسوأ منات ساعد كل شيء, ساعد مستهلك وساعد البيع, كل زوالك اللي لبس عليه أسوأ تعيش
7: جايب على ليش مدافع
8: طيح حوله نحن شوي وياخذ يمشي فرحان
9: بيعوا بسوأ معقولة, مية فلاح يشاركوا فيه, ماذا بينا نحن السلطات تزيد تهيئة أكثر وتهتم بيع أكثر نهارين قبل العيد نطيحوا في الأسوأ مكسر.
1: من جانبه أكد الناشط بالمجتمع المدني جمال الدين الهمامي أن هذا الفضاء يخلق حركية رغم بعض النقائص.
10: نقطة البيع من منتج مستهلك تكون فما حركية في قبلات, الناس كل تخدم وتستقات وفما برشا زيار جول قبلات وروحوا فرحانين, يلزمنا نفكروا القدام للمستقبل, وإحنا عنا سوق دواب في قبلات واش قاعد يخدم, علاش مخدموش هالسوق ذاك وعلاش منهيئوش هالسوق ذاك.
1: نقطة البيع من المنتج للمستهلك بقبلات فضاء للبيع والشراء بأسعار تفاضلية يستوجب مزيد العناية والتهيئة في قادم السنوات.
0: صحيح, نقاط البيع من المنتج للمستهلك تحكي على ربما انخفاض ولو قليل في الأسعار, لكن تبقى الأسعار غالية برشا, العلوش غالي برشا, تونسي مش قادر على شراءه. نعرفوا أنه برشا ناس تتشكى وتشري ما تقطعش, لكن فما ناس ربما تلتجأ إلى طريقة أخرى هي شراء اللحوم. إقبال كبير على من سنة إلى أخرى، ولت الناس تضطر إلى الحل هذي، أنا تشري الحم وما تشريش علوش، ولو هي رأي الأضحية رأي اللي قادر عليها، معناه شو معناه تشري الحم إذا كمكش قادر مكش قادر معناه، لكن فما ناس تقول على الأقل نشري طرف الحم ونحس الجو متاع العيد. رئيس غرفة القصابين بجندوبة منير العيادي وأكثر تفاصيل في هذا الموضوع.
7: تم إقبال على الحم وعشراء اللحوم في جندوبة لأنه الرحبة موجود فيها، الغلاء في العلوش لاحظنا بلي الناس ولت تحب تشري شوية الحم باش تروح صغيراتها وكذا، ونحن ماذا بينا نمدوا يد المساعدة، ماذا بينا ما نغلوش على المواطن، وماذا بينا نكونوا في المستوى خاطر القدرة الشرائية تاع المواطن نحسوا بها احنا، وإن شاء الله ربي قدرنا باش نوفروا لهم شوية الحم بسوم غير مشتت وفي متناول الجميع. العلوش غلاء على الأيامات اللي فاتت، من كان التحليل نحن مثلا 50 و 60 و 70 ولا التحليل لنا فوق 50 وفوق 60 وفوق 70 خاصة للعلوش الذر اللي معناها الناس كلها تمشي ليه، لذا معناها العلوش راه وصل للقيمة تاع من 80 دينار ل 100 دينار 90 دينار 70 دينار انت والعلوش. احنا ماذا بينا باش يتحلل الحم برخص، نبيعوا نحن بقل نبيعوا معناها نرضوا باش نخسروا شوية، ما نخسروش برشا، ونحاولوا نشوفوا مدوا يد المساعدة للمواطن باش يلقى ما يفرع صغيراته.
0: المناطق اللي خصتها البلديات لبيع الأضاحي، نقاط البيع بالنسبة للأضاحي بعدد من البلديات، الحقيقة فما مراقبة وبرنامج رقابي مشترك تقوم به عدد من الأطراف اليوم لمتابعة ومراقبة الوضع الصحي بالنسبة لقطيع الأغنام. خلينا نسمع إذن المنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسليانة عدنان العبيتي.
11: العمليات الرقابية متواصلة لنقاط بيع الأضاحي في إطار فرق مشتركة مع المصالح الأمنية شرطة بلدية وأمن ومصالح التجارة والفلاحة أطباء بغيادرة وعوان وإطارات من الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لهذه النقاط بالتأكد من سلامة الأضاحي. إلى حد اليوم معنا ما سجلناش معنا إصابات بهذه النقاط، وهو بصفة عامة معنا عادة كسوة معنا التاجر وإلا الفلاح ما يخطرش ويعرض في الأسواق أضاحي مريضة، دونك الأضاحي كانت سليمة كيف كيف. احنا الهيئة وضعت مطويات على ذمة المواطنين، المطويات هذه فيها كل التفاصيل التي تخص طريقة التعامل مع الأضاحي قبل الذبح، عدم إرهاقها، عدم تركها معناها لأشعة الشمس، كل هذه علامات موجودة في المطويات هذه.
0: أكيد طبعا أهل الاختصاص الأطباء البياترة عندهم رأيهم، وفي كل عام احنا في كل مناسبة هذه في التوقيت هذه تقريبا على امتداد أيام العيد إلا ونقدمكم النصايح مع الأطباء المختصين، المراقبة البيطرية الواجبة للأضاحي وأيضا حتى أثناء الذبح أو بعد الذبح. الدكتور مروان ناصر هو طبيب بيطري وأكثر تفاصيل في هذا الموضوع.
12: بالنسبة للأضحية ننصحوا لأنه ما يعطوهش العلبة 24 ساعة قبل الذبح، يقتصروا كان على الماء أو جرت وتبن، الذبح يكون في مكان نظيف للظل نبعدوا على السخانة، من بعد نعلقوا الحم في بلاصة زادة مهاوية للظل ما أكثرش من ساعتين، وزادة ننصحوا أنه في ساعة الحم يفصلوا قطع صغيرة معناتها يحطوها في الثلاجة نتاع الاستهلاك تاع نهارين ثلاثة وأكثر من ثلاثة أيام يحطوها في الفريجو. زادة ننصحوا أن الثبت في الحم في الكبدة في الأحشاء في الرية في الجوش كيس الماء، خلينا فما أكياس كيس فيه ماء مضغوط ما يطيشوش وين يجي للكلب خاصة لأنه هو اللي يكمل سلسلة العدوى نجم تعدي الإنسان. طبعا ثبتوا زادة في الرية في الكبدة، إذا كان لقينا كيس في كبدة مثلا يزم نطيشوا الكبدة والرية والقلب كل مع بعضهم، منطيش فيش وين يجي ما عطيش للكلاب، منطيش فيش زادة في الزبلة يزم نحفروا لها ونردموها ولا نحرقها. بحول الله معناتها الأضاحي متاعنا سليمة حسب الزيارات الميدانية اللي قمنا بها.
0: إن شاء الله لباس. إذن نتحدث على حركية كبيرة تشهدها المدن التونسية والكيف من بين المدن اللي تشهد استعدادات وحركية كبيرة خاصة لدى العائلات التونسية. هذا الموضوع أخذته بعين الاعتبار زميلتنا كافية الفرشيشي في هذا الروبورتاج.
13: قبل يومين من عيد الأضحى المبارك تشهد محلات بيع مستلزمات العيد حركية محتشمة وفق ما أكده عدد من الباعة وأصحاب المحلات.
14: الماضي في سكيك مثل ما يشكي من العوامي وبعد ساعتين ثلاثة يجيش واحد من العلوش خير فلوس أصلا ما ثميش بيجي قاعد تدور كمان العوية
15: وينهم العبيد اللي بيشيش ما ثميش حوايج النكوانين قالوا كانوا نطابخوا سنين بحكم اللي العلوش غالي شوي مش برش
16: ما عندنا 700 نحن نشرو فيها 600 نبيعوا في نسير بحول 600 فلاح غالي والقشاري غالي.
13: ورغم تذمر الباعة حافظت العائلات بولاية الكاف على عاداتها وتقاليدها بتهيئة أجواء العيد وتحضير أدوات الذبح والشواء في مشهد تختلط فيه أهمية المناسبة الدينية بالفرح الشعبي.
17: نشروا فحته كلهم تاع العيد نشروا كانون نشروا كل شيء جديد حضرته موري حضرت الكانون وحضرت البخور وحضرت كل شيء
18: حضروا شوي شيح شوي كليل وزعتر باش نطيبوا الراس والكريب ونعملوا مشلم به العائلة كل
19: ما ديت سكاك بسطو كان جات العلوش رخيص شوية رعبة تنضي أنا هي ما فهمش
20: ما فهميش قبيح مغال المعيش
21: حاصر على عويمية
22: شوية لحم وكبدة نسلو له كل شيء نسلو الخبز العصب فحم نشو عليه نسلو الطاجين نحطه فيه نسلو القارس نطيبوا خبز جريد.
13: هذه المناسبة الدينية حافز لإطلاق حملات التبرع من خلال المساهمة في شراء الأضاحي ومديد المساعدة إلى الأسر المعوزة والتواصل بين المساهمين والمحتاجين.
0: نحكوا على خبر وقع تداول في الليابات ذوما عن هبة بمليون رأس غنم أو نعجة من إيطاليا إلى تونس باش نحاولوا ناخذ تقريبا زوايا الموضوع. أيضا وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري نفت بشكل قاطع ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بخصوص مزاعم رفض تونس لهبة تتمثل في مليون نعجة. المجمع الفلاحي المهني كان خصص جلسة أساسا لعرض رؤية مهنية واستباقية تهدف إلى إنقاذ وتطوير عدد من المنظومات الفلاحية وخاصة منظومتي اللحوم والألبان في إطار مقاربة ترتكز على تعزيز الأمن والسيادة الغذائية الوطنية. وتم خلال هذا النقاش تأكيد على جملة من الأولويات من أبرزها حماية القطيع الوطني والحد من ذبح الإناث المنتجة ودعم المربين وتحسين مناخ الاستثمار والإنتاج وإعادة هيكلة منظومات اللحوم والألبان وتطوير التحسين الوراثي. إذن الحقيقة تقريبا برشا أطراف تحدثت في الموضوع هذا. المجمع المهني للفلاحة كونكت اللي كانت تطرق خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب نهار 21 من هذا الشهر ليمات اللي فاتوا بخصوص هبة أجنبية من الأغنام وظروفها وجاهدة في إطار التذكير ببعض الأخبار والمعطيات اللي تم تداولها خلال السنوات الأولى اللي تلت الثورة داخل بعض الأوساط الفلاحية والمهنية وهذا في سياق النقاش وتبادل الآراء حول سبل دعم القطيع الوطني وتطوير منظومة الإنتاج الحيواني. خلينا نسمع أكثر تفاصيل عن هذا الموضوع مع رئيس لجنة الفلاحة بالمجلس النيابي النائب خالد حكيم المبروكي.
23: الجلسة اللي صارت الأسبوع الفارط مع الاتحاد الفلاحين ومؤسسة كونكت هي مش توا العملية ما كانتش معنا الاتفاقية هذه ولا الاقتراح هذا من سردينيا ما كانش في في في سنة 2026 و2025 هذا كان في 2016 حسب اللي معناها ذكروه السادة الأخيان في مؤسسة كونكت. وقتها ما عناش أزمة في الأضاحي ولا أزمة في تربية الأغنام هذاك علاش كانت ممكن الدولة التونسية معناها رفضت أن معناها تأخذ هذه المليون رأس غنم. تاريخ قديم مش معناها توا 2016 وما نجمش نعطيك الحيثيات بالضبط أنا في فانا إطار كانت هذه الاتفاقية ولا المقترح نتاع سردينيا إيطاليا الإيطالية ممكن معناها اتفاقية فلاحية اتفاقية دولية ما نجمش نعطيك بالضبط أما هي نأكد لك 2016 كانت هذه مقترح من سردينيا الإيطالية لفايات الدولة التونسية.
24: تم الحديث على مليون رأس أغنام جنسهم كيفاش ذكور إناث حسب المعلومات اللي عندك؟
23: لا أنا حسب المعلومات اللي عندي حسب ذكروه كونكت هي أغنام مليون رأس غنم وقتها من سردينيا في 2016 ما نجمش نقول لك شنية على أنا أساس تمت هذه معنى المقترح ولا الهيبة ولا شنو ما نعرفش الاتفاقية ما نعرفش على أنا أساس ما نجمش نأكد لك الموضوع على أنا أساس بالضبط صار أما نأكد لك التاريخ في 2016
24: حتى في 2016 ربما صحيح ما كناش أزمة كبيرة متاع أغنام وماشية لكن كان عندنا نقص حتى في السنوات تقريبا نقص انطلق من 2013-2014
23: صحيح هو كان عندنا نقص ما كانتش عندنا أزمة كبيرة برشا ممكن معناها في إطار اتفاقية تحذير للأزمة معناها ممكن معناها كانت متصورة أزمة، أما هي الأزمة كيف صارت؟ هي الأزمة الأساسية اللي صار عليها الأزمة راهو تهريب الأغنام إلى الدول المجاورة. النقطة الثانية هي غلاء الأعلاف اللي هو تعرف الأعلاف غلت برشا، نقص الرقابة اللي للمؤسسات اللي تبيع في الأعلاف، هذه الأزمة الحقيقية معناها اللي تعبت الفلاح واللي خلاته هو معناها يتغاضى على تربية معناها قطيع الأغنام.
24: ما عندكمش يعني فكرة على سبب رفض وزارة الفلاحة على الهبة هذه؟
23: ما عنديش أنا ما عنديش سبب، ما عنديش شنو المقترح أصلا، شنو هو بالضبط وعلى أنا أساس بالضبط صار هبة قرض معناها مقترح على تبادل تجاري على حاجة، ما عنديش نوع شنية الموضوع بالضبط. أما نأكد لك التاريخ 2016 هو معنا حسب ما ذكره مؤسسة كونيك.
0: طبعا هذا الحوار أجراه مبعوث الإذاعة التونسية إلى المجلس النيابي وجيه النمر، وكان هذا النائب نحكو إذن النائب ورئيس لجنة الفلاحة بالمجلس النيابي خالد حكيم المبروكي. نذكروا ببلاغ وزارة الفلاحة في هذا السياق اللي انفت بشكل قاطع ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بخصوص مزاعم رفض تونس لهبة تتمثل في مليون نعجة، وفندت وزارة الفلاحة هذه الادعاءات وما نسب إلى ممثل المجمع المهني للفلاحة التابع لكونفدرالية المؤسسات والمواطنة التونسية خلال إحدى الجلسات جلسات الاستماع اللي عقدتها لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب. الوزارة وزارة الفلاحة تعتبر أن المعطيات هذه عارية تماما عن الصحة ولا تمت للواقع بصلة، وأنه لم تعرض على الدولة التونسية أي هبة رسمية في هذا الإطار ليتم رفضها، وتدعو الوزارة مختلف وسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والتحرك قبل النشر تجنبا لترويج إشاعات من شأنها إرباك الرأي العام، وجدد التزامها التام بمواصلة دعم منظومة الإنتاج الحيواني وحماية القطيع الوطني والمحافظة على التوازنات الكبرى لقطاع اللحوم الحمراء، هذا ما يخدم المصلحة الوطنية. العيد يتزامن مع الامتحانات، تزامن مع الامتحانات مع فترة مراجعة بالنسبة لوليداتنا سواء كان في المرحلة النهائية البكالوريا التعليم العالي. الأسرة التونسية كيف تتعامل مع زوز وضعيات تعيشهم مع العيد والحركة متاعه والأجواء متاعه ومع أجواء أخرى خاصة جدا تعيشها الأسرة اللي هي أجواء المراجعة والامتحانات؟ باش نسمع راي الباحث في المجال الاجتماعي أستاذ علم الاجتماع بالجامعة التونسية بالعيد أولاد عبد الله.
2: اهتمامات التونسي ترتبط ارتباط وثيق بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية. نلاحظوا أنه ثم برشا ظروف تخلي التونسي مع العيد مع الامتحانات مع دروس الدعم والتدارك يلقى روحه ممزق بين وضعيتين أو حتى العديد من الوضعيات أخرى. ما ننساوش أنه ثم فصل الصيف وما ينجر عليه من إنفاق إضافي يخلي بين التونسي محتار اللي بشي يمشي أكثر في التداين، وهذا متعلق بتفاقم ظاهرة التداين من خلال المؤسسات المالية والتداين من خلال العائلات والأصدقاء وغيره. الواقع التونسي ربما يستدعي دراسات معمقة موضوعية وعلمية باش نلقوا الحلول والبدائل باش ينجم التونسي يعيش وضعية إيجابية وتخليه يتأقلم مع هذه الوضعيات، لأن هل أن الأجر في تونس كاف ولا ما هوش كافي؟
0: إذن ما زلنا مواصلين في أجواء العيد، والعيد بتبيع احنا عيد الأضحى اللي هو يتزامن مع موسم الحج، وطبعا نحكو على حجاجنا الميامين في البقاع المقدسة. إكستري صغير من روبورتاج قدمته الإذاعة الوطنية لأجواء الحج والحجاج في البقاع المقدسة.
3: استحمد ربي ونشكره لرد الكعبة وكل ونشبحها نفسه والأكثر والأكثر اللي ماشي الوقوف عرفة إن شاء الله ربي يكتب لي بين الناس كده أحسن ما يرى.
4: الحمد لله أنا شوية تعبت شوية في الصفا والمروة، عملت شوية كروسة كملتها خد معاش ما نجمش نكمل معاه، حتى فريق الطبي زاد كل يوم في الوتيل يجيني خد أنا عندي السكر جيني الطبيبة وتتفقدني
5: إن شاء الله ربي يدوم علينا النعم، وإن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور وتروح الناس كلها لاباس وربي يشترككم الناس كله وربي يبقى علينا الستر وإن شاء الله تونس ديما منورة ولاباس.
0: نحكوا على الوضع الصحي أكيد للحجاج الميامين، وطبعا خلينا نشوفوا معناها ونستمعوا مع رئيس البعثة الصحية دكتور محمد سوسي يتحدث عن متابعة الوضع الصحي للحجاج تقريبا أكثر من 10,000 حاج تونسي في البقاع المقدسة.
6: الحمد لله الوقت الحاضر الحجاج بدانا 100% معنا 10,981 حاج، ما عندنا حتى حد الوقت الحاضر اللي هو في المستشفيات. الفرق الطبية كل دارت على كل البيوت، وتعرف المدة هذه وما قبل الصعود إلى عرفة يلزمهم تحضير نفساني أيضا. يقول لك نخاف لنا مرضى، نخاف لجينس، نخاف لنتعب، هذا كله احنا قمنا بالتوعية بتاعنا وهنيناهم على أساس وأن احنا نكونوا موجودين معاهم في الكيران، على أساس وأن باش نكونوا موجودين معاهم في الخيم، باش ناخذوهم بالذمة كل ما ثم حاجة تستوجب التدخل بتاعنا.
0: نحكو عموما إذن والبعثة التابعة لوزارة الشؤون الدينية ووزير الشؤون الدينية اللي هو على رأس البعثة هذه رئيس مكتب حجاج تونس اللي أكد على نجاح المرحلة الأولى من موسم الحج خلال إشرافه في نهاية هذا الأسبوع بمكة المكرمة على اجتماع ضم كامل أعضاء مكتب حجاج تونس بحضور أعضاء البعثة الرسمية ورئيس المدير العام لشركة الخدمات والإقامات وممثلي البعثة الدبلوماسية التونسية بالمملكة العربية السعودية. إذن من بين طبعا ما تحدث عليه الوزير هو أنه يقدموا جملة من التوصيات من بين توعية الحجيج بعدم مغادرة الخيام بين الساعة 10 و4 بعد الظهر، تفاديا للحرارة وضربات الشمس، الالتزام بما ورد في تليل الحجيج، وتوحيد الفتوى لضمان سلاسة الأداء وتيسير نتحدث على مساعدة كبار السن والمرضى لإتمام المناسك وخاصة الوقوف بمزدلفة ورمي الجمرات والالتزام بترتيبات التفويج اللي وضعتها السلطات السعودية لضمان سلامة وسلاسة الحركة أثناء الرجم، فضلا عن توعية الحجيج بأهمية يوم عرفة تحفيزهم على الدعاء واستثمار هذا اليوم لتحقيق الطمأنينة والسعادة الروحية. أكثر تفاصيل عن هذا اليوم يوم الصعود إلى عرفة أنيس المزوغي المكلف بتسيير إدارة الحج بوزارة الشؤون الدينية.
8: بالنسبة للتحضيرات للصعود إلى عرفة، قامت بعثة وزارة الشؤون الدينية وكذلك بعثة شركة الخدمات الوطنية والإقامات وبعثة وزارة الصحة من أطباء وممرضين، يعني مكتب شؤون حجاج، في التحضيرات اللازمة. احنا خدنا الاحتياطات الكل على جميع المساويات الصحية والتنظيمية، وكذلك نحن قاعدين نعدوا في قائمة بالحاجز العاجزين الذين لا يستطيعون المبيت بميناء ولا يستطيعون رمي الجمرات، باش نقوم بالإنابة عنهم في الرمي، وكذلك إمكانية انه شوفوا كيفاش نوفرهم حافلات خاصة ونحيطوا بهم إحاطة لازمة. هذا إلى جانب عديد الدروس التوعوية اللي قاموا بها المرشدين الدينيين وكذلك الأطباء والمرافقين في التوابق، وكذلك بورتا بورتا ذهبنا إلى الحاجيج في بيوتهم وقدمنا لهم النصائح اللازمة للتحضير ليوم عرفة. بالنسبة لأوضاع الحاجيج الحمد لله طيبة.
0: يمكن في سياق ما نتحدث على البعثة التونسية، يعني تركيبة البعثة الرسمية المرافقة للحجيج التونسي واللي ضمت 4 وزراء ومستشار لدى الرئيس طبعا الجمهورية، إضافة إلى عدد آخر من المسؤولين، اللي أثار جدل كبير وتفاعل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، وجاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الدينية وزير الشؤون الدينية أحمد البويلي ورئيس الوفد الرسمي للحجيج التونسيين ورئيس مكتب حجاج تونس اللي توجه بتاريخ 20 ماي إلى البقاع المقدسة صحبة وفد البعثة الرسمية متكون من السيد عز الدين بشيخ وزير الفلاحة، منذر بالعيد وزير التعليم العالي، وصادق مرالي وزير الشباب والرياضة، منير الباردي المستشار لدى رئيس الجمهورية، ودكتورة وفاء الفهري رئيسة قسم بالمستشفى العسكري لوزارة الدفاع، وعصام الهمامي رئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات. وتبين الوزارة أن هذا الوفد الرسمي يمثل تونس في موسم الحج اللي يعد من أكبر المحافل الدينية اللي تجمع المسلمين من كل أصقاع العالم وفق نص طبعا البلاغ. تقول الوزارة أن الوفد الرسمي توجه إلى مكة المكرمة للإقامة مع الحجيج التونسيين في النزل. قلت موجة كبيرة من الجدل والنقاش حول هذا العدد الكبير من أعضاء الحكومة والوزراء اللي موجودين طبعا في موسم الحج اللي ما شفناش الحقيقة قبل، استغراب كبير بالطبيعة من حضور 4 وزراء في الحكومة التونسية في بعثة طبعا الحج. طبعا ذي نتحدث أكيد أكثر تفاصيل في الموضوع ذي وين تتوفر لنا أكثر طبعا تفاعلات والتصريحات. مازلنا نحكو على العيد وأيام العيد وطقس العيد. نتحدثوا على طقس كيفاش باش يكون أيام العيد مع المهندس بالمعهد الوطني لرصد الجوي سرحان الرحالي.
1: الطقس كان راكح إجمالا، الحرارة في ارتفاع طفيف وتدريجي كل يوم بمعدل درجة أو درجتين. لما حال يعني غدوة العشية نتوقع ظهور وتشكل خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط. ما هيش حاجة كبيرة، ولكن هذيك هي من جراء السخانة اللي قاعدين نسجلوا فيها تظهر السحب الرعدية. الحرارة القصوى اليوم ما بين 21 و26 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وما بين 27 و32 درجة ببقية الجهات، توصل حتى ل 34 درجة بالجنوب الغربي. ممكن كذلك دواوير رملية محلية بكل من توزر وقبلي إلى غاية تطاوين. بالنسبة لأولى أيام العيد، سحب عامة قليلة، نواصل مع الاستقرار في جل العوامل الجوية. لما حال الحرارة بشكون مرتفعة نسبيا ما بين 25 و30 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وما بين 30 إلى 34 ببقية الجهات. على هذه الأرقام تزيد ترتفع نهار الخميس، يعني طقس سخون بالباهي ملائم لفترة العيد أو ثاني العيد. العيد سخون بعد العيد، يعني بعد المشوى ونعمل غطسة في البحر. هذا ممكن لكي نردوا بالنا من صدمات الحرارية، لو طقس يبدأ سخون ولكن درجة حرارة مياه سطح البحر باردة شوي، ردوا بالنا من هذا التهور، يعني ردوا بالنا من هذا القرار السريع. لكن إن شاء الله عيد أضحى مبارك للناس الكل، من يكون كل عام وانتم حيين بخير، نستحفظ على رواحنا، صحتنا هي الأولوية القصوى في هذا الوقت.
0: أكم سمعتوا إن شاء الله بسلامة وإن شاء الله عيد مبروك للجميع. نختم أخبارنا الخاصة بالعيد بهذا البلاغ الصادر عفوا عن الديوان الوطني للتطهير، يدعو المواطنين إلى المحافظة على سلامة شبكة التطهير خلال فترة عيد الأضحى، وهذا من خلال امتناع عن إلقاء فضلات الأضاحي داخل قنوات الصرف الصحي لما تسبب من أضرار بيئية وتقنية. الديوان في يوضح في حملة توعوية نشرها بالمناسبة أن التخلص العشوائي من مخلفات الأضاحي داخل الشبكة يؤدي إلى انسداد القنوات وتعطلها، إضافة إلى انبعاث روائح كريهة والتسبب في تلوث بيئي، فضلا عن تسجيل أعطال مكلفة تتطلب تدخلات فنية للصيانة والإصلاح. يوصي الديوان الوطني للتطهير بضرورة وضع فضلات الأضاحي في أكياس محكمة والتخلص منها داخل الحاويات المخصصة للنفايات حفاظا على نظافة المحيط وسلامة شبكة التطهير.

0: نرجع لأخبارنا الجهوية ومع زوايا الأحداث اليوم مع زميلتي حنان بن مصطفى. كان حاضر المندوب الجهوي للتربية بباجة وفاروق العويشاوي والحديث عن مدرسة الفرصة الثانية.
1: مدرسة الفرصة الثانية هي وقع معناها أحداثها بمقتضى الأمر عدد 57 لسنة 2020 مؤرخ في 13 جانفي في 2021، وهو يتعلق بأحداث مؤسسة عمومية أطلقت عليها تسمية مدرسة الفرصة الثانية. ثم تم هذا الأمر بالأمر عدد 932 لسنة 2022 مؤرخ في 7 ديسمبر 2022، ويتعلق بأحداث فروع جهوية لمدرسة الفرصة الثانية في جهة الجمهورية. إذن باجة كانت أول محطة للفرع الجهوي لمدرسة الفرصة الثانية اللي تم إحداثها واللي تشرفنا بتدشينها من قبل السيد وزير التربية يوم 21 ماي 2026. فكرة مدرسة الفرصة الثانية هي تتنزل في إطار الحد من الانقطاع المدرسي وانتشال الأطفال من خلينا نقول من الضياع أو من الشارع، وإعادة تأهيلهم وإدماجهم سواء في الحياة المدرسية أو التكوين المهني أو في الحياة المهنية بالنسبة لهؤلاء. بالتالي هذوما نحن نطلق عليهم المنتفعين لأنهم غادروا مقاعد الدراسة، واللي هم اللي معنيين بها هم اللي أعمارهم بين 18 سنة ولم يستكملوا مسارهم الدراسي ولم يتحصلوا على شهادة تدريب مهني أو كفاءة مهنية، فبالتالي المؤسسة هذه ستكون حاضنة لهم لتأهيلهم وإدماجهم وإعادة إدراجهم سواء في المدرسة للعودة إلى الدراسة، وهذا الهدف الأول. بالنسبة للتلاميذ أو الأطفال اللي أعمارهم بين 12-18 سنة، المكان الرئيسي نتاعهم هو المدرسة، وبالتالي مدرسة الفرصة الثانية ستستقبل هذه الفئة، ستستمع إليهم، ستؤهلهم، ستكونهم لإعادة إدماجهم في المسار الدراسي إذا معناها تسمح معناها الشروط العمرية في ذلك، أو تأهيلهم لأن يلتحقوا بمؤسسات التكوين المهني، أو إعدادهم للحياة المهنية وبالتالي للانتصاب للحساب الخاص.
0: من برنامج زوايا الأحداث إلى برنامج جسور الأمل مع ضحال بوكيري، واللي هذا البرنامج أسبوعي تقريبا، كانت استضافة اليوم لجمعية الجمعية المتوسطية للطفولة حاضر في شخصها رئيس الجمعية فتحي البلدي، واللي تحدث على الجمعية على أهدافها، على ضرورة الاهتمام بالعمل الجمعياتي بالأداء أيضا بجودة بالخبرة بالتجربة شوية من هذا. ذكركم أن التسجيلات هذه مأخوذة من فيديوهات موجودة على الباج متاعنا، تنجموا تدخلوا تاخذوا أكثر تفاصيل حول هذا الموضوع. فقط نعطوكم ميكستري صغير لطبعا ضيق المساحة، وإحنا فقط نعملوا ريكاب. إذا نسمعوا هذا فتح البلدي رئيس الجمعية المتوسطية للطفولة.
2: الجمعية المتوسطية للطفولة يعني تحصلت على التأشيرة يوم 4 نوفمبر 2021، وتعد الجمعية المتوسطية للطفولة من أهم مكونات المجتمع المدني الهادفة إلى دعم المجتمع وحماية الطفولة خاصة. كما تعمل هذه الجمعية على ترسيخ قيم التضامن والتكافل الاجتماعي وتوفير الإحاطة النفسية والتربوية والاجتماعية للأطفال، سعيا بطبيعة الحال لبناء مجتمع متوازن يضمن للطفل حقه في الرعاية والتعليم والحماية في بيئة مستقرة وآمن. هذه الغايات الكبرى للجمعية المتوسطية للطفولة. في الحقيقة من أين جاءت التسمية؟ التسمية جاءت هي أنا فتح البلدي الرئيس المؤسس، يعني انطلقت التسمية مني أنا شخصيا، لأني أنا كنت في العديد من الجمعيات الأخرى، وريت يعني الحقيقة ثم عدم يعني فهم أو عدم يعني تمكن من العمل الجمعياتي، فأردت أن يعني أحدث هذه الجمعية بمواصفات متوسطية بغايات اللي كنت مشكلها. بطبيعة الحال تنشط الجمعية المتوسطية للطفولة ومقرها بطبيعة الحال تونس العاصمة، وتكونوا حلقة اتصال بين أجهزة الدولة وكل المنظمات الدولية والإقليمية التي تعنى بالطفولة.
0: نمشوا للشأن الوطني، واليوم كانت الذكرى 68 لمعركة رميدة الخالدة اللي دارت رحاها في مثل هذه الأيام من سنة 1958 طبعا إبان الاستقلال. كان حاضر وزير الدفاع الوطني خالد سيلي طبعا على هامش هذا التصريح، كان بمناسبة مش نسمعوه طبعا بالمناسبة هذه إحياء الذكرى هذه 68 لمعركة رميدة، واللي تحدث فيها على أهمية المناسبة هذه وإحيائها وما قدمه الشهداء من تضحيات في سبيل تحقيق الاستقلال وتخليص الوطن من براثن الاستعمار.
3: مناسبة لاستحضار واستلهام معاني هذه المعركة وكذلك القيم التي هي في علاقة بالنضال بالصمود حتى يبقى ماضينا التليد حاضرا، هو الاعتراف بما قدمه شهداء هذه المعركة من تضحيات في سبيل تحقيق الاستقلال وكذلك تخليص الوطن من براثن الاستعمار. وبهذه المناسبة نترحم على أرواحهم الزكية. ثم التذكير بهذه الملحمة وهذه المعركة يبعث فينا شحنة من العمل الدؤوب من أجل الحفاظ على مكاسب الدولة التونسية وكذلك الدفاع عن حرمة الوطن وكذلك سيادة قرارها.
4: راديو كيف اف ام. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
5: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
6: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاتكم جميعا مستمعينا الكرام بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نواصل معكم جولتنا الإخبارية اليومية بتبيع اليوم في ساعة كما عودناكم في هذا التوقيت من 7 إلى 8 من الاثنين للخميس. تحدثوا على موضوع على غاية من الأهمية، صحة المواطن. احنا تقريبا عنا زوز عناوين في الصحة، مش نحكو على الإنجاز التونسي وعودة الشركة التونسية للصناعات الصيدلية إلى سالف نشاطها، ونأخذ فكرة على الشركة هذه، تاريخ تأسيسها وأيضا الأهداف وشنو سلسلة الإنتاج اللي تقوم بها. باش نسمعوا أيمن الطالبي رئيس مدير عام الشركة التونسية للصناعات الصيدلية صفات.
1: الشركة التونسية للصناعات الصيدلانية هي انطلقت كنوات أولى في شكل مصنع للدواء في سبعينات القرن الماضي، بالضبط سنة 1972، كمصنع تابع للصيدلية المركزية التونسية في إطار المنظومة الصحية بالبلاد التونسية. سنة 1989 أصبحت الشركة التونسية للصناعات الصيدلية ذات استقلالية معنوية ومادية، وهي تعتبر منشأة عمومية مجالها صناعة الأدوية ذات الاستعمال البشري. المهمة الأصلية هي صناعة الأدوية، بدأت من الأول صناعة الأدوية لتوفيرها بقطاع المستشفيات، تطورت مع السنوات، كثفت الانتاج متاحها، نوعت من الانتاج متاحها اللي وصلت لحد الآن إلى 9 خطوط انتاج. الأشكال الجافة اللي هو يعتبر الخطر الرئيسي، الأشكال الجافة بما معناه الأقراص، الكبسولات اللي هما لي جيلول، لي ساشي اللي هما القرطس، ثم خط إنتاج الأدوية المعقمة، الأشكال المعقمة وإلا عندهم برشا تسميات اللي سوليتي دورون بليساج والمصيف اللي هما المحاليل الوريدية اللي هما أساسا للاستعمال الاستشفائي، ويتم تزويد بهم المستشفيات ليستعملوهم في مختلف الأقسام الاستشفائية اللي هي الأشكال المعقمة. فيها 3 خطوط انتاج، بتشوف معها تركيز الدولة على الأدوية ذات الطابع الاستشفائي لإمداد المستشفيات بالأدوية الأساسية أو الحياتية، ثم زاد خط انتاج الأشكال العجينية ولي فورم باتوس، لهنا نحكيو على لي كريم لي بوماد لي جيل لي سيبوزيتوار، دونك المراهم ذات الاستعمال الخارجي اللي هما لي كريم لي بوماد لي جيل لي سيبوزيتوار كفوا دادمنستراسيون زاد لي امبورطونت كيك سوا للصغار وللكبار.
0: وإحنا نتحدث على الصحة اليوم، منظمة الصحة العالمية في على لسان مديرها العام تعلن سرعة تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وتفوق قدرة جهود الاستجابة عدد الوفيات المشتبه في ارتباطها بالتفشي بهذا الفيروس، تقريبا 220 وفاة. كان هذا في خلال طبعا اجتماع عبر الانترنت للاتحاد الافريقي مناقشة تفشي الفيروس هذية، وأنه أي تأخير في الكشف عن حالات الإصابة بالفيروس يعني أن فرق الاستجابة تبقى تحت ضغط من أجل السيطرة على الوضع، وأنه من المرجح أنه هذا الوباء يشتد قبل أن تتحسن الأمور. يقول مدير عام منظمة الصحة العالمية أنه سيتوجه إلى الكونغو بؤرة تفشي المرض غدوة برفقة مسؤول في المنظمة، وطبعا سيتحدثون عن كيفية التعامل مع حالة الطوارئ الصحية. أوغندا أبلغت أيضا في وقت سابق أنه زوز حالات إضافية من إيبولا، وبالتالي يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 7 حالات في أوغندا وتقريبا 220 حالة في الكونغو الديمقراطية. نتحدث أنه اختار كبير اليوم إجراءات فورية للوقاية. منظمة الصحة العالمية تقول أنه تفشي سلالة بونديو جيو، والله إن شاء الله قريتها صحيحة، مصعبة وبرشا أسميرة مصعب ياسر، هي نادرة من فيروس إيبولا، يمثل حالة طوارئ صحية عامة وتثير قلق دولي. عنا توينسا في الكونغو الديمقراطية، عنا توينسا يعيش غادي، فما سفر بين الكونغو بتونس، فما اليوم دول إفريقية وتعاملنا مع الدول الإفريقية يخلينا بالحق في حالة قلق من الفيروس هذا. سفير تونس بالكونغو الديمقراطية محرز الفرشيشي وأكثر تفاصيل.
2: جالية تونسية المتواجدة بجمهورية الكونغو الديمقراطية واللي قارب العدد نتاعها 900 تونسي، أغلبهم من الكفاءات الناشطة في مجال الهندسة والأشغال العامة، بالإضافة إلى مسؤولين عن مكاتب دراسات وكذلك مسؤولين تونسيين وموظفين يشتغلوا في القطاع الطبي وشبه الطبي. الأغلبية الساحقة من الجالية التونسية متواجدة بالعاصمة كينشاسا، وبهذه المناسبة نحب نبعث رسالة طمأنة إلى جميع التونسيين والتونسيات وعائلاتهم، ونأكد أن جميع التونسيات والتونسيين بجمهورية الكونغو الديمقراطية بخير وسلام، إضافة إلى أن المنطقة اللي تفشيت فيها هذه السلالة إيبولا متمركزة بشرق البلاد، يعني شرق البلاد بعيدا عن العاصمة كينشاسا. أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التفشي هذا بدأ في مقاطعة إيتوري بشمال وشرق الكونغو، واللي تبعد على العاصمة كينشاسا ما بين 1800 و2000 كيلومتر. المنطقة هذه شمال الإيتوري متاخمة لأوغندا وجنوب السودان، ولا يوجد في هذه المنطقة إلا 11 تونسي. التونسيين هذوما هي عناصر تابعة إلى بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية المونيسكو، إضافة إلى تونسية اللي هي رئيسة المكتب الجهوي لمنظمة اليونيسف. بمجرد الإعلان عن حالات التفشي، السفارة كل يوم على تواصل دائم بالتونسيات والتونسيين الموجودين في شمال شرق الكونغو، وأكدوا أنهم بصحة جيدة وأنهم بصدد متابعة الوضعية بالتنسيق مع هياكل الأمم المتحدة وسلطات بلد الاعتماد. نأكد عليهم أنا على أهمية أخذ الحيطة والالتزام بالتدابير الوقائية، وهما بطبيعتهم على وعي تام بهذه المسائل.
0: نحكو بتبيع الخبر هذا، نختموا به الشأن الوطني قبل ما نمشوا للتقرير العالمي. نتحدث على شط سليمان من ولاية نابل اللي شهد نفوق عدد من الخرفان، وهذا استوجب تدخل السلطات المحلية والجهوية على عين المكان ورفع عينات لتحديد أسباب النفوق ورفع الضرر الحاصل بالشاطئ. واحد من الناشطين بالمجتمع المدني ورئيس جمعية واجب سليمان اللي صرح للإذاعة الوطنية وليد الزيني أن المواطنين فوجئوا اليوم بنفوق عدد كبير من الخرفان، وهي ظاهرة تسجل أول مرة في سليمان. يقول أنه تقريبا منذ حوالي 10 أيام تم ملاحظة تغير في مياه البحر وما يلينها للإحمرار، وأنه الظاهرة دي تتكرر دوريا، وتم رفع قضية في الغرض منذ حوالي تقريبا السنة. غدوة نعدكم نعطيكم أكثر تفاصيل بالتصريحات حول هذا الموضوع. اتفاق وشيك بين إيران وأمريكا، تقريبا هدنة 60 يوم، برشا تفاصيل مخفية، ما هو على الطاولة نقرأه علنا وما خفي تحت الطاولة بالطبيعة لا يقال في وسائل الإعلام. هل هي بداية نهاية الحرب؟ هل هي بداية الهدنة؟ هل هي بداية ماذا؟ نسمع هذا التحليل في هذا السياق.
3: الحقيقة هي تحقق أهدافا لكلا الطرفين، يعني للجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي والجانب الإيراني. كلاهما لا يريد الحرب، كلاهما يصعد من حدة نبرة الخطاب، ولكنهم عمليا في خلف الأبواب المغلقة أو عبر القنوات الخلفية يتفاوضان على خفض درجة التصعيد وعلى أن لا يكون هناك عودة للحرب. بالنسبة للولايات المتحدة، العودة للحرب تعني مسيدا من الاستنزاف في ظل عدم وجود أهداف استراتيجية قابلة للتحقق، بمعنى إسقاط النظام الإيراني، بمعنى تفكيك البرنامج النووي الإيراني، السيطرة والاستيلاء على المخزون النووي المخاول اليوراني المخصب لدى إيران. هذه أمور لا يبدو أنها ستتحقق بما فيها فتح مضيق هرمز. فإذا هذه الحرب دون وجود إمكانية لتحقيق أهداف استراتيجية سيكون وبالا على الولايات المتحدة في ظل الاستنزاف الاقتصادي الأمريكي والعالمي كذلك. وكذلك الولايات المتحدة تصرف من سمعتها ليست المعنوية فقط حتى المادية أنها لم تستطع أن تحقق أهدافها مع دولة متوسطة القوة وهي قوة عظمى. بالنسبة لإيران، إيران إذا استمرت الحرب أو الحصار فإن هذا يعني مزيدا من الضغوط التي تمارس عليها. الحرب مع تعني دمارا، وهذا الدمار حقيقي وكبير، وحتى وإن كانت درجة قدرة إيران على الصمود كبيرة لكن لا يعني أنها تريد مزيدا من الدمار، لأن هذا سيكلفها مئات المليارات من الدولارات لإعادة الإعمار وهي لا تملك المال في ظل العقوبات المفروضة عليها وفي ظل تجميد الأرصدة الإيرانية في الخارج. فهي لا تملك القدرة على إعادة البناء إذا ما تم تدمير المزيد من إيران، خصوصا إذا ما نفذ ترامب وعيده واستهدف المنشآت الطاقة والبنى التحتية في إيران، حينها ستكون أمام واقع صعب ومسألة التعويض مسألة غير واقعية. أيضا بقاء الحصار عليها حتى دون ضربات، هذا يعني أن إيران ستختنق اقتصاديا، وهذا ربما يقود في مرحلة متقدمة إلى المزيد من الاستياء الشعبي والتذمر وربما عودة الاحتجاجات. فإذا كلا الطرفين يبحث عن مخارج. الولايات المتحدة لا تريد أن تبقى إلى بدون سقف زمني واضح ومحدد في المنطقة عبر إبقاء قواتها يعني محصورة هناك دون حرب ودون سلام، وإيران لا تريد أن تبقى محاصرة. فإذا كلاهما يستفيد، لكن دونالد ترامب أيضا يستفيد لأنه تورط في هذا الوحل. عمليا إيران أصبحت المستنقع الذي قد يعني الذي قد يلطخ رئاسته، كما هو يعتبر أن العراق كانت المستنقع الذي لطخ رئاسة جورج بوش الابن، فهو لا يريد أن يكون ذلك الشخص الذي أو ذلك الرئيس الذي تلطخت رئاسته بمستنقع جديد، لأنه ظن أن إيران ستكون فنزويلا، والواقع أن إيران اليوم هي إيران كما نعرف الواقع كما نشاهده كما نعيشه.
0: هكا نوصل إلى ختام جولتنا الإخبارية اليومية في هذا التوقيت. شكرا لكم على الاستماع للمتابعة. شكرا لك عياد، مع أجمل تحياتي سندس مسعاوي. خليكم مع بوب ماركي.

0: شكلك ماكش كالعادة اليوم.
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور لدعم المواقع عاملينها الوزارة لجماعة الباك والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي.

منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

0: الثامنة ليلا عبر موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموجز الإخباري. يستقر ضيوف الرحمن اليوم في مشعر منى لقضاء يوم التروية الذي يعد أولى محطات مناسك الحج، ويقضي الحجاج وقتهم في الدعاء والذكر وترديد تلبية الحج استعدادا للوقوف بصعيد عرف غدا الثلاثاء وأداء الركن الأعظم من الحج. هذا وأكد وزير الشؤون الدينية ورئيس مكتب حجاج تونس أحمد البهالي نجاح المرحلة الأولى من موسم الحج، موضحا أن مكتب حجاج تونس أعد خطة محكمة ترتكز على تسهيل أداء المناسك والحفاظ على صحة الحجيج اعتمادا على فتاوى وحلول فقهية مرنة تم إدراجها في دليل الحاج الذي أعدته وزارة الشؤون الدينية تحت إشراف نخبة من المختصين. يتواصل منذ أسبوع فتح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بمعتمدية قبلات، والتي تعتبر وجهة لعديد المواطنين من مدن مجاورة باعتبارها مبادرة ساهمت في تقريب الأضاحي بأسعار يراها البعض مناسبة وفضاء لتمكين صغار مربي الماشية من بيع الأضاحي دون وسطاء. تواصل مصالح الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسريانة بالاشتراك مع مصالح الشرطة البلدية والإدارة الجهوية للتجارة والأطباء البياطرة تنفيذ برنامجها الرقابي المشترك بنقاط بيع الأضاحي بالجهة والتي خصصتها البلديات بمناسبة عيد الأضحى. تنتهي قريبا أشغال تهيئة فضاء مخصص لانتصاب عدد من باعة الخضر والغلال والملابس المستعملة وسط مدينة باجة في إطار مشروع يهدف إلى القضاء على ظاهرة الانتصاب الفوضوي وتنظيم النشاط التجاري. شرق أوسطيا استشهدت طفلة وامرأة فلسطينيانية أو فلسطينيتان، وأصيب 17 شخصا آخرين بجروح اليوم جراء قصف صهيوني استهدف مخيما للنازحين جنوب قطاع غزة. كما استشهد 3 أشخاص وجرح آخرون جراء غارات للطيران الصهيوني على بلدة الدوير الجنوبية جنوبي لبنان. ذكرت صحيفة واشنطن بوست اليوم نقلا عن مسؤول إيراني قوله إن المرحلة الأولى من إعادة فتح مضيق هرمز تشمل رفع الحصار الأمريكي. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: كلثوميات.
1: انت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة.

0: التاسعة ليلا هنا على موجاتنا.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: السلام عليكم، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. أكد وزير الشؤون الدينية ورئيس مكتب حجاج تونس أحمد البوهالي نجاح المرحلة الأولى من موسم الحج لهذه السنة، هذا ويستعد الحجاج للوقوف بصعيد عرفة غدا الثلاثاء أداء الركن الأعظم من الحج في أجواء ميسرة ومنظمة. نشرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قائمة اسمية للأطباء البياطرة من القطاعين العمومي والخاص لفائدة المواطنين بكامل ولاية الجمهورية، وسيتولى الأطباء البياطرة الإجابة على استفسارات المواطنين وتقديم النصح والإرشاد عند ملاحظة أي تغيرات أو علامات غير عادية على مستوى لحوم الأضاحي أو الأعضاء والأحشاء. مثلت المشاريع التونسية الجزائرية الاستراتيجية المشتركة لا سيما مشروع إنجاز محطة إنتاج الكهرباء بنظام الدورة المزدوجة على الأراضي التونسية محور لقاء للمدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز بالجزائر مع وزير الطاقة والمناجم والطاقة المتجددة الجزائري. كما تناول اللقاء الربط الكهربائي الثلاثي بين الجزائر وتونس وليبيا إلى جانب فرص التعاون في مجال إنتاج الكهرباء. أعلنت المكلفة بتسيير بلدية تونس سماح دلدول أنه سيتم إعادة فتح حديقة الحيوانات البلفيدير العاصمة في حلة جديدة بعد الانتهاء من أشغال الصيانة، وذلك يوم السبت القادم 30 من مايو الجاري على الساعة 11 صباحا. في أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه طلب من دول منها المملكة السعودية وقطر وباكستان ومصر والأردن وتركيا الانضمام جماعة إلى اتفاقيات إبراهام، وذلك في إطار جهود الولايات المتحدة الرامية للتوصل إلى اتفاق مع إيران. وختاما، ذكرت صحيفة الواشنطن بوست اليوم نقلا عن مسؤول إيراني قوله إن المرحلة الأولى من إعادة فتح مضيق هرمز ستشمل رفع الحصار الأمريكي. شكرا على المتابعة، نلتقي تمام العاشرة بإذن الله تعالى للقاء.
2: بين ثنايا الذاكره

0: مساء الخير مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكم جميعا أينما يصلكم صوتنا، صوت إذاعة كيف، برنامج بين ثنايا الذاكرة. هذه الليلة دائما نواصل في هذه الثنايا المشوقة في الحقيقة، تأخذنا عبر التاريخ بنهج وأسلوب علمي، وبطبيعة الحال تأخذنا إلى جملة من العادات والتقاليد، جملة من المواقع والمعالم الأثرية والتاريخية، وبطبيعة الحال نحاول أنه في كل مرة نختار فيها موضوع نتحدث فيه إلا وننزله في إطاره الثقافي العلمي الحضاري الفني، لما لا، وكل هذا يتسنى إلا بحضور الدكتور محمد تليلي معنا في كل مرة. أهلا وسهلا بك دكتور، شن أحوالك؟
1: لاباس الحمد لله.
0: شن الصحة؟
1: شبا
0: لاباس؟ مستعد لعيد الأضحى؟
1: هي
0: حكاية عيد الأضحى ومعناه وقع في النفس خاص حضور عيد الأضحى من اللي نحن صغار.

0: طبيعة صحيح. تجربتك معناها تفوتني برشا الحقيقة التجربة، لكن نتصورها متواصلة عبر الأجيال معناها أك الفرحة بحضور علوش العيد في الدار معناها حاجة مميزة علوش في الدار معناها الحيوانات الأهلية قطوس كلب جارو كذا عصفور موجود، لكن علوش يجي في الدار يعمل حاجة
1: علوش إيش معناتها يعني حاجة كما قلت أنت ما هيش عادية، هي داخلة بمفهوم الضحية معناتها الأضحية معناتها بشي يضحوا بها إلى آخره، وخاصة هي تدرج في فكر معين الفكر هذا بتاع كونها صغير ديما يعني كان عنده مكانة خاصة ويقابلوا معناتها كل علوش هذاك هذيا نلقوها حتى في أقدم الديانات عندنا هنا هو الطوفات هذيلي تعرفوا يقولوا أنه كارتاج كانت تضحي بصغارها وبعد معناتها تعوضت بالأضاحي الحيوانية، ولكن هذا الكل ديانات شرقية معروفة في العمق البيه الفايدة أنه هذيك هو مربوطة بالصغير، الصغير باش يبقى ديما مصان وديما يعني فيها رمزية قوية ياسر في التناسل وفي تواصل الناس
0: بالضبط
1: هذاك علاش بأنه هذا أنواع بتاع فكر ما يتنحاش خلاص يعني لأنه مربوط بالتسلسل بتاعه، وهو عندي معاه تجربة أنه يعني كنت ضحي وقتي كان سكندر سكندر كبير سألته سؤال قلت له أخي ستاميوز
0: سكندر ولدك بتبيع معنا ديما نذكر وقتي تقول سكندر
1: معناتش معناتها يعني هو مربوط معناتها أساسا بالطفل وذاك علاش يلزم يفرحوه بالصغار بما لو رجمه معناتش
0: هذا هو معناتها
1: هذه هي القضية لأنه الصغار يعيش وقت تجربة مع الحيوان وانا بيدي عشتها بابا كان كل عام طبعا يعني يضحي وكذا ونعقل اول معناتها صاحب صاحبته بالقديه هو علوش العيد صاحبته بالقديه يعرف تهمه وهو كانوا بكري يجيبوه شهر قبل وهذه غير
0: صحيح.
1: غير معناتها محبذة ما يلزمش يولف به
0: صحيح تعلق بيه تعلق بيه
1: احنا وصل معناتها سي كمان ولا يشلخ معنا في الحب
0: يطلع يشلخ شو معنى يلعب الكورة
1: يلعب الكورة يطلعوه يطلعوه فهمت يدخل معنا ويبدأ يجري بابين ونحن نبدو شيخين عليها معناتها الراقصوا بيها وهو يدعثر الكورة حاسينه عامل جو للنهار معناتها تباغت وقت اللي تذبح وفقدتك الوحدة يعني جاتني صدمة وهذا معناتها الردو بينا ما يلزمش نشوف الأمور ديما من جهة واحدة أنه الصغير راهو معناتها كي ياسر يوالف بك الحيوان ويتصاحب معاه واللي ربما هو عنده نقص في العاطفة في العطف وفي كذا يلقى روحه معك الحيوان أنت تحرمه منه بك
0: بالضبط
1: هو ما يفهمش ماهوش في مستوى فاهم يعني كل واحد فهمت أنت معناتها راشد وبالتالي هنا معناتها ثم شوية حاجة معناتها يلزمنا نردوا بالنا لها معناتها أنا ما نحبش ندخل في الحكاية هذه خاطر ما حساسة وكل واحد وشو وش يفكر وكل واحد حر وش يفكر إنما هو أنا كنت نكره بنكره الذبيح نكره أصل
0: الذبح فعل الذبح في حد ذاته
1: وكل الدم وكل واحد كل ما الحق بتاع ربي ما أنت كنت وكنت نحافظ باش جستمه ولدي ما يطلعش على الشيء هذا ظهر هو هو بده ولا يذبح انا والله ما تعرف دوخني
0: اي مش بالضروره معناه
1: فهمت يعني
0: النفسيه يعني غير النفسيه والوضعيه غير الوضعيه
1: حساسيات فهمت على كل حال هو
0: هو دكتور معناها عبر التاريخ معناها كما ذكرت انت معناها حتى القصة معناها متاع سيدنا إبراهيم والذبح اللي افتى به معناها رب سبحانه سيدنا إسماعيل وغيره معناها وبعيد عن معناها التصور الديني معناها للحكاية.
1: أي؟
0: البعد الاجتماعي معناها والبعد النفسي اللي انت حكيت فيه معناها بالقدية وقلت انه معناها روك العلاقة ذيك ريت تكون علاقة معناها داخل الأسرة مع الطفل خاصة.
1: أي.
0: انت حرمنا منها.
1: أي.
0: عنا عوام تحرمنا منها بالغلاء معناها اللي مارسوا فيه علينا.
1: الخطرة ده ثم بكاليزمات اقتصادية مع تغير محكوم فيها وتسيبت وما عادش تعرف تو مثلا العام هذا عام حشيش تبارك الله
0: ياسر معناها الساعي ما شاء الله معناها
1: وغدي
0: ما
1: يقول لك القرط غلاء
0: والقرط غلاء ريت مفرقات
1: وذيك والعلفة ومدري شو وكذا ما شوف ثم حاجة مش محبوك فهمت خاطر معنا وصلنا تو وثم ظن المغرب عامل تعب حابست فيه هاك ولا وعنده مظاهر على برشا اشياء وكذا يعني اقتصاديا قضية حساسة ياسر ويلزمها نهار يتحل فيها ملفات بكل صراحة ومش بالضروري معناتها أو نعطيك أنا حاجة تعجبني ياسر ياسر ياسر مش الناس ما تحرمش من الحب يعني أكل الحب يعني كان معناتها حاجة يلزم تكون فيها ثم عدالة عليك كيما الماكلة غلة ماهوش معقول واحد ما عندوش فلوس ولا ما عندوش كذا يحرم صغير ويبقى بعدها تجي تقول مصدومك الحكايه هذيك وتكون له مركبات وهو
0: صحيح.
1: يعني شنو يلزمنا نتجهوا يا سي كمان نحو طرق ذكيه عند مجتمعات اخرى والله انا مره هنا في جزة هاي عند جبلنا في تجروي
0: جزة
1: كنت بكري نطلع ندور في الجهه على الاثار وكذا وكل شيء تلقى غديك سيفه جمع كبير ذبحين يعني الوحدة وعاملين حصص
0: حسب
1: حسب والله العظيم
0: صحيح
1: وقفت وقلت هذه نوع بتاع اشتراك
0: اي صحيح اي ممتاز كانت موجوده اي كانت موجوده
1: الصحة.
0: كانت موجوده يتشاركوا اربعه خمسه من الناس في علوش ويذبحوهم
1: ما نجموش في نفس الوقت يقول الفرنساوي لوبوري لارجون دو بور ويلزمنا نتعايشوا مع اوضاعنا الاشتراكيه في المفهوم هذا خرق العادة أنه مع تناس تلم حولك الواحد وتفهموها وكذا وحمل
0: جماع ريش
1: وتدخلك الفكرة وتولي عندها معنى آخر أحسن ما حتى بالمعنى الأصل أنه تولي الناس تتآزر تتآخى وتقرب لبعضها وما واحد ما ينجم يرتاح ويشبع بكل حب الما يعرف اللي زاروا عنده
0: بالضبط هذا هو
1: صغار وكلول الحب فهمت تو علوشي بابا عند جنب الجيران وحده بكري كنت كل حوش
0: صحيح هذا اللي حبيت نقوله معناها تو
1: حبة كاملة ثم علوش
0: العهد غير صحيح العهد غير بعيد معناها
1: قريب شوي يطلعوا له درون
0: يتبعوا عليه العهد غير بعيد تقريبا كل ليلة عندها العلوش قلة قليلة معناها أكل قليلة الناس وتفكره معناها قليل الجار اللي ما تلقاش عنده علوش ليل
1: يعطيك صح
0: لي ظرف معين زاد
1: كانت هذيك
0: علاش الحرمان هذي
1: علاش خطر ما عرفش
0: بالشكل كيف هكا
1: ما عندناش ثقافة التآزر الحقيقي يعني صحيح يعني أنه كل ظرف تتفرض فيه تو نحن كنا نتكلم على الظروف الاقتصاديه الغير معناتها محكوم فيها ومسيبه وامور ما تدريش شكون بالضبط كيفاش الاسعار تتعمل كيفاش يوصل فهمت ثم اشياء مش معقوله اصلا معناتها العقل ما يقبلهاش
0: ليه والجزارة صبحوا معناها من 70 وانت طالع كيلو الحم معليش
1: هي
0: وصل ل 80 و85 في برشا بلايص معناها تحت عليه علاش الجشع ذي كل علاش الأنانية هذه كل
1: 10 سنين تاني شريت علوش ب 50 دينار يعني قلب الكيلو بتاع فهمت يعني ما مش معقول فهمت ثم وبالتالي أنا أقول القوة بتاع المجتمعات هي تتجاوب وقلت أنا برشا مرات يقول لك معناتها التقدم يعني التقدم هو التحدي والإجابة على التحدي نحن أمام تحديات هي كيفاش تجاوب؟ نبقوا كيكا كل واحد معزول في الشوكة، بقولوا بعضها ونقولوا هاي سيدي الحامة ذي يطلع فهم كبير ولا إنسان معقله المحترم يقول لي جو أخويا تفهموا نشتروا ضحية واحدة وتتذبح وتتقسم وكل واحد هانو يضح. ما هي أكثر منها راي مش الحامة، هي رمزية،
0: رمزية
1: وهي كل الصغير يحس بروحه اللي هو مش محروم من حاجة. روهيب جدا، لأن أك المركبات اللي تتكلم تكون عند الصغير
0: اي صحيح اي
1: خطيرة،
0: خطيرة جدا. فما اعمار معينة خيبرة
1: غير متوازن
0: صحيح.
1: الشيء اللي البركاجات اللي نسمعوا بها ذي ولا الانحرافات
0: صحيح صحيح،
1: بكل هجيب غير عندها
0: عندها جذور
1: بيوس جديد في ناس باش تخدم على روحها
0: عندها جذورها صحيح.
1: هذا هو
0: هي راي حتى نقمة الفقير على الغني عندها، وعليش راي عندها تفسيرها، معناها عندها تفسيرها النفسي
1: طبيعي،
0: عنده تفسير الاجتماع كل شيء.
1: ايه هذاك علاش المجتمعات السوية هي المجتمعات معناتها اللي تلوج باش تحقق حد أدنى من التساوي. هاك ولا بكر المدينة العربي تلقاه تشق ناش كيف ما تلقاش مع دير بيه، ما فماش اختلافات،
0: ما فماش اختلافات
1: علاش كل شيء بالستر. فبالتو بالستر انا الولد الله يرحمه تمشي تقضي قفتك ما توريهاش ما تخليهاش
0: تبين
1: للناس. ثم ناس ما عندوش باش يشري، انت واحد يدخل يدس صدره واعطيني من شوب انا اعطيني من هنا كذا دقل اعطيني من هنا فريز هكذا، والاخر يشحي على كعبه بطاطا وكعبه بصل وكعبه. فهمت هذه كلها ما يلزمش نتعايشوا مع هذه، يلزم نكونوا ضدها لان هذه هي اللي قاعده تنخر في المجتمع.
0: صحيح.
1: وقت نقولوا نحن قبل الخير من تو، قبل ما كانش عندنا الإمكانية الكبرى.
0: صحيح.
1: هكذا.
0: بالضبط.
1: ولكن إنسانين كنا خير بيسر.
0: في رقي كبير بصراحة. خير بيسر. صحيح. إنسانيا واجتماعيا وثقافيا ودينيا كنت أقرب الناس لبعضها دكتور.
1: بالضبط.
0: ومعناها وتزول هك الحواجز ذيك، هو معناها حتى معناها فما شكون معناها ما نعرفش واحد من الأئمة ومن الفقهاء وغيره، المهم معناها أنه مرة قال لزوجته قال لها بري جيبينا شوية ملح من عند الجار. قلت له عليش هو عنا معناها، قال له ميسالش هما يأخذوا من عنا لأن نحن عنا موجود عنا وهم فقراء، بري خذي من عندهم حتى الملح لانه نتصور عندهم انا الملح باش ما يحسوش
1: تجعله صحيح. يعني عنده قيمه
0: بالضبط باش هو ما يحسش انه فقير، ما يحسش انه ما صحيح. ما يقصدوش حتى واحد معناها
1: يعني مطلوب
0: بالضبط
1: كيما العابد في المجتمع.
0: بالضبط
1: تصور واحد يخرج على روتريت ما عادش حتى واحد يتلفل له ولا يناديه ولا كذا يموت يعني
0: بالضبط
1: فهمت اكل التشاركيه هذيك
0: صحيح.
1: انت بيدك شوف
0: الاحساس بالاخر، الاحساس
1: بالانيماسيون. احنا حلينا عينينا في الكشفيه وعلمونا لانوسيون تاع الانيماسيون. شنو الانيماسيون؟ تاخذ مجموعه فيها 20 واحد كل واحد وحده انرجي ايزولي كي تلمهم الكل تعمل بهم سينرجي ولو يقلبوا الدنيا ذاك تعمل بهم باش بك صفار يعني كيفاش تحط هذا مع هذا قوة هذا مع هذا فهمت وتتفاعل المجتمع هكاك كل ما يتفاعل في الإيجابي يعني يجاوب ويرد على التحديات وكل ما يتعزل وتبقى كل الإجابات تبقى فردية عندك فلوس تقضي وتداوي وتقري ما عندكش فلوس معناتها تعيش في في في في الميزيره
0: بالضبط.
1: هذا مش معقول،
0: هذا مش معقول،
1: مش معقول. ويلزمنا ننتبه له وذويه معناتها الواحد الامور هذه الخطر اللي تو نمشي للسياسه. اش معناتها السياسه؟ هو اللي يقودوا وشادين هالبلاد وهما يتصرفوا تو تسمع
0: اليوم نسمع فيك
1: مشاو عملوا كنترول على الاسواب وكل شيء ولكن افهم علاش السيد هذاك مطلعها ل 80 دينار مثلا افهم قبل ما تقولوا لي حطها في 60 انت تدور هو يرجع
0: مثلا
1: فهمت ما تجيش
0: بالضبط. هو دكتور معناها المشكله انها المجتمع أصبح قائم على الأنانية برشا
1: yes.
0: برشا أنانية yes.
1: Yes.
0: معناها الفلاح يقول لك معناها فرصتي باش
1: يعطيك الصحة
0: نبيع ما يهمنيش وتو تشري الناس أي. هو في النهاية يجي يقول لك تو تشري الناس
1: أي.
0: معناها اللي عنده صغار تو يلزوه باش يشروا واللي يحب يعيد معناها عنده 1.5 مليون باش يشري بيه مهما كانت التكاليف وغيره. والجزار كيف كيف يقول لك دبر روسهم اللي مش قادر باش يشري بمليون ومليون ونص معناها الأضحية تو يجي يشري 4-5 كيلو ب70-80 دينار ديما يطلع معناها اي ديما يطلع يتسمى رابح الى حد ما. وهذا مش به معناها
1: يعني
0: ما تتبنيش ثقة في المجتمع
1: حتى اذا عندك الفلوس صدقني يا سي كمان الوضعيات هذه ما عادش اللي عنده الفلوس ثم كان اللي فلوسه سهلة اما اللي فلوسه عرق جبين وحلال راو الأمور صعبة
0: ياسر
1: حتى اللي سوادي زوي يبين هكا لاباس عليه توك انت ما هو كل شيء نسبي ولا لا
0: صحيح
1: فلان سي فلان لاباس عليه مش صحيح فالوضعيات هذه يتألم ويتأسف بنفس الوحدة راه فهمت يكذب عليك
0: صحيح
1: ما كان اللي يدهن وينافق أنه يعطي صورة غالطة ويزيد يغلط الناس أما الواقع لا لا لا الناس كلها يعني في الهوى سواء الناس كلها
0: بالضبط
1: معادش شون 6 كيلو ب400 دينار
0: أي صحيح ب400 ويش
1: هي 400 ويش
0: ب400 ويش قريب 500
1: هي مش معناتها هي توا هنا معناتها علوش بالقدية وكذا 150 دينار لك كذا شو
0: بالضبط
1: 10 مرات
0: أي بالضبط 10 مرات
1: يطلع 1.5 مليون هذا معناته يتسمى رخيص 1.5 مليون
0: تعرف دكتوري إلى حدود 2011 تقريبا 2012 كيلو اللحم يفوتش 13 دينار 12 دينار و500 معناه يتضاعف من 12 دينار معناه يتضاعف 5 و6 مرات يا رسول الله
1: خاطر خلي قلت لك قبيلة الميكانيزمات بتاع اقتصادنا غير ما هيش مجدود فهمتش معناتها بكري راه ومعناتها لعب ليه كل شيء الخيوط كلها في دل اللي يحكم فهمتش معناتها تو تحكم ولا ما فهمت ثم قوة الله اللي بيت شريرة
0: شريرة
1: كيف كنت تحكي تفكر كيف في مصلحتها الخاصة وتزيد تقطع على الاخرين وتعمل هي المونوبول تعمل معناتها اكل
0: بالضبط
1: ما يخليش ليك الهواء
0: بالضبط
1: هكاك معناتها يقول لك خلي الوقت تطلع براسي وهكاك نولوا نتسابقوا فيه شكون يحتل اكثر وشكون اللي يتوسع اكثر وشكون يكبر كرش اكثر وشكون
0: صحيح
1: هذا كل تقتل المجتمع
0: جشع
1: وبعد
0: ونهم
1: يجي الوقت تاع الغفله وخلصه وقعت لينا يجي وقت
0: صحيح.
1: غفلة
0: صحيح.
1: وخلص ولا الشيء ذي وتمشي برشا ضحايا كيك في الواحد
0: صحيح
1: والناس في عذر كلها تتجه قلب واحد للبناء كل واحد تراهم جمع وقلوبهم شتى
0: وقلوبهم شتى
1: وكل واحد معناتها يخبب في ليلة هذي كلها بشبه للمجتمع احنا نبنوا المجتمع الإذاعة ذي كيف مثلا تساهم في بناء المجتمع المجتمع ها هو رو فيه أشياء بسيطة جدا كما كنا نحكوا على التآزر ضرورة التآزر شبيه يجربوا في حابة كناس يتفهموا مع بعضهم يعملوا يشربوا مع بعضهم
0: نواصلوا بعد قليل بعد أذان صلاة العشاء
2: مستمعين الكرام حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاه الجميع، بيوفر الاجر والمغفره والثواب. نرجع معك دكتور، كنا بصدد الحديث عن ظاهره معناها في المجتمع بتاعنا تفشت، وللاسف الشديد انها ماشيه وتزيد من عام لعام. عم نقول قلنا هاو غالي شوي معناها، رغم انه عم نقول زاد الحشيش موجود وما ترى الدنيا خيرات ربي اسنى، قلنا هاو الحشيش موجود، ربما معناها القطيع ينجم يفي بالغرض، وهو للاسف انه يفي بالغرض، ولكن معناها الغلاء الفاحش واستغلال الناس معناها والنتيجه شنو؟ النتيجه انه معناها متوسط الحال والفقير ما عادش عندهم الامكانيه.
1: مجتمع
0: صحيح،
1: ما يرتاحش،
0: مجتمع متشنج، وهك الفرحه اللي مستانسه تدخل اغلب الديار، نقولوا 90% من الديار ما فماش.
1: بعدش
0: معليش
1: تو نحن في الحومه غادي والله لا بابا علوش كله
0: اي مستانس قبل بنهيرات اسمع العليلش في الديار معناها ويخرجوك صغار بالعليلش ويسرحوا بهم هكا معناها وين يلقوا حشيش
1: وفك شوي وفي العشيه يتقابلوا هكا وكذا ويبدو يتناطحوا ثم ما فهمت كيفاش ما حدش هذاك يعني هيك الفرحه نتاع الحياه هذيك
0: شفت
1: نشيلوا نتعسوا
0: وهذا خطير
1: بيان سور هذاك هو اللي يخليك معناتها توا واحد ينقز يدخل على مراي بنيه قبيله يوروا فيها كيفاش مجروحك التقرب مع صاحبتها مروحه كيفاش مشلت حبي لوبيس تقول كيفاش وصلنا للدرجه
0: علاش
1: واحد يشد بنيات بنيه كيما كيك يحلها يخربها بالبيس ولا كذاب علاش شوفوا الطفل هذاك شيء راهو بهلوس راهو بالجوع وعلاش بهلوس يحب ينسى همه يجيب ما عندوش مصروف ويشوف والده ما ياكلش ما يلبسش ما كذا وشوف هي هذاك كيفاش باش
0: يعني باهي نحن ما نبروهاش معناها
1: ما نبروهاش
0: ما نبروش العنف ما نبروش صحيح نفهموا معناها ندرسوا
1: نرجع توا لاول مره نتكلم على السياسه السياسه سي سا يسوس هو معناتها مجتمع جامع هكا وفيه كل معناتها تناقضات كل واحد والمسؤول هو معناتها اللي يوزن ويعرف كيفاش هذا مع هذا واخي توا وعلاش ما تتعملش نوع بتاع جمعيات هكا ولا تجي مثلا تقع شركه يقول لك يا سيدي ناخذوا مثلا على عام كامل ما هو العام الجاي ثم كذا يشاركوا يعملوا بتيت كوبيراتيف في الحكايه في الانتاج شيء يخلصوا به الواحد وشيء يوزعوه كما
0: الملابيع
1: كل واحد يروح هانو ساهموا كل علو شيء يساهم به ولا فهمت فاز يدخلوا صغير
0: اي الحلول ممكنه معناها
1: سسا وواحد يعملوا له كذا فهمت يعني شوف انا قبيله شكون اللي يقهرني ديما هو بيسير الصين مورين ماكينه مدخلينها في نحن عندنا توا وتمشي على البحر تلقى برشا وسخ وكل بلاستيك وكل
0: بالضبط
1: كبريوات مورين هما كيفاش عندهم ماكينه تمشي هكايا وعندها شبه واحده كتابي تتمصف الشيء هذاك
0: وتغربل تخلي الرمل وتهزها
1: نقول علاش هما يخلقوا ويبدعوا وغدوا نحن كل ماشيين هذيك نمشي نشراها بالعمر الصعب وقت اللي نحن نجموا نعملوها هذيك وننظفوا بها وكذا
0: صحيح.
1: حتى الابداع اقل حاجه خاطر الناس كلها توا ما عادش عندها هاك الحس الوطني وكل واعز يقول لك فهمت نعطي لبلادي ولا كذا هو هاك شوفها توا معناتها باكورة معناتها ونخابنا وكلها تمشي لبر
0: بالضبط
1: صحيح يمشي او لكندا او لالمانيا وعلاش فهمتوا يعني حب يقول عندنا مجالات في الاستنباط استنباط يعني العبد هاني قلت لك راهو القاعده بتاع الحضاره انك ديما عندك تحديات وانت ترفعها
0: صحيح صحيح
1: هي هاو عندنا نحن التحدي هذا هي خلوا المجتمع هكا ينحل ونولوا عايشين في في في ادغال يعني اللي تخرج من دارك ما عادش تعرف روحك تروح صغيرك تسيبه ما تعرفش روحك بعد يتشلط ولا كذا نقولوا الحقيقه
0: بالضبط
1: هاي والامن وش مش يعمل مش قاعد كل شوكة يحط فيها بترول.
0: بالضبط. بيه دكتور هذه المقدمة نسمع نغم قبل ذلك. نحيو كامل الفريق العامل معنا الليلة، هشام بن زحاب في الهندسة التقنية، وفيصل المحيم ديون القاعة الفنية المركزية، من أمام الميكروفون دكتور محمد تيري وكامل السيري. أرجواني لكم أمتع وأسعد الأوقات. نسمع نغم وبعد نرجع الموضوع حصتنا الليلة بإذن الله.

0: عملتوا الكيف.
1: نرجع لقانا نواصل معك دكتور. إذن كنا نتحدث في دخلة الليل على المناسبة عيد الأضحى, شوف كيفاش معناها تتحول المناسبة من فرحة إلى كابوس معناها وكيفاش يتحول معناها
2: قلت عقدة
1: بالضبط
2: عقدة.
1: علاش معناها علاش نوصلوا للوضع هذايا
2: مش متوازن التحديات
1: نعاودوها. علاش المواطن وصل انه يستغل المناسبات باش يحتكر باش يزيد في الأسعار باش معناها يرهق كاهل غيره.
2: هنا نرجع لدور الدولة
1: راو معناها
2: والمراقبة والمسؤولين والوحدة ما يلعبوش اللعبة بتاعها, لأنه هذم يقول بالفرنساوي بربي جالوز, يعني هذا معناته إذا هما بعقولهم ولا بنفسيتهم أمراض ما تخرثش وراها بالدولة ومؤسسات الدولة تبقى معناتها فيجيلانت, كان معناتها يوليك العدوى ذيك تمشي للناس كله والناس كله يولوا يلعبوا في اللعبة هي خيبة المسعى. وهذا سنة ما نحبش نوضح أكثر معناتها لك شو الدولة ودور الدولة والقانون هو الردع, بتخليش واحد يطغى على الاخرين. هي واحد يكبر في كرشه باش تخليه مسيب
1: يعبث
2: ثم قانونه ثم امور معناتها نحترموها.
1: نحن نتحدثوا على ثنايا الذاكره دكتور, كي نرجع شوي للذاكره معناها نرجع معك بالذاكره شوي الستينات والسبعينات كيفاش كانت تتعدى المناسبات هذه معناها داخل المدينة العتيقة في الحوم.
2: حاجة أخرى.
1: كان فيها نوع من الهدوء. كان فمك الاطمئنان.
2: أنا قلنا نحن لأننا شوفسي نحن كنا متوسطين. بناش فقراء بناش أغنياء.
1: والمجتمع كله تقريبا
2: قريب البعض.
1: قريب البعض.
2: فمش فوارق معناتها.
1: فما كعبات كما نقولوا بعاد شوي هذوك.
2: ولكن لا. اجتماعيا واخلاقيا واحنا ديما مندمجين في الصلاح ما تلقاهمش يتعالوا هكا بصفه لا عنده بطرق اخرى يسوريكيبير ما فهمت كيفاش تلقاه عنده صداقات وعنده اشياء يعمل
1: فما اخلاق
2: سريه
1: فما اخلاق
2: يفيق بها بحد ويعمل معناتها لوحده مثلا ناس بعد في قبيلي هو ذاك كان
1: يعمل في الخي
2: ولا يعني خيري وكذا وكل شيء وما نظلموش الناس
1: اي وهو كذلك
2: يعني وبرشا ناس غلطوا فيها كيك وشوفوها خاطر معروف هذه
1: صحيح
2: على كل حال
1: المجتمع كان قريب لبعضه
2: قريب لبعضه وما كانش عندنا المرض المعدي حاشا عافانا وعافاكم الله هو تكبير الكرش راو ناس بكري كانت
1: قناعة
2: القناعة ومش راو كنا لباس راو فمش حاجة محرومين منه الحب هذا ما كناش محرومين منه
1: صحيح
2: شو ما كناش محرومين منه ما كناش محرومين لا حتى مش
1: هي معناها
2: خير كله كان موجود.
1: تحكي شوي مع ناس قدم شوي معناها مشو برش يقولك البن ما كانش يتباع الزبدة والبيت ما كانش تتباع تتعد على الفلاح تهز وتروح
2: بالضبط معناتها أخي نحن هنا كان الزيتين دايرة بينا الزيتون الكعبة تمشي الناس تهز الزيتون وكذا وتمشي يعصر يعصر ويبلح الملح وكذا فهمت كيفاش يعني الخبز معناتها الخير كله كان موجود
1: انت تحكي معناها على الجشع متاع الناس شوف انه وصلت معناها ناس انها ما تجمعش الزيتون وتخليه في الشجرة متاعه والمهم ما بيعوش مثلا ما يقبلوش بثمانية آلاف ولا بسبعة آلاف ليش معناها
2: أنا قلت لك ثم اضطرابات في مستوى اقتصاد ما هيش مضبوطة بالمفهوم الصحيح ستدير فيها معناتها كلمة ترسابيليتي علاش بالحق علاش علوش يوصل الغالي ما هو حل نعمل دراسة شو بالضبط قلت لك كان جاء توا مثلا ما ثمش حشيش شوف كل السعي في الحوم بتاعنا احنا سهر احنا كذا شيخين يبرطعوا كذا هي الخير هذاك كله هي هو موجود الخير وحتى إذا كان واحد ثم طريقة لازم تحافظ على الشيء ذاك وتعمله قرط وتعمله كذا وتدمجه بأشياء أخرى ويولي
1: صحيح.
2: يبقى المواسم الصعيبة إلى آخره. وبالتالي أنا قلت لك أنا يبدو لي أن الميكانيزمات تاع المراقبات وبتاع هلا هذا ما همش واضحين
1: قبل ما كانش الظواهر هذه ما كانش موجوده
2: بس مش خلاص
1: قلت لك معناها تحس نوع من الطمأنينه داخل المجتمع المخ بالضبط
2: فهمت مش معقول اليوم الناس كلها بعد في تبعبع في بخيخه علال شو ما فهمت كيفاش وصلنا لدرجه
1: أسف والله
2: مش عادي خلاص تمسخنا
1: ما كانش أبائنا معناه وأجدادنا ما كانش عندهم الإرهاق متاع التفكير في الأضحية كان عادي مش يجي عيد الأضحى ونشري علوش سهلة برشة معناه
2: اليوم
1: كانش صعيبة الحكاية
2: مليون توسي مشكلتهم علوش شيكو سيبها نورمال
1: والحديث عليه راهو عنده شهرين تقريبا ملو فيها العيد الصغير اي ملو فيها العيد الصغير دخلنا فك
2: ياسر الامور هذيا ما نحبش نستعمل الكلمه
1: ساهمت شوي معناها الملتي ميديا جديده في الواحد معناها ساهمت شوي مواقع التواصل الاجتماعي
2: والله
1: شوف شنو رايك دكتور؟
2: بواصل مواقع التواصل الاجتماعي بارادوكسال والله قاعد تلعب في دور استراتيجي حساس إذا تلقى وراها رؤية متناسقة وذكية وما تقمعش وتخلي معناتها نوع بتاع على الأقل فكر نقدي للمجتمع مش اللي يعمل هكا يدكوه في الحبس وضحت واحد يسب في واحد يحطه في الحبس هذاك عرضه أما الأمور اللي هي في خصوص تصليح المجتمع بالعكس
1: مطلوبة
2: مطلوبة أنا مش خاصة الناس كلها معنا أخطر حاجة هو اللامبالاة لما عبد ما ي... ها مرة عمرو يسحب وما يجاوبش هذيك مخطر ما هوش المواطن هو اللي يتجاوب معاك ثم رد فعل حتى كي تبدأ غير معناتها سلبية ما يهمش يفيد إلى ذاك يفيقني وهكا لا نأخذها من باب
1: الإيجابي
2: يعطيك ساعة خطر حتى واحد ما متسلط على البلاد هذية هابط بالسباب كنا معناتها أولا مران الكرام وثاني حاجة البلاد الناس كل وكل واحد عنده الحق باش الواحد ما دام في
1: إطار القانون معناها التجيش معناها والتسخين متاع أتو تطلع الأسعار واستنوها في كذا وكذا معناها وفما ناس معناها ولو يتندروا به نكت يقول لك اسمع او وفي العيد الصغير اكل الناس اللي تبيع في الدبش وغلت على الناس او جايكم العيد الكبير تو نحن نردوا الفعل زعما
2: معناها هذيك التولست
1: اي تولست اي
2: هذاك تخاف منه والتكنولوجيا هذه اللي كنا نربحوها في اشياء اخرى
1: اي
2: دخل فيها شوي في عضه هي تغلبنا وتفرض علينا يعني ريغور نولوا فكروا علميا وبالمنطق وبالارجيمونتاسيون هاك ولا لا يعني نمشوا مع اللي خلقوها مش نحن
1: هاك ولا
2: لا هما خلقوها فيك دي ريغور فيك من الخوارزميات اللي بتاعنا نحن
1: مفروض
2: هذه من الطرائف
1: يعني الفرقات العجيبة
2: يعني المنطق اللي نورمال ما يلزم يتفرض في الكل معناتها قضية إذا ما عندكش مرض خاطر ما دام تدخل معناتها لا معقول والشخصي ومعناتها وأغراضك الخاصة وحساباتك ما علاش قلنا التولست ولتها أنت تشوف عرفتك حكاية المعزة اللي معناتها تحل فيها الشتاء قال لها توجيك فهمت نهار ما هكا قرت تحلفوا في بعضنا وما نشتمش نتقدموا هارو كل مرة تجي عند واحد وكذا وسيبا سيريوسا سيبا سيريوسا كان نستغلوا احنا الأداة هذه اللي هي كي نطرحوا بها قضايا ذكية والله عجبتني النهارات وهذه مناسبة باش نشكر البلدية بتاع الكاف ثم زوج ولا ثلاثة تصاور هبطوا على مواقع فيهم حشاك الزبالة منهم بتاع المحطة هذه
1: شركة النقل
2: والله حاجة خارقة العادة ان شاء الله قالوا كذاك حد البيت ما عادش يشوفوا
1: هكذا التجاوب باهر
2: هاب جدا وهذاك والسيد اللي هبط التصويره خذاف انا على وكتب ربما شيء تبان ماهيش شيء الواحد ولكن فاتت الفوق كيف كيف القصبه لما كانت ماكلها الحشيش جاء هبطك التصويره هذيك لا محاله كانت رده فعل المره الواحد ولكن بعد تجاوبوا نظفوها شكون الرابح؟ الرابح معناتها الشعب الكريم.
1: البلاد.
2: يعطيك الصحة. وبالتالي وقت تولي معناتها الدور وحركية هالوسائل هذه بتاع التواصل الاجتماعي تولي إيجابية وتقدمنا وتأكلنا وتفيقنا بعيوبنا هاي ولت حاجة خارقة العادة. ولكن ولو فرضوا بها أو في كعب الشتاء وكذا وكل شيء ما تخرجناش منها الوضعية هذه.
1: في جزء البرنامج الثاني نرجع لموضوع حصتنا باش تحدثوا على متحف العادات والتقاليد في الكيف باش نحكوا على جوانب عديدة بعد ما كملنا معنا الحصص اللي فات الكل على القصبة واستوفت حظه ولو انه معناها مازال عندنا فهم نتحدثوا برشا لكن على الاقل حاولنا نقاربوها من بعض الزوايا التاريخيه والاركيولوجيه وغيره. هذا نغم نسموه بعد نشره الاخبار باذن الله لنا اعود.
0: راديو كيف اف ام

0: الرحمن اليوم في مشعر منى لقضاء يوم التروية الذي يعد أولى محطات مناسك الحج، ويقضي الحجاج وقتهم في الدعاء والذكر وترديد تلبية الحج استعدادا للوقوف بصعيد عرفة غدا الثلاثاء وأداء الركن الأعظم من الحج. ويعد يوم التروية من المحطات الرئيسية في رحلة الحج قبل التوجه إلى صعيد عرفات، وسط متابعة ميدانية مستمرة لضمان انسيابية الحركة وتقديم الخدمات في مواقع وجود الحجاج وتمكينهم من أداء مناسكهم في أجواء ميسرة ومنظمة. هذا وأكد وزير الشؤون الدينية ورئيس مكتب حجاج تونس أحمد البهالي نجاح المرحلة الأولى من موسم الحج، موضحا أن مكتب حجاج تونس أعد خطة محكمة ترتكز على تسهيل أداء المناسك والحفاظ على صحة الحجيج اعتمادا على فتاوى وحلول فقهية مرنة تم إدراجها في دليل الحاجة الذي أعدته وزارة الشؤون الدينية تحت إشراف نخبة من المختصين. ووجه الوزير بالمناسبة جملة من التوصيات من بينها توعية الحجاج بعدم مغادرة الخيام بين الساعة 10 صباحا والرابعة بعد الظهر تفاديا للحرارة وضربات الشمس، والالتزام بما ورد في دليل الحاج وتوحيد الفتوى لضمان سلاسة الأداء وتيسيره. ومع اقتراب الاحتفال بعيد الإضحى المبارك تكثف العائلات استعداداتها لاقتناء مستلزمات هذه المناسبة، وتشهد الأسواق حركية تجارية وتزدهر عدة مهن مرتبطة بهذه المناسبة. كفية الفرشيشية.
1: قبل يومين من عيد الأضحى المبارك تشهد محلات بيع مستلزمات العيد حركية محتشمة وفق ما أكده عدد من الباعة وأصحاب المحلات.
2: الماضي في السكاك ما ثماش كيما العويمات، وبعد ساعتين ثلاثة يجيش واحد نعلو وشخير فلوس أصلا ما ثماش بيجي قاعد تدور كيما العويمات.
3: وينهم العباد اللي تجيب الشيشة ما ثماش؟
4: واش النكوانين قولوا لي كانوا نتعبوا اسني بحكم اللي العلوش غالي شوي مش برش.
5: ما عندناش 700 نحن نشرو فيها 600 نبيعوا فيه نصير بحال 600 فلاحي غالي والقشاري غالي.
1: ورغم تذمر الباعة حافظت العائلات بولاية الكاف على عاداتها وتقاليدها بتهيئة اجواء العيد وتحضير ادوات الذبح والشواء في مشهد تختلط فيه اهمية المناسبة الدينية بالفرح الشعبي.
6: نشرو فحته كله نتاع العيد، نشرو كانون، نشرو كل شيء جديد. حضرته موري، حضرت الكانون وحضرت البخور وحضرت كل شيء.
7: حضروا شوي شيح وشوي كليل وزعتر باش نطيبوا الراس والكري ونعملوا مشلم به العائلة كل
8: ما بيت سكاك سطو.
9: نشروا له كل شيء، نشروا الخبز العصب فحم نشوا عليه، نشروا الطاجين نحطوا فيه، نشروا القارص نطيبوا خبز جريد.
1: هذه المناسبة الدينية حافز لإطلاق حملات التبرع من خلال المساهمة في شراء الأضاحي ومديد المساعدة إلى الأسر المعوزة والتواصل بين المساهمين والمحتاجين.
0: يتواصل فتح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بمعتمدية قبلات، والتي تعتبر وجهة لعديد المواطنين من مدن مجاورة باعتبارها مبادرة ساهمت في تقريب الأضاحي بأسعار يراها البعض مناسبة وفضاء لتمكين صغار مربي الماشية من بيع الأضاحي دون وساطة. فاتن التوجانية.
10: حركية ملحوظة تشهدها المدينة منذ أكثر من أسبوع مع توافد عدد من الزائرين لاقتناء أضحية العيد من هذه النقطة.
11: جينا من تونس، خذينا من هنا لقينا السوم مناسب.
12: نمشي ناخذ من هوني، كي تاخذ حاجة تاخذ حاجة باهي. عندي فلاح نجيه بالذمة من تونس.
13: احنا جينا هوني خاطر السوم معقول برشا ويساعد أي واحد.
14: تبادلة طيبة وفي قبلات بلاد الخير ومن المنتج المستهلك، الحركية اللي دخلتها على البلاد.
10: أسعار في المتناول وفق عدد من الفلاحين والمربين.
15: السوق مناسب، تساعد كل شيء، تساعد المستهلك وتساعد البيع. كل زوالك اللي لبس عليه السكوت تعي
16: جايب على ليش مدافع
17: طيح حوله نحن شوي وياخذ يمشي فرحان.
18: نبيعوا بسوام معقول 100 فلاح يشاركوا فيه، ماذا بينا نحن السلطات تزيد تهيا اكثر وتهتم بيع اكثر. نهارين قبل العيد نطيحوا في الاسوام اكثر.
10: من جانبه اكد الناشط بالمجتمع المدني جمال الدين الهمامي ان هذا الفضاء يخلق حركيه رغم بعض النقائص.
19: نقطه البيع من المنتج المستهلك تكون فما حركية في قبلات، الناس كل تخدم وتستقات وفما برشا زيار جول قبلات وروحوا فرحانين. يلزمنا نفكروا القدام للمستقبل، وإحنا عندنا سوق دواب في قبلات واش قاعد يخدم، علاش ما خدموش هالسوق هذاك وعلاش ما نهيئوش هالسوق هذاك.
10: نقطة البيع من المنتج للمستهلك بقبلات فضاء للبيع والشراء بأسعار تفاضلية يستوجب مزيد العناية والتهيئة في قادم السنوات.
0: قدرت مصالح والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة عدد الأضاحي بالولاية لعيد الأضحى بأكثر من 90 ألف رأس وفق رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية.

0: الجهوية للتنمية الفلاحية عبد الرزاق الماجري. وأشار الماجري إلى تراجع متوفرات الأضاحي هذه السنة بالنسبة للسنة الفارطة بنسبة تتراوح بين 25 و30%، لافتا إلى أن هذه أو أنها أن الجهة تعد منطقة إنتاج خاصة أو خاصة معتمديات جنوب الولاية، وتساهم في تزويد تونس الكبرى وعدد من الولايات المجاورة. وأفاد بأن المصالح البيطرية قامت بمراقبة سوق الدواب بمعتمدية الكريب ومدينة سليانة واصفا الأسعار بالمرتفعة، مشيرا إلى أن عددا من البياطرة تطوعوا يوم العيد لتأمين عمليات المراقبة الصحية وللإجابة عن استفسارات المواطنين. من جهتها تواصل مصالح الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسليانة بالاشتراك مع مصالح الشرطة البلدية والإدارة الجهوية للتجارة والأطباء البياطرة تنفيذ برنامجها الرقابي المشترك بنقاط بيع الأضاحي بالجهة والتي خصصتها البلديات بمناسبة عيد الأضحى. وأكد المنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالإدارة الجهوية بسليانة عدنان العبيدي على ضرورة أن تكون الأضاحي سليمة وخالية من الأمراض.
1: عملية رقابية متواصلة لنقاط بيع الأضاحي في إطار فرق مشتركة بالتأكد من سلامة الأضاحي. إلى حد يوم ما سجلناش إصابات بهذه النقاط، الأضاحي كانت سليمة. كيف احنا الهيئة وضعت مطويات على ذمة المواطنين، المطويات هذه فيها كل التفاصيل التي تخص طريقة التعامل مع الأضاحي قبل الذبح، عدم إرهاقها، عدم تركها معناها لأشعة الشمس.
0: دعت المصالح البيطرية إلى اتباع جملة من التدابير والتوصيات للحفاظ على سلامة الأضاحي قبل العيد وفي عملية الذبح وحفظ اللحوم. الطبيب البيطري بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف مروان الناصري.
2: بالنسبة للأضحية ننصحوا لأنه ما يعطوهش العلفة 24 ساعة قبل الذبح، يقتصروا كان على الماء أو جرة والتبن. الذبح يكون في مكان نظيف للظل، نبعدوا على السخانة، من بعد نعلقوا الحم في بلاصة زادة مهاوية للظل ما أكثرش من ساعتين. وزادة ننصحوا أنه في ساعة الحم يفصلوا قطع صغيرة، معناتها يحطوها في الثلاجة نتاع الاستهلاك تاع نهارين ثلاثة وأكثر من ثلاثة أيام يحطوها في الفريجو. زادة ننصحوا أن الثبت في الحم في الكبدة في الأحشاء في الريا يلقوش كيس الماء، خلي فما أكياس كيس فيه ماء مضغوط، ما يطيشوش وين يجي للكلب خاصة لأنه هو اللي يكمل سلسلة العدوى، نجم تعدي الإنسان. طبعا نثبتوا زادة في الرية في الكبدة، إذا كان لقينا كيس في كبدة مثلا لازم نطيشوا الكبدة والرية والقلب الكل مع بعضهم، ما نطيش فيها شوين يجي، ما نطيش للكلاب، ما نطيش فيها زادة في الزبلة، يزم نحفروا لها ونردموها ولا نحرقها. وبحول الله معناتها الأضاحي متاعنا سليمة حسب الزيارات الميدانية اللي قمنا بها.
0: في شأن آخر، تنتهي قريبا أشغال تهيئة فضاء مخصص لانتصاب عدد هام من باعة الخضار والغلال والملابس المستعملة وسط مدينة باجة في إطار مشروع يهدف إلى القضاء على ظاهرة الانتصاب الفوضوي وتنظيم النشاط التجاري. الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية باجة فوزية النفسية.
3: حاليا يجري التحضير للفضاء البديل للانتصاب الفوضوي اللي مشي حوالي 290 موقع، يشملوا كل من الأنشطة الخاصة بالبيع الملابس المستعملة للخضر والغلال وأنشطة مختلفة. إن شاء الله هذا الفضاء مش حسن الوضعية، ولن فيما يتعلق بالمداخل المدينة والشوارع الرئيسية اللي فيها اكتظاظ مروري كبير، وكيف كيف مش يحسن الوضع البيئي خاصة على مستوى مدخل شارع خير الدين باشا ومحيطه. إن شاء الله معناتها يقع التجاوز من قبل المنتصبين، تكون عندهم فرصة باش ياخذوا تراخيص رسمية من البلدية ويكون الفضاء هذاك يأمهم. والفضاء هذا موقع تجهيزه بالإنارة العمومية، الأبواب إضافية، وثم دورات مياه سيقع إنجازها في القريب العاجل. هو فضاء مح لكنه مكشوف، إن شاء الله في فرصة أخرى يقع تغطيته.
0: في شأن وطني، دعا كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية المكلف بالمياه حمادي الحبيب اليوم إلى توفير جميع الإمكانيات لضمان نجاح موسم الحصاد. وحث كاتب الدولة على توفير كل الظروف الملائمة لإنجاح التعداد العام للفلاحة وتأمين انتظام التزويد بمياه الشرب خلال عيد الأضحى وصائفة 26 و2000، وتقديم مؤشرات دقيقة حول نسق استهلاك الاعتمادات المخصصة لقطع المياه وإبراز التقدم المحقق. كما قدم المدير العام للخلية المركزية للحوكمة الرشيدة بالمناسبة مداخلة تناولت سبل تعزيز الحوكمة والنزاهة داخل الوزارة من خلال دعم منظومة التقييم والمتابعة وتكريس مدونة السلوك والأخلاقيات القطاعية وإرساء آليات التصرف في مخاطر الفساد، إلى جانب تطوير الكفاءات والقدرات البشرية بما يضمن ممارسات إدارية سليمة وشفافة. وأكد كاتب الدولة في هذا السياق أهمية مزيد التعريف بالمنصة الرقمية الخاصة بمطالب حفر الأبار باعتبارها آلية حديثة لتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين جودة الخدمات وتعزيز الشفافية والحوكمة في معالجة الملفات ومتابعة مختلف مراحل إسناد التراخيص. في العالم، استشهدت طفلة وامرأة وأصيب 17 شخصا آخرين بجروح اليوم جراء قصف صهيوني استهدف مخيما للنازحين جنوب قطاع غزة، كما استشهد 3 أشخاص وجرح آخرون جراء غارات للطيران الصهيوني على بلدة الدوير الجنوبية جنوبي لبنان. بهذا الخبر نصل إلى التذكير بالعناوين. ضيوف الرحمن يستقرون في مشعر منى لقضاء يوم التروية ويصعدون غدا إلى عرفة لأداء الركن الأعظم من الحج. حركية تجارية وحملات مراقبة صحية لأسواق الدواب قبل يومين من الاحتفال بعيد الإضحى المبارك. كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة المكلف بالمياه يدعو إلى توفير جميع الإمكانيات لضمان نجاح موسم الحصاد. نهاية ونشر، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: بين ثنايا الذاكرة.

0: يا مولا ابو كناس يا ساكن البير والزيتونة. اها سيدي.
1: نواصل في جزء البرنامج الثاني. نرجع معك دكتور، قرب لك شوية الميكروفون. حديثنا الليلة ربما نخصوه معناها، أو موضوع حصتنا ربما نخصوه في جزئين أو ثلاثة. المتحف كمعلم تاريخي وأثري، متحف العادات والتقاليد في الكيف. نبدو بالموقع معناها متاعه، نبدو هو معناها قريب للقصبة داخل الأسوار. شنو هو في الأصل معناها دكتور؟ معناها بعد علاش طور وأصبح معناها المعلم هذاك في حد ذاته، ولا معناها متحف يلعب دور ثقافي إلى غير ذلك من هذه التفاصيل اللي ربما معناها نشوفها تباعا.
2: مش بيغتك سي كمال بالبعض أنه بعدها أتعس فكرة
1: أي؟
2: هو تعمل متحف في معلم تاريخي. المتحف حاجة والمعلم التاريخي حاجة. لما تزوج الزوز لا يبقى المعلم كمعلم.
1: يفقد معناها بريقه كمعلم، ويفقد معناها خصوصيته.
2: عملتها الثورة الفرنسية لما معناتها وقعت أكلي بالي ناسيونول كلك القصور تاع الملوك والأمراء وشي الوحدة الفكرة الوحدة نعملوها متحف.
1: نعملوها متحف.
2: فهمتها وكمان لوفر وفهمت توا ولا اللوفر وفنسان وكذا وكل شيء. القضية اللي تمت في تونس لما حلينا الأحباس عام 59 في الفترة ذيك، كنت عندنا رصيد كبير ياسر بتاع هذا الزوايا والطرق وشيء كبير. كيف كانت عاصمة طرقية معروفة مشهورة، تقول كرجال الكيف وكذا، كان فيها أكثر من 100 ولي والقباب والزوايا الكبرى بعد لكيب العيساوية بركة فيها، كانوا فيها زاويتين، ثم واحدة بتاع جماعة الوزود وجماعة بتاع الشريسي بتاع بن عبد اللط والرحمانية، هذيك الرحمانية بتاع المتحف، قادرية، العلوية، الصالحية، وبر معناتها يعني برشا زوايا يعني كانت الكاف تعج بهم، حتى من المغاربة كانت عندهم الوحدة الأفارقة كيف يعني
1: كانت عندهم زاوية خاصة بها.
2: هي سيدي الحابي كان معناتها بتاع الأفارقة إلى آخره، معناتها الشريشيين يعني من للرحيمة وانت ماشي لسيدي البكوش وسيدي إبراهيم وسيدي كذا، فهمت يعني، وتطلع سيدي إبراهيم الفوق كنت مرشا الكيف كله كنت لعن. وقت اللي تحلت الأحباس هك المعالم هذيك، خاصة أحباس عامة وأحباس خاص، في الأحباس العامة ثم كل مدارس كل زوايا هذيك بقت غير يعني ما عادش عندها حتى دور، وبالتالي الفكرة السهلة أنه نعمل فيها متحف. ومن محسوب بواسط الستينيات في إطار بعث السياحة الثقافية ما بين ساعتها السنين أو الكيف كانت ولاية متحدة، فهمت؟ وطبعا يعني من الأفكار اللي جاتهم كما مش يرموا سيدي أبو مخلوف والبازيليك والكنيسة، فكروا في بعث متحف أنتروبولوجي ثقافي، ما هوش متحف بالمفهوم كما باردو،
1: مش بالمفهوم كما تاع باردو،
2: ما مركز على العادات والتقاليد الشعبية.
1: باهي معناها ما تنجمش تكون فكرة جيدة هذه، إنه
2: فكرة جيدة
1: تمزج بين حاجتين.
2: فكرة جيدة لا ما تمزجش ما بينها، لأن المعلم في حد ذاته معلم،
1: أي فرصة نتعرف على المعلم وفرصة باش نشوف.
2: لا المتاحف بحكم توا وقعها الجديد، وخاصة صفحة المتاحف يعني حاجة أخرى. شوف انت متحف باردو جدوا فيه جناح كبير ولكن معمول على قصر قديم، فهمت توا؟ لا نحن نعمله
1: المتحف يكون وحده،
2: المتحف وحده ببناءات جديدة حديثة فيها الإنارة فيها الهوميديتي هذيك معناتها كل شيء محسوب، القعده الراحه بتاع اللي جاي يحوس القاعات السيكوريتي الى اخره الى اخره. يعني ما عادتش المتاحف هكاك معناتها قاعه ونعبيها بتصاور وتدخل ليه سبب مرات قاعه كامله فيها حاجه واحده. هانو عندنا نحن متحف يعني عصري تسمى هو متحف شمتو تاع الرخام، مره باش نشوفوا تلقى بعدها عاملين الالمان شفت توا ثم مواصفات جديده
1: مواصفات
2: في المتاحف
1: برؤيه جديده
2: يعطيك الصحه
1: علميه
2: ويبدا فيه اسمع مليح الى جانب يعني ثم ورشات بتاع ترميم بالك القطايع تفسد هذه كل تضربها معناتها العثة وكل شيء وكل واحد ما يتتصلح وكل ثم ورشات ثم اماكن بتاع قاعات للمحاضرات والتكوين والرسك
1: بالضبط
2: فهمت في ما حدتش المتاحف راهي مؤسسة كاملة كبيرة. بتجيش انت تسكر على روحك في معلم والمعلم هذاك فيه الداء تعرف اللي وقعت فيه مساكر هذاك المساكر
1: كيفاش
2: قاعة اللي تو فيها الخيمة وكل واحد وكذا كانت بكلها معناتها الزيز معناتها وكانت هكا وتنفخك الزيز بحكم يعني الداء وعمل كرش كذا طيب. مهندس أمريكي ما يفهم حد شيء للأمور هذه قرقشها الكل ونحاها طيش فهمت يعني قضاء على معلم يعني فهمت هيب على خاطر ما هوش ولدك الميدان ذاك يخدم في الترافوس حتى جا برا طلع معناتها بعد عملك في جرت ايش في جرت المتحف فهمت ما بتجيش معناتها حب يقول يعني انا بالبار وهذه من بكري ومعروف بها وقولها وضد ال على كل حال تو احنا ذاك وتنجم نقول موقف تقني اكثر منه
1: تقني
2: يعني هذا هذه فسرت انا علاش وكيفاش والمعلم في حد ذاته تولي تسهيل الترميم بتاعه
1: اي بالضبط ما يبقاش معناها هيك الحاجز بتاعه والموجود فوسط
2: يعطيك الصحه وقعت لنا نحن تو الغريبه مثلا الغريبة بتاع اليهود بعد اتفاقية أوسلو جات أوامر باش نربوها ولكن التاريخ بتاع زيارة الوفد المشيجي معناتها ضيقة ما عطتناش الوقت باش الخاطر الترميم فيه معناتها قوانين مثلا كيبدأ بحل بلد ياسر تفرغوا وتحلوا وتحي الشبابك وتحيك القشرة وتخليها عارية وتبقى عام كامل يتشلوح كما يقول ويضرب فيه الهواء ويدور فيه ولا كذا باش قدوك تعاود تعمل عليها أي حاجة بحكمك الزربة هذيك بختبنيش خير يعني رجع أكل واحد كل الحيوت تتندي من جديد وتقشر وحالة معتها وبالتالي معتها وقت اللي جاتك التهديد المباشر في حرقانها وكذا وشيء وهزينا هكا الكوليكسيون هذيك وخليناها معتمده في المتحف قلنا تياه هم شاخذ وقتنا توا نربوا المعلم باش كي نردوا الكوليكسيون نردوها على الشياح نردوها على النظافه نردوها فهمت يعني ثم علم راهو ثم معرفه ثم مش هكاك كل شيء
1: معناتها يعطيك الصحه مدروسه
2: ولا يعني كل شيء معناتها علمي
1: بالضبط
2: يخضع ومش نحن خلقناه خلقته هذه فيه منظمات حتى عالميه هذه الكروب يعني بتاع المتاحف عالميه في روما منظمه تابعه لليونسكو كيما ليكوموس خاصه بمنظمه مختصه في المعالم والمواقع الى اخره يعني فهمت كل شيء عنده وهو بيد وذا شهر تراث لو كان كان فيها 18 اظن افريل يعني يوم المتاحف وبعد ولا معناتها عملناه شهر كامل يعني ما بين
1: المعالم
2: الواقع والمتاحف على كل حال احنا
1: الزاوية نرجع توا لل
2: ثم حاجتي
1: هي
2: يعطيك حبس اصل حباس بتاع الزاوية الرحمنية
1: الزاوية الرحمنية
2: جماعة سيدي يوسف بوحجار فهمت
1: اللي هي هذيك المقر نتاعها
2: اي هو هذيك هي يقولوا بكري بكري او بدات هي
1: تقريبا فانا عام
2: هي بدات عام في اخر القرن الثامن عشر 1790 هكاك
1: ضاربه في التاريخ
2: اي قديمه قديمه قديمه وجات على اثر يعني تغيير الحكم في الوقت ذاك
1: من
2: اللي كان علي باشا جاءوا اولاد حسين بن علي واولاد حسين بن علي كانوا مدعمينهم النظام بتاع الجزائر الاتراك الجزائريين طبعا وكانوا هما كانوا يبنوا ياسر ماذا يا سيدي عبد الرحمن بوقبرين هذا اللي هو عنده قصه وعنده كذا وخلق الزاويه الرحمنيه وهو أصلي للجرجرة فهمت. وبعثوا أول ما بعثوا واحد اسمه عبد القادر طرابلسي هو اللي بدأ بالزاوية يعني، ولكن بعد بعثوا جماعة بحجر، وبحجر هما اللي طوروا يعني الزاوية وبشوي بشوي إلى درجة أن ولت دولة في دولة يعني. نعم الزاوية بلاد كاملة معناتها فيها شيء رهيب.
1: الفترة متاع الحكم هذيك معناها شكون كان يحكم معناها الفترة هذيك معناها في تونس؟
2: هذا قلنا بلاء حسين بن علي،
1: حسين معناها اللي هما
2: محمد الرشيد وعلي فهمت، هذا بلاء حسين بن علي اللي هربوا الجزائر وفهمتوا بعد ما قتلوا أبوهم حسين بن علي فهمت، وقعدوا غاديك جاءوا مرة أولى هنا عام 1746 سموها خطرة زيري الكذاب، وبعد رجعوا 1756 بمعتها مساندة الجيوش الوحدة مالها وخذوا حاصروا الكيف لمدة شهر، وجات معهم معروفة قبيلة شيرد اللي هم أخوالهم هربت معهم وبقات في الجزائر، وبعد رجعوا يعني ديما مساندين هم ذاك علش بعد القوات الكبار كلها طلعوا من هذا جماعة بن عمار وجماعة عبد الوهاب هو حسن حسني هذا شير
1: يصلوا أيوة حسن حسني عبد الوهاب،
2: وكانوا الضباط الكبار كلهم بتاع البيان كانوا من هنا فهمت يعني معروفين هذا معناتها وبالتالي الفترة هذيك وقتاش معناتها تبرز الزاوية بقوة بقوة في حرب 1807 وقت اللي حمودة باش قرر باش يستقل بتونس عندك الوصاية معناتها الغربية، كانوا من جملة اللي مولوا الحملة على مرتين، الحملة الأولى مشات حتى القسنطينة والحملة الثانية تمت هنا في سرات جبل سلاطة مشهورة اللي مولوها ثلاثة كبارات سيدي يوسف بحجر وكان صديق يوسف صاحب الطابة وصديق وسيدي علي بن صالح اللي برشا لف النسيان هو من الكبارات كبارات سيدي علي بن صالح ومصلح كان عنده مدرسة بتاع علم ومساجد حمام كان عنده تهناشر وسيدي علي بن صالح مصلح كبير وفهمت، وثم سيدي عبد الملك بتاع السليان عظامة اللي مولوا وثم قبيل
1: مولوا حملة كاملة
2: مرتين
1: على مرتين
2: كما سيدي ويتكلم عليها ممنوع بالضيافة يعني حاب يقول سيدي يوسف حجر هذا كان بالحق معناتها وطني، وبعد وقت اللي جات فرنسا كانوا هما اللي تعرضوا لفرنسا علي بن عيسى اللولاني هذا هو اللي أخذها موقف من الاحتلال بتاع الكاف، ولما صاروا
1: علي بن عيسى هذا
2: سمى الزوز اللولاني هذا بتاع 1881 هو اللي تعرض لفرنسا وحاول باش ينظم صفوف المقاومة إلى آخره، قصوا عليها بالماء وعملوا فيهم فهمت. ثم بعد جاء بن عيسى الثاني اللي هو كان مناضل دستوري وهو اللي كان يشرف على المقاومة المسلحة وهو اللي لبس السلاح بتاع معناتها المقاومين
1: المقاومة
2: يعني كانت زاوية معناتها عندها صيت كبير وهما حاربوا وقاوموا الاستعمار في فرنسا الرحبانية المشهورين ياسر وعندهم فروع في البلايس وكل حتى وخاصة في الجريد وفي فهمتوا
1: مهم جدا نعرفوه التاريخ هذا يا دكتور والتفاصيل هذه
2: حتى المختصين
1: أي مهم جدا أنه يخرج للناس راو يلزم نعرفوه
2: صحيح
1: باش باش راي فما أفكار يلزمها تتبدل
2: صحيح
1: فما حاجات رؤى يلزمها
2: صحيح.
1: معناها تتبدل معناها رو فما ثم أنه هذا تاريخ يلزم نعرفوه نسكون لازمنا نعرفوه
2: شوف سي
1: كمان لازمش يبقى عند المختص
2: بل القلب هذا البلف هذا بلف حساس لانه
1: صحيح
2: ما نقولش قضي الامر لان في فتره معينه احنا كنا في معناتها وقت اللي قسموا القطو كنا الغايبين البارزين فهمت كيفاش يعني ما تعرف حبوا يكتبوا التاريخ بطريقة مشخصنة مجهوية مدرجوة مطبقة بحيث هذه كمحنة المؤرخ الموضوعي هو واقف على حقائق معينة هي مثلا بتاع علاقات قوى. صحيح. تبدا انت عندك وسائل الاعلام وسائل الطبع وسائل وسائل كذا فهمت كيف
1: لكن حتى اكاديميا هكا معناه
2: لا اكاديميا لا لا لا تختلف لا لا في عند العلماء المختصين في المواضيع تقرا الوحدة تلقاهم يذكروا الشيء هذا كله بشوي انا بدي مش خالقه من راسي عند مرجعيه
1: شفت كي قلت لك معناها دكتور يلزم معناها المعلومات هذه تعرفها الناس رو حتى البسيط اللي قاعد يسمع فينا تو بسيط يعني هو يهتم الفكرة في حد ذاته والمعلومة توصل إنه أهمية الزوايا والدور اللي لعباته اجتماعيا وثقافيا وسياسيا نشوف معناها تو حتى عسكريا معناها بالضبط. هذه زاوية من الزوايا اللي يلزمنا نعرف الدور متاعها إنه كانت تفكر معناها من بعد الثورة في 2011 شنو اللي صار للزوايا معناها في الجمهورية الكل
2: حرقه
1: تم حرق الزوايا
2: خاطر مش فاهمين
1: جهل
2: لأن يعطيك
1: لأنه صح. ريت الجهل بالشيء وين يوصل
2: أي بالضبط طيب مصيبة شوف هو شوف أنا ما نحبش نحل الملف هذا بتاع كيف كتب بورقيبة التاريخ
1: أي
2: لأنه هو عنده الحق وما عندهش حق
1: كتب بورقيبة التاريخ هو
2: أي شخص له أكثر من لازم ردوا أكثر في جهات معينة
1: أي.
2: إلى آخره ثم نوع ما إخلالات واضحة وحتى بعد كي جاء بن علي بعده راجع برشا أشياء وعمل لجان خاصة باش تراجع وترد الحقوق لبعض مناضلين ظلموهم إلى آخره يعني عدلوا الكفة نوعا ما ولكن باقي مش هذاك شو هو فك الفترة ذيك علش ثم حويج قبلت وحوي خاطر احنا كنا حللنا وشنو هو اللي جاب لنا الاستعمار منهم الجوانب السلبيه بتاع العروشيه
1: اي
2: هذاك يتعامل مع المستعمر وهذاك يجي ضد هذاك ما ثمش وحده صفوف جات ثوره مغذاب هذا ضد هذا وهذا فهمت كيفاش جات الحسينيه البشيه ماكلين قلوب بعضهم فهمت كيفاش ما بين الجهه هذيك والجهه هذيك الى اخره هذه كلها كانت انقسامات تتنازع مع القوة الوطنية بورقيبة كان عنده رؤية عصرية للدولة العصرية تتبني على الجمهورية مبدأ الجمهورية
1: الوحدة الوطنية
2: الوحدة الوطنية بورقيبة كان حتى من الأسماء ما عادش نقص حد تأكل الأسماء الكبيرة الشاملة إلى آخره إلى آخره يعني بورقيبة كان معناتها الهلواس بتاعه يخلق أمة متماسكة هذا الهلوس بتاعه فكر وقت ذاك استراتيجيا حسابه صحيح حول بروفت ونحن اليوم نقول توسي توسي يعني هكذا
1: بالضبط
2: توحيد مناهج التعليم كان عندنا اليهود يقروا حدهم لباضي يقروا حدهم الزويتني يقروا حدهم الفرنسيس يقروا حدهم الطلاين يقروا حدهم فهمت جاء ثم واحد معناتها المنع فهمت ولا البرنامج اللي تقرأ في جرزيز تقرأ في بزر تقرأ في الكيف يعني واحد اللي معناتها ولينا بالحق وشفناها معناتها كالحادثة اللي وقعت في بنقردان وقت تشوف الجيش والأمن والمواطنين مع بعضهم هذيك بركة هي اللي سميك اللي نحن نجحنا وبورقيبة نجح هو مش بورقيبة كشخص مع رجال ومع
1: الرؤية
2: هو كان معناتها المنشط الواحد كذا ولكن ما يسبب العزيمة السياسية هذا اللي نقصنا نحن كالإنسان اللي هو معناته يوجه طيار كبير وكل فكل عند فكل الشيء هذاك ترحات برشا أشياء فهمت هو برشا أشياء معناته دور الزوايا ما يحبش هو ماذا بهم ما يشوفوا بالزوايا كان مثلا عندنا نحن زاوية هناك كانت معتدلة اسمها الزاوية القدرية معتدلة ما هيش بناصر الاستعمار عكس ما يتصور كانت معتدلة سيدي هذاي الميزوني كانت عنده تورهار نحكو عليه في الجزية بتاعه سيد يعني يكفي أن الأمير عبد القادر ومدراك افشل وتنفال سوريا ولده محدين شد في الصحيح باش يرجع للجزائر يعاود معناتها يقاوم شكون عاونه بالمال وبالواحد كذا هو الميزوني بتاع الكيف
1: ايوه
2: فهمت؟ وفر له عروش كاملة ذابة في شوية الأوراس وكل شيء كانوا تابعينه كلنا معناتها حطهم على ذمته مش معناتها يدخل الجزائر ويعاود معناتها فهمت؟ وبيت 3 سنين قبل ما تدخل فرنسا ما عنده حتى علاقة بفرنسا فهمت كيفاش؟ وبالتالي معناتها ثم مظالم وقعت وهذيك عفست برشا أشياء وثم برشا حتى عائلات عندنا هنا تظلمت وخلقوا لنا حوايج ماشي باهية أو باب غدرها وشار الميزون هذه كل مفتعلة هذه الكل معناتها يسموها بالفرنساوين ديزانفورماسيون يخلق لك معلومة باش يحطم بها فك الوقت ذاك كلوب معين ولا شخص معين ولا كذا وبعد مرة أنت كانت تحقق فيها تاريخيا ومنهجيا وموضوعيا تلقاها حكاية فارغة كما تو الدعايات اللي يخلقوها في ناس يجي واحد يدخلونه في عرضه ولا في كذا وبعد يضع خاطر حاجتهم بيه فك الوقت ذاك يزم يضعاف وكل شيء وهذا نعرفوه نحن مشينا ضحية هلا
1: شكون يرفع المظالم ذي معناها على الحقائق
2: المؤرخين المؤرخ الحكيم والموضوعي ولكن فين انت تو طرحت أهم قضية أو فين انت تو انت إعلامي وعندك حس الإعلامي أنه باهس يا بو سيدي وصلتوا للحقائق هذه وعندكم فكره متزنه هي كما معناتها لا ديفوزي هذه هي يعني لا
1: بيجي توصل لاذهان الناس
2: يعطيك الصحه هذيك قضيه اخرى تو نحن وش قاعدين نعملوا تو وانت مشكور على هذا قاعد تبسط في برشا اشياء
1: اكيد
2: انا تو قاعد نحكي لك في مواضيع ربما كان نشوفها
1: اكاديميا يعطيك الصحه بلغه قويه برشا تكتب باهس
2: دوري أنا كإنسان معناتها بيداغوجي هكا ونحترم يعني معدل المستويات الذهنية معناتها نحاول باش نصيغ حوايج اللي هي معقدة شوي لو مش ندخلوا تو نحن في بعض نقاط ثم ناس قعدت بالأربع وخمسة سنين ويتناقش فيها وكتب فيها الكتب وكذا وما فضلتهاش وبالتالي هنا يدخل دور الإعلام والشيء اللي نعمله فيه تو نحن ذي ثاني ذاكرة بديش ماخذين كيكة وبعض نطلعوا منها نستوعبوا منها في الدروس وخرجوا منها أهمية هذه مثلا كما اللي نقوله ضرورة الانتباه لكل ما هو معناتها كيما التخوين ولا ولا التكفير ولا أكل أشياء أكل أفكار سهلة لتقضي على ناس اللي هم أبرياء
1: صحيح
2: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لعلكم
1: تصيبوا قوما بجهال
2: تصبحوا على ما فعلتم نادمين شوف القوة مش معناتها يعني أي خبر يلزم ساحة تخدم مخك
1: صحيح
2: بتجيش ترمي روحك كيكة وتقول لي ليه خذوا وفهموا كان الحاكم القاضي يجي واحد يعيط يقول وعره وضربني ويظهرك لي يشكي هو ضربني ضربني وبكى وسبقني وشكى ردوا بالنا هذه تتكون الحاسة هذه تتكون عند الشعوب الذكية شعوب اللي هي ترزن تشوف مثلا أنا عشت ياسر ما بين الفرنسيس والشيء اللي يعجبني فيهم هو روح نقد روح نقد ما يقبلش ليك بسهولة حاجة تقولها له ما يقبلها ديما تحس به ديما يبدأ محترز مش كيف نحن
1: يقبل معلومة
2: تلعب عليه الدخ واللي ما عم في ساعة ما يتخبر واللي فهمت يسب في الناس فهمت أخي نحن ما عنا قصة ذاك واسمه بن مرادك اللي ما وقت اللي بتيعنا طار الحديد كتاب مرات شارع بزين وما قراش ولا كتاب
1: هذه كذا على الحساب حتى أقرأ الكتاب
2: مش قراف طاقة هذه فهمت ردوا بينا هذا صح يعني نصيحتي لولا نعود ونقروا بذكاء الأخبار ونفهمها وهذا توا شفت انت توا الفاكس هذه الجديده اللي يعملوا بها الاخبار المصطنعه ها يهبط لك حوايج يقول لك والله شفتها في بكري كان سمعتها في التلفزه شفتها في التلفزه
1: سمعتها في الراديو
2: انت الحوايج وهي بالذكاء الاصطناعي اليوم سهل باش تخلق حقيقه مصطنعه يعني مش هذه زيد دخلنا في فهمت كيفاش
1: تقول خليل
2: اي باش نولوا معناتها نريحوا مره واحده
1: نرجعوا للزاويه توا الزاويه الرحمن هذه تأسيسها قلنا وقتاش تقريبا
2: أواخر
1: القرن 18 1700 واش
2: هكاك 94
1: 94 أواخرها بدايتها كيفاش كانت شنو الفكرة معناها
2: هما ديما بث الطريقة روحية صوفية في الذكر في في الأذكار في
1: معناها كل ما عنده علاقة بالروحانية تقريبا
2: معناها إسلام طرق صوفي
1: طرق صوفي معناها ما هيش سابقة هي الزاوية الرحمانية والطريقة الرحمانية
2: لا اللي سابقة بالنسبة لي نحن أقدمهم شوف أقدمهم حسب الوحدة هي العيسويات
1: العيسويات
2: عيسوية جماعة الشريشي اللي هو
1: اللي هي أصلها من المغرب
2: أي سيدي على محمد بن عيسى هو من مكناس
1: من مكناس
2: وبالنسبة للأخرين جماعة سيدي أبو مخلوف هذا جابها سيدي عبد الله أبو مخلوف وأخوه علالة هذا صنايعية بتاع جلد كانوا ثم سوق غديك أبو مخلوف هذاك كل كان تسويق سوق القديم هذاك سوق الربع تو نهار نحكوا فيه
1: كيف باش نحكوا فيه
2: وكان صنايعي بتاع جلد وكل شيء وفي نفس الوقت يبث في الطريقة الصوفية أنا بيدي خلط على البراركة كانوا ثميكة بتعب ولاية يعقوب فهمت في الحومة ثميكة كانت عندهم زاوية فهمت
1: عندهم زاوية؟
2: هي زاوية صغيرة
1: وين كانت؟
2: في تحت البلاصة في وسط البطحة ذيك كان ثم بلوك كبير سموه العلي نحن وتحت باللوطة ثم المراركة الكل يسكنوا غاديك وهم المراركة ذابة كانوا كلهم يعسوا على الجراجات والفيلات منهم بارليسكونية ذي يعسوا على هذه بتاع قابل الولاية ذي كنيف مركز ليف هاي بايك مجمعة وكان الحومة بتاعنا ذي كل فهمت مراركة ويعملوا عندهم يسهروا أحشيت الخميس يعملوا سهرة ذكر بتاع مولاي يعقوب وطيبوا برشة تاي أخضر هذاك
1: عندهم مشهورين بالتاي
2: وندزوا نحن عكتالين عينينا تطلع من الوحن والليلة البعضة تبدأ لميتة بتاع سليم مخلوف يعني ديما حيدربك شيخ
1: معناها تو دكتور تو نخصوا حس نحن كل مره نقولوا تو نخصوا حس الموضوع معين للوجود معناها المتنوع داخل المدينه القديمه على صغر حجمها والتنوع معناها كيفاش نقولوا العرقي التنوع اللساني التنوع الثقافي داخل مدينة معناها أسوارها صغيرة وهي مدينة أحيائها صغيرة ورغم ذلك ورغم التنوع هذا كانت تعيش في سلام وسلم وطمأنينة كبيرة برشا
2: هذه جدا تعمل منها هذاك علاش تو نحن مثلا لاحظ كل منسان شوف كيفاش ثم حواج تجبد حواج شكون جاء الكاف وما بقاش يشكر في الكاف والكافيه
1: ياك المثل المعروف راهو لي
2: يعطيك صح لان الكافيه مبخبخين في
1: الجينات نتاعهم
2: في المعاش يقول لك يعاشروا
1: يعاشروا
2: هم ربما في بعضهم خايفين البراني يعيش
1: يعيش مرتاح
2: يحترموه يقدروه شيخوه يعني شو الحومة ذيك بركة تو نهار تو نحكوا فيها يعني فيها عالم
1: قلنا يمكن أربعة ولا خمسة حاجات تو نحكوا فيها
2: قيد
1: قيد
2: احنا تو نحبوا نستذكر الكيف ومجدها
1: وكذا
2: ودروسها بالأخص
1: دروس مستفادة من القديم نتاعها
2: شوف يكفي أنه قال أنور مالك مرة قال لي يا ويح النهار اللي مش نبقوا فيها كيف يقولوا عرب صافين روك البراني هذاك الآخر هذاك يعني اللوتر هذاك يعدل لك كل شيء إذا تبدأ بسيب أنت كيف تسوق في كياس لا ضوء لا ستوب لا كذا تهبت فيها فوق أكل باركوتر الأخر يبعث لك صورة
1: صحيح
2: يبعث لك صورة على روحك أنت بينك يعني فهمت
1: بالضبط
2: سواء في الدين في
1: يعطيك صورة ويفيقك على روحك برش حاجات
2: المجتمعات
1: متنوعة
2: أنا عشت في قلت لك باريس شيء كبير باريس هذيك قوتها فيها الراتسيت الكل الراتسيت الكل
1: تنوع
2: تلقى البرازيليان شينيا تلقى الاسكيمو تلقى الصحراوي تلقى الشنوي تلقى الفيتنامي تسكن تسكن تسكن تسكن وتتو كلها تتمزج وكلها تنسهر فهمت
1: قلنا الزاوية الرحمانية بدت في أواخر القرن 18
2: وتطورت
1: تعرف
2: من أهم ما كنت تتميز به حاجة يعني روعة اليوم تبين يعني كان عندها حق اللجوء تاع المرأة هذا يعطيه لها البي مش
1: هذا في بداياتها؟
2: أي في بداياتها تحضر
1: وين بدت تطور المهام والأدوار متاعها؟
2: بالضبط بالضبط بالضبط وهذا دي بريفيليج هو الصدق هذاك اللي يعلقوا فيه الصدق العلم بتاعك الزاوية هو بيدو بريفيليج بو مخلوف ما عطاه له بالبي القدرية كيف كيف مش اللي يجي كالسرجق هذاك العلم فهمت هذا البطول الكبير هذاك تعلق فيه العلم بتاعك الزاوية فهمت هام جدا عاد من جملة امتيازات الزاوية ذي عندها حق اللجوء
1: لجوء المرأة
2: للمرأة مرأة مطلقة مرأة صوتة مرأة
1: مغضوب عليها هاربة
2: اي بالضبط تجي غادي وتبقى غادي تاكل وتشرب سموه دار الضمان
1: الضمان الضمان ايوه
2: يضمنوها غاديك وتبقى غادي لين يجي رجل هي الزياء وخاصة وهذه خاصية قليل اللي يعرفها كانوا البنزرتي بصفة خاصة لأن الرحمنية كان عندها فرع في بنزرت
1: في بنزرت أيوة.
2: كانوا يجوا البنزرتي بصفة خاصة يهزوا
1: يتزوجوا
2: هاي يهزوا برشا
1: يتزوجوا من سائل موجودين في الزاوية الرحمنية
2: في الوحدة
1: معناها تو كان لوجوا تنلقوا علاقات مصاهرة كبيرة بين بنزرت وكيف
2: أي أي أي صحيح أي كما كان مثلا من ناحية أخرى وكانوا هما عندهم العيسوية وكان شيخ من شيوخ هو ما يسترنين يجوا هنا للعيسوية بتاع الكافية تبادل واحد كما عيسوية الكاف تمشي للقيرة وهن سيد عمر عمنه أي كانوا عندهم يمشوا يتقلوا لسوق هراس فهمت يعني
1: الزوايا ملا حركية ومن
2: الزوايا هذه راهو يمشوا على رجليها وعندهم طريق حج هذا مجموعة العيسوية يحكوا لي عليه فهمت شيء كبير شوف سي كمال كيفاش المجتمعات تجاوبت معاك الظروف بتاعها وفي مستواها
1: نغمت معاها وعرفت تعيش تتكيف
2: يعني نحن بدينا اليوم نتيجة لك شيء هذاك هكذا لا
1: اش نحبسه هنا يا دكتور جمع جاي بحول الله نكمله كل عام وانت حي بخير
2: وعيدكم
1: مبارك عيدك مبارك سعيد
2: وانت بشموش
1: ما تبشموش بالله ما فماش الحم ما فماش علوش شكرا كامل فريق العمل معنا الليلة نلتقي بإذن الله تصبح على خير ناس كل

0: تمام، والحادية عشر ليلا هنا على موجاتنا.
1: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
0: أهلا بكم سمعنا الكرام، الأخير مواد إخبارية لهذا اليوم.

0: الجمهورية. وسيتولى الأطباء البياطرة الإجابة عن استفسارات المواطنين وتقديم النصح والإرشاد عند ملاحظة أي تغيرات أو علامات غير عادية على مستوى لحوم الأضاحي أو الأعضاء والأحشاء. مثلت المشاريع التونسية الجزائرية الاستراتيجية المشتركة لا سيما مشروع إنجاز محطة إنتاج الكهرباء بنظام الدورة المزدوجة على الأراضي التونسية محور لقاء للمدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز بالعاصمة الجزائرية مع وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة الجزائري. كما تناول اللقاء الربط الكهربائي الثلاثي بين الجزائر وتونس وليبيا إلى جانب فرص التعاون في مجال إنتاج الكهرباء. في أخبار العالم، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الصهيوني ارتفعت إلى 3185 شهيداً و 9633 جريحا نتيجة الغارات والاعتداءات المستمرة على مختلف المناطق اللبنانية. أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم بسماع دوي انفجارات في مدينة بندر عباس والمناطق الساحلية القريبة من مضيق هرمز، مضيفة أن السبب لا يزال مجهولا. وختاما، انخفضت أسعار النفط 7% تقريبا اليوم مع تزايد التفاؤل بشأن اقتراب الولايات المتحدة الأمريكية وإيران من التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يؤدي لفتح مضيق هرمز. هذا وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ب 7.42 دولارا لتصل 96 دولارا فاصل 30 للبرميل الواحد. شكرا على كرم المتابعة ليلة هذه الجميع، وتصبحون على خير.
1: آراءكم، تعليقاتكم، ونقدكم ديما على الباج تاعنا راديو كاف، إذاعة الكاف. مقريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكاف في خدمتكم. The station www.radiokaf.tn. النصوص اللآلئ. النصوص اللآلئ تقديم مفصل لأمهات الكتب العربية والكونية وشرح لمتونها ورصد لأثرها في الأدب والفكر. النصوص اللآلئ، الكتابة وحدها سبيل إلى الخلود، والكتاب المبدعون وحدهم لا يموتون.
2: مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حصتنا النصوص اللآلئ، يقدمها ويؤمنها لكم أنا منصف لهيبي وزميلي وصديقي الأستاذ المهدي المجدود. مستمعين الكرام، هذه الحصة نخصصها لكاتب صوفي هو الحكيم الترمذي، وهو ليس الترمذي المحدث كما سنشير فيما بعد، وهذا الترمذي له شأن عجيب في الكتابة الصوفية، وسنقرأ من ختم الأولياء هكذا تقريبا من مصنفه هذا بعض هذه الشذرات الصوفية وهذه التهويمات العجيبة بالفعل والتي تشد القارئ، خاصة أنها نثرية وليست شعرية. معناه هو دائما، أنا رأيي الشخصي أقوله وأعيده وأكرره، هو أن النثر الصوفي قد يكون أقوى وأهم بكثير من الشعر الصوفي. الشعر الصوفي عادة مداره داخل جملة من المعادلات والمصطلحات الصوفية المتعارفة، ويمكن أن تظفر في أبيات قليلة منه بومضة شعرية ما، ولكنه يكرر نفسه أكثر، وهذا رأيي الشخصي فيما أقول. ولكن النثر الصوفي عند النفري وعند ابن عربي وعند الحكيم الترمذي والذي سنقرأه وربما يستمع إليه البعض أول مرة، وربما يقع في ظنهم أنه التلميذي الآخر المشهور المحدث المشهور، خاصة أنهما ينتميان إلى المكان نفسه في أوزبكستان.

0: ترم تقع اليوم، ولكن لكل منهما شأن آخر مختلف. إذن سي المهدي، إذا أردت لابد من حديث بشيء من التفصيل عن الحكيم الترمذي، عن سيرته، ثم مباشرة نقرأ هذه الشذرات العجيبة من ختم الأولياء.
1: شكرا سي المنصف، أجدد الترحيب بالمستمعات والمستمعين في هذه الحصة الجديدة من حصص النصوص اللآلئ. وكما تفضلت بالذكر، هذه السيرة الذاتية العجيبة للحكيم المسمى الحكيم الترمذي. هو في الحقيقة ثمة شخصان أو عالمان نسبا إلى هذه المدينة ترمذ، وهي واقعة الآن في أوزبكستان. هناك أبو عبد الله محمد بن علي الترمذي، وهناك أيضا أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، وكلاهما عاش في القرن الثالث الهجري. الثاني أبو عيسى الترمذي هو صاحب الجامع الكبير، صاحب سنن الترمذي، وهذا من الصحاح الست
0: طبعا،
1: وكان تلميذا للبخاري. ومن طرائف الأشياء أو من الأشياء التي ينبغي أن ننتبه إليها هو أن الصحاح الست المنصف، وأن هؤلاء المحدثين كله أنهم جميعا نشأوا هناك في تلك المنطقة، كلهم ينتمون إلى أوزبكستان وإيران،
0: بخارى وإيران،
1: كلهم ليس فيهم شامي ولا عراقي ولا مشرقي ولا
0: عربي ولا عربي من أصول عربية،
1: وكلهم أيضا في القرن الثالث الهجري.
0: غريبة، هي وربما درست، لا أدري، على كل أنا الحق لست متخصصا في هذا،
1: هي لفتة،
0: ولكن لابد من الانتباه إليها.
1: هي لفتة يعني،
0: معنى لماذا أكثرهم نشأ في هذه البيئة؟
1: أكثرهم كلهم،
0: كلهم ليس أكثر
1: يعني كله، يعني كلهم موطأ مالك لا يعد من الصحاح، هو من الكتب وليس كتاب
0: عمل آخر مختلف. نعم، مختلف.
1: نعم، هؤلاء الستة هم على كل من أقصى الشرق
0: بالفعل. هذه على كل هذا موضوع آخر.
1: نعم، وجميع والقرن الثالث
0: لا يحجزنا عنه الاستطراد.
1: أما صاحبنا الثاني
0: الحكيم
1: فهو أبو عبد الله محمد بن علي الحكيم الترمذي. طبعا تاريخ الولادة غير دقيق لكليهما، وحتى تاريخ الوفاة،
0: وعادة تاريخ الوفاة يكون أكثر دقة،
1: أكثر دقة
0: كما جرت العادة في أخبار العرب وفي مصنفاتهم.
1: بالنسبة إلى صاحب الجامع الكبير، صاحب سنن الترمذي، هو توفي سنة 79 و200. أما الحكيم الترمذي فيقال إنه توفي سنة 97 و200. ولاحظ
0: للهجرة،
1: للهجرة طبعا،
0: أي 905 كما هو ميلادي. نعم، أو 910
1: بالضبط
0: يقال.
1: نعم، فهذه هي الفترة. لكن الحكيم الترمذي هاجر ولم يبقى بمدينته، وانتقل إلى بغداد، فالبصرة، فمكة،
0: كما هو شأن كل العلماء. نعم، في ذلك العصر والشعراء والكتاب.
1: نعم، ولكن رحلته إلى مكة هذه هي التي ولدت هذه السيرة. وهي التي قدحت هذا البعد الصوفية في حياته.
0: الرجل لم يكن صوفيا،
1: ولم يكن صوفيا،
0: إذن تقصر الحج هو الذي أذكى في نفسه. نعم، هذه الرغبة
1: الرحلة، هذه الرحلة. نعم، وهذه السيرة عجيبة. هو وجدوا مخطوطة له بعنوان بدوء، يعني وقع إبدال الهمز والمماثلة بين الواو الأولى وواو الثانية المبدلة عن همزة، فصارت بدوء. شأن أبي عبد الله الحكيم الترمذي، وهي رسالة غاية في الجمال، حققها سي المنصف ضمن رسالة ختم الأولياء، حققت في معهد الآداب الشرقية في بيروت، عثمان إسماعيل يحيى، وصدرت تقريبا في الستينات، يعني في المطبعة الكاثوليكية ببيروت، ثم نقلت في هذا الكتاب العجيب الجميل جدا الذي بين يديك سي المنصف، وهو ترجمة النفس،
0: أو تزجية النفس، ترجمة النفس،
1: ترجمة النفس، الأدب،
0: أيوة، تحرير لمجموعة من المستشرقين والكتاب والأكاديميين العرب.
1: لماذا هذا
0: متميز؟
1: لماذا قلت هذا النص بديع؟ لأن يعني يبدو كأن الترجمة الذاتية أو فن الترجمة الذاتية كأنه فن حديث أو كأنه غريب عن الأدب العربي القديم.
0: أنا درست شذرات من هذا النص لطلبة الماجستير في سوسة منذ أكثر من سنة، وبالفعل بينت أن هذا قد يكون نوع من المسمين توفيكسيون، التخيل الذاتي كما يترجم، كنت أنا لا أحب هذه الترجمة، وقلت هي التوفيكسيون الرواية الذاتية، هذه هي سيرة ذاتية. ولكن العجيب أن البطل هنا هو شخصية أدبية كما سنرى، ليس هو الشخصية الواقعية. مع الحكيم الترمذي يتخيل نفسه في هيئات من الرؤى وفيض من الأحلام العجيبة. بالفعل سنقرأ بعد هذه النصوص كيف أنه مثلا عندما يصف النبي العربي الكريم النبي كيف يراه في المنام وكيف يرقى معه المنبر وكيف يجلس بين قدميه وما إلى ذلك من هذه الإشارات العجيبة في هذا النص ختم الأولياء الذي صيغ بلغة صوفية مذهلة.
1: مذهلة صحيح صحيح. نص بديع ويبدو أنه نص غير معروف جدا يعني.
0: غير معروف. الناس يعرفون النفري يعرفون ابن عربي ولكن ربما لأن البعض أنا الآن أقول لماذا ربما لأنه يلتبس في أذهان البعض بالترمذي الأخر.
1: نعم.
0: الاخر الاشعر الاخر هو المشهور
1: رغم ان ابن عربي احال عليه مرات عديده ويعتبر وهو الذي سماه الحكيم الترمذي
0: تسمي له انا لا اعرفه
1: وفي الفتوحات المكيه ثمة اجابات على الاسئله التي بسطها التي طرحها الحكيم الترمذي في كتابه ختم الاولياء يعني هو يعتبر ابن عربي نفسه كانه سليل الحكيم الترمذي
0: وابن عربي هو نفسه الذي ذكر المواقف المخاطبات للنفري ايضا
1: نعم
0: ابن عربي هو نفسه
1: صحيح.
0: الذي نبه اليها ونبه الى بعض النواحي ان الحفيد هو الذي روى هذا النص وليس الجد
1: نعم
0: على كل هذه إشارات وأظن ذكرناها في حصة
1: صحيح.
0: تتعلق بالمواقف والمخاطبات على كل
1: نقرأ جزء
0: نقرأ بالفعل وخاصة أن هذا الرجل بالفعل تحضر معه زوجته وهذا نادر في
1: ويحلم ويرى في المنام
0: يرى ويقول زوجتي طبعا لا يسميها هو في النص ولكن يذكر يقول كانت زوجتي معي معنى عادة لأن في الأدب العربي القديم وهذا لاحظنا سلمهدي في الشعر وفي
1: مهملة
0: قال مهملة تماما تقريبا
1: مهمل الشعر قال لولا الحياء
0: لا هاجني استعبار
1: ولا زرت قبلك والحبيب يزار
0: لا تجدها لا عند المتنبي عند ابي تمام الى حد ما في قصيده ايضا ربما على كل هذا معنى نقرا لا ادري انا مثلا من اين نبدا لا ادري
1: نقرا الجمله الاولى على الاقل الفاتحه لي
0: هذا اللي كان بدء شاني ان الله تبارك اسمه هذا اللي عندنا
1: نعم.
0: الجزء هذا
1: تفضل
0: ايوه قيض لي شيخي رحمه الله من لدن بلغت من السن 8
1: نعم.
0: يحملني على تعلم العلم ويعلمني ويحثني عليه وما إلى ذلك على كل حتى نقرأ هذا كله عادي هذا كله نعم. كلام عادي
1: مقدمة
0: ولكن ثم بعد ذلك يقول ثم بعد ذلك بمدة يسيرة بينما أنا ذات ليلة أصلي فثقلت فوضعت رأسي في مصلاي جنب فراشي إذ رأيت صحراء عظيمة
1: يعني قبل ذلك هو رأى في المنام هذا كله
0: هذا في المنام
1: فبينما أنا
0: إذا أردت البداية فبينما أنا على هذه الحال إذ رأيت فيما يرى النائم كأني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا النص الذي ذكرته منذ حين
1: نعم.
0: دخل المسجد الجامع في كورتنا هكذا
1: نعم. في محلنا
0: فأدخل على أثره مش فدخلت فأدخل لأنه يروي بصيغة الحال صيغة الحال كما يسميه العرب محاة العرب المضارع فأدخل على أثره فألزم اقتفاء أثره هذه صيغة السرد صيغة المضارع بالفعل وهذا ما يبين أنها قد تكون من لطو فيكسيون لأنه لا يروي حقيقة ولكن بالنسبة إلى المتصوف الرؤية حقيقة خاصة أنه يرى النبي وهذا ما يعتقد فيه المسلمون من رآني فقد رآني حقا على, على, على ما أذكر
1: نعم
0: هذا حديث يروى أيضا
1: فما زال يمشي
0: حتى دخل المقصورة وأنا على أثره ومن القرب منه حتى كأني أكاد ألتصق بظهري وأضع خطاي على ذلك الموضع الذي يخطو عليه لاحظ هذه الجمل العربية المأنوسة والتي لا سجع فيها ولا تصنع هذه عربية سلسة
1: نعم
0: يوجد سجع كما نجد عادة عند أكثر كتاب ذلك العصر للأسف هو الذي يفسد عادة جمالية النثر العربي إذن فما زال يمشي حتى دخل المقصورة وأنا على أثره ومن القرب منه حتى كأني أكاد ألتصق بظهره وأضع خطايا على ذلك الموضع الذي يخطو عليه حتى دخلت المقصورة فرقى المنبر أي صعد المنبر فرقيت على أثره كلما رقى درجة رقيت على أثره حتى إذا استوى على أعلاها درجة قعد عليها فقعدت عند الدرجة الثانية من مجلسه عند قدميه ويميني إلى وجه ثم بعد ذلك يواصل فيقول فانتبهت من منامي وأنا على تلك الحال. ثم بعد ذلك بمدة يسيرة بينما أنا ذات ليلة أصلي فتقلت فوضعت رأسي في مصلاي جنب فراشي إذ رأيت صحراء عظيمة لا أدري أي مكان هو، فأرى مجلسا عظيما وصدرا منها لذلك المجلس وقبة أو حجلة هو قبة معنا مضروبة لا أقدر على صفة تلك الثياب وذلك الستر، فكأنه يقول لي لاحظ حتى صيغة فكأنه مش ليس يقول لي إنه يذهب بك إلى ربك، فأدخل تلك الحجب فلا أنا ذكري طبعا بالسهر وردي المقتول له نص عجيب أيضا في أجنحة جبرائيل تقريبا،
1: ولكن هذا سابق كثير.
0: ولكن هذا سابق. إذا يصبح هذا أن هناك
1: هذا مؤسس
0: بالفعل، إذا يمكن أن السهر وردي شهاب الدين يمكن أن يقرأ من منظور هذا الرجل، لأن قرأت السهر وردي يبدو لي الآن الآن هكذا هذا ما وقع في ذهني الآن وأنا أقرأ بالفعل، فجأة تذكرت ما قرأته للسهر وردي. قال فأدخل تلك الحجب فلا أرى شخصا ولا صورة إلا أنه وقع في قلبي أني لما دخلت وقع علي الفزع في ذلك الحجاب، فأيقنت في منامي بالوقوف بين يديه، فما لبثت أن رأيت نفسي خارجا من الحجب بالقرب من باب الحجاب واقفا وأنا أقول عفا عني، وأجد نفسي قد سكن من الفزع. فدام لي شأن رياضة النفس من تجنب الشهوات وقعود في البيت على عزلة من الخلق وطول نجوى من الدعاء، فانفتح له شيء بعد شيء، ووجدت في قلبي قوة وانتباها، وطلبت من يعينني، فكان يكون لنا اجتماع بالليالي نتناظر ونتذاكر وندعو ونتضرع بالأسحار إلى آخر نص. أعود إلى قراءة هذه الشذرات العجيبة، توجد شذرات أخرى غريبة وعجيبة من هذه الرؤى، ولكن أنا الحب الأنس المهدي نحن نعلق قدر الإمكان على هذا الأسلوب في صياغة الحالة الصوفية. معنى هذا الرجل يروي سيرته، ولكن هو يروي سيرته يروي الجانب الواقعي فيه، أي الظاهر للعيان في مفتتح النص، كيف انتقل من مكان إلى مكان، كيف أخذ العلم وأجاز له ما يسمى الإجازة عند القدماء.
1: نعم.
0: كل هذا ينضوي إلى اللغة العادية، لغة السرد العادي، ولكن فجأة الرجل يستدرجنا شيئا فشيئا إلى عالم أحلامه ورؤاه، وبالتالي كأننا ننتقل من أسلوب في الوصف إلى أسلوب في التمثل. لا أدري على كل هذا ما يتهيأ لي، معنى كأننا ننتقل من لغة الوصف، معنى قول الشيء، لغة ليس لغة التضمن، معنى ما يسمى في البلغة، معنى دلالة الشيء على تمام ما وضع له. معنى بالفعل معنى هناك مصطلح بلاغي لا أذكره الآن، معنى ثم بعد ذلك ينتقل بناء إلى البنية الاستعارية، لأن الحلم هو بنية استعارية، بنية لولبية كما يقول أكثر الذين يدرسون خواص الحلم والرؤى. معنى النص في الحقيقة هو نص واحد، ولكن يتزاوج فيه أسلوبان. معنى الرجل بالفعل يقودنا يستدرجنا إلى الحلم، ثم يعيدنا في نفس الفترة يعيدنا عندما يتخلص يعيدنا إلى اللغة الأولى التي افتتح بها نصه. هذا ما يتهيأ لي وأنا أعقب على هذا النص. نعم. من هكذا
1: نعم، هو في الحقيقة تنبيهك إلى أنه أقرب إلى التخيل الذاتي، تنبيه في غاية الدقة، وأيضا ملاحظة كيف أقول تنجب ملاحظات أو تثمر ملاحظات، لأن هذا النص المنصف هو يراوح بين شيئين، بين أمرين، بين أمر واقعي يذكر أشياء واقعة حادثة يعني أحداث تاريخية، من مثل خروجه من بلدته ترمذ وانتقاله إلى مكة ومروره بأحداث بمدن وحديث عن فتنة وعن شغب وما إلى ذلك، هذه أحداث يمكن التثبت منها، ولكنه من ناحية ثانية الشأن الثاني هو يخالطها أو يخلطها بالرؤية والحلم، ما يراه في المنام، وأحداث تتتالى ليس لنفسه فقط بل له ولزوجته ولابنته ولأخته، كل هؤلاء ينسب إليهم الحديث ويسلمهم أزمة الكلام. بمعنى إذن في يعني هذه السيرة الطريفة هي تخلط بين شيئين، ولهذا هي تخيلية، تخلط بين ما هو واقعي
0: صحيح،
1: ودليل ذلك هذه الأحداث التاريخية، وما هو متخيل تماما هو يعود إلى الحلم، والله أعلم أكان حلما حقيقة أم هو أحلام الكتابة، لا نعلم. ثم
0: هو يروي على أنها حدثت،
1: على أنها حدثت،
0: نعم. ولكن حتى عندما يرويها سلماتي سمحني العفو قطعتك على أنها حدثت، هي تحدث كتابة،
1: هي تحدث كتابة،
0: لأنها تحدث حلما أنت بعد تسردها، فرق بين الحلم ورواية الحلم،
1: ورواية الحلم طبعا
0: هي سرد الحلم.
1: الحلم يأتي كتلة هكذا،
0: يعني لا الحلم يحدث خارج الوعي،
1: يحدث
0: بينما الكتابة
1: خارج الزمن،
0: داخل الوعي، داخل خارج الزمن، زمن الحلم ليس زمن الكتابة،
1: زمن الحلم زمن مفارق، ليس ممتدا، ليس مستمر هكذا في
0: زمن اليقظة شيء وزمن الحلم
1: تماما
0: شيء. صحيح. على كل هو ملاحظتك في محله، هو حلم ولكنه يسرد حلمه،
1: ولكن يسرده،
0: إذا يسرد حلمه، إذا هو ليس الحلم.
1: وثم
0: هو الحلم المسرود،
1: نعم. وثم أمر آخر، هو يضمن كل هذا سلمونسوف في سياق صوفي، في سياق صوفي يعلم صاحبه علم اليقين أن الصوفية وأن هذا البعد الصوفي يحتاج منه إلى هذه الأشياء المفارقة للزمن، يحتاج منه إلى ما يفيض على المادة، إلى ما يخرج منها، إلى ما ينقطع عنها، يحتاج إلى كل،
0: يحتاج منه إلى لغة، هو لغة أخرى،
1: لغة أخرى، نعم.
0: ولهذا الكتاب الصوفي دائما هي كما عند الشعراء هي معضلة اللغة أساس، ولكن نعم. أحب أن أنبه إلى ناحية، هو أن هذا الرجل رمي بالزندقة كما كان، نعم. كلمة ونال منه
1: رغم أنه متصوف سني وليس
0: ليس
1: هو متصوف سني،
0: وحتى الحلاج لم يكن شيعيا ايضا، كان سني،
1: يعني سني،
0: ومن عربي كان سنيا،
1: ليس من جماعه وحده
0: الامه، ليس من ليس مثل شهاب الدين السهروردي، نعم. وكل هؤلاء الاخرين من نوع، نعم. من التصوف الاخر، نعم. على كل هو نفسه يقول فاصابتني غموم من طريق البهتان والسعايات، وحمل ذلك على غير محمله، وكثرت القالات، وهان ذلك كله علي، وسلط علي أشباه ممن ينتحلون العلم، يؤذونني ويرمونني بالهوى والبدعة ويبهتون، وأنا في طريقي ليلا ونهارا دؤوبا دؤوبا، حتى اشتد البلاء وسار الأمر إلى أن سعي بي إلى والي بلخ، ذكره يحيى عثمان محمد، نعم. كتاب على كل نحن لا يهمنا، وورد البلاء من عنده من يبحث عن هذا الأمر، ورفع إليه أن ها هنا من يتكلم في الحب، الحب المعنى الصوفي طبعا، ويفسد الناس ويبتدع ويدعي النبوة، وتقولوا علي ما لم يخطر قط ببالي، لاحظت هذه اللغة العربية المأنوسة الحية كانوا، نعم. يكتبوها اليوم، حتى صرت إلى بلخ، وكتب علي قباله ألا أتكلم في الحب، وكان ذلك من الله تبارك اسمه سببا في تطهيري، فإن الغمومة تطهر القلب،
1: نعم.
0: وذكرت قول داود صلى الله عليه وسلم أنه قال يا ربي أمرتني أن أطهر بدني بالصوم والصلاة، فبما أطهر قلبي؟ قال بالغموم والهموم يا داود، أيوة. هذا يذكره هكذا بين المزدوجتين، فتواترت علي الغموم حتى وجدت سبيلا إلى تدليل نفسي، وإذن يبقى النص يجري في سياق هذه اللغة العادية السردية الوصفية بالفعل، ثم بعد ذلك سنرى كيف ينتقل بنا مرة أخرى إلى الرؤية،
1: وزوجته بعد
0: وزوجته، سأذكر كل هذا، سأذكر بالفعل، فما زال ذلك دأبي كل ليلة هكذا،
1: وبعد يقول فبينما سطر الخامس فبين أنا كذلك
0: إذ قالت لي أهلي،
1: زوجته
0: أي زوجتي، أيوة. إني رأيت في المنام،
1: حتى زوجته ترى أو التضميل، أو التضميل
0: أنا قلت هذه لطوفكسيون السابقة،
1: حلم داخل حلم، هذا
0: هو النص وضع هنا ضمن ترجمة النفس الذين، نعم. من الأجانب والأمريكان،
1: هو موجود أيضا في مقدمة ختم الأولياء للحكيم الترمذي،
0: ولكن هل هذه ترجمة ذاتية؟ سليم الشمري رحمه الله درسنا ترجمة ذاتية، ولكن لا أذكر أنه ذكر لنا الحكيم الترمذي،
1: مهم هذا نص واعد،
0: واحد نص مختلف، نعم. مختلف في السيرة الذاتية، هذا مختلف، نعم. تماما بالفعل، قال فقالت أهلي إني رأيت في المنام كأن قائما في الهواء خارجا من الدار في السكة في صورة رجل شاب جعد عليه ثياب بيض له نعلان، أنا طبعا هذا يذكرني بحديث ذكرته ورأيت ربي في صورة شاب أمرد جعد عليه نعلان، قد يكون هو حديث، هو حديث البعض يقبله يقول أن الله رآه الرسول في المنام، والبعض يقول رؤية منام، والبعض يقول رؤية عيان، لكن هذا موضوع آخر،
1: نعم.
0: إذن الزوجة تقول في صورة رجل شاب جعد عليه ثياب بياض له نعلان ويناديني في الهواء وأنا في الصفة هكذا بحذائه أو الصفة لابد.
1: نعم.
0: أين زوجك؟ قلت خرج. قال قولي له إن الأميرة يأمرك أن تعدل. ثم مر فيقول هو فلم يأتي على هذا مدة حتى اجتمع الناس ببابي مع صدقة رؤية الزوجة بالفعل من مشايخ البلد من غير أن أشعر، وقرعوا الباب فخرجت إليهم فكلموني في القعود. يعود بنا إلى اللغة السردية العادية.
1: نعم.
0: لاحظ النص بالفعل يروح هكذا ويتواصل نحن
2: للأسف أحداث تسجيل الأحلام
0: بالفعل. معنى هو بالفعل هو هذه الصيلة التي يعقدها السرد بين الحلم والحقيقة وبين الواقع. الحلم والواقع معناه النص بالفعل يتواصل يتنامى كله تقريبا هكذا في هذا السياق. على كل يقول فما زالوا يكلمونني في ذلك حتى أجبتهم فذكرت لهم من الكلام شيئا كأنه يغترف من البحر. يقول فمعنى أعجبهم فأخذت من القلوب مأخذا واجتمع الناس ثم فتتابعت الرؤى من أهلي. لحظة ذي
1: الآن جميل جدا.
0: جميل جدا. كل ذلك بقرب الصبح. معنى بقرب الصبح ترى الرؤى. وقرأت أنا أن الإنسان يرى في الصبح ذي يبدو ظاهرة علمية يرى الأحلام الملونة نراها في الصبح. معنى توجد تفسير علمي لا أذكره الآن، ولكن يقول لك أن الأحلام الملونة نحن نراها عادة في الصباح معنى قبل اليقظة. معنى هذا يقوله علماء النفس على كل. قال ترى الرؤية بعد الرؤية كأنها رسالة ولم يكن يحتاج إلى عبارتها لبيانها ووضوح تأويلها. وكان فيما رأت أن قالت رأيت حوضا كبيرا في موضع لا أعرفه وماء الحوض صاف كماء العين. فيظهر على ذلك الحوض في رأس الماء عناقيد عنب بيض كلها. لاحظ إذا قلت لك الألوان هذه يؤكد الفعل لما يقول عن النفس أن الأحلام الملونة تطرد عادة أكثر لأسباب تتصل بالدماغ وبالعين ولا أدري على كل بالهلوسات. هذا يقوله العلماء لكن لا أستطيع لا قدرة لي على تفسيره، ولكن لا شك أن أي شخص منا عندما يراجع نفسه يمكن أن يتأكد ما إذا كان ذلك حقيقة أم لا. معنى أن الأحلام الملونة بالألوان معنى نرى الأشياء الأحلام التي تكون فيها ألوان يقول لك معنى العلماء يقول لك نراها عادة في الفترة الأخيرة من النوم عادة هذا ما يقال على كل، لكن هو بالفعل هذا يؤكد. فيظهر على ذلك الحوض عناقيد عنب بيض كلها وأنا وأختي قعود على رأس ذلك الحوض. هذه الزوجة رأيت تتحدث.
1: نعم.
0: معنى هو يسرد إذن حلم زوجته. نأخذ من ذلك العنب فنأكله وأقدامنا متدلية في الحوض موضوعة على ظهر الماء لا ترسب ولا تغيب. فأقول لأختي الصغرى نحن نأكل من هذا العنب كما ترين فمن يرسل إلينا هذا؟ فإذا برجل مقبل جعد وقد تعمم بعمامة بيضاء وقد أرخى شعره من خلف العمامة، لاحظ اللون الأبيض الذي يحدث كثيرا، وعليه ثياب بياض. فيقول لي لمن مثل هذا الحوض ومثل هذا العنب؟ ثم يأخذ بيدي فيقيمني فيقول لي بمعزل منهما قولي لمحمد بن علي ألا يقرأ. وتضع الموازين القسط يوم القيامة حتى
1: الموازين القسط
0: اليوم القيامة حتى يتم الآية آية قرآنية ذي طبعا. لا يوزن بهذا الميزان دقيق ولا خبز وإنما يوزن بهذا كلام هذا ويشير إلى لسانه ويوزن بهذا وهذا ويشير إلى يديه وقدميه. أنت تعلمين أن لفضول الكلام أنا عندي تعلمين أن لفضول الكلام سكرا كسكر الخمر إذا شرب. هذه الصيغة لا أدري هل هو خطأ أم هكذا في النص الذي عندي.
1: نعم.
0: فأقول له أي المرأة تتكلم. لاحظ هو معنى بالفعل معنى زوجته قصت عليه هذه الرؤية وهو صاغ هذه الصياغة الجميلة بالفعل معنى لاحظ.
1: نعم.
0: فأقول له أحب أن تقول يا لي من أنتم؟ فيقول أنا من الملائكة ونحن نسيح في الأرض وننزل بيت المقدس ورأيت بيده اليمنى آسا أخضر رطبا. لاحظ أيضا الألوان كيف تحضر بالفعل وبيده الأخرى الرياحين. فهو يكلمني وذاك بيده فيقول نحن نسيح في الأرض فنذهب إلى العباد فنضع هذه الرياحين على قلوب العباد حتى يقوم بهذا إلى عبادة الله وبهذا الآس على قلوب الصديقين والموقنين حتى يعلم الصدق بهذا. وهذه الرياحين في الصيف هكذا والآس لا يتغير في صيف ولا شتاء. فقولي لمحمد بن علي أنت لا ترضى أن يكون لك هذان؟ يشير إلى الآس
1: محمد بن علي هو
0: إيه؟
1: هو
0: إلى الرياحين إيه؟
1: نعم.
0: طبعا إيه؟ ثم قال إن الله قادر على أن يرفع المتقين تقواهم إلى موضع لا يحتاجون فيه إلى أن يتقوا. هذه التخريجات الصوفية العجيبة. ولكن جعل هذا عليهم حتى يعلموا التقوى. قولي له طهر بيتك فأقول إن لي أولادا صغارا ولا أضبط تطهير بيتي فيقول لي ليس من البول أعني إنما من هذا ويشير إلى لسانه فأقول له فلما لا تقول له أنت بنفسك. قال أنا لا أقول له من أجل أنه ليس بكبير من الأمور وليس بقليل، هذا من الناس قليل ومنه كبير، ولماذا يعمل مثل هذا؟ ثم يحرك يده التي فيها الآس فيقول من أجل هذا منه بعيد، ثم يخرج من الآس الذي في يده من الدستجة هكذا أي الحزمة بعضه فيناولني. قلت هذا أمسكه لنفسي أو أدفعه إليه أي لزوجها معنا المرأة، فيضحك فتبدو أسنانه كأنها اللؤلؤ فيقول خذي هذا فإن هذين اللذين بيدي أنا أجيء بهما إليه وهذا بينكما وأنتما جميعا في مكان واحد. لدي النص أنا أحب أن أواصل قراءته لأنه نص عجيب وجميل بالفعل.
1: تلاحظ الألوان سلمونصف هو اقتنص من الألوان ما تحف بها دلالات دينية، الأبيض والأخضر، يعني ثم بعد ديني هذا في
0: هذا طبيعي دائما عندما تجد الأب الألوان هذا عبد الله بوحديبة له نص معناه رمزية بالفرنسية جميلة ترجمة بعضه رمزية الألوان عند العرب بالفعل. وطبعا هو الأبيض والأسود ليس بلونين ولكن على كل نحن
1: الأخضر الأخضر
0: طبعا هي الألوان المقدسة عند العرب هي الأسود الأبيض الأخضر والأسود أيضا والأصفر عند الصوفية لأنه لون الذهب الذي لا يزدع الأشياء التي لا تتغير. على كل هذه موضوع آخر رمزية الألوان معني يمكن إذا أردت ربما في حصة أخرى نتخير نصوصا من شعرية نصوصا لآلة تتعلق بالألوان. معنى العجيب بهذه النصوص هي المرأة تتحدث وكأنها ليس رؤية معنى بالفعل معنى كأنها تنظر إلى الأشياء الدانية القريبة ولكنك عندما تتعمق في النص وتلعن فيه النظر تجد أنها بالفعل أن فيها ما يمكن أن يحسر الفكر وما يمكن أن يكد الذهن كلما تناولنا هذه الرؤية من منظور صوفي. معنى هو نص تأمل الاستغراق ولكن ليس باللغة التجريدية، هذا ما حببته في هذه النصوص.
1: صحيح.
0: لأن عادة المتصوف يميلون إلى التعبير، هي كنايات لا شك، الآس والأشياء التي تذكر معنى كل هذه الأشياء لو أردنا أن نستصفيها ونستخرجها سنتبين منزعها الكنائي أساسا، ولكنها لا تثقل على النص بالاستعارة. معنى هي الحلم هو بنية استعارية كله، ولكنك تقول هذا يمكن أن يحدث، معنى المرأة تحدث هذا الرجل وتتحدث معه والحوار. على كل هو صاغه لنا الحكيم معنى الترمذي هو الذي صاغ لنا هذا هو النص الطريف. كأنه ينقل رؤية زوجته،
1: هذا هو الطريف. يعني الحقيقة هذا النص يثير قضية المتكلم في النص، فيه أنه المتكلم لا يمكن
0: أو من نسميه ذات المتلفظ
1: يعني هو الذي سرد وهو الذي حكى وهو الذي صاغ هذا. يعني الحلم هو مادة خام إذا صح أن زوجته هي التي روته له، ولكنه هو الذي
0: يصدقه.
1: إيه طبعا
0: لأنه مدام يحدث في النص الوردة عندما تبتسم في النص تبتسم، خارج النص لا تبتسم،
1: ولكن النص نفسه يخبرنا أن الحكيم الترمذي هو الذي يقص،
0: هو الذي يقص
1: وليس المرأة، هو الذي يكتب.
0: معنى الغريب هو الحكيم الترمذي هو سارد ومسرود له، سارد ومسرود له،
1: هذا هو الطريف.
0: معنى ينهض بهذين الدورين معا بالفعل.

0: في جزء آخر نعمس المنصف من هذه السيرة يذكر حلما آخر لها، يقول ثم رأت مرة أخرى في أسفل صفحة المنصف
1: في صفحة 177
0: نعم
1: هذه وفيها صورة
0: منجدة بالإبريس
1: يكمل
0: نعم.
1: وإحدى الصورة إلى جانب المسجد الذي في البيت فأنظر المرأة رأتها وقصر
0: نعم زوجتي
1: فأنظر فإذا شجرة تقلع بجنب السرير في قبلة المسجد فطلعت قامة رجل فإذا هي كخشبة يابسة وعليها أغصان كأغصان النخل كالأوتاد شبه البرادة. هو لحظة ملاحظة جيدة قال علق قال ما تساقط من الحديد
0: البرادة
1: أي البرادة قال الأقرب هي برادة الماء الكوز الأقرب هو برادة الماء الأقرب وإلى جانب المسجد فطلعت قامة رجل فإذا هي كخشبة يابسة وعليها أغصان كأغصان النخل كالأوتاد شبه البرادة فبدت أغصان في أصلها قدر 5 أو نحوه مخضرة رطبة فلما بلغت وسط هذه الشجرة اليابسة امتدت هذه الشجرة طولا في السماء قدر 3 قامات وتبعتها الأغصان حتى بدت وسطها فبدت من هذه الأغصان عناقيد ورطب
0: طبعا هذا العجيب هو الحلم هو مكان العجيب
1: لك لحظة فأقول في منامي المرأة هذه الشجرة لي وليس لأحد من هنا إلى أسفله أعني مكة مثل هذه الشجرة فأدنو منها
0: هذا معادل للحكيم الترمذي هذه الشجرة هي الحكيم
1: الترمذي فيجيئني كلام من أصلها الشجرة تتكلم ولا أرى أحدا طبعا الشجرة تتكلم أنا الحقيقة الآن أقول هذا هكذا يرد في ذهني مثال كلامي كلمة طيبة شجرة طيبة إذن هو هي تنويع على النص القرآني معنى هذا لو بالفعل هذا التنويع واضح على نعم. النص القرآني معنى الكلام والشجرة اللي تتكلم هو النص القرآني
0: نعم.
1: الآية الآية في سورة في إبراهيم على ما أذكره مثل كلامي مثل شجرة طيبة هكذا
0: تروها في,
1: في الآية هكذا
0: أصلها في, في
1: الأرض قال فيجيئني كلام من أصلها ولا أرى أحدا فأنظر إلى أصل الشجرة فإذا هو قد نبت في الصخرة وهي صخرة كبيرة قد أخذت قدر نصف البيت وحتى هذه الصورة موجودة في آية قرآنية لا أذكرها الآن الصخرة التي تنبت موجودة في موجودة في النص القرآني
0: لا ينفلق منه الماء وإن منه
1: لكن موجود معنى موجودة هو تنويع على النص القرآني واضح هو كأنه تفصيل لما هو مجمل في النص القرآني أحيان دي زيماج مش لي صورات لي زيماج هناك صور استعارات في النص القرآني هي محكمة جدا ومجملة ومكثفة جدا فهؤلاء المتصوفة ماذا فعلوا إذن كأنهم في الحقيقة فكوا أغلالها معنى أغلالها بالمعنى الإيجابي للكلمة حتى يتمكنوا من التنويع عليه قل وإذا الشجرة قد نبتت المهدي من وسط الصخرة وإلى جانبها صخرة كبيرة منفردة كحوض وإذا عين تنبع من أصل هذه الشجرة هذا موجود في القرآن أيضا نعم. بلغة أخرى وتستنقع في الصخرة المنقورة وذلك الماء صاف يشبه ماء القضبان في صفائه فأسمع قائلا المرأة تتحدث
0: نعم.
1: من قرب الشجرة يقول لي تضمنين أن تحفظي هذه الشجرة حتى لا تصل يد أحد إلى هذه فإن هذه الشجرة لك كان أصلها في الرمل والتراب فمن كثرة ما أصابتها الأيدي تسفلت ثمرتها في الأرض فذهبت ويبست ولكن نحن ألقينا الصخرة حولها ووكلنا بها طير فانظري فأرى طيرا أخضر كالحمامة في القدر فأبصر على غصن من أغصان هذه الشجرة وهكذا يتواصل هذا النص العجيب الذي كما قلت معنى الحق لنا من له قراءته معنى بالفعل لولا أن هذه الحصة هي ليست للقراءة فقط وأنما نحن نعقب أيضا خصصناها كلها لقراءة هذا النص الذي لا يعرفه كثيرون نص الحكيم الترمذي
0: نعم. غير معروف
1: غير معروف نعم. غير معروف نعرف كثير من النصوص الصوفية ولكن نص الترمذي لا أدري لماذا غفلنا عنه أكثرنا غفل عنه
0: هو
1: لم ننتبه إليه أنا لا أذكر أنني تمثلت بالحكيم الترمذي في أي مما كتبته عن الصوفية كتبت وقرات ولكن ربما لأني في تلك السنوات في الثمانينات لم أكن أعرف الحكيم الترمذي لم أقرأ له لا أذكر أنني قرأت له ربما اعترضني وربما كنت أخلط بينه بكل صدق ربما في سنوات قد أخلط بينه وبين المحدث الترمذي
0: مع أبي عيسى
1: الذي ذكرناه في فتيحة هذه الحصة
0: هو هذا الحلم هو طبعا هذه السيرة إن صح اعتبارها سيرة على الأقل هو هذه الترجمة التي وضعها لنفسه كما قال هو بدء شأني رحلته في التصوف هو ضمنها هذه الأحلام المنصف وهي طريفة جدا هذا الحلم الذي ذكرته وتفضلت بقراءته يتحدث الترمذي على لسان زوجته أنها رأت في المنام شجرة وكيف أنها استقامت. ويعني أنا أرى بكل وضوح أن هذه الشجرة المستقيمة التي أينعت ولها ثمار وهي قوية أنا أراها معادلة لشخصية الترمذي. لأن الترمذي صحيح. ما هي الغاية من هذا؟ كيف صار متصوفا؟ كيف صار حكيما؟ كيف انفتحت له قوة في السماء صار يطلع من خلالها على هذا الذي لن نطلع عليه؟ ولهذا ماذا فعل الحكيم الترمذي؟ فهو جعل زوجته
1: هي التي تحلم
0: جميل جدا وهي وحلمها صادق وهو لا يملك إلا أن يصدقها. في حلم ثاني المنصف يقول أو في صفحة لاحقة يقول: ثم رأت مرة أخرى كأنها نائمة معي على السطح، قالت: فاسمع حديثا من البستان. قالت: فأسترجع كالمصاب وأقول: هؤلاء أضيافنا تركناهم، اذهب فأطعمهم. قالت: فأصير إلى جانب السطح لأنزل، فينحط جانب السطح فيلزق بالأرض، فاستوى على الأرض، فإذا رجلان قاعدان في هيبة، فأبنوا فأعتذر إليهما، فيبتسمان، فيقول أحدهما: قولي لصاحبك ما اشتغالك بهذا الفرزد، يعني الحشيش، عليك بتقوية الضعفاء وأن تكون ظهرا لهم، وقولي له: أنت وتد من أوتاد الأرض، تمسك طائفة من الأرض، فأقول: من أنت؟ فيقول: محمد، أحمد، وهذا عيسى. قال: وقولي له: إنك تقول يا ملك يا قدوس ارحمنا، فتقدس أنت. دعوة إلى أن يتنسك وإلى أن يتصور، وكأنه صار مقيسا بأحمد وعيسى كما قال: فتقدس أنت، فإن كل أرض تقدس عليها تشتد وتقوى، وكل أرض لا تقدس عليها تضعف وتهون. وقولي له: أعطيناك معمورة والبيت المعمور، فأحسن إليهما وانتبهت.
1: شفت أنا سأقرأ هذا الحلم العجيب الآخر.
0: نعم.
1: الزوجة
0: نعم.
1: قال: ثم رأت أهلي أي زوجتي
0: نعم.
1: كأن نائمان في فراش واحد، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل فراشنا معنا، ثم رأت مرة أخرى كأنه جاء فدخل منزلنا. قالت: ففرحت، فأردت أن أقبل قدميه فمنعني وناولني يده فقبلتها، فلم أدري ما أسأله، وكان يعتريني في إحدى عيني هذه الحمرة. المرأة تكلم.
0: نعم.
1: فقلت: يا رسول الله، إن إحدى عيني يعتريها رياح الحمرة. فقال: إذا كان ذاك فضعي يدك عليها وقولي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. ثم انتبهت، المرأة تقول: نعم. فما اعتراني بعد ذلك فقلتها إلا سكنا. طبعا هذا أيضا تروي. نعم. هذه الزوجة.
0: نعم.
1: وطبعا دائما المعتقد اليقين الصوفي بالفعل يجعلك تصدقه، لأن هي ترويه.
0: نعم.
1: ليس
0: ترويه. نعم.
1: هي ما حاجتها إلى أن تكذب، هي تروي. نعم. ما شاهدت وما عاشته وما إلى ذلك من أحلام أخرى كلها تروى على لسان هذه الزوجة. ولكن.
0: نعم.
1: طبعا لو كان معنا زملاؤنا من المشتغلين بالسرديات بالفعل سيتوسعون أكثر في هذا الضمير المتكلم.
0: صحيح.
1: معنى من المتكلم هنا؟ هل المتكلم هو الترمذي الحكيم الذي ينقل لنا كلام الزوجة بلسانه هو أم بلسان زوجته؟ يعني هذا الديسكور رابورتي، الخطاب المنقول، والخطاب المنقول له شأن في الأدب. تجد في النص القرآني إذ قال يوسف لأبيه المتكلم يوسف الذات الإلهية وما إلى ذلك مما يخوض فيه عادة علماء السرديات وكل ما يتعلق باللينونسياسون أو بالتلفظ وبالخطاب وبالقول. معنى النص غني بالفعل سرديا، حتى لو تركنا السلمهدي الجانب الصوفي الذي يمكن أن يغوي وأن يغري بعضنا.
0: صحيح.
1: بهذه الاستعارات الجميلة وهذه الرؤى الغريبة، يمكن أيضا أن نتنبه إلى الصياغ الأخرى التي تتعلق كما ذكرت منذ قليل باللطو فيكسيون أو بالتخيل الذاتي أو بالسيرة الذاتية أو الترجمة الذاتية، وكيف أن هذه الترجمة في مصنفات العرب الأقدمين لها أشكال وأنواع مختلفة. معناها كلها هي تنضوي إلى، هي ليست جنسا واحدا، هناك جنس الترجمة الذاتية والسيرة ولكنها في الحقيقة أنواع كما يتهيأ لنا من هذا النص على الأقل.

0: شوف المنصف والسادة أيضا المستمعين، في نهاية الصفحة 182 من هذا الكتاب المنصف أمر في غاية الطرف. ماذا يقول الحكيم الترمذي؟ يتحدث عن رؤى أهلي زوجته، ثم رأت رؤيا أخرى وهي بالفارسية، وفي آخرها قالت فانتبهت. هذا الطريف هو شنو الطرف؟ نحن لا نرى رؤيا بالفارسية ولا بالفرنسوية ولا بالعربي. الرؤيا ليست سردا،
1: لا عندما نتكلم في الحياة.
0: إذا
1: عادة لا نتكلم العربية في أحلامي، نتكلم بالتونسية
0: الفارسية ولا العربية ولا الفرنسية. الرؤية ليس لها لغة،
1: لك جميل
0: يعني، لكن هذا الطريف هذا دليل على الخدمة يعني اللي اشتغلها. الرؤية ليس لها لغة، الرؤية أحداث،
1: أحداث
0: رؤية أفعال، رؤية أشياء.
1: لا ممكن أن يكون فيها حوار، يعني ممكن أن يكون حوار بالفارسية،
0: لكن هذا يوهمنا أنها أن أهله أن زوجته قصت وحدثته بالعربية الفصحى وقالت وهكذا. ولكن المتكلم دائما صاحب يعني سارد الأحلام، هنا سارد الرؤية هو الحكيم الترمذي، ولكنه شاء أن يضمر، شاء أن لا يسرد رؤية أخرى، فقال ثم رأت رؤيا أخرى وهي بالفارسية، وفي آخرها قالت فانتبهت، ليلح على هذه النهاية على أنها انتبهت. ثم ماذا يقول؟ فوقع عليها حرص الاستماع إلى الموعظة وطلب الحقوق من نفسها، فأول ما ابتدى لها من تحقيق رؤياها أنها كانت في البستان قاعدة، وذلك لثلاث بقين من ذي القعدة، بعدما رأت هذه الرؤيا بنحو من 5 أيام أو 6، إذ وقع على قلبها يا نور كل شيء وهداه، أنت الذي فلق الظلمات أو الظلمات نوره. قالت فوجدت كأن شيئا دخل صدري فدار حول قلبي فأحاط به وامتلأ الصدر إلى الحلق حتى صرت شبه المخنوق من امتلائه، وله حرارة وحرقات على القلب، فتزينت الأشياء كلها لي، فما وقع بصري على أرض ولا سماء وخلق من الخلق إلا رأيته بخلاف ما كنت أراه من الزينة والبهجة والحلاوة. ثم وقع على قلبي كلمة بالفارسية، وهذا التداخل الذي يعني يحتاج إلى دراسة قد لا تسع لها هذه الحصة المنصف.
1: لكن على كل هو معنى حاصل الرأي، إذا معنى هذا النص نحن قرأنا أكثر ما يمكن منه ولا نستطيع أن نقرأ أكثر، كأن من أوضح صفاته التناسق والسلاسة والحرارة وقوة الروح في الآن نفسه. معنى هذا حاجة تفتقده في كده، معنى تجد سلاسة منطق ولكن تجد حرارة ودفء عجيب في هذا النص، معنى حتى عندما يقص تقول أصدقه.
0: نعم.
1: معنى بالفعل هي هو رائع. إذن على كل بهذا مستمعين الكرام ننهي حصتنا النصوص اللآلة، كنا مع الحكيم
0: الترمذي،
1: ونعيدكم بالعودة إلى نصوص لآلة أخرى في حصة أخرى.
0: إلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله.
2: النصوص اللآلة، النصوص اللآلة تقديم مفصل لأمهات الكتب العربية والكونية، وشرح لمتونها ورصد لأثرها في الأدب والفكر. النصوص اللآلة، الكتابة وحدها سبيل إلى الخلود، والكتاب المبدعون وحدهم لا يموتون.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

تحية طيبة لكل حبينا ومستمعينا، مرحبا بكم في موعد متجدد في بين كلمة ونغمة اللي ينطلق معكم توا مع الموسيقى، مع مختلف الاختيارات، مع اقتراحاتكم انتوما زيدة، ومع كلمتكم اللي توصلنا في باج راديو كيف. نبدو مع الموسيقى وراجعين.

تحياتنا لكم من جديد. هذه موزيكتنا ديما في بين كلمة ونغمة نوصلوا مع بعضنا الريتم داير اللي اخترنا لكم فيه كوكتيل غربي من الأغاني الغربية. كيد نهديوه الكل أحبينا ومستمعينا في ريتم داير مع كوكتيل من الأغاني الغربية كما عودناكم في العادة. الحقيقة ناخذ كل مرة ستار نحكيوا عليه شوية نعجلوا من أغانيها. مرة هذه حبينا يكون كوكتيل غربي مفتوح لليكم إن شاء الله ينال عجيبكم. نسمعوا بعضنا ورجعينا.

تحياتي لكم من جديد حبينا مستمعين الكل، إن شاء الله الكل تكونوا بخير وتكونوا بصحة وعافية وتكونوا زادة عاملين جو على الموسيقى اللي محضرنا هيكم من بداية المشوار حتى التوا. نذكركم اللي تنجموا تخليوا لي كومنتير متاعكم في باج راديو كيف، احنا مزلنا مع بقية اختياراتنا، مزلنا مع الموسيقى مع شوية آخر باش نرجع معكم مع سيني كافيه.

راديو الكيف. تحية من جد لكل حبينا مستمعينا، هذه موسيقتنا اللي مواصلين بها المشوار معكم ديما في بين كلمة ونغمة نصمة بعضنا، السيني كافيه اللي كل مرة نقترح فيها لكم فيلم. وديما نفكركم إذا كان عندكم فيلم هكا تفرجتوا فيه سواء مؤخرا ولا عندكم ديدة وبقى الفيلم هزية في الذاكرة متاعكم، غير لكم ربما فكرة معينة وإلا بطبيعة موقف معين خليكم متأثرين به حتى التوا، ماذا بينا تخليه اسم الفيلم هذا وحنا نقترحوه إن شاء الله أصدقائنا. بالنسبة لليوم اخترت لكم فيلم من أفلام الإثارة والغموض والتشويق، برشا كي نصور يحبوا نوعية الأفلام هذية، خاصة كي يكون فيها بتبيع حرب ويكون فيها حرب على البقاء، مش حرب بمعنى الحرب أما معناتها فما أحداث كلها تتلخص حول البقاء. نحكيه على فيلم ساند هيلب، أرسلوا المساعدة. ساند هيلب هو من الفيلم اللي خرج في 2026، الديوري متاعو 113 دقيقة، هو فيلم يجينا من الولايات المتحدة. وبالنسبة للفيلم حكيته تحكي على زوز زملاء يخرجوا من حادث تحطم سيارة، معناتها يكونوا هما الناجين الوحيدين، في يلقوا رواحهم في جزيرة مهجورة، وهذا يخليهم يخدموا مع بعضهم باش يبقوا حيين ويتعاونوا باش يتغلبوا على الماضي، غير انه الامر يتطلب منهم الإرادة والذكاء للنجاة. بالنسبة للفيلم هذا وإخراج سام ريمي وتأليف داميان شانون ومارك سويفت، طاقم العمل فيه كل من ريتشل ماكادامز وديلان أوبراين ودينيس هاي سبيريت، كريس بانج، براد فيليت وأسماء أخرى بطبيعة من الأفلام كما حكيت اللي يحبوا أفلام الإثارة والغموض. نعود نذكر فيلم اخترناه اليوم هو ساند هيلب، ديما معكم في سيني كافي. مزنا مع بقية اختياراتنا.